0: كن حذراً. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
1: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
2: جدة أف أم على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يبتغي به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة. فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت أن السين في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، وأن السين رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي.

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

لا بد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله.

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

0: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
1: جدة اف ام على هواك. جدة اف ام على هواك.

0: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
1: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: كن حذراً، الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة اف ام.
4: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الداب بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
5: الدمام 90.5.
4: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
3: كأس العالم.
4: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا، لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس والذي يتسع ل94,000 متفرج.
3: كأس العالم.
5: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة معاكم في برنامج إبدأ صح. نقول صباح الخير لكل من يستمع إلينا عبر أثير إذاعة جدة إف إم.
1: أكيد أجمل الصباحات، ويا رب إن شاء الله يكون نهار مليء بالسعادة بالبهجة بالنشاط وبالنجاح. هذه أجمل التحايا من فريق العمل، الإعداد عليا الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا. يرافقنا اليوم زميلنا في الإخراج عبد اللطيف عنبر.
0: نقول أهلا وسهلا فيكم من بداية مشوارنا معكم. زي ما تعودتم مشوارنا منوع بفقرات متعددة، إن شاء الله تستمتعوا فيها زي ما إحنا هنستمتع فيها معكم، وأيضا تقدروا تشاركونا عن طريق التواصل المباشر، سواء كان على الاتصال أو حتى على الواتساب أو حتى بالاستماع عن طريق قنواتنا والمنصات الاجتماعية، من تطبيق سعودي راديو بلس تقدروا تسمعونا، وأيضا على منصة إكس تقدروا تسمعونا وتشاهدونا بث مباشر، وأيضا تقدروا تشاركوا تحت التغريدات. اليوم الحلقة شوية خاصة بالشباب، اليوم لا مو شوية، بحتة للشباب. أنا اليوم مع الشباب، فبحتة للشباب. تمام،
1: فخلونا نشوف. عندنا اليوم كلام كتير نتكلم مع الشباب وعن الشباب، يعني احنا اليوم كده نحس بمشاعرهم.
0: نعم،
1: هذا حيكون في سؤالنا التفاعلي. طبعا قبل السؤال التفاعلي اكيد في ساعة اللغز. عندنا لغز اليوم يعني انه مو سهل ومو صعب.
0: ايش هو اللغز؟ مهنة.
1: ما حقول دحين.
0: لا، ايش هو؟
1: اسرار. مهنة. مهنة.
0: اللغز هو مهنة. ايمان تحب سوي لكم ساسبنس.
1: طبعا.
0: طيب خلينا
1: نطلع. وانا عبد اللطيف نطلع مؤثرات صوتية كمان في الصباح.
0: نطلع اول فاصل وبعدها راجع لكم من جديد، نكمل باقي فقراتنا ونبدأ مشوارنا معكم في هذا الصباح.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM.
4: أخبار الطقس على جدة FM.
5: توقعات الطقس ليوم الاثنين 22 من يونيو في المملكة. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
4: أخبار الطقس على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.
5: عودة ورجعنا لكم من جديد، نبدأ في تصبيحاتكم، وتصبيحاتنا اليوم تبدأ من سعيد الدوسري يقول: أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلال السعادة والعافية. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
6: عماد يصبح عليكم ويقول: عندما رأيت أن الصدق يغضب البعض تعلمت أن الصمت حكمة، فالقلب يخطئ لحظة فيدفع ثمنها العقل سنين. احترامنا للناس لا يعني أننا بحاجة إليهم، فتلك أخلاقنا حتى وإن كانوا لا يستحقون. صباحك ورد يا عماد.
5: طيب عندنا أيضا تصبيحة من علي بركات يصبح عليكم ويقول: صباحكم الله بالخير يا رب العالمين. يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
6: أيضا أبو فؤاد، صباحك ورد يا أبو فؤاد، بيقول: السعادة عافية في الدنيا وعفو في الآخرة، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
5: عندنا أيضاً غازي شولان يصبح علينا ويقول: صباح الخير، صباحك أنوار، أهلاً وسهلاً فيك. أيضاً الصادق آدم يصبح علينا، يعطيك العافية، شكراً لك على هذه الكلمات.
6: عبد الرحمن الثبيتي، عبد الرحيم الثبيتي، كلمات جميلة وصباحك ورد وسعادة.
5: نوار العتيبي يصبح علينا، يعطيك العافية، يا هلا فيك يا نوار. وعلي عبد الله بركات يصبح علينا يقول: أجعل الله هذا اليوم شاهدا لنا بالخير ومليء بقلوبنا بالسكينة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
6: هلا سندي بتقول: صباح الخير، اللهم اجعل كتابنا في عليين، احفظ لساننا عن العالمين.
5: أيضا من ضمن التصبيحات عبد الهادي عمران يصبح علينا ويقول: صباح الخير، أوكي، صباح الخير كل ما غرد الطير، صباح الخير ونسماته يا قمر الليل ونجماته، يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
6: شاعر لك. شاعر ساير عبد الهادي.
5: أيضا
6: الصديق المخلص وليد، شكرا يا وليد، السلام عليكم، بيصبح عليكم، بيحب يهني أخوانه محمد عجاب على فوز المنتخب المصري،
5: يعطيك العافية.
6: شكرا لك، الحمد لله على سلامتكم جميعا. عبد العزيز عسيري
5: يصبح علينا أيضا بكلمات جميلة، شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز العسيري. فؤاد قطان أيضا يصبح علينا ويقول: كل من يغار منك أو يحسدك، كل من يقلل من قيمتك، وكل من يتسلط عليك، الله لا يسلط علينا يا عبد يا فؤاد، صلي على النبي يا أخويا. صباحك أنوار، شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة.
6: صباح ممزوج بآيات قرآنية من صدام الرعيني، شكرا لك يا صدام. وصباح الخير من روبن هود عبد الله الثقفي.
5: عبد الله الثقفي صبح علينا ويقول: جمع كل حواسك الخمسة وافتح الشباك وخذ نفسا واشرب قليلا من القهوة واسأل ثم اسأل ثم جاوب حتى تمكن من لوز. والله هذه وصفة حلوة.
6: أي بدي.
5: والله هذه وصفة جميلة.
6: كامل بيقول: صباح الخير، أدعو لي بالتوفيق، نتمنى لك التوفيق أنت وكل اللي بادئ يومه وكل اللي في الامتحانات كمان يا كامل.
5: أيضا علي النجعي صبح علينا، شكرا جزيلا لك يا علي. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من جبران

0: يصبح علينا ايضا ويقول على العموم منورين يعطيك العافيه. نحن عندنا شغل يعني المفروض انه اكيد حتشوف اشياء كثيره يعني ركز بس ما انت معانا وان شاء الله يمشي
1: جبران
0: حالك.
1: جبران رهيب.
0: طيب
1: شكرا لك كمان يا علي النجعي وصباحك ورد. هذه التصبيحات منكم جميعا في تصبيحة جديدة جاتنا
0: أيضا من يزيد يصبح علينا ويقول كعادتي دائما نسأل الله اللهم هذا هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. شكرا جزيلا لك يعطيك العافية. طيب هذه هي التصبيحات عندنا اليوم ونطلع فاصل صغير حنرجع بأيضا نكمل باقي تصبيحاتنا ونشوف لغزنا اليوم وين ودينا ودينا لمهنة. ركزوا معنا وإن شاء الله حتجيبوها بإذن الله. فاصل وراجعين.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: صباحكم ورد، مكملين معكم مشوارنا في ابدأ صح، ونقول لأمواج المطيري صباحك ورد لأنها بتصبح الجميع وتقول صباح كل حاجة حلوة مع شروق الشمس.
1: طيب عندنا سعيد القحطاني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، صباحكم رضا وسعادة، امدحوا حسنات بعضكم وتجاوزوا عن الأخطاء. شكرا لك على هذه الرسالة لأنه موضوع كبير وخلاني عصبت على ذا الموضوع، امدحوا حسنات بعضكم تجاوزوا عن الأخطاء.
0: سعيد سامعنا.
1: فإن الكلام الجميل مثل المفاتيح تفتح في قلوب من حولك. صحيح 100%. أيوة ويعطيك صحيح. العافية وشكرا لك على هذه الكلمات، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى لغزنا، يلا
0: لغزنا اليوم مهنة. المهنة بتقول أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات، بعين لا تغمض أرسم خطوطا من نور لا ترى على الأرض ولا تمسك باليد في أحسن الظروف وأسوأها، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا؟ أنا مهنة حارس لا يحمل سلاحا من الثلاثينات، بعين لا تغمض أرسم خطوط من نور لا ترى على الأرض ولا تمسك باليد في أحسن الظروف وأسوأها، بيكون موجود، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا؟ أكيد يسعدنا سماع أصواتكم مشاركاتكم على أرقام التواصل 012-647-7154 012-647-5154 012-647-8544 والواتساب.
1: أيضا تقدروا تشاركونا على إكس على جدة أندرسكور راديو، عندنا البث المباشر موجود وتقدر تشاركونا تحت التغريدة وتحت الفيديو. أما بالنسبة للواتساب تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. لو سمحتوا المشاركات تكون في الواتساب، تحطوا أسماءكم، يعني لا تعتمد كاتب لي اسمك فوق وتعتمد أنه أنا حطلع على فوق، لا يعني حكتفي أني ما حاخذ الإجابة. أما بالنسبة للاتصال تكونوا سامعين أول، سامعين أول اللغز. هنعيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل، وطبعا بعيدا عن القاضي يا بشاير عشان نحن كل ما فضينا نقوم نقول للقاضي
0: أسهل. طيب. يلا
1: لا ماسكين القاضي بطريقة مو طبيعية، وعلى فكرة اللغز ترى بعيدا عن الدبلوماسي بعيدا تماما والشرطة بعيدا تماما.
0: طيب.
1: فركزوا كويس إيش حتقول.
0: اللغز أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات، بعين لا تغمض أرسم خطوطا من نور لا ترى على الأرض ولا تمسك باليد في أحسن الظروف وأسوأها، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا؟

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم على جدة اف ام. احنا مع اللغز. اللغز يقول انا مهنة حارس لا يحمل سلاحا من الثلاثينات، بعين لا تغمض أرسم خطوطا من نور لا ترى على الأرض ولا يمسك باليد، في أحسن الظروف وأسوأها أكون موجود، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا. طبعا مهنة يعني شخص، مهنة يمتهنها شخص ما، يعني لا يكون على شيء مادي، يعني أنا ما بتكلم مثلاً على المصلحة
3: تطبيق أو مجال
2: على جمال. إنسان بيمتهن هذه المهنة،
3: لأنه في ناس قالوا لي ساهر، ساهر جماد كاميرا، يعني كاميرا، فركزوا
2: مو كاميرا تطبيق. المراقبة فيه يعني أيوة، مو يعني آلة،
3: لا
2: إنسان،
3: بني آدم بيشتغلها إنسان. وبعدين قالت لكم شغلة، قالت لكم من الثلاثينات، ففكروا من الثلاثينات بدأت. خلينا ناخذ أرجوان. صباح الخير.
4: ألو، صباح السعادة.
3: أهلاً وسهلاً يا أرجوان.
4: هلا دينا، هلا إيمان،
2: هلا بك يا أرجوان.
3: يا هلا فيكي.
4: هلا فيك.
3: ها يا أرجوان قولي لي.
4: والله ما أدري، أحس اللغز شوي صعبة.
3: طيب إيش الإجابة، إيش اللي جاء في راسك؟
4: أنا قلت يمكن يكون المهندس.
3: المهندس؟
4: أي يمكن.
3: أكيد خلاص أثبت؟
4: أي خلاص عادي ثبت.
3: آخر كلام؟
4: إن شاء الله.
3: إن شاء الله، يعطيك العافية.
4: أنا مدري دقيت أصبح عليكم.
3: يا هلا وسهلا فيك وصباحك أنوار.
2: صباحك
3: يا حبيبتي
2: ورد.
3: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك يا أرجوان، هلا فيك. طيب ناخذ كمان اتصال. طيب خلينا نشوف إجاباتنا على الواتساب، نبدأ طيب من البداية لأنه في إجابات والله جاتنا بدري.
2: نبدأ من
3: هنا.
2: مشايل؟
3: لا هنا.
2: أي. هنا؟
3: أي. طيب جميل حلو.
2: طيب عندنا مين بس ما في اسم.
3: ما في اسم،
2: ما في اسم، معلش
3: الاسم اللي ما في اسم ما حناخذها.
2: طيب. ايوه بشاير، صباح الخير يا بشاير. بشاير قالت القاضي، قلتي لا مو القاضي، رجعت قالت لك الحكم في المباريات، متاثره بالمباراه
3: كاس العالم. حلو جميل جميل حلو، يمكن يكون الحكم مش غلط.
2: طيب
3: مش غلط
2: عندنا.
3: طيب. حلو كريم من جده يقول الطيار.
2: ابو نواف يقول راعي الغنم.
3: حلو راعي الغنم. طيب تمام،
2: كل واحد بيفكر بطريقة حلوة
3: مختلفة.
2: رغد ايش تقول؟ رغد لسه
3: رغد هي قالت رقب رجل المراقبة زي اللي في البحر.
2: انت في البحر رجل؟
3: نحن عندنا
2: ما اعرف صراحة،
3: هذا اللي دائما في الافلام يجي اخر واحد، يكون غرقوا الناس وهو اخر واحد يجي.
2: أي.
3: يجي صفر صح. ايوه صح.
2: أيوة.
3: أيوة.
2: طيب رغد
3: في الأفلام
2: يعني برضو تفكير رغد
3: منطقي
2: خارج
3: شوية.
2: عن الصندوق
3: منطقي شوية. اللي يسجل صوت ترى ما نسمع تسجيل الصوت. يا أبو زيد، أبو زيد يقول حارس البنك.
2: حارس البنك.
3: طيب
2: أبو
3: حارس
2: زيد.
3: البنك. طيب. يعطيك العافية.
2: الأرقام 0126477154، 0126495154 و0126478544.
3: طيب حنرجع نعيد اللغز من جديد قبل لا نطلع الفاصل. يلا نعيد اللغز. اللغز يقول أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات، بعين لا تغمض، أوكي، أرسم خطوط من نور ولا ترى على الأرض، لا يمسك باليد في أحسن الظروف أو أسوأها، حديثي قصير وخطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا. طيب نطلع فاصل وراجعين.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد في اللغز. ركزوا كويس في اللغز لأنه في إجابات، بس إجابات متضاربة كذا، متشعبة ومتضاربة. بس دايما بقول لكم معلومة، نحن دائما لما نبغى نقول شغلة ما نجيبها كلمة صريحة. أول ما قالت قالت حارس، فمو معقولة كلكم جاوبتوا حراس، يعني كل واحد جاوب حارس بطريقة ما، أكيد ما هو حارس يعني أكيد. تمام، يعني هذه بس كذا معلومة على جنب وتغشيشة بالنسبة لكم. حنرجع نعيد اللغز. اللغز يقول أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات بعين لا تغمض، أرسم خطوطا من نور لا ترى على الأرض، ولا تمسك باليد في أحسن الظروف وأسوأها، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا. يلا.
4: الجريح قال راعنياك.
3: حلو.
4: أمواج.
3: أمواج هي اللي هي الرسالة ترى. أيوة الرسالة ترى الأنواع الأمواج رسمي يعني.
4: أمواج تقول لك الحارس بأنواعه. وبعدين قالت حارس المدرسة.
3: أوكي.
4: فؤاد قطانش قال
3: عالم الفلك أو الأرصاد.
4: عالم الفلك.
3: والله عجبتني إجابتك، والله حلوة. أيوة حلوة. الإجابة حبيتها. حلوة. صراحة. حلوة. أيضا خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا.
5: السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة.
4: هلا وسهلا.
5: يا هلا، صباح الخير.
4: صباح الورد. مين معايا؟
5: معاك جولار وأختي إرجوان.
4: جولار
5: وأختي إرجوان معاك.
4: وإرجوان من فين تكلمونا جولار وإرجوان؟
5: إحنا جايين من القصيم ماسكين خط الرياض.
4: توصلوا بالسلامة.
5: رايحين دواماتنا
4: بالسلامة إن شاء الله. طيب جولار، إيش رأيك في اللغز؟ تبي تسألي قبل لا تسمي ولا؟
5: والله أختي عندها سمتاج مرة حلو.
4: أنت إيش عندك؟ طيب قبل لا أخذ أختك.
5: أنا أشوف أني معاها صراحة، إجابتها مرة منطقية.
3: طيب أعطونا الإجابة.
4: طيب أختك أرجوان. هلا يا أرجوان.
5: أهلين. هلا والله،
4: أصواتهم زي بعض كمان.
5: طيب الإجابة القاضي.
4: القاضي ليش القاضي؟ استنى. ما كانوا يسمعوني.
5: يعني أيوة. سؤال يعطي هذا الإجابة.
3: طيب. أرجوان وجولار، أنتوا أول مرة تسمعونا أو أول مرة تشاركوا معنا؟ أي واضح، لأنه أنا تعبت وأنا أقول في كل حلقة القاضي ما حنجيبه، والله ما راح نجيبه،
4: بس حظنا حلو كلمتونا.
3: ففكروا شيء يعني شوية، ابعدوا عن القاضي، ابعدوا عن القاضي وارجعوا فكروا.
4: طيب أنا هعيد اللغز لو ممكن بالضبط. تشاركونا على الواتساب. اللغز يقول أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات بعين لا تغمض، أرسم خطوطا من نور لا ترى على الأرض، ولا تمسك باليد في أحسن الظروف وأسوأها، أكون موجود، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك. شاركونا على الواتساب 800-244-28-28. اللي حابب يغير إجابته، وأنا أقول لجولار وأرجوان
3: ارجعوا شاركونا
4: على الواتساب،
3: اتصلوا شاركونا ثاني مرة. يلا خلينا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا يا وائل.
6: السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة. يا هلا.
6: صباح الخير عليكم جميعا.
3: صباحك انوار.
6: بالنسبة للغز انا اتوقع انه هذا حق التحاليل، المختبرات
3: وكذا. المختبرات، المحلل يعني المختبر، ايش يسموه هذا، ايش يقولوا له؟
4: اخصائي المختبر.
3: اخصائي مختبر.
6: اي زين.
3: اوكي.
6: وبرضه هذا حق اللهم اعطيني اسمه، حق يعني اللي يرسلوه من عنده مثلا الشرطه، هو مثلا الاشياء يحللها،
3: شو اسمه، الادله، المحقق الادله الجنائي.
6: ايوه زين.
3: طيب لا اعطيني اسم واحد، لان كل شيء قلت لي يعني زي كذا زي كذا، اعطيني اسم.
6: لا انا ما اعرف يعني تقريبا مسماهم واحد.
3: لا مو مسماهم واحد، هذه وظيفتين مختلفتين تماما عن بعض.
6: طيب انا ارجع على
4: الواتساب.
3: الواتساب
4: تمام.
3: طيب
4: في سؤال جاني يقول الوظيفه تتطلب مراقبه او لا؟ أعتقد في كثير من الوظائف تتطلب مراقبة. ممكن
3: أي هذه وظيفة إدارية تتطلب مراقبة.
6: خليني على التحاليل.
3: التحاليل أخصائي المختبر. يلا أخصائي يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك.
4: مين معنا؟ هلا.
0: ألو.
4: هلا وسهلا.
0: أهلين. هلا دينا. أنا ورد.
4: أنا إيمان. كيف حالك يا ورد؟
0: دينا عندي سؤال.
3: يا إيمان بتكلمك يا ورد. إيمان اللي بتكلمك.
0: أوكي معلش عيد السؤال يا إيمان.
4: السؤال يقول لك أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات بعين لا تغمض أرسم خطوط من نور لا ترى على الأرض ولا تمسك باليد في أحسن الظروف وأسوأها تجدني حديثي قصير خطأي كبير بكلمة واحدة أوجهك.
0: مثل موظف البلدية هذي كذا. طيب.
4: إيه. ورد موظف البلدية. شكرا. إيه. يا ورد
0: تحية للمخرج عبد اللطيف.
3: يا هلا نروح لمصطفى. صباح الخير يا مصطفى.
2: صباح النور.
3: أهلا وسهلا.
2: كيف أصبحتم؟
3: أهلا وسهلا يا مصطفى. يلا أعطيني إجابة.
2: الإجابة كان قدامي وانت بتحكي باللغة شرط المرور.
3: ها
2: إيش
3: هو؟
2: عدفتني شرط المرور.
3: شرط المرور تو الحين قلت ولا له علاقة بالسلك العسكري ولا شيء ولا تسمعه.
2: ما سمعت هاي أنا.
3: هذه مشكلتك يا مصطفى ما تسمع دائما. يلا قل لي.
2: طب ما احنا بنقفل الراديو عشان
3: تتكلم. طيب ليش تقفل الراديو؟ ها قل لي.
2: يعني مو شرط المرور؟
3: لا ما هو شرط المرور.
2: والله انطبقت عليه كل شيء.
4: والله انطبقت عليه كل شيء.
3: طيب ايش يعني؟ ايش اسوي لك واسطة يعني ولا ايش؟ ما فهمت.
2: غير الإجابة لشرط المرور. طيب خلاص
3: شرط المرور.
2: لا أنت غير الإجابة اللي عندك
3: مصطفى. خلاص شرط المرور. خلاص هذه إجابتك. يلا شكرا لك يعطيك العافية. يا هلا يا هلا. طيب شرط المرور ناخذ كمان.
4: طيب نرجع للإجابات.
3: حلو.
4: عندنا فؤاد. أوكي. قطان. أوكي. عندنا يزن
3: قال الحكم. حلو حبيت الحكم.
4: يزن قال الحكم. صدام الرعيني قال الظل. كيف الظل؟ هذه مهنة شخص يمتهن هذه المهنة.
3: يمكن أحد يشتغل ظل.
4: يمكن
3: أحد يشتغل ظل.
4: جاوبنا على هذا السؤال.
3: طيب عندنا أحمد حسن قال ملاح الجوي. الملاح
4: يعني المضيف. الملاح الجوي هو المضيف.
3: المضيف أيوة المضيف ملاح
4: أيوة الجوي. إذن هو هنا المضيف. عندنا منى
3: قالت الدكتور.
4: وعبد الله الصادق
3: قرأت. على فكرة الدكتور جبناه من فترة يمكن من أسبوعين جبنا تقريبا الدكتور. عبد الله الصادق قال المعلم.
4: أبو نايف قال موظف الأرصاد.
3: حلو خلينا تفكيره. ناخذ اتصال علي. صباح الخير يا علي.
7: صباح الخير يا دينا.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا علي؟
7: والله بخير عساك بخير الحمد لله. كيفك يا إيمان؟
4: هلا وسهلا يا علي.
7: يا مرحبا ألف فيكم جميعا.
4: يا هلا ومرحبا.
3: يلا أعطينا إجابة يا علي.
7: نقول المضيف إن شاء الله وإذا فيه تغيير على الواتساب.
3: المضيف ممتاز يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
4: سامية
3: يلا.
4: هلا يا سامية.
8: صباح الخير.
4: صباح الورد. يا هلا. كيفك يا سامية؟ كيف صباحك؟
8: والله
4: من فين

0: كلمينا.
1: من جدة.
0: من جدة. سامية
2: هلا،
0: ايش اجابتك؟
2: والله اجابتي المراقب الجوي، يعني بجميع اشكاله، سواء كان في الملاحه البحريه او الطيران.
0: لحظه سامية، سامية
3: اسمه مراقب جوي،
0: المراقب الجوي بجميع انواعه سواء كان في البحريه او الجو، كيف صار بحر وجو؟ يلا فهميني.
2: مراقب جوي يعني المراقب
3: خلاص جوي
2: الجوي.
3: يعني جو خلاص،
0: بس بحري ولا جوي؟ ها انت قلتي بحر وجو سوا،
2: خلاص جو
0: جو. اذا سامية اثبت، سامية متأكدة
2: ان شاء الله؟
0: اذا مراقب. عندك اي تغيير على الواتساب؟
2: لا انا كتبت في الواتساب حتى مراقب جوي،
0: دحين نشوف نفتح كل الرسائل. طيب يا سامية شكرا لك.
3: يلا نروح لزين. صباح الخير يا زين.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليك السلام والرحمة. هلا يا زين.
4: أصبح عليكم جميعا جميعا.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي يا زين.
4: أنا أقول المحامي.
3: المحامي.
4: إيه.
3: خلاص ما بدنك معي.
4: عشان ولد أختي المحامي.
3: طيب ولد أختك بس مو اللغز. ها يا زين خلاص.
4: خلاص هاي من قبل.
3: خلاص يلا يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. طيب نروح لي،
0: نرجع للإجابات.
3: حلو.
0: من عند منى، قلنا منى وقلنا عبد الله الصادق. أبو نايف قال هنا هذه الإجابة. طيب. من أم فجر.
3: أم فجر قالت الطبيب أو الممرض. يعطيك العافية. عندنا اتصال يا عبد اللطيف ولا لسه؟
0: رودينا الشهري تقول ممكن يكون موظف الموارد البشرية.
3: الـ HR جبنا من فترة ترى الـ HR. عندنا زهور قالت الطيار. خلينا ناخذ اتصال.
0: يعني علي القحطاني، يعني علي القحطاني من خميس مشيط، كل التحية لك. احنا قلنا مش أداة ولا آلة،
3: والله
0: هو شخص يمتهن مهنة معينة. احنا حابين تسمي لنا اسم هذا الشخص، ماذا يعمل؟ يعني مثل ما بيقولوا قاضي، طيار، معلم،
3: والله إيمان، هذا النوع. محترمة معاكم مرة تشرح لكم بهدوء
0: لأنه يعني كدا. إجابته عجيبة.
3: طبلون الكهرباء كيف طلو؟ طبلون الكهرباء يعني جماد، نحن نقول مهنة أحد يشتغلها. يلا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
0: هلا يا سعود.
5: السلام عليكم إيمان ودينا.
3: يا هلا وعليك السلام.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أي والله يخليك
0: سعود.
5: أي معك سعود.
0: أيوة تفضل سعود.
5: هو المراقب البحري.
0: المراقب البحري.
5: أي البحري، البحري حق السفن.
0: أيوة
5: أيوة.
0: أثبت.
5: ثبتي مرة بدون أجدال،
0: بدون نقاش. أيوة. سلام يا سعود. من فين تكلمني يا سعود؟
5: أكلمك من جنبك، ما نبعد عنك.
0: جنبنا. طيب تحية لك يا سعود والتحية لكل اللي بيسمعنا.
3: يا هلا
0: مكة. يا هلا بك.
3: يلا نروح لعزيزة. صباح الخير يا عزيزة.
6: يا هلا صباح النور.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي عزيزة.
6: المراقب الجوي.
3: المراقب الجوي متأكدة؟
6: إن شاء الله.
3: أوكي تمام يعطيك العافية شكرا لك.
6: يا هلا.
3: يا هلا وسهلا.
0: غازي شولان يقول الطيار.
3: أيضا عندنا حازم صقر قال المراقب الجوي.
0: مونة قالت المعلم.
3: حلو. عندنا كمان فتيفت،
0: يعني بالله
3: فتيفت يعني ما هي منطقية. طيب ناخذ اللي بعده.
0: المهنة هذه داخل فيها هندسة؟ أيوة يا عبد الهادي داخل.
3: نعم
0: فيها.
3: نعم. طيب كمان من ضمن يرجع. الإجابات عندنا. أيوة. إجابة من سليمان الدبيان قال مراقب الجوي. عندنا علي القحطاني لو سمحت غير إجابتك. عاقل المحمادي قال أيضا مراقب الجوي. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم من جديد. خلينا نسمع اللغز.
0: طيب طيب اللغز يقول أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات، بعين لا تغمض أرسم خطوطا من نور لا ترى على الأرض ولا تمسك باليد، في أحسن الظروف وأسوأها تجدني، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا؟

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب، عودة ورجعنا من جديد. أنا عندي مشكلة في السماعة بس أوكي تمام، بعد الهوا نحلها. طيب نرجع للغزنا. لغزنا يقول: أنا مهنة حارس لا يحمل سلاحا من الثمانينات أو سوري الثلاثينات، بعين لا تغمض أرسم خطوطا من نور لا ترى على الأرض، ولا أمسك بيدي في أحسن الظروف ولا وأسوأها، تجد حديثي قصير وخطئي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا؟
3: نقول لكل اللي حابب يشاركنا أكيد على 012-647-7154 012-649-5154، ورقم الثالث 012-647-5544. أكيد كل اللي حابب يشاركنا يقدر أيضا يشاركنا على رقم الواتساب 800-244-28-28، واللي بيشاركنا أيضا من خلال سعودي راديو بلاس تطبيق الإذاعات السعودية يقدر يسمعنا صوت وأيضا يشاهدنا صورة ويشارك بالرسائل على منصة إكس تحت إذاعة جدة وهاشتاج برنامجنا ابدأ صح. اللغز يقول: أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات، بعين لا تغمض أرسم خطوطا من نور لا ترى على الأرض ولا تمسك باليد، في أحسن الظروف وأسوأها تجدني، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة وجهك من أنا؟
2: يلا ناخذ مهند. صباح الخير يا مهند.
4: يا صباح النور.
2: اهلا وسهلا يا مهند.
4: انا اقول رئيس العمليات اللي هو توجيه في الدوريات او اي قطاع سلك عسكري، في توجيه في الجهاز للستيشن.
2: سمعتني يا مهند من اول اللغز؟
4: أيوه.
2: سمعتني من اول اللغز؟
4: ايوه انا سمعت.
2: طيب من انت سمعت ومتحمس؟ انا اول شيء قلته ترى ما له علاقه بالسلك العسكري ابدا. تماما البتة. ها
4: صحيح. طيب وهويدة تقول الراصد الجوي.
2: الراصد الجوي هذا
3: هويدة. أيوة
2: هذا أيوة. هذا هويدة، ولكن أنت
3: رئيس العمليات.
4: أنا رئيس عمليات.
2: متأكد مع إني عدلت بس أنت ما أنت راضي.
4: لا أجل خلاص
2: هويدة، أطلبي غدا وعشاء وفطور اليوم، أطلبي الثلاثة.
4: أجل نتفق أنا هويدة.
3: وإذا دينا
2: ترى هويدة يمكن تكون غلط،
3: ممكن دينا بتورطكم اليوم.
2: لا شوفوا رويدة، هويدة ممكن تكون غلط، أنا بتكلم أنت إجابتك بعيدة عن السلك العسكري
3: لأنها قالت ما هو سلك عسكري،
2: عشان أنا قلت سلك عسكري بس. هويدة
4: أول مرة يعني أنا فكرت إنه العسة زمان كان فيه العسة بس قلت لا العسة عسكري فلا ما
2: العسة من قبل الثلاثينات من الخشبة العسة.
4: أيوه
2: نحن بنقول لا يعني ثلاثينات كانت الدنيا شوية ها متطورة شوية. ايوه
4: لا كذا حيرتوني انا. لا انا اجاوب على الواتساب.
3: طيب. يلا تمام.
2: وهويدة خلاص ثابته على راس الجوي.
4: ايوه
3: هويدة مثبته.
2: هويدة في غدا وفطور وغا
3: انتبهي يا هويدة لا يفوز عليكي.
2: ركزي والله شكلكم انتوا والمطبخ انتوا الاثنين كاني شايفتكم. ها خلاص
5: ان شاء الله.
2: خلاص هذا اللي جاب
3: ثقفي يقول اول مره تقولوا لغز سهل. طيب خلاص الحمد لله انه سهل وانبسطت يا فيصل.
2: ان شاء الله تكون انت بس واثق من اجابتك
3: يعني
2: للدرجه
3: كده شايف انه سهل. تسلم يا فيصل.
2: طيب
3: خلينا معنا اتصال. مين معنا؟
2: يلا
3: يا هلا
2: عيده. صباح الخير يا عيده.
3: هلا وسهلا بعيده.
6: الو.
3: هلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا عيدة؟
6: الحمد لله تمام. كيف يا إيمان؟
3: بخير، عساكي إن شاء الله بألف خير
6: يا رب.
3: طيب عيدة، عندك أسئلة ولا خلاص حتسمي؟
6: لا، المراقب الجوي.
3: المراقب الجوي؟
6: إيه.
3: طيب يا عيدة شكرا لك.
2: طيب نروح لعاقل. صباح الخير يا عاقل.
7: صباحك. صباح النور.
2: وصباحك يا رب، يا هلا وسهلا فيك.
7: الله يسعدك.
2: هاي عاقل.
7: موظف برج المراقبة الجوية.
2: موظف برج المراقبة الجوية.
7: يعني المراقبة الجوية.
2: تمام. يعني المراقبة الجوية. حلو. لا بس حلو الدقة، مش غلط يعني، الدقة جميلة، عجبني كذا التايتل كبير، موظف المراقبة الجوية.
3: يعني هذا يدل على الثقة.
2: نعم.
3: ثقة عاقل.
2: متأكد ولا لا؟
3: بإجابته.
2: متأكد يا عاقل؟
7: والله احنا حللنا النقص ونقول ان شاء الله.
2: عاقل ترى يعني، هل كان في ابراج وقتها يعني كذا يقعد المراقب الجوي فوق ولا هذا؟ لانك انت تقول موظف البرج المراقب.
7: يعني انا المراقب الجوي مهما كان،
3: تمام،
2: قاعد على الارض ولا قاعد في البرج بكيفه، هو يتصرف،
3: يقعد محل ما يقعد.
2: هو يتصرف. طيب ماشي، يعطيك العافيه، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك يا عاقل. نقول محمد صباح الخير.
3: هلا وسهلا بمحمد.
8: الله يصبحك بالخير. صباح الخير يا
3: صباحك ورد
8: يا إيمان.
3: صباحك ورد يا محمد.
8: صباح الخير يا دينا.
2: يا هلا وسهلا.
8: صبحك بالخير والعافية. صبح عليك على الجميع.
3: صباحك ورد وسعادة وكل اللي بيسمعنا. طبعا مع الناس محمد، انت منطلق.
8: ايوه
3: ايش الناس اليوم قالوا؟
8: الراصد الجوي.
3: الراصد الجوي.
8: ايه.
3: طيب يا محمد ربي يسعدك.
2: طيب تمام، يعطيك العافية يا محمد، يا هلا فيك.
8: يا مرحبا.
2: يلا ناخذ كمان اتصال، نقول مرحبا.
3: خلينا نذكر بالأرقام 012-647-715.
2: بس دقيقة ناخد عبد الله. يلا يا عبد الله.
9: أنا أقول المنارة، حارس المنارة أو المنارة نفسها.
2: المنارة؟ لا شوف، نحن نتكلم شخص يعني مهنة، لما نقول مهنة يعني شخص يأخذ راتب
3: قال حارس المنارة.
2: أيوه لا بس هو لأنه يقول المنارة نفسها.
9: طيب حارس المنارة.
2: حارس المنارة. طيب هل تتوقع أنه إحنا سهل نقول لك حارس كذا نجيبها عادي؟ إحنا جبناها في اللغز حارس.
9: هو المنارة بشكل عام.
3: فين دي المنارة؟ بس أنا حابة أعرف إيش تقصد بمنارة اللي في البحر، في وسط البحر قديما؟ إيه
9: نعم إيه نعم. القديمة اللي تدور بالنور.
3: أيوة أيوة.
2: نحن عندنا دي؟
3: إيه. في البحر لازم تكون موجودة زمان.
2: زمان لازم. أوكي. أنا ما كنت فيه زمان، أنتوا كنتوا.
3: ما لحق.
2: طيب يلا يا عبد الله، خلاص حارس المنارة.
9: إيه نعم.
2: متأكد؟
9: أينا.
2: والله شوف يا عبد الله، انا ما انصحك بس اوكي.
3: لا يعني دينا لا،
2: انا ما انصحك بس انه
9: هو اقرب شيء لل
2: إيه. فكر يا عبد الله، نصيحه من اخت.
3: لا تدي تلميحات دينا، ممنوع.
2: مالي شغل، انا ما قلت شيء بس انا بقول فكروا خلاص. ها يا عبد الله.
9: طب لمحي شويه كذا،
2: حتقتلني ايمان.
3: ما في تلميح،
2: قاعده جنبي ايمان.
3: اعتمد على حدثك.
2: انا اقول انتوا تفرجوا علينا تعرفوا ايش اللي بيحصل في الاستوديو، يعني يا ويلي منها بعد شويه. ها
9: طيب
2: اوكي.
9: المراقب حق
2: المراقب حق
3: ايوه
9: حق السفينه البحريه نفسها.
2: مراقب البحري يعني المراقب.
9: اي نعم
2: مراقب بحري
9: اللي يكون فوق في المناره نفسها.
2: اوكي مصر، انت مصر على المناره، خليها حارس المناره يا عمي وخلاص.
3: مو قال لك في الاول حارس المناره، انت لخبطتي.
2: خلاص
3: مراقب المناره في البحر.
9: اي نعم.
2: ماشي، يعطيك العافيه عبد الله.
3: مين عندنا يا عبد اللطيف؟
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
3: هلا وسهلا. الو عادل.
10: الو.
3: هلا وسهلا يا عادل.
10: السلام
3: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ إن شاء الله بخير.
10: أنا تمام الحمد لله.
3: الحمد لله دائما.
10: طبعا السؤال أنا. المين هذه لها زي معين؟
3: لها إيش؟
10: زي لبس معين.
3: زي.
2: أيوة
3: يعني
2: أكيد
3: أيوة
2: أيوة
3: أيوة
2: لها زي أيوة لها.
10: أو ينزل يونيفورم لبس معين.
2: يونيفورم ما أتوقع إنه.
10: يونيفورم يعني.
2: شوف يا عادل، عشان نكون واضحين مع بعض، هو ما وصلنا اليونيفورم بس اكيد ما حيروح مبهدل، يعني اكيد في لبس للشغل. اكيد في لبس للشغل.
10: لا زي معين يعني، بس ما هو يعني زي مختلف، يعني زي معين هذا كذا.
2: هذا ايش رايك يا ايمان؟
3: يعني طيب نمشيها لهم زي معين.
2: خلاص
3: ايمان قال
2: زي
10: معين. في ولا ما في؟
2: في في ايمان بقول لك في
3: في لهم طبعا.
10: طيب لها علاقة بالجو شيء؟ المهنة هذه
3: أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات.
10: علاقة بالجو يعني ولا يعني؟
2: هي حتقرا لك إياه بس ما تبغى تجاوبك.
3: وأنت شوف أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح. بعين لا تغمض أرسم خطوط من نور لا ترى على الأرض لا تمسك باليد في أسوأ الظروف وأحسنها بيكون موجود. حديثي قصير خطأي كبير بكلمة واحدة أوجهك. هتشوف أنت جو بحر سهل تل أنت وضميرك
2: حطت الموضوع أنت وضميرك.
10: طيب
3: هاي
10: أنا أقول المضيف
3: المضيف أثبت على المضيف
10: المضيف والطيران.
2: أوكي مضيف أو مضيفة الطيران
10: غلط ولا إيش ولا غير
3: خلاص أنت تسمع بعدين في الحل.
2: أنا مالي علاقة خليكم قعدتوا.
3: طب لو تبي تغير إيش تبي تغير
2: يلا شوفوا يعني. إيمان إيش تسوي
3: إيش تبي تغير
10: مين حط اللغز مين اللي حط اللغز
3: طبعا أنا
2: طبعا إيمان طبعاً أنا. يعني إيمان كاتب اللغز كامل على فكرة يا شباب. أنا مالي علاقة ولا شيء عرفت اللغز اليوم زي زيكم.
3: الله يجزاك خير شكرا لسان حالك يقول ارحمينا. ترى في واحد قال اسمه فيصل الثقفي اوجه له تحية يقول يا عادل اول مرة تحط لغز سهل كذا ايش رايك؟
10: الله يعطيك بيمزح
3: خذ
2: شكله بيمزح.
3: عادل نثبت المضيف ولا حابب تغير؟
10: المضيف
3: شكرا عادل.
2: تمام ايمان عقدت الناس يا ايمان عقدت الناس
3: لا
2: يا إيمان.
3: والله شوفي فيصل الثقافي يقول سهلة.
2: أنت مسكتي فيصل وخليتي الناس كلها.
3: عجبني كلامه.
2: يلا خلينا نروح لأبو عمار. صباح الخير يا أبو عمار.
3: صوتك حلو على الهواء.
2: الله يخليكي. الله يخليكي. بس تطفي الراديو أبو عمار. طفي الراديو وكلمنا.
11: أيوة هلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
11: أخبارك؟
2: بخير جعلك بخير. إيش أخبارك يا أبو عمار؟
11: الغاز مرة حقتكم. أنتم فين جيبوها دي؟
2: من راسنا. من بنات أفكارنا.
11: والله حتى جوجل وما جوجل
2: نحن ما نعتمد على جوجل وأنا نعتمد على شات جي بي ما نعتمد. ها
11: أيه هو طبيب صح هو قصي يعني يعرف ها
2: هو إيه
11: هو قلتي يعني له خدمات صح
2: أيه أكيد أي نحن في لها خدمات ها
11: أكيد يعني مهنة
2: أيوة مهنة نحن إيش نقول
11: الله أعلم صلى النبي
2: ها
3: اللهم صل على محمد
11: زيد النبي صلاة هذا مهنة العراف الطبيب
2: الطبيب متأكد
11: أيوة يعني الطبيب العراف يعني في الاستيريو في واحدة في الاستيريو دي حامل وباركولها سلامتكم
2: اسمعني اسمعني اسمعنا بس ابو عم عشان نحن حستنا الله يعافيك. اول شيء الطبيب جبناه من كم يوم تمام يعني ما حنجيب الطبيب فانت فكر كويس ها العراف انسى العراف يعني ما حنجيبه ابدا في حياتنا ما حنفكر نجيبه تمام ففكر كويس وجيبه. هذه مهنه من الثلاثينات من الثلاثينات موجوده
11: يعني 1930 ميلادي
2: تقريبا أيوة
11: يعني 35 لا يعني في البحر مرتبطة بالبحر
2: ما أعرف مرتبطة بالبحر أو بالجو ماني عارف فما أعرف
11: بالبر. طيب إحنا
2: ممكن ممكن ممكن تكون من البر بس أعطيني مهنة
3: سمي
2: يعني.
3: لنا سمي لنا أبو عمار مهنة
2: يلا قل لي مهنة
11: مهنة في البر
3: لا سمي مهنة من هذه الكلمات
2: من اللي أنت قلته يا أبو عمار
11: والله يعني واحدة
2: أيوة واحدة
11: واحد اثنين ثلاثة يعني اللي هو
2: قصاص
11: الأثر
2: قصاص الأثر
3: شكرا يا أبو عمار
2: حبيت قصاص الأثر يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال يا مرحبا
12: يا هلا والله
2: يا أهلا فيك
3: هلا وسهلا مين معانا
12: معاكم موسى
3: موسى يا هلا
2: أوه موسى أمس كنت أنت فايز أول واحد جاوبت الإجابة
12: يا هلا والله
2: أي أتحمس موسى اليوم يلا
3: هلا وسهلا يا موسى عندك أسئلة ولا حابب تسمي على طول
12: لا ما
3: سمعتك
12: طب
3: الأسئلة طيب

0: استاذة دينا.
1: اهلا صباحك انوار، كيفك يا محمد؟
0: خير الحمد لله، كيفك استاذ ايمان؟
1: خير عساك بخير. هلا محمد.
0: الحمد لله، اخباركم طيبين، الله يحفظكم جميعا يا استاذ.
1: يلا يا محمد.
0: العموم بالنسبه لي انا اقول المراقب الجوي.
1: مراقب الجوي، تمام. يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا.
2: يلا هلا بعبد الله الثقفي.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: كيف استاذ ايمان؟
2: بخير، عساك بخير اخويا.
3: كيفك استاذ دينا؟
1: يا هلا وسهلا فيك
3: يا زين الغازي. كنت يا شيخ
1: مين انا ولا ايمان؟ ايمان شوف اجيب لكم لغز سهل تجيب لكم.
2: يا زين الغازي كدير.
1: انا عارفه بس شوف ايمان. ايمان كويسه.
3: لا مش كويسه.
2: خلاص الرساله وصلت يا عبد الله. شكرا.
1: شوف يا عبد الله، هو واضح انه جرحك وصل. فنحن اللي بنقوله ترى يعني حاولوا تتعودوا. الاسبوع الجاي انا ماني موجوده، ايمان بتعطيكم الغاز، حاولوا تتعودوا. ها
3: يعني من جدك الاسبوع الجاي انت موجوده؟
1: انا الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي انا اجازه. ايمان موجوده.
2: انتم في ايد امينه.
1: انتم في ايد امينه.
3: وايمان لوحدها بتكون.
2: ايوه طبعا
1: ايمان. ايش بعد شيء الخير والبركه ايمان؟
2: ايش رايك
3: تشمري عن ساعدك ويا وين المستمعين؟
1: لا مش ايمان ترى طيبه. ايمان مره طيبه بس انتم ما فهمتوها. لا انتم ما فهمتوها. طيب يلا يا عبد الله اعطيني، بس اعطيني اجابه.
3: طيب ها. انا اقول ان شاء الله تقريبا المراقب.
1: المراقب.
2: لا ركز لي. مراقب ايش بالضبط؟
3: المراقب الجوي.
2: المراقب الجوي
3: فيها خرائط وفيها مدري ايش وفيها فاتوقع ان المراقب.
2: ليش فكرت بهذه الطريقه؟
3: هو حارس يعني يحرس شو اسمه الجو.
2: تمام.
3: كلمة واحدة توجيه يوجه.
2: تمام.
3: اسمه فيها خرائط وفيها مدري ايش يعني. اتوقع ان المراقب الجوي اتوقع.
1: طيب. والله شوف يا ايمان، هو فسر تفسير منطقي بس هل طيب. انت نشوف. يمشي معك
2: عبد الله
1: الثقفي
2: ححط له دائره كذا عشان بعلق عليه في الاخر. شكرا. طيب. يا عبد الله
1: يعطيك العافيه.
2: هلا.
1: طيب هلاوي. خلينا نطلع فاصل صغير وبعدها نرجع حنقول كل المسجات اللي موجوده عندنا وبعدها ننهي اللغز. اوكي حنعيد اللغز قبل لا نطلع الفاصل. اللي يبغى يغير اجابته، اللي يبغى يسترجع الكلام كله اللي قلناه في اللغز يعيد يحس يعني يراجع حساباته مع نفسه يكون معنا. طيب اللغز يقول
2: أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات بعين لا تغمض أرسم خطوط من نور لا ترى على الأرض ولا تمسك باليد في أحسن الظروف وأسوأها تجدني حديثي قصير خطئي كبير بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: ابدأ صح على جدة FM.
4: طيب يعني إيمان كانت تضحك علي قبل شوية، هي ما تدري إنه أنا حركاتي كثير، دوبة تتعرف علي. أنا حركاتي كثير في الاستديو.
5: طيب
4: ماشي. نرجع لي اللغز وإجاباتكم، خلينا نشوف بعض الإجابات، مو بعض، كل الإجابات اللي عندنا. عندنا علي النجعي يقول المراقب الجوي، أيضا عندنا أم فجر قالت الراعي، وعندنا محمد الفريجي قال المراقب الجوي، أما خالد خرجاوي أيضا قال المراقب الجوي، وعبد الله الصادق قال الأرصاد الجوي أو الأرصاد الجوية يعني. طيب
6: بكير دهمش قال الطيار، وأبو بطال المطيري قال حارس المرمى، ومحمد أسامة قال حكم المباراة، أمين العتيبي قال إيش اللغز ما سمعت أمين،
4: لا قاعد يكتب
6: لنا، أكتب لنا الإجابة لو ممكن. يحيى مغربي قال المراقب الجوي، وأبو مقرن يقول كان مشغول الله يعطيك العافية. فيصل قلنا أنه فيصل قال، أبو نواف يقول له علاقة بالكولر، لا ما هو
4: ما له علاقة. المري، محمد المري قال المراقب الجوي، عبد الهادي قال
6: أيوة.
4: أيضا المراقب الجوي. أما عندنا غازي
6: غازي شولان
4: قال الراصد الجوي. أيضا عندنا إجابة من سامية، أوريدي سامية جاوبتنا وقلنا إجابتها. أما بالنسبة لصدام قال أغير لي إشارة المرور. شكرا. نحن قلنا يا ناس شكرا. ما هو جماد.
6: سعيد الدوسري قال المراقب الجوي. أيضا أحمد سعيد قال مراقب خطوط الطيران وكاميرا المراقبة في تيفت.
4: أيضا عندنا إجابة من أماني عبد الله قالت هندسة الطيران أو مهندس طيران يعني قصدها. تركي عبد الله قال المراقب الجوي. شروق قالت المراقب الجوي في الطيارات. حسن الفاتح مراقب الجوي. رضا قال القبطان. أيضا عندنا أبو خلاد قال مراقب الرادار.
6: يعني ما نعرف إيش قصدك بأي رادار، لكن شكرا لمشاركتك. نعمة نور تقول حارس الفنار في الموانئ لمراقبة السفن البحرية.
4: أيضا أم جمانة قالت المراقب الجوي، وعبد العزيز عسيري أيضا قال المراقب الجوي. سليمان التميمي قال الرادار ساهر، ونحن قاعدين نقول ما هو جماد، ولكن سليمان مصر أنه الرادار.
6: هذا سليمان التميمي، لكن سليمان يعني الدبيان قال الخطوط الجوية.
4: أنا لسه بقرأ ده وبقرأ ده يا إيمان. طيب أيضا عندنا سامي قاعد يقول المنار الجوي أو المنارة الجوية، هذه جماد، إحنا بنقول شخص حارس صامت يقوم ب أوكي. طيب تمام. عندنا أيضا من ضمن الإجابات أمل المولد قالت الموظف الذي يحمل العصا في الطيارة أمام الطيارة، الملاح، أحد من الملاحين الطيارين اللي يسموهم مارش أو حاجة
6: شلل.
4: ميلر أو حاجة زي كده.
6: طيب موظفين الأرضيين مش الملاحين.
4: أيوة. طيب
6: أمل المولد هذه كانت إجابتها. أبو رهف قال الفنار، وأيضا المارشلر قال عبد الله اللي هو موجه الطائرات في أرض المطار.
4: طيب عندنا كمان إجابة من حسين شمس قال المراقب الجوي، أيضا أبو ضي قال الملاح الجوي، وعندنا صفوان أبو ليان قال المراقب الجوي، وأخيرا عندنا إجابة ما فيها اسم. أيضا عندنا إجابة من أمين حجوري قال هم اثنين مراقب الملاح الجوية والبحرية، أعطينا واحد منهم على السريع أو أنه نستبعد الإجابة. نبيل قال الخياط، الخياط نحن جبناه من فترة بسيطة. عندنا أيضا إجابة من أمين العتيبي قال المراقب الجوي، عندنا محمد الحربي قال مراقب جوي، وأيضا عندنا أبو نواف قال المراقب الجوي.
6: أيضا عندنا من أبو إلاف قال حارس كرة القدم، عاصم من القصيم قال المهندس المعماري، غازي شولان يقول الخالة حصة تقول الراصد الجوي، وقاهر الظلام قال المساح الأرضي. هذه كانت أقرب إجاباتكم.
4: يعني طيب خلينا نرجع نشوف اللغز وخلاص نحل اللغز عشان أزف الوقت يعني بالنسبة لنا، فحنحل اللغز على السريع. طيب لغزنا إيش يقول؟
6: لغزنا يقول أنا مهنة حارس لا يحمل سلاح من الثلاثينات، بعين لا تغمض أرسم خطوط من نور، لا ترعى الأرض لا تمسك باليد، في أحسن الظروف وأسوأها تجدني، حديثي قصير خطأي كبير، بكلمة واحدة أوجهك فمن أنا. يعني صراحة الإجابة كانت اليوم فعلا المراقب الجوي أو مراقب خطوط الطيران، الراصد الجوي، كلها نعتبرها إجابات صحيحة لأنه هو حارس بيحرس هذه الشبكة الكبيرة المعقدة من خطوط الطيران، بدأ من الثلاثينات وبها بعين لا تغمض دخلنا في هذه الصور، بيرسم الخطوط اللي تتجه فيها الطائرات، خطوط لا ترى لا تمسك، في أحسن الظروف وأسوأها، لأنه هو من ضمن مهامه أيضا أنه يعطي تحذيرات وطوارئ للجو إذا ما كان خط الطيران يسمح. حديثه قصير خطأ كبير، طبعا الخطأ يسبب كارثة لا قدر الله، كلمة واحدة يوجه بها، فهذا كان هو المراقب الجوي أو راصد خطوط الطيران.
4: طيب
6: مين كان معنا
4: على الاتصال؟ بس نحن عشان الوقت الاتصال عندنا سامية كانت أول إجابة صحيحة على الاتصال، أما بالنسبة لسعود كانت يعني الحرقرق لأن سعود قال البحري ونحن مراقب جوي. عزيزة أيضا إجابتها صحيحة، وعندنا هويدة إجابتها صحيحة، عيدة، عندنا عاقل، محمد السهلي، وأيضا من ضمن الإجابات الصحيحة عندنا موسى ومحمد النجار وعبد الله الثقفي.
6: طيب بالنسبة للإجابات اللي جاتنا على الواتساب كانت سامية بالفعل، لا قبلك يا سامية، سامية تقول أنا أول واحدة، قبلك كان عبد الرحيم الثبيتي، تحية يا عبد الرحيم الثبيتي، أنت كنت أول إجابة صحيحة على الواتساب، بعدها توالت سامية، عبد الله بركات، هالة سندي، سليمان الدبيان، أحمد حسن، عاقل المحمادي، علي النجعي، محمد الفريجي، خالد خرجاوي، عبد الله الصادق، يحيى مغربي، فيصل الثقفي، محمد المري، عبد الهادي، غازي شولان، أم جمانة، سعيد الدوسري، تركي عبد الله، حسن الفاتح، شروق وعبد العزيز العسيري، سامي، حسين شمس، صفوان أبو ليان، وخالة حصة وأمين العتيبي، ومحمد الحربي. كيف صعب، كيف صعب يا عبد الله الثقفي وانت اصلا قلت المراقب الجوي؟ هذا اللي قال صعب.
4: لا بس هو بالنسبه له كان مشتت في الاجابه. طيب بكذا نكون
6: صعب
4: وصلنا،
6: كلهم كذا يجوا
4: معلش
6: ليه تدخلي في الموضوع؟
4: مش هتدخل لانه أزف الوقت. خلينا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في ابدا صح.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبار ابدأ صح، وخبرنا اليوم يتعلق بترميم للتنمية، تعزز مشاريع ترميم وتأهيل المساكن للأسر المحتاجة عبر شراكتين تنمويتين. وقعت جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية البر الخيرية ومذكرة مفاهمة مع إحدى المصانع، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الشراكات التنموية وتوسيع نطاق المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للأسر المستحقة. تهدف الاتفاقية إلى شراكة المجتمعية الموقعة مع جمعية البر الخيرية التي تكامل الجهود للأسر لخدمة الأسر المستحقة للأعمال وترميم وتأهيل في منطقة مكة المكرمة. تتكفل جمعية البر الخيرية بتمويل تكافل أو تكاليف مشاريع ترميم وتأهيل المنازل للأسر المستحقة من خلال جمعية ترميم للتنمية، نظراً ما تملكه الجمعية من خبرة متخصصة وتخصص دقيق في مجال ترميم وتأهيل المساكن. كما تسهم جمعية ترميم للتنمية في دعم بعض البرامج والمبادرات التي تنفذها جمعية البر بما يخدم المستفيدين ويعزز الأثر التنموي المشترك بين الطرفين. وتهدف المذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في مجالات المسؤولية المجتمعية من خلال دعم مشاريع الترميم والتأهيل، حيث يشمل التعاون تقديم دعم عيني من منتجات الطوب الأحمر إلى جانب منح الجمعية مزايا وخصومات خاصة وفقا للإمكانيات المتاحة، مما يسهم إلى في دعم مشاريع ترميم منازل الأسر المحتاجة. وأكد رئيس الجمعية الرئيس التنفيذي لجمعية ترميم التنمية

منطقة مكة المكرمة الدكتور عبد الله بن علي إلى أن هذه الشراكة تمثل امتدادا لمنهج الجمعية في بناء منظومة تعاون فعالة مع القطاع الخاص وقطاع الغير الربحي، بما يعزز استدامة البرامج التنموية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين. إن الجمعية مستمرة في توسيع شراكتها الاستراتيجية مع الجهة الداعمة والخيرية، بما يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي وتحقيق رسالتها في ترميم المكان وتنمية الإنسان والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستفيدة في مختلف محافظات مملكة أو منطقة مكة المكرمة.

موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.

0: 92.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم اكيد مشوارنا الصباحي اللي ما يحلى لبيكم ومعاكم في ابدأ صح على جدة.
3: طيب حنبدأ في دردشتنا الصباحية وسواليفنا الصباحية لو سمحتوا. اليوم الحلقة خاصة بالشباب وللشباب ومن الشباب وإليكم ومنكم وإليكم، والسلام
2: عليكم. يعني ممنوع
3: عليكم
2: دخول النساء؟
3: يعني ممكن يستمعوا بس إنهم لا حاولوا لا تشاركوا، لأنه الموضوع خاص فيهم صراحة، يعني خاص في الشباب أكثر. تمام؟ الشباب دائما ما في شاب من الشباب إلا ما عنده أصحاب، إلا ما عندهم ديوانية يتجمعوا فيها، سواء استراحة سواء بيت أحد من الشباب، إلا ما في جمعة دائما هذه ضرورية يتجمعوا فيها دائما. اليوم سؤالنا، وين مشاكلكم؟ إيش هي المشاكل اللي تصير في هذه الجمعة؟
2: فعلا هذه الجمعة بتعمل مشاكل أحيانا. لا هي إن شاء الله بالمجمل ما تعمل،
3: يعني هي مو بتعمل، هي في عندهم مشاكل.
2: في طبعا،
3: زي مثلا القطة.
2: يعني أنا أتوقع موضوع الفلوس،
3: القطة هي يمكن مشكلة أساسية.
2: هذه مشكلة في حياة كل البشر، إنه الناس في ناس تلتزم بالدفع في ناس ما تلتزم، إذن هذا الشيء حيسوي مشكلة.
3: طيب مشكلة ثانية ممكن مين اللي حينظفها
2: كمان مشكلة.
3: مثلا أو إذا جبنا أحد ينظفها مين حيدفع له، أو إنه نحن نتفق إنه نتفرج مباراة يجي أحد والله جايب بلاي ستيشن
2: مثلاً،
3: الأولوية لمين لهنا؟
2: وفي كمان مشكلة إنه يجيبوا ناس معهم ناس غير معروفين للمجموعة
3: مثلاً،
2: فيبدأ يحس بالمضايقة.
3: أيوة نحن مثلاً في الاستراحة هذه أو في الديوانية هذه نحن أربعة مثلاً، أو إنه نحن ستة مثلاً، واحد جايب ولد خالته أوكي يعديها، والله جايبوا أصحابهم اللي في الدوام، بعد شوية جابوا المدري مين، ففجأة يصيروا 20 في الاستراحة ولسه كلهم ما هم على معرفة والدراية في بعض، هذه كمان مشكلة.
2: عشان كده نبغى نسمع منكم اليوم يا معشر الرجال ومعشر الشباب باختلاف أعماركم، كل المشاكل اللي فعلا تحسوا.
3: قلتي شغلة
2: إيش؟
3: الأعمار.
2: أيه؟
3: ترى كمان الديوانيات ترى في
2: أعمار، صحيح.
3: يعني في ديوانيات تكون فعليا هم كلهم مثلا كبار، أيوة يجي بعد شوية يجيبوا أولادهم أوكي مع أبائهم وكذا، بس هم ما هم مبسوطين دول الأولاد، يضطروا يطلعوا الديوانية تانية لأنهم ما هم ماتشين،
2: أو مثلا شريحة شباب كبيرة يجيبوا ناس شباب آخرين مختلفين في الفكر، مختلفين في الاهتمامات، لأنه دائما الديوانية بتجمع اهتمامات معينة.
3: تعالي شغلة ثانية، العشاء
2: فلوس العشاء، ولا
3: العشاء ولا نجيب من برا،
2: ولا مين
3: نسويها دورية كل واحد يجيب من عنده، طيب مين القهوة مين الشاهي، طيب لا نجيب قهوة شاهي ولا لا كل واحد يجيب المق حقه وقهوة أمريكية،
2: ولا مثلا انكسرت يد بلاي ستيشن، انكسرت
3: مين يعوضها،
2: ضاعت الكوتشينة، انكسر الكيرم، كيرم في أحد يحط في الديوانية كيرم،
3: أيوة الشباب، أيوة كل
2: بلياردو،
3: كل الألعاب
2: كلفيرة. ممكن يصير خراب في هذه
3: لعبة
2: الألعاب.
3: اللعبات.
2: طب مين اللي يتحمل تصليحها؟ مين يتحمل شراء
3: صاحب
2: جديدة؟
3: صاحب الديوانية ولا هم يتدخلوا؟ يعني صاحب الديوانية كمان يمكن عليه مسؤولية أكبر.
2: يحط
3: عليه مسؤولية أكبر. أول شيء يحط القوانين، هو يكون مسؤول عن نظافتها، هو مسؤول عن
2: هل الديوانيات تمشي كمان بقوانين؟
3: أيوة. أكيد.
2: ولا ماشي كده؟
3: لا لا لا أكيد أكيد في قوانين، بس يعني كل واحد عنده رولز، يعني لما يجي صاحب الديوانية دائما يشتاط عليهم أن تكون نظيفة. تمام، فالقانون حقهم النظافة، بس ما يتغاضوا عن قوانين
2: أولا
3: أخرى مثلا، أو أنه والله عندهم قانون أنه كل واحد يجيب أكل معين مثلا، أيوة فخلاص يتغاضى عن باقي القوانين.
2: طيب خلينا نذكر بأرقام التواصل.

0: أرسل لكل اللي حابب يشارك معنا، أكيد يسعدنا سماع أصواتكم على الأرقام 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544.
1: هذول الأرقام للاتصال. أما على الواتساب على 800-244 تقدروا تشوفونا وتتابعونا على إكس بث مباشر، وتشاركونا أكيد على هاشتاغ أو على تحت التغريدة في البرنامج.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM، مكملين معاكم برنامجنا اليومي. ما يحلى البرنامج إلا بسمع أصواتكم أكيد. دينا وعندنا أرقام التواصل، حنقول رقم الواتساب لو حابين تشاركوا على الواتساب 800-244-28-28، ومنصة إكس أكيد كمان نستقبل فيها رسائلكم. اللي حابب أكيد يتابعنا اليوم على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي

0: راديو بلس يستطيع أنه يتابع أي برامج أي إذاعات، وتسمعونا في إذاعة جدة وتشوفونا كمان بالصورة. سؤالنا اليوم يقول: أكثر مشاكل الشباب في الديوانية. كلمونا، شاركونا على 012-6477-154 ونسمع مشاكلكم. فضفضوا، أفتحوا قلوبكم اليوم، يعني المختصة.
1: يلا خلينا ناخذ أول حل.
0: يلا
1: يا ألو. يا ألو،
2: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا حسون. صباحك أنوار. حسون معنا؟
2: نعم، حسون أبو الحسنين. لأني
1: حسون أبو الحسنين. أبو الحسنين، ها إيش تقول؟ ما سمعتك.
2: أقول لأني ما أحب الاستراحات، صرت أبو الحسنين لأني خاوي نفسي، يعني أقط مع نفسي.
1: طيب، مع نفسي. ما تحب الاستراحات ولا تحب تتجمع مع أصحابك؟
2: لا والله، أني استراحات صراحة، لأني قبل الحين صارت لي مشروع. إيه؟ أي واحد طفران يجمع له شلة يقول يلا قطة، يجيب مثلا القطة تصير 4000، يجيب له شغلات بألف ريال، الباقي تصير بجيب. هذه أشياء نشوفها.
1: هذه والله هذا عدم ثقة في اللي في نفسك ولا اللي في حولك.
2: أشياء يعني غير القطة تصير أشياء ثانية بتعتبر بنص الشهر، نبغى قهوة، نبغى أشياء. طيب القطة اللي قطيناها قطة جديدة طبعا، بشر.
1: طيب سؤال يا حسون، أنت في استراحة الحين، أو أنتوا عندكم ديوانية معينة حاليا، ولا أنت خلاص انسحبت تماما؟
2: لا، اعتزلت الحين.
1: اعتزلت تماما.
2: اللي ما تجيب لي فلوس ما أجلسها. دقيقة بس بعد إذنك، واحدة يشدرب بليز.
0: اثنين، خليهم
1: اثنين. اي والله خليهم اثنين،
0: خليهم ثلاثة.
2: لا مو جامعة اتصال الا وقت الطلب.
1: طيب اسمعني حسون، حضرتك يعني بطلت انك تتجمع في استراحات او تتجمع في دينو وديوانية. طيب كيف تشوف اصحابك؟
2: الخوي اللي يشوف اخوي اللي نجحني معاه، اللي
1: فين تشوفهم؟ لا صلي على النبي، صلي على النبي.
2: اشوفهم بحلم العصر
1: ابدا. يعني قطعت اصحابك تماما؟
2: ما قطعتهم، لا، في الناس الكفو
1: يعني تتقابلوا،
2: ما قطعهم بس بدون استراحة.
1: يعني تتقابلوا بس انه ما من غير ما تتجمعوا، بس تتقابلوا. أيوة، بس من غير ما تتجمعوا.
2: ايوه، ما يقول لي تعال عزمني استراحة، لا تعال كوفي نطلع نتمشى.
1: طيب من وجهة طيب
2: معليش، لان بعض الاستراحات في ناس يعني يجونك يتحكمون، ما نبغى الشخص هذا، ما نبغى الفلان الادمي. طيب هذا ضيف علينا، هذا كذا. تصير حزيات كبيرة يعني، يا أنا
1: أوكي.
2: يا فلان،
1: يعني أنت اللي تشتكي منه أول شيء القطة، وثاني شيء حكاية أنه غير مضيافين، يعني وفي ناس تكون ما هي مضيافة.
2: نعم، حتى لو أنه ضيافي، حتى لو أنه ضيافة وتشوفينه أفضل شخص ذا، وتنصدمين منه بحركات يعني تافهة.
1: طيب نحن شخصيات مختلفة يا حسون، الله يهديك. نعم. طيب أنا ممكن أجيب لك أشخاص، وبعدين شوية أنت تطفش من دول الأشخاص، تقول الله أنا ما أقبلهم بتلا.
2: لا بالعكس، اللي يتمنى لك الخير واللي يبغى لك الخير واللي يكون معك مساندك هذا القوي. أما قوي اللي خسرك هذا مو قوي. عدو هذا.
1: هو مصر حسون على الخسائر، مصر على الخسائر.
2: أنا الإنسان خسرت كبير، عادي، ما عندي مشكلة أفضل أمطي أني.
1: تمام، يعطيك العافية حسون، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك. طيب حسون أعطانا مشكلتين، عنده الفلوس وعنده عدم يعني أنه كيف الناس ما تتقبل بعض إذا هم والله ما يعرفوا بعض،
0: واللي يخسروا يتحول لعدو.
1: أيوة، على
0: والله أنه صادق.
1: لا مش لي،
0: لا يخسرني يعني أحب فلان علي أساس.
1: سؤال أنت دا، أنت ليش رايحين المكان؟ مو رايحين ننبسط؟
0: طب ما هم نكدوا علي.
1: ليش نكدوا عليك؟ ما هن
0: بسبب واحد اثنين ثلاثة،
1: ما هم زي ما أنت دفعتي هم دفع، خلاص هو ده. طيب، انتهى الموضوع.
0: أجمل ما في دينا إنها تسهل وتبسط كل المشاكل اللي في الحياة.
1: أيوة، يعني شو لو عقدناها حتمشي الحياة؟ طيب، حتمشي. يلا.
0: عبدالله بركاتي يقول: المشاكل اللي تصير بين الأشخاص في الديوانية الفلوس، يعني لما يجيبوا حاجات كثير وتكون فيها تكديس. أوكي. ما عندهم توفير، يعني في ساعات إما ما في توفير إما في تكديس. أوكي. الشيء اللي يعني ما يحبه في الشخص اللي ينتقد على الكبيرة والصغيرة، يعني دائما منتقد.
1: هذا ما جبتوه، هذا ما سويتوه.
0: النقاد هو عنده معاه مشكلة، ولما تكوني تسولف يعني هو يشوف أنا أسولف معاك. أيه. وانت مشغول بجوالك وما تديني الاحترام والأتنشن.
1: يعني هذه متهيألي في كل مكان مو بس في الديوانية.
0: طيب إذا يعني هنا مشكلة الفلوس والنقد، النقاد
1: والانتقاد الكثير.
0: طيب يا عبدالله بركات، شكرا. طيب لك،
1: خلينا نشوف كمان اتصال، نقول مرحبا.
0: هلا وسهلا بكل اللي حابب أكيد يشاركنا على 012-5477-154 ونقول يا هلا.
1: يا محمد صباح الخير.
3: هلا.
1: يا هلا.
3: السلام عليكم.
1: هلا وسهلا وعليكم السلام. محمد بس تعلي لي صوتك لو سمحت. أول شيء صوتك يقطع يا محمد، مرة صوتك يقطع. بس غير مكانك او تشيل السماعه لانه صوتك مره بعيد ويقطع.
0: طيب يرجع يكلمنا مره ثانيه ان شاء الله محمد. جابر، هلا بجابر.

0: رحت للمدينة الفلانية، يلا خاويني للمكان الفلاني.
1: يا سلام
0: كذا. حلو. طيب إيش وسائل
1: وإذا بتجمع معهم بتجمع يعني في كوفي
0: وزي إيه، لكن مش في استراحة. هل سبق كانت
1: يعني
0: طيب هل سبق كان لك استراحة أو ديوانية مع الشباب وبسبب أمور معينة قررت هذا القرار؟
1: لا والله ما لي أي سبب.
0: طيب
2: يحب النفاهة. يحب النفاهة جميل.
1: أيوة لأنه مكان أنا في البيت يعني بين أربع جدران.
0: وهي فكرته كمان منطقية.
2: منطقية.
0: أنا أخرج من بيت أروح بيت.
2: ما فعلا ممكن. في ناس تقول لك أنا أبغى الاستراحة عشان أقعد برا يعني في الحوش مثلا أو في المسبح أو يعني في ناس تقول لك
0: وفي ناس فعلا جابر تقول لك أنا أبغى
2: أيوه مزاج صحيح.
0: طيب
2: صحيح.
0: في ناس كمان جابر صحيح. تقول أنا أبغى جمعة الشباب هو يدور لها
1: صحيح أنا مزاج الواحد يحب
0: الجمعة. طيب يا جابر أسعدتنا بسمع صوتك. شكرا لك.
2: يا هلا فيك. طيب إيش ناخذ اتصال كمان. طيب نشوف عندنا في ناس لسه بتسأل إيش اللغز.
0: أيوة يعني
2: اللغز مراقب جوي.
0: تركي عبد الله. تركي عبد الله يقول إيش إجابة اللغز. أنت يا تركي من الناس اللي قلنا إنك جاوب صح. تحياتنا لك يا تركي عبد الله.
2: طيب موضوعنا اليوم بنتكلم عن الأبرز المشكلات اللي ممكن تحصل في ديوانيات الشباب. اليوم الموضوع للشباب ومن الشباب وإلى الشباب، فنبغى نسمعكم زي ما قالت إيمان فضفضوا في إيش مشاكلكم اللي ممكن تحصل في الديوانيات. هل عندكم مشاكل زينا؟ نحن ترى النساء عندنا مشاكل واجد.
0: إحنا نخصص
2: يوم للنساء، ولكن اليوم صراحة. اليوم موضوعنا فقط للشباب. خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرات حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 22 يونيو. أكيد 22 يونيو. يلا، أول حدث معنا عام 1910، انطلق أول رحلة طيران تجارية في العالم لنقل الركاب عبر منطاد هوائي بين المدن الألمانية.
3: في عام 1941، تنظيم أول مهرجان ثقافي وفني وشعبي لعروض الموسيقى الفلكلورية في ريو دي جانيرو البرازيلية.
2: عام 1986، اللاعب الأرجنتيني دييغو مارادونا يسجل الهدف الشهير التاريخي في شباك إنجلترا في بطولة كأس العالم في مدينة مكسيكو.
3: في 2004، نجاح فريق طبي في مدينة باريس الفرنسية بنقل وزراعة خلايا عصبية دقيقة لعلاج مريض يعاني من ضمور العضلات.
2: عام 2009، افتتاح متحف أثري جديد رسميا في العاصمة اليونانية أثينا لعرض التحف والتاريخ القديم.
3: وآخر تاريخ معنا لليوم 22 من يونيو، حدث في مثل هذا اليوم في عام 2018، انطلاق فعاليات مهرجان التصميم والابتكار الهندسي المعاصر في مدينة سيدني الأسترالية.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات اللي يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بنتكلم عن مشاكل ديوانيات الشباب وموضوعنا للشباب. يعني نعتذر من كل السيدات والبنات وصديقات البرنامج اللي بيكلمونا. اليوم موضوعنا للشباب وحناخد فقط الشباب. أوكي، اليوم بنتكلم عن مشاكل الديوانية. مشاكل الديوانية يمكن نحن ما عندنا كسيدات ما عندنا خبرة عنها كثير، ولكن من حكم يعني زملائنا، مثلا عندنا مخرجنا عبد اللطيف قبل شوية كان يحكينا حكاية وقال لنا أنه هو من الناس اللي كان عنده، هو صاحب الديوانية، هو كان عنده الديوانية وصاحب الديوانية من 10 سنين. يا عبد اللطيف، من 10 سنين. ولكن وين كانت مشكلته؟ أنه الشباب ما ينظف الديوانية. سافر الرجال ورجع لقى الديوانية ما هي نظيفة.
3: لا ما يصير كمان.
2: يعني هذه أكبر مشاكلك، يعني صح؟ كانت
3: بصراحة هي مشكلة معضلة كبيرة. اليوم لما أنا قررت أني أكون مع مجموعة، ليس فقط في الديوانية، في أي شيء في حياتي أنا مع مجموعة، إذن أنا أتحمل جزء من تنسيق وترتيب وتحسين جودة هذا الجروب.
2: يعني كرجال، هذا سؤال طبعا للرجال، إنه كرجال هل ممكن تنحل مشاكلكم إذا يعني مو بالقطة، إنه كل واحد مسؤول عن شيء؟ يعني مثلا نقول واحد مسؤول دائما عن صيانة الاستراحة، واحد مسؤول عن الألعاب البلايستيشن والله الورق مثلا وال يعني الجكار والمدري إيش، مسؤول عن هذا واحد، مسؤول مثلا عن العشاء كل يوم مثلا، أو واحد مسؤول عن التموين اللي هو العشاء والمشروبات وكي. هل ممكن ينفع معاكم ولا هي القطة هي الحل؟ لأنه لاحظت أنه بس قلنا قطة زعلوا، يعني في ناس زعلت قالت لا القطة كبيرة وما يجيبوا أشياء. هذه يعني هذه المشكلة ولا دي المشكلة؟
3: يعني أنا أشوف إنه أنتم من الأساس هل تبغوا تعتمدوا على القوانين ولا سايبينها
2: مفتوحة؟
3: أنا أحس التنظيم دائما جميل، بس هل أنت تشوفي الرجل يلتزم بتحضير العشاء؟
2: كان مو تحضير، لا مو تحضير،
3: طب هو مسؤول عن الأكل.
2: أيوة ممكن يجيب أكل، ممكن يخلوا في البيت عندهم يسووا أكل، يمكن يعملوا دورية مع بعض إنه كل يوم واحد يجيب العشاء مثلا، سواء إنه مطبوخ في البيت أو يجيبوه من برا.
3: الفكرة مع التنظيم حتنجح،
2: ممكن
3: ترتيب الأدوار.
2: أنا
3: يعني
2: مثلا أنا أشوف إخواني عندهم ديواني. أنا أشوف إخواني هم من نفسهم يطبخوا، يعني هم نفسهم الشباب يطبخوا.
3: هل مشاكلهم بتجي من فين؟ طيب
2: مشاكلهم انه لما يدخل احد عليهم جديد، هذه أيوة مشكلتهم الاساسيه.
3: توقعت
2: يعني انا بالنسبه لي اخواني لما سالتهم عن الموضوع، لما فكرنا امس في الموضوع وانا بسالهم، لقيت انه هم مشكلتهم الاساسيه انه لما يجيهم احد جديد يختلفوا على الموضوع، فيفضلوا انهم يلتزموا باعضاء الجمعيه اعضاء الديوانيه اللي هم نفسهم متعرف
3: اعتقد حقهم.
2: يعني لما يبغوا مثلا يتجمعوا مع احد جديد او كذا يروحوا يطلعوا مع بعض، بس ما يرجعوا للديوانيه، يعني ما يجيبوا للديوانية. طيب نفسهم إلا لما يكونوا متأكدين من
3: كل اللي حبيب أكيد يشاركنا على 0126477154 0126499514 وكمان على الواتساب 8002442828 وعلى منصة إكس هاشتاجنا في إبدأ صح، هاشتاج إبدأ صح. كل اللي حابب أيضا أنه يشاركنا أو يشاهدنا من خلال الصورة على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، حياكم.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: على جدة أف أم وصلنا لفقرة ترند. تصدرت ترند اليوم خبر متداول، هذه منصات التواصل الاجتماعي طبعا تصدرت خلال الساعات الماضية بعد انتشار قصة إنسانية مؤثرة لفتاة سعودية. إيش عملت هذه الفتاة؟ أعادت تصوير لقطة قديمة جمعتها بوالدها في طفولتها بصورة حديثة، بعد أن أصبحت هذه البنت طبيبة في نفس المستشفى اللي كان يعمل فيها والدها. هذا التحول الزمني الكبير لامس مشاعر كثيرين من الناس ومرتدي مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه جسد رحلة سنوات من الدعم والتشجيع والأحلام التي تحققت.
3: تفاعل رواد التواصل الاجتماعي ومنصة إكس بالخصوص بطريقة لافتة على العلاقة بين الأب وابنته، حتى علق أحدهم: أجمل شعور لما تشوف بنتك تكبر قدامك وتحقق حلمك وحلمها. أما تغريدة أخرى قالت: الصورة هذه مو بس ذكرى، هذه تعب سنين ودعم ما راح يسد. أما استرجاع الذكريات كان كبير بين الأمهات وبين الآباء، وشاركوا مواقف شخصية مشابهة في دور الأسرة في تحقيق النجاح، بينما رأى آخرون أن القصة تمثل نموذج ملهم لكل شاب وشابة، خاصة في ظل التحديات الدراسية والمهنية. يمكن كثير من الشباب يحبوا يحققوا أحلام آبائهم بأنهم يأخذوا نفس المسار ونفس المهنة اللي هم يمتهنوها. المعلم يأخذ، يعني عندي معلم والله ابنه صار معلم، دكتور صار دكتور، ومنها هذه القصة. هذه فرحة وهذه إلهام وهذه أكيد تحقيق لطموحات كبيرة وكثيرة.
2: أكيد طبعا المشاعر دائما الأبوية تجاه الأبناء أو الأبناء تجاه آبائهم، وإذا بدنا نتحدث عن الأب ما حينقال فيها، يعني ما يوصفها كلام، لأنه الأب والأم دائما هم الأساس بعد الله في صناعة هذا الإنسان واختيار حياته ومواجهة تحدياته ونجاحه وتحقيق أهدافه. حفظ الله الآباء ورحم الله من غدرنا منهم.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطر
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد على ابدأ صح في جدة اف ام. كل التحية اكيد لكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا اذاعة جدة. نحييكم مرة ثانية. وصلنا يا دينا الى دراسة علمية بتتكلم عن سمنة الأطفال، الأبعاد الصحية لها، الأسباب والاستراتيجيات الوقائية. أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن سمنة الأطفال لم تعد مجرد ظاهرة عابرة ترتبط بمراحل النمو، هي مرض مزمن ومعقد بيتزايد بتزايد أكيد طبعا أسباب معينة، وهذا التزايد أصبح معدلاته مقلقة عالميا ويحمل في تبعاته.

0: بطيات وتبعات صحية نفسية خطيرة تمتد إلى مرحلة البلوغ. تؤكد البحوث الطبية أيضا أن الأطفال المصابين بالسمنة هم أكثر عرضة للإصابة المبكرة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، ارتفاع ضغط الدم، اضطرابات الدهون، فضلا عن مشاكل الجهاز التنفسي اللي منها اختناق أثناء النوم، آلام هيكلية في المفاصل نتيجة للحمل الزائد على العظام.
1: الموضوع ما وقف هنا، الدراسات أثبتت أيضا أنه لها جانب يعني غير البدني، عندنا جانب نفسي واجتماعي، لأنها ترتبط السمنة بانخفاض تقدير الذات، وهي ثقة عدم الثقة في النفس، وأيضا زيادة معدلات القلق الاكتئاب وغيرها من يخليه يتعرض إلى التنمر والعزلة الاجتماعية وفي البيئة المدرسية اللي هو يكون فيها. وأيضا تكمن الخطورة في أنه اجتمعت أبحاث طويلة بأنه ما يقارب 70 إلى 80% من الأطفال يمارسون أو عندهم مشكلة ومعاناة مع السمنة كبالغين، مما يرفع احتمالات إصاباتهم بأمراض قلبية أو أوعية دموية في أعمار مبكرة. بناء على هذه المعطيات وصت هيئات الصحية العالمية بضرورة تبني استراتيجية وقائية متكاملة تبدأ من الأسرة عبر تعديل السلوك المشارك، وأيضا مرورا بالمؤسسات التعليمية من خلال تحسين جودة الأغذية المدرسية وأيضا حصص النشاط البدني، مما لا يقل عن 60 دقيقة يوميا ضمن بناء جيل صحي قادر على العطاء. السمنة عند الأطفال من أخطر المشاكل الصحية، ويتعلق ذلك بالمدرسة والمقصف. قبل كم يوم إيمان كنت بتكلم أو كنت قاعدة أشوف بودكاست كذا بسيط صغير كان بيتكلم عن المقصف حق المدرسة، حتى كنت أبغى أن نتكلم في الموضوع، يعني يجي يعني نهاية الأسبوع أو شيء نتكلم عن الموضوع، وأنه نحن إيش ذكرياتنا عن المقصف في المدرسة. عاداتك وأنتي في المدرسة، يعني لما تتذكري والله أنا إيش كنت أكل في المدرسة، يبين حالتك الصحية الآن.
0: تخيلي،
1: يعني تخيلي، أنا والله تخيلي أنه في ناس أو في أطفال يكونوا يشتروا من مقصف المدرسة ساندويتش مثلا بيض أو ساندويتش مثلا جبنة، وغيرهم يأخذ مثلا كروسون جبنة مثلا، وإن على بحسب النظر أو الأطفال يشوفوا أنه كروسون الجبنة أخف، ولكن هو كثير بالسمنة
0: طبعا.
1: لما تيجي اللي كان ياخذ الكروسون الجبنة طالعي هذا الزمن اللي هو فيه مثلا دحين صار عمره في 25 في 30 في 40، هتلاقي عنده سمنة لأنه بدأت من الصغر والعادات
0: الصغر وتراكمت. في كمان أشوف أنها مشكلة كبيرة أيضا تساهم في سمنة الأطفال، وحديثا لينا اليوم الجلوس على الأجهزة والآيباد وعدم الحركة من الطفولة، هذه كمان بتسبب مشاكل. كمان الأولاد بيحبوا يأكلوا سكريات كثير، بيحبوا يأكلوا سناكات كثير، شيبسات كثير، هذه كلها بتسوي مشكلة عند الطفل وبتراكم وبتخزن هذه الدهون، وما عاد في حركة زي زمان. زمان وإحنا صغار كنا نلعب يلا نجري يلا ننقز يلا، اليوم ما عاد في ماسك آيباد الطفل والأم عشان تسكته يعني في أمهات خذ الأيباد واسكت، أبغى أشوف شغلي، أبغى أشوف دنيتي، أبغى أشوف أمور البيت، والولد ما عاد صار عنده حركة،
1: المساحة الحركة الكبيرة للحركة،
0: ولا كمان المشكلة في التواصل الاجتماعي. يعني هي مثل ما قالت دينا أمور مرتبطة منذ الطفولة، نرجع نقول العادات اللي اليوم التقنية فرضتها على أطفالنا، بس أنا أحمل الجزء الأكبر على الآباء والأمهات والمربين في عدم أنها تشرك طفلها أنه خلاص لك وقت محدد، قوم اتحرك، قوم العب رياضة، قوم أجري، قوم شارك بحركة معينة عشان خاطر الأكل اللي بيأكل الطفل ينحرق.
1: صحيح. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد نكمل باقي فقراتنا في إبدأ صح.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لموضوعنا اليوم، بنتكلم عن الديوانيات وديوانيات الشباب والرجال. كثير من الديوانيات، يعني أغلب الشباب أو الرجال عندهم ديوانية يتجمعوا فيها هم وأصحابهم. ما هي المشاكل اللي تحصل فيها؟ فيما من قال إنه القطة نفسها مبلغها نفسه، لا التعامل مع هذا المبلغ، في ناس قالوا النظافة، في قالوا التنظيم، يعني

0: التنظيم ولا مشاكلهم في القطة؟ ما توقع.
1: أعتقد حتى لو ظهرت مشاكل في ديوانية الأهل هم مفروضين على بعض، ما بيتركوا بعض، يتخاصموا ويتناقروا ويرجعوا.
0: أنا أتوقع أنه مشاكلهم ممكن تكون شخصية أكثر من القطة. أيوة، يعني القطة مش مهمة بالنسبة لهم.
1: وأعتقد أنه ما بينفصلوا عن بعض لأنهم عيلة، مهما صارت هي بيناتهم اختلافات.
0: لا شوفي، أنا أقول لك الديوانيات ما فيها انفصال إلا إذا إحنا قفلنا الباب، قفلنا باب الديوانية.
1: لا، في بعض الشباب يترك يقول أنا ما عاد حجي لسبب كذا،
0: نقفل الديوانية. يعني شو اسمه
1: عندنا
0: في ناس تقول لك أنا أقفل الديوانية ما أبغاها خلاص. لا. إذا حتسوي مشاكل كذا،
1: لا يمكن هو واحد دمه تقيل وبيقعد لهم على الوحدة خلاص، مع السلامة. الله يسر.
0: شوف عندنا مخرجنا عبد اللطيف يقول لك ايوه هو صاحب الديوانية وهو قفلها لأنه هو ما هو يعني لا يتحمل مشاكلهم الكثير. ايوه، واكثر شيء يوقف عليه النظافه. ايوه النظافه،
1: بس مشاكلهم الكثير يعني من كذا شخص، كان
0: من كذا شخص ولا في شخص واحد؟
1: لكن يطلع شخص واحد كل
0: حديد المشاكل، كل ما كبر الجروب. اوكي، لا ما اتوقع انه يقفلها عشان شخص واحد. أيوة. يعني هو هذا الاساس. ايوه هو هذا الاساس، يعني اتفضل اطلع برا. وسهل، لاحظوا الشباب ترى عندهم سهل انهم يقولوا الواء لشخص اطلع برا. يعني نحن السيدات شويه ترى نعمل حساب، لا تقول علي كذا، لا حط علي سمعه.
1: الشباب في تعاملاتهم والرجال بشكل سهل. عام اسهل في... احنا لازم يوم نستوقف ونتكلم عننا.
0: لا نحن اول شيء السيدات لازم نشوف موضوع الجمعات حقت السيدات. فعليا جمعات السيدات مكلفه اكثر ومشاكلها اكثر وتحسباتها وترتباتها أكثر،
1: لأنه السيدة معقدة أكثر
0: معقدة
1: من الرجل.
0: صحيح. بالضبط، معقدة. صحيح. الرجل بما أنه أبسط، عشان كذا أنا لفتني موضوع الديوانيات ومشاكل الديوانيات عند الشباب. مشاكلهم والله واحد سوى دايت والتاني جاب عليه العشاء جابوا أكل، وهذا اللي نسوي.
1: لا مشاكلهم سهلة.
0: أيوة يعني
1: مشاكلهم
0: ماشي.
1: سهلة.
0: والله طيب. ما جابوا اللعبة الفلانية عشانها غالية، البلاي ستيشن ده مرة غالي وما قطوا فيه مع بعض، والله ما أحط لكم إياه.
1: كمان في حاجة ممكن نتكلم عنها، إنه كبرت الديوانية، صغرت الديوانية، كان فيها قيود ما كان فيها قيود، كان فيها رولز ما فيها رولز، هي قائمة على تجمع نقضي فيه وقت حلو.
0: صح.
1: فأكيد كل شخص لازم يحترم التاني، يحترم أنه هو ما يحب هذا الشيء، فأنت ليش تتصرف تصرف مخالف لأنه عارف صديقك أو زميلك أو قريبك ما يحب هذا التصرف، وأنت ليه تكون محط انتقاد؟ يعني في الأخير إحنا جروب واحد، نقسم المهام بيننا، نحترم بعض وندفع فلوسنا في الوقت الصح، لأنه شفنا أكثر المشاكل تجي من الفلوس بعدها من التعاملات.
0: إيه لا عندنا شخصية واحدة هي اللي تشكت ترى من الفلوس، الباقي ما اشتكوا من الفلوس، اشتكوا من أنه عدم يعني مشاكلهم أنه جابوا أحد تاني، بس الفلوس ما كانت المعضلة الأساسية.
1: أنا أحس الفلوس
0: سوى، أنا أحس الرجال ما عندهم كثير هذا الموضوع، بس عندنا حسون كان عنده مشكلة معينة.
1: حسون جابر قالوا إحنا لا للإستراحات،
0: لا تماماً أقفلوها ضب مفتاح.
1: وهذا الشيء استغربته، أنه هنا أنا دائماً فكرتي أنه الرجال كلهم يحبوا الديوانيات والإستراحات.
0: ثقافة الديوانية، أي ثقافة الديوانية موجودة عند الرجال،
1: فوجدنا لا في رجال لا ما يحبوها ولا يحبوا هذه التجمعات، يقول لك أنا أطلع معهم في مكان ثاني، لا ما أحب التجمع، لا
0: في مكان معين
1: مع الديوانية. هذه كانت مواضيعنا لليوم. كمان كان لغزنا اليوم يتكلم عن الشخص المسؤول عن المراقبة الجوية وخطوط الطيران والرصد الجوي حسب ما سميتها، بس هو فعلا كان هذا سؤالنا للغز اليوم. كثير استمتعنا بتواصلكم، بسماع أصواتكم، بمشاركاتكم عن طريق الواتساب، عن طريق الهاشتاج، وأيضا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وصلنا للنهاية دينا،
0: أكيد نقول تحية كبيرة للفريق العمل من الإعداد علياء الهذلي، فاطمة الشرف، من التقديم إيمان باحيدر، دينا سعد، والإخراج لعبد اللطيف، جميل عنبر. نقول لكم في أمان الله، نراكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد، في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jedda_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كل أتباعنا. يلا انطلق
5: في الزحمة.
4: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
5: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعين رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد اللطيف عبر، رح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير منا يحتفظ في منزله بعدد من الفيتامينات والمكملات الغذائية وحتى الأعشاب، وبعضنا يتناولها بشكل يومي اعتقادا بأنها طريق مختصر إلى صحة أفضل، بينما قد لا يدرك أن بعض هذه المنتجات قد يتداخل مع الأدوية أو يسبب آثارا جانبية غير متوقعة، أو قد يكون ببساطة غير ضروري من الأساس. فهل نحتاج فعلا إلى كل هذه المكملات؟ وهل تعني كثرة الحبوب صحة أفضل؟ كيف نميز بين ما يفيدنا وما قد يضرنا أيضا؟ وما أشهر الأخطاء التي يقع فيها الناس عند الجمع بين الأدوية والفيتامينات وأيضا الأعشاب؟ للإجابة عن هذه الأسئلة مستمعينا وغيرها، يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم سمران الحربي، الصيدلي الإكلينيكي والمتخصص أيضا في السموم السريرية ومدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة. أهلا فيك دكتور إبراهيم وصبحك الله بالخير.
1: حياك الله وبياك، يا أهلا وسهلا، صباح النور عليك وعلى مستمعينا.
0: يا أهلا وشي، رحب فيك في إطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة دكتور، يا أهلا وسهلا. طيب دكتور، ليش أصبح تناول المكملات الغذائية شائع بهذا الشكل في السنوات الأخيرة؟
1: صحيح. شوف يا أستاذ محمد الله يعطيك العافية، في خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد جائحة كورونا أصبح هناك يعني ترند قادم بقوة، وهو الفيتامينات والمكملات الغذائية، بحيث أنها تصبح هي الواقي والحماية للصحة وزيادة المناعة. وأيضا من الأسباب الأخرى أنه انفجار محتوى الصحي حقيقة على وسائل التواصل. يعني كثير من الموجودين الآن غير المتخصصين وأيضا من المتخصصين في وسائل التواصل يقدمون نصائح وإعطاء فيتامينات وهي للعامة، وهي ممكن أن لا تناسب الكل.
0: بس ما تشوف انها سوت هوس شوي بالمكملات دكتور؟
1: صحيح. وهذه انها تكون يعني الفتره، يعني انا بعض احيان بمكملات غذائيه لا تناسب مرضى الضغط، لا تناسب الحوامل، لا تناسب الاطفال، لا تناسب فهو لابد ان يكون هناك

0: في تخصص معين.
1: طيب
0: وكثير
1: تفضل يا دكتور. إيه؟
0: في كثير من الناس برضو يعتقدون انه المكمل آمن، يعني حتى يعني يشعر بتعب معين فياخذ ملتي فيتامين معين، وهو عنده مشكله وظيفيه عضويه تكون مثلا اضطرابات في الغده، خلل في السكر، خلل، فما راجع الطبيب واخذ بدايه هذه المكملات.
1: طب وش اكثر المفاهيم دكتور اللي تشوفها، مفاهيم خاطئه اتكلم اللي تسمعها عن هذه المكملات من الناس تكلم؟
0: أول شيء أول شيء خلينا نعرف ايش هي المكملات يا استاذ محمد، وايش الفيتامينات وايش هذا.
1: يلا،
0: هي الفيتامينات والمكملات هي عبارة عن منتجات عضوية تأخذ عن طريق الغذاء، الجسم لا يصنعها، هي تكون ضرورية للحياة لوظائف الأعضاء اللي يكون في جسمك. حلو. وهي تتم تنقسم يعني على حسب، زي الفيتامينات مثلا، في عندي فيتامينات تذوب في الدهون وفي فيتامينات تذوب في الماء. أنا اللي دائما أخشى منه الفيتامينات التي تذوب في الدهون وتخزن في الدهون، لأنها تخزن بكميات كبيرة في الجسم ممكن تؤدي إلى تسمم.
1: زي فيتامين دي مثلا،
0: مثلا فيتامين دي، فيتامين A، فيتامين A E برضو، فيتامين K اللي هو يسمى فيتامين H. أما الفيتامينات الأخرى مثل فيتامين C وفيتامين B هذه ممكن الجسم يطردها عن طريق الكلى والبول.
1: طب ليش الناس تعتقد أنه كل منتج طبيعي هو منتج آمن بالتالي ما منه ضرر؟
0: هو ما في، شوف، في علم السموم برضو ما في شيء اسمه شيء آمن. حتى الماء ممكن يسبب تسمم، هي الجرعة هي الجرعة دائما تحدد لنا مدى التسمم. يعني في بعض الأدوية عندنا بالمايكرو وتعتبر يعني هذه الأدوية جدا دقيقة في الجرعة، لو زاد جرعة ونص حبة أو ربع حبة أثر على المريض ممكن يؤدي إلى الوفاة. وفي بعض الجرعات لا تكون مفتوحة بكميات، فما في أبدا هناك شيء آمن للكل، تختلف على حسب الجسم.
1: طيب تشوف دكتور أنه التسويق المكملات أحيانا يكون أقوى من الأدلة العلمية ولا
0: صحيح؟
1: لا
0: صحيح، هي الأدلة العلمية موجودة ومثبتة، ولكن حتى أنه على الفيتامينات والمكملات الغذائية احتاجها للأبروف للإثبات العلمي، لا يحتاج بعض الأشياء اللي هي مثبتة على الأدوية الأخرى اللي تكون هي كيميكالز، المواد الكيميائية الأخرى، لأن هي مساحة القبول لهذه الأدوية لهذه المكملات الغذائية واسع.
1: طب
0: ولكن الخطر هي تدخلها مع الأدوية.
1: ممتاز، ما أنك جبت سيرة الأدوية دكتور، وش الفرق بين الدواء والمكمل الغذائي؟
0: هي المكمل الغذائي احنا ناخذه من الغذاء، اسمه مكمل غذائي.
1: والدواء
0: عندك يكون هي الدواء هو عبارة عن مادة كيميائية تستخلص إما من النباتات أو يكون مصنع فيستخدم الجسم لخلل معين في جسمه.
1: طب دكتور، بما أنك أنت متخصص في هذا المجال، احنا نسمع دائما أنه هذه الأدوية تخضع لرقابة مشددة، لكن هل المكملات تخضع لنفس هذه الرقابة أيضا؟
0: نعم، نفس الرقابة، ولكن تختلف على حسب المدد التي تخضع لها وعلى حسب برضو التجارب، يعني لا تأخذ بكمية التجارب نفس الأدوية، تختلف فيها اختلافات بسيطة يعني.
1: طيب أنت تعرف دكتور أنه في أحيانا من هوس بعض الناس بالمكملات، يعني تتجاوز 10 مكملات أحيانا في اليوم، يتناول مجموعة حبوب كثيرة جدا في الصباح ولا في المساء. وش المسألة الأساسية دكتور اللي تود إيصال، هل كل شخص يتناول هذا الكم الكبير من المكملات يوميا؟
0: خلينا نعطي سؤال أستاذ محمد، متى يكون المكمل ضروري ومتى ما يكون ضروري؟
1: ممتاز.
0: أنا لما أبدأ بأخذ مكمل معين لابد أني أقيسه في المختبر، أعمل تحليل بعد استشارة الطبيب، أنا أشعر بأعراض معينة، يقوم باختبار ويعمل تحليل لهذا الفيتامين أو هذا العرض، ما أسبابه، يعني مثلا يكون أنا عندي حالات معينة من فيتامين دال ناقص أو الحديد، عندي دوخة، عندي، فأنا أحتاج أني أقوم بتحليل معينة فأخذ المكمل الغذائي، فلابد أن يكون في هناك مثبت مخبريا. في حالات أخرى مثل حالات تسمى خاصة مثل الحامل، الرضاعة، كبار السن، أو يكون مثلا هو عنده مشكلة في امتصاص مثلا بعد عمليات التكميم وعمليات الجراحة، يصبح امتصاصنا للغذاء أقل فيفقد العناصر المكملة الغذائية. فأنا في تلك الحالة أحتاج إلى مكملات غذائية تكون موجودة مثل فيتامين بي 12، فيتامين دال، وفي حالات أخرى ممكن نقول برضو اللي يأخذون نظام غذائي معين مثلا الفيجيتيريانز بيبو اللي هم الأنظمة النباتية. النباتيون النباتيون هذا يعني أغلب الفيتامينات زي فيتامين بي 12 يأخذ عن طريق اللحم والحيوانية، فهم لابد أن يتناولوا فيتامين بي 12
1: كمكمل.

0: نعم
1: كمكمل غذائي. وايضا ضبط اللي عندهم ادويه ضغط، ادويه سكر، ادويه هذه بتاثر على المعادن والعناصر اللي موجوده في الجسم فتقل، فيحتاج الجسم ان يعوضها.
0: طيب بما انك ايضا متخصص في هذا المجال دكتور، وش اكثر الفئات اللي تشوفها استخداما للمكملات؟ هل هم فئه الشباب، فئه الرياضيين، فئه النساء مثلا؟
1: في الفترات الاخيره يعني هو دائما احنا في المجمعات الصحيه وهذا بتعطى للحالات المرضيه، ولكن اصبح الهوس الان الموجود الرياضيين بالمكملات الغذائيه استخدام مجرعات كبيره بالنسبه للنساء في مساله الجمال والبشره في وهذه الاشياء ممكن تؤدي يعني تسمى مثلا النساء في فيتامين اي، هو يعتبر مهم جدا للبشره ومهم جدا للشعر، ولكنه ممنوع منعا باتا اخذه في جرعات عاليه للحوامل اللي ممكن يسوي تشوهات للجنين.
0: طيب خلينا نتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام.
2: جده اف ام على هواك.
3: الافكار كثيره لكن تحويلها الى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك.
2: رياده مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جده اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور ابراهيم الحربي مدير ادارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة. ونتكلم الان معك دكتور على محور ايضا، متى نحتاج المكملات فعلا؟ هل الشخص السليم يا دكتور يحتاج الى مكملات غذائيه ولا تشوف ان ما لها داعي؟
1: اهلا وسهلا فيك، حياك الله استاذ محمد. هو حقيقه الشخص الصحي الذي بياخذ غذائه بشكل صحيح ويمارس الحركه والرياضه وتغذيه متوازنه ونوم كافي وعنده اداره للتوتر والعمل والحياه، انا اعتقد انه لا يحتاج الى مكملات. ولكن الأغلب في نمط الحياة السريع الآن أصبحنا فيها خلل في النوم، في الرياضة، في التغذية، فلا بد أن يكون هناك تعويض لبعض النقص الموجود.
0: بس هو دكتور بالإمكان الاعتماد على الغذاء فقط للحصول على الاحتياجات اليومية من الفيتامينز مثلا والأشياء اللي نحتاجها من المكملات أحيانا؟
1: الغذاء المتوازن الصحي نعم، لأنه هي أنا ما أحتاجها بكميات كبيرة، الجرعات الفيتامينات تحتاج بجرعات جدا بسيطة وهي موجودة في بعض الأكل في بعض المشروبات تستطيع أن أخذها فيه.
0: طيب أسألك دكتور على الفيتامين دال، هل تناول هذا الفيتامين دون تحليل هو فكرة جيدة، وخاصة أنه نسمع أنه عندنا هذا النقص وارد لا محالة، فبالتالي يجب أن يأخذ الإنسان جرعة يومية احترازية أو وقائية؟ وش رأيك؟
1: صحيح، هو في فكرة في هذا الخصوص وهي صحيحة للأسف، إنه لأنه أغلب حياتنا إحنا لا نتعرض لأشعة الشمس سواء الفترات الصباحية أو فترات المساء اللي تكون فيها الأشعة مائلة، تعرضاتنا لأن أغلب أعمالنا مكتبية وفي السيارة في البيت ما عندنا تعرض، فالجسم لا يستطيع أن يكون فيتامين د بعد التعرض لأشعة الشمس، فإحنا نحتاجه. هذا في مصدر أساسي، وبرضه في مصدر في الغذاء ولكن غير كافي.
0: أوكي.
1: فالأفضل إنه لما تبدأ فيتامين دال تبدأ بتحليل معين اللي هو فيتامين دال، وبعد ثلاثة

0: شهور تبدأ تعمل تحليل مرة ثانية، فهو حتى يأخذ لك الرينج اللي موجود.
1: طيب بالنسبة للفيتامين بي 12، هذا مين الفئات اللي يحتاجونه ويبدأ في نقص عندهم واضح بعد سن معينة مثلا أو فترة معينة؟
0: صحيح، فيتامين بي 12 هو موجود في اللحوم الحمراء في بشكل كبير. الفيتامين بي 12 هو مهم جدا لمرضى السكري، خاصة إنه هو بيعمل تغذية للتروية العصبية في الأطراف العصبية وفي الجسم. نحتاجه ليش في مرضى السكر؟ لأنهم بيتناولون بعض الأدوية مثل الميتفورمين. الميتفورمين هو عبارة عن منظم للسكر، ولكنه يفقد الفيتامين ب 12 من الامتصاص، فلا يستطيع الجسم أن يمتصه، يقل امتصاص فيتامين بي 12، فهو على المدى الطويل أنا أحتاج هذه الفيتامين بي 12 في الجسم.
1: طب إجمالا دكتور، كبار السن هم أكثر حاجة للمكملات من غيرهم؟
0: نعم، لأنه أنت كبار السن ما بيتناولوا كميات كبيرة من الأكل، أو ما بيتناولوا كمياتهم جدا بسيطة، بعد عندهم مشاكل تكون إما مشاكل في الهضم، لأنه امتصاص إحنا عندنا الفيتامينات والغذاء عن طريق الجهاز الهضمي، الإنزيمات تكون قليلة، برضو عندهم مشاكل في مثلا أمراض الضغط، أمراض الكلى، فهم محتاجين لهذه الفيتامينات، لأنها بعض الأدوية اللي تناولونها زي ما قلنا سابقا أنها بتسبب فقداننا للفيتامينات والمعادن في الجسم.
1: طب وش من خلال مشاهداتك دكتور المكملات اللي يبالغ الناس في استخدامها عندنا دون داعي؟
0: في فيتامينات معينة، يعني مثلا زي الزنك، مثلا السيلينيوم، وخاصة الرياضيين يعني. وصحيح أنها مضادات أكسدة وتعطي قناعة، ولكنها بتأثر على بعض يعني في حياتك. يعني مثلا الزنك مشهور أنه بيعطيني طاقة وبيعطيني نشاط، لكنه إذا استمر على مستوى على مستويات ومدة طويلة ممكن يؤدي إلى ضعف مناعة وتعب مبرر وفقر دم، ممكن يسبب اضطرابات عصبية، لأنه بيقلل امتصاص عنصر آخر اللي هو الكبر اللي هو النحاس.
1: أوف، يعني أنت ما تنصح إنه يتناولونه حتى الرياضيين؟
0: أنصح يتناولونه بس مو بالجرعات العالية، يعني هو مطلوب إنه ما يأخذ ب40 ملي جرام وزيادة في اليوم، يعني هو بيكون من 25 وأقل، ويكون بعد فترة يعمل قياس الزنك، لأنه بيأثر على صحته على امتصاص النحاس اللي هو مهم جدا في الأطراف العصبية في الجسم.
1: هذا ينطبق على المغنيسيوم دكتور؟
0: لا،
1: المغنيسيوم ينطبق عليه هذا الكلام أيضا، وأنه ما في داعي أيضا لاستخدامه بشكل تكميلي؟
0: المغنيسيوم ممتاز جدا للعضلات، ممتاز جدا للجهاز الهضمي، بس أنا المقصد هو الإفراط في الجرعات. إذا زادت الجرعات عن الحد بتأثر على، لأنه المغنيسيوم برضو هو من العناصر اللي موجودة في الجسم زي الصوديوم زي الكالسيوم، فممكن هو أي معدن أو أي فيتامين هو ما يدخل لوحده في الجسم، هو لابد أن يتصارع مع محتويات الجسم.
1: طيب لو جينا مثلا للمغنيسيوم دكتور، وش الجرعة الآمنة في اليوم؟
0: هو من 200 إلى 400 ملي جرام آمنة هذه الجرعة.
1: ما تسوي زيادة، ما يعتبر زيادة يعني؟
0: لا، 200 إلى 400 للرياضي، يعني أنا 200 وتحت هو اللي أنا أشوفه آمنة. في ناس يعني في دراسات بعضها تذكر إنها 400 ملي جرام، ولكن تكون للرياضيين وتكون اللي عندهم سوفت اللي هو يسمونها تشدد العضله، لما عشان يعمل العضله ارتخاء وترويه مره اخرى.
1: اوكي، طب انت ما تشوف ان الرياضيين فعلا يحتاجون مكملات اكثر من غيرهم بحكم انهم يبذلون جهد يعني؟
0: انا اتفق مع هذا الشيء، هم يبذلون جهد عالي خاصه على العاب كمال الاجسام، ولكن تكون مقننه، ما تكون بكميات كبيره ممكن تؤثر على يعني انا ليش اقول لك الزنك مرت علي حاله مريض كان يستخدم الزنك لفترات طويلة أدى إلى هشاشة في العظام، لأنه استبعد النحاس الكبر، وهذا مهم جدا في بناء العظم والكولاجين، لأنه النحاس مصدر يعتبر لزيادة الكولاجين في الجسم.
1: طيب ما أنا فتحنا موضوع الرياضيين دكتور، يمكن الكرياتين أكثر مكمل عليه دراسات بأنه آمن.
0: صحيح،
1: فبأبغى رأيك أنت دكتور، ما أنك أنت أيضا مختص في هذا المجال، وش رأيك فيه؟
0: الكرياتين آمن جدا وممتاز، حتى غير الرياضي ممكن يستخدمه، لأنه بيساعد إنه يعتبر من المركبات اللي يحتاجها الجسم، زي يعني موجودة في الغذاء، ولكن اللي موجودة في الغذاء لا تكفي حاجة الجسم،
1: يبغى لك 3 كيلو لحم عشان توصل 5 جرام كرياتين.
0: صحيح صحيح، فالخمسة ما شاء الله عليك، فالخمسة مللي جرام هذه أنا أحتاجها لو يوميا فترات.
1: ممتاز،
0: بس لابد من شرب سواعي العالية حتى ما يصير عندي مشاكل.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا دكتور نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ومكملين معكم مستمعينا في صحة ولياقة من جدة اف ام. ولتذكير لكل اللي انضموا إلينا الآن، ضيفنا اليوم الدكتور إبراهيم الحربي، مدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة. دكتور، الآن نتكلم على موضوع مهم جدا اللي هو التداخلات الدوائية اللي أحيانا قد تصل لمرحلة الخطورة. أول شيء خلينا نعرف وش نقصد بالتداخل الدوائي دكتور.
3: طيب، حياك الله أستاذ محمد.
2: تلفيك.
3: في البداية، جسم الإنسان لما في أي دواء يتناوله أو أي مكمل غذائي أو أعشاب أو حتى غذاء، يقوم بعملية يسمونها اللي هي باي ترانسفورميشن في الكبد، اللي هي العملية الحيوية. هذه العملية مسؤول عنها الكبد للتخلص من أي سموم موجودة في هذه الأدوية والمواد. فيمر الجسم بعدة مراحل، ما بطول لان شرحها كثير ومعقد، لكن احنا عندنا بعض كثير من التداخلات الدوائيه. مثلا في بعض الادويه والاعشاب والفيتامينات تتداخل مع بعض في الامتصاص في الجهاز الهضمي، زي ما قلنا النحاس والكبر واللي هو الزنك. في بعض الاعشاب مع الفيتامين كي، مع ادويه المضادات تخثر الدم مثل الوارفارين والهيبارين، لان ممكن تتعاكس معها في عمليه عملية السيولة. مثلا مريض يجيني يعني يستخدم الوارفارين، هو مادة تستخدم لتنيع الدم لعدم وقوف النزيف، فأنا بأخذ فيتامين كي معه، فهذا بيتعارض معي في العمل.
2: أوكي.
3: مثلا أي مثلا أنا بستخدم في نباتات، مثلا أنا أشوف المواد اللي أنا أخذها بكميات جدا بسيطة ممكن ما تأثر، لكن لما أجي أنا أخذها بكميات مركزة في دواء مثلا زي الزنجبيل أو الجينكو بلوبا، فأخذها ككبسولة مركزة بكميات كبيرة.
2: هذه وش الجينكو بلوبا؟ قرأت عنها يا دكتور، هذه وش هي؟
3: هذه الجينكو بلوبا هي مادة تستخدم لزيادة النشاط وزيادة النشاط في الجسم بشكل عام.
2: زي مثلاً الكافيين مثلاً؟
3: زي الكافيين وزي هذه ترفع معانا حتى مسيلات الدم. يعني أنا لما أخذها مع مرضى الوارفارين اللي هم اللي فبتزيد معايا نسبة ميوعة الدم، فبيصير ممكن يسبب إلى نزيف. يعني هي تستخدم ليش؟ تستخدم لتحسين الذاكرة والتركيز، تستخدم لتحسين الدورة الدموية خاصة في الأطراف والأرجل اللي عندهم أعراض للدوخة. بس هي مشاكل إنها ممكن تزيد خطر النزيف زي ما قلت.

0: الكميات اللي ياخذون الاسبرين والوارفارين.
1: هذه موجودة دكتور في المكملات
0: موجودة
1: البري
0: هي
1: ورك اوت
0: تستخدم
1: اللي قبل التمرين؟
0: يس
1: اها
0: ممكن
1: اوكي
0: تستخدم اي الجيم كود ربا.
1: اوكي
0: فهذه زي ما قلنا هذه ممكن تتعارض مع ادويه الوارفارين واللي هي مسويات الدم.
1: طيب يوم نقول نتعارض، معلش اسمح لي دكتور، يوم نقول نتعارض هي تبطل المفعول ولا تقلل من مفعوله فقط؟
0: لا هو في بعض احيان زي ما قلنا تزيد من المفعول، بدل ما انا الجرعه عندي انا احتاج الى مقياس مثلا 5 أو 3 هي بتزيد من المفعول، كاني اخذت 3-4 حبات زياده، فبتزيد من النزيف عندي في الجسم. وبعض الاحيان لا بتبطل المفعول، بتعمل عكس عمل الدواء زي الفيتامين كي قلنا مع الوارفارين مع الاسبرين. هذه بالنسبه لمثلا التخثر. في عندنا مثلا نبته تسمى نبته القديس يوحنا، تسمى مشهوره هذه ما اعتقد اذا موجود اللي
1: هي شورتي.
0: يس يس هذه بتزيد عندي انزيم يسمى سايتوكروم بي 34 اي. هذا السايتوكروم اللي هو الانزيم موجود في الكبد، مسؤول عن تكسير الادويه وتكسير السموم. فلما انا ازيد هذا الانزيم ايش بيصير؟ بيفشل الدواء. يعني بيحوث انا اخذ دواء مثلا معين للضغط للقلب او للضغط او للسكري زين، وباخذ معاه سانتي جونز، بيزيد انزيم الهضم اللي في الكبد اللي يسوي العمليه، فبيقلل كميه الدواء كاني ما اخذت الدواء.
1: يا الله هذه كارثه، معناته لازم الطبيب يكون على علم بالمكملات اللي ياخذها المريض.
0: هذه احنا انا لازم اقول للطبيب، يعني خصوصا مرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى الكلى الأمراض المزمنة، أنا لابد أن أشاركه جميع الفيتامينات والمكملات حتى الغذاء، يعني في أي حتى الأعشاب، يعني في كل شيء أنا بأخذه لا أتهاون في ذلك. من تفضل
1: كمل. لا ما أنا قاعد أستمتع بالحديث، كمل. إيه
0: بعطيك أمثلة بس، يعني مثلا في الحوامل عندنا إحنا بيستخدمون الكالسيوم والحديد مع بعض، لكن استخدامهم مع بعض يبطل هذا الموضوع. لابد أن يكون يفرق بينهم 2 إلى 3 ساعات، لأنه بيعمل تكسر، ما بستفيد. الحديد لابد ان يكون على معده فارغه، والكالسيوم باخذه في الليل مثلا او قبل النوم.
1: الكالسيوم يؤثر على امتصاص بعض الادويه ايضا.
0: صحيح صحيح، بيأثر على التتراسايكلين اللي هي الكينولات المضادات الحيويه.
1: يعني ما ينفع حتى تاخذ بعض المضادات الحيويه مع كاسه حليب مثلا، صحيح؟
0: نعم عندي بعض المضادات الحيويه بتاثر معي على الحديد والكالسيوم.
1: طيب
0: عشان كذا لازم افصل بينها 2 إلى 3 ساعات.
1: طيب وش موضوع الثوم يا دكتور؟ يقولون انه يتداخل ايضا مع بعض الادويه، هل هذا صحيح؟
0: الثوم بجرعات مركزه انا اتكلم،
1: ليس اللي في الطعام يعني.
0: لكن اللي بيتناول الثوم او الزنجبيل مثلا يتناول بكميات جدا عاليه، ممكن ياثر على نسبه سيوله الدم في الجسم، بتزيد من سيوله الدم.
1: طيب
0: في بعضها تيجي على كبسولات، على طريقه كبسولات.
1: طيب الناس اللي ياخذون مكمل الحديد بسبب نقص يعني عندهم في موضوع الحديد، هل يتداخل مع ادويه مثلا عندهم الغده الدرقيه اذا كانوا مصابين بنفس المرض؟ هل هذا صحيح فعلا؟ طيب.
0: بالنسبه للحديد، الحديد في العاده يعني يصاب به الاغلب شيء الاطفال الصغار، نقص الحديد بسبب سوء تغذيه او بسبب في خلل جيني او عند النساء الحوامل او النساء بشكل عام. فاحنا بنعطي الحديد لهم. تداخلاتها مع الغده الدرقيه لابد فيها استشاره الطبيب، يعني تختلف من حاله الى حاله اللي معرفه السبب، ليست عامه.
1: طب دكتور بصراحه، هل فعلا في حالات سبق ودخلت المستشفى بسبب تداخلات بين دواء ومكمل غذائي مثلا؟
0: في كثير من الحالات، يعني في احد الحالات بسبب ترك المكمل الغذائي دخل المستشفى كان فاقد للذاكره.
1: يعني مو بسبب تداخل دواء،
0: بسبب تركه، وبعض الاحيان بسبب تداخل الدواء. يعني مثلا زي ما قلنا احنا الفيتامين كي او مع الوارفارين والاسبرين هذه ممكن تدخل المستشفى كنزيف.
1: طب وش يسوي المريض دكتور عشان يتجنب التعرضات والتدخلات الدوائيه هذه؟ يعني
0: لابد من استشارة طبيبك، ولابد من إعطائه جميع والتحاليل كل بعد فترة. يعني طبيبك إذا بدأ معك في مكمل غذائي، المكمل الغذائي لا تستمر على فترة طويلة على سنوات، إلا إذا كان حالتك تستدعي أمراض السكر ومرضى لكنه والضغط، لكنه تستخدمه بشكل كبير لابد فيها استشارة الطبيب والتحاليل المخبرية.
1: طيب هو في أعراض واضحة اللي قد تشير إلى وجود تداخل دوائي، ولا كل مكمل ويتعارضه مع دواء له أعراض معينة؟
0: كل مكمل مع دواء له اعراض
1: يعني
0: تختلف من من

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: ويا اهلا وسهلا فيكم من جديد ومكملين معكم مستمعينا ومع ضيفنا الدكتور ابراهيم الحربي مدير اداره الرعايه الصيدلانيه في مجمع الملك عبد الله الطبي بجده. طبعا اي سؤال او استفسار يخص موضوع حلقتنا اليوم بامكانكم ارساله على واتساب البرنامج 800 244 28 28. طيب الان دكتور ابراهيم ودنا نتكلم على قراءة الملصقات واختيار المنتجات الخاصة بالمكملات، يعني المستهلك كيف يقرأ ملصق المكمل الغذائي بطريقة صحيحة؟
3: ممتاز، حياك الله أستاذ محمد.
2: يا أهلا فيك.
3: في البداية الأخوة الزملاء في هيئة الغذاء والدواء الله يعطيهم العافية في عندهم رابط مشارك فيه في موقعهم على جميع المكملات الغذائية والغذائية والدوائية كذلك، يعني بتقرا جميع الملصق وجميع البيانات اللي فيه. ولا بد انه اي دواء انت تستلمه سواء تاخذه من الصيدليات الموجوده، اذا موجود في المملكه والصيدليات فتكون موافق عليه، لكن اذا كان عمليه استيراد خارجي او استخدته من مكان اخر لابد ان تتاكد من وجود تسجيل رسمي فيه، انه هيئه الغذاء والدواء تكون مسجل فيها. لابد اني ابحث عن برضو الشهادات الجوده اللي تكون فيها، يعني الشركات تكون ذات جوده عاليه. وبرضو اني لابد اني اقرا المكونات الكونتنت اللي موجود، ليس فقط الواجهه الاماميه، يعني انا ما اجي اقرا انه مكمل غذائي امن جدا خالي من السكريات او الاوراق الصناعيه، لكن لابد اني اقرا المكون كامل انه هذا ايش موجود فيه، هل هو في فيتامين بي 12، قديش الجرعه، لازم انتبه الجرعه لكل فصل لكل كبسول قديش الجرعه، يعني ما اخذ الدواء بشكل كامل.
2: هو وش الفرق دكتور بين الجرعة اليومية الموصى فيها والجرعة العلاجية؟ في فرق بينهم؟
3: يس نعم، الجرعة اليومية هذه اللي ممكن احنا ناخذها في زي ما قلت لك في البداية انه من الغذاء، ولكن بسبب اخر بسبب عدم اخلالنا في الغذاء ممكن انا اخذ الجرعة اليومية المنصح فيها، لكن الجرعة العلاجية انا يكون عندي نقص معين او اضطراب عضوي معين فاحتاج الى اعادة تربون في هذا الفيتامين، فبزيد الجرعات حتى أصل لمرحلة معينة ويتم بعد الفترة التالية أنه أوقف هذه الجرعات.
2: طيب في طريقة دكتور نعرف كمية المادة الفعالة الحقيقية داخل منتج معين مثلا؟
3: هو لابد أن يكون مكتوب على المنشأة على العلبة الملصق، أي لابد أن يكون تحتوي على الكبسولة تحتوي على 400 ملغرام مثلا من الزنك أو من الكفر أو من فهذه انا اعرف الكبسوله الواحده ماذا تحتوي.
2: طب بعيدا عن مدى الفعاله دكتور، وش رايك في بعض المكملات

0: الآلات اللي فيها موجود فيها عشرات المكونات، هذه تعتبر ميزة ولا علامة تستدعي الحذر؟ لازم نكون حذرين شوي في اختيارها.
1: طبعا المكونات الموجودة في الكبسولة هي إما تكون مكونات يعني كجرعة علاجية كفيتامين، أو كمكونات مساعدة في التصنيع. يعني مثلا أنا يكون عندي كبسولة أو فيتامين موجود فيه فيتامين دال وفيتامين باء وفيتامين ألف وفيتامين سي ومجموعة من الفيتامينات، هذه يعني هي في تسويق ولكنها لا تحتوي على الجرعة بطريقة صحيحة. يعني إيه ما تكون بكامل الكمية، كامل الكافية، يعني ما يكون كل حبة أو كل كبسولة ثابتة في نفس هذه الجرعات. فالأفضل إنه إذا بتناول أنا الجرعات المكملات الغذائية خاصة للشباب، يعني ما أتكلم كبار السن، أخذها بجرعات منفصلة.
0: طب دكتور، يمكن أنت تعرف إنه في بعض أو يعني بعض المواقع الشهيرة اللي شهيرة بالمكملات عندهم مراجعات وتقييمات الموجودة على كل منتج، هل بإمكاني أنا كمستهلك أثق بهذه المراجعات والتقييمات الموجودة على مواقع التسوق ولا ما هي كافية؟
1: لا، أنا أثق بمراجعات وتسجيلات الغذاء والدواء. هي المسؤولة دائما، وأغلب الدراسات الأخيرة هي اللي مسجلة فيها. فأنا لما أبحث عن أي دواء مسجل في المواقع الأخرى أبحث عنه في هيئة الغذاء والدواء موقعهم الرسمي وأعرف مدى صلاحيته.
0: طب هو ما في شهادات دكتور والاعتمادات ينبغي البحث عنها قبل شراء هذا المكمل مثلا؟
1: في شهادات كثيرة، وفي شهادات مستقلة ومجاهد خارجية، شهادات جودة، ولكن على الإثبات الرسمي يكون عندي حتى في هذه الشهادات يكون في هيئة الغذاء والدواء.
0: طيب
1: ممكن تكون فيك أو مضروبة أو.
0: طب المنتج الدكتور إذا كان غالي هل معناته الأغلى سعرا يكون أفضل دائما ولا ليس بالضرورة؟
1: لا، ليس بالضرورة،
0: ما له علاقة.
1: ليس بالضرورة، ولكن ممكن على حسب شركة التصنيع والبلد المنشأ يفرق من بلد إلى بلد.
0: طب من خلال خبرتك أيضا في هذا المجال ما شاء الله عليك دكتور، وش أبرز الحيل اللي تشوفها حيل تسويقية يستخدمونها اللي يعني يبيعون في سوق المكملات؟
1: هذه أنا طبيت فيها بشخصية،
0: يعني أعطينا طب خلينا نستفيد منك دكتور.
1: مثلا يعالج جميع الأمراض، نتائج فورية خلال أيام، بديل للأدوية، بديل للأنسولين، هذا اللي بيعمل لك إنزال الوزن بشكل فعال. هذه فيها عبارات تسويقية يعني ما هي علمية أبدا. المنتجات يعني الجادة والموثوقة نادرة ما تستخدم هذه يعني الألفاظ.
0: اوكي، طب كلمة عشبي هذا تعني انه آمن يا دكتور للجميع ولا برضو يجب توخي الحذر فيه؟
1: لا، مو كل دواء عشبي يكون آمن. يعني يعني الأعشاب نفسها لما انا اخذ حاجة من العطار او اخذ حاجة من ما يكون فيها المحتوى ممكن يكون سام، بعض الاحيان ممكن متلوث بالزئبق او بالمعادن اخرى. لكن لما يكون عشبي انا اخذ كبسوله معينه برضه ممكن ياثر عليه، زي ما قلنا قبل فتره انه بعض الاحيان ياثر على زي نبته سان جونز. يعني عشبة تعتبر
0: قديس يوحنا. اي نعم، صحيح. طيب دكتور، احنا نعرف انتم مثل ما ذكرت عندنا هيئه الغذاء والدواء ما شاء الله قائمه بعملها على اكمل وجه، لكن وش الحل اذا احنا مثلا اخذنا المكمل من مواقع اجنبيه؟ هل هذا معناته اني انا احمل نفسي مخاطر اضافيه لاستخدام هذا المكمل؟
1: لا، أنا أتأكد في البداية هل أنا أحتاج هذا المكمل في البداية، هل تحت إشراف طبي إنه طبيب قال لي خذ الدواء الفلاني أو المكمل الغذائي الفلاني، الاحتياج اللي قلنا في البداية اللي يحتاج إلى تحليل مخبري أو إلى وظيفة عضوية معينة. بعد ذلك إذا أنا عرفت إنه هذا المكمل أنا أحتاجه في الجسم، أنا أبحث عن الشركات المعتمدة، أبحث عن تسجيلات رسمية موجود انه موثق حتى في هيئات الغذاء الدواء الامريكيه والاوروبيه، ما يكون يعني بتسجيلات غير رسميه.
0: طيب دكتور ابراهيم، هل سبق وتم اكتشاف مثلا مكملات محتوي على ادويه مخفيه بدون علم المستهلك ولا هذه نادرا وجودها او حتى معدوم وجودها؟
1: هذه تكون موجوده في بعض الحالات، يعني يكون في كميات اللي هي تكون الخلطات اللي موجودة.
0: خلطات.
1: هي الخلطات الموجودة تكون محتوية على بعض الأدوية، مثلاً بعض الكريمات وبعض الأدوية تكون محتوية على الكورتيزون، بعض المخلوط بعسل مثلاً معين يكون موجود في
0: مكملات جنسية، يعني بعض ال

0: الأدوية اللي فيها الجنسية أنت تتكلم عنها صحيح. يعني إيه؟
1: نعم إيه. هذه تكون موجودة فيها، فبيعطي الإنسان بعض التأثير إنها نافعة لكن تكون بخلطات،
0: وهذه قد تسبب خطورة طبعا.
1: صحيح، لأنه تأثر على مرضى الضغط ومرضى القلب.
0: طيب قبل ما نروح فاصل دكتور، أعطيني نصيحة تقدمها للمستمع قبل الضغط على زر شراء لأي مكمل غذائي.
1: طيب، هو مو كل طبيعي المصدر آمن بلا حدود، يعني الفرق بينهم والفعالية، ولا تشتري بناء على مثلا صفحة وجدتها في السوشيال ميديا أو هذا، لازم أنك تراجع المحتوى، هل أنا آمن أو غير آمن، وبرضو شوف التخزين، تأكد من شروط التخزين، تأكد من تاريخ الانتهاء والإنتاج، ونفس التأكيدات السابقة اللي هي التسجيلات الرسمية في هيئة الغذاء والدواء.
0: ممتاز جدا. طيب خلينا نروح الفاصل دكتور، فاصل الأخير، نرجع نكمل حوارنا في الجزء الأخير مع الدكتور إبراهيم الحربي مدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة.
2: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد ومكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا الدكتور ابراهيم الحربي مدير إدارة الرعاية الصيدلانية في مجمع الملك عبد الله الطبي بجدة. واتساب البرنامج لاستفساراتكم وأسئلتكم 800-244-28-28. طيب دكتور، قبل ما ناخذ أسئلة المستمعين اللي وردت اليوم لبرنامجنا، أبغى أسألك أسئلة ختامية سريعة. وش أكثر مكمل مبالغ في شهرته وبتشوفه بين الناس؟
3: والله يختلف على حسب، هو بس انه اغلب شيء يعني مكمل غذائي الان موجود، مثلا الاشواغندا ايوه هذه الاشياء يعني بتصير بعض احيان لابد فيها زياره الطبيب قبل اخذها. هي عامله نوعا ما، ولكن الاستمرار بشكل كبير عليها يؤدي لضرر. زي ما قلنا احنا ما في شيء امن 100%، يختلف من شخص الى اخر.
2: طيب وش أكثر مكمل أيضا من واقع خبرتك في هذا المجال يساء استخدامه كثيرا؟
3: الفيتامين سي.
2: إيش المشاكل اللي فيه؟
3: الفيتامين سي من الأدوية، من الفيتامينات اللي جدا مهمة في الجسم. بيعمل كثير في الأشياء، الطاقة الحيوية في جسمنا، وبيحمينا من كثير من نزلات البرد، وهذا كحماية وليس بعد نزلات البرد. لكن انه ممكن الافراط في فيتامين سي يسبب لنا بعض الحصوات.
2: طيب وش اكثر فئه بتشوف انها تقع ضحيه للاعلانات المضلله في سوق المكملات؟
3: زعلان علي يا استاذ محمد.
2: مين اكثر فئه؟
3: اخواتنا الله يعطيهم العافيه،
2: هم النساء يعني تبغى تقول ايه. طيب
3: والشباب برضو اللي في الالعاب الرياضيه.

0: في اللي يرتادون صالات رياضية فعلا يكونون أيضا عرضة وبشكل سهل صراحة، خاصة لما يروح مثلا المدرب ما يخاف الله ويقول له تعال أعطيك مثلا كذا وكذا
1: بعضهم يعني يستخدمون بس هذا يستخدمون أدوية
0: صح،
1: يعني هذه هرمونات كارثة. معينة هرمونات النمو هذه بتأثر على
0: الجروث هرمون والتستيرون صحيح صحيح
1: أي بتأثر على حياتهم.
0: طيب الآن ناخذ أسئلة المستمعين، خلينا ناخذ أول سؤال من أم خالد. تقول صباح الخير، شكرا على هذا الموضوع المهم، أسمع كثيرا عن الكولاجين، هل فعلا يحسن البشرة والمفاصل؟ لأني احترت، في ناس يمدحونه وناس يقولون أنه ما يسوي شيء. تفضل دكتور.
1: الكولاجين هو أول شيء لا يمتص على في الجهاز الهضمي. الكولاجين احنا صح انه يحسن البشرة ويحسن ترطيب البشرة ويقلل التجاعيد، بيساعد في المفاصل وتقليل ألم الخشونة، لكن لازم استخدمه بشكل صحيح، يعني استخدمه في مثلا من 10 الى من 2.5 الى 10 جرام من الكولاجين الهايدرولايزد، يسموه هايدرولايزد كولاجين. ليش انا اختار الهايدرولايزد؟ لانه يكون متحلل، الجسم يستفيد منه، ما يكون ينطحن في الجهاز الهضمي، يعني الجهاز الهضمي ممكن يكسر الكولاجين ولا استفيد منه. طبعا هو مو علاج سحري، الفائدة غالبا تكون جدا متواضعة بعد فترة، يفضل انه اخذه مع كمية بروتين وفيتامين سي.
0: طيب سعد الحربي يقول من المدينة، صباح الخير، بالله يسأل لي الدكتور عن مكمل البرقموت، هل هو آمن ولا في سبب مشاكل في الكلى والكبد؟
1: طيب مكمل البرقموت هو يعتبر بيزيد بيخفض ال LDL الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبرضه بيحسن مقاومة الأنسولين، لكنه ما بينزل الوزن.
0: فهو بس هو يسأل عن آثاره جانبية، له آثار؟
1: أيه له آثار جانبية إذا استخدم بكميات عالية جدا، لأنه لابد إنه أنت تستخدمه مع أدوية الكوليسترول وأدوية الدهون الثلاثية.
0: أيه. هو شو الكمية الآمنة منه دكتور؟
1: هو ممكن أن أنا آخذ من مستخلص البرقموت من 500 إلى 800 إلى 1000 ملي جرام.
0: هذه آمنة جرعة؟
1: صحيح.
0: طيب في أبو أحمد يقول التناول دواء للسيولة، وأفكر استخدام الجنكة اللي ذكرتوها في سياق حديثكم وذكرها الدكتور لتحسين الذاكرة، هل هذا آمن ولا ممكن يتعارض مع الأدوية؟
1: احنا قلنا في أدوية السيولة مع الجنكو بربا هي بتزيد من خطر النزيف، لأنه بيأثر على مضادات الصفح الموجودة، فلا بد أن يتجنب هذا الدواء مع الأدوية السيولة ويستشير طبيبه.
0: طيب هديل تسأل تقول وش رأي الدكتور في مكمل الـ NAC، يمكن تقصد الـ N ستيل سيستين، يمكن وش أشهر استخداماته؟
1: NAC اللي هو N
0: ستيل سيستين. أي نعم صحيح أعتقد
1: طبعا. أيوة هو يعتبر دوائي، هو يستخدم ما أعرف إذا كان يستخدمه إلى دعم الجلوتاثين ويحسن الجهاز التأكسدي، هذه لابد أنه فيها طبيب
0: يعني برضو يعتبر له أثار،
1: لأنه هو هذا من الأدوية اللي إحنا نستخدمها في علاج تسمم البرادول مع أطفال هنا ستايل سايستي. وأيوه فإحنا نأخذ بجرعات عالية الأطفال اللي عندهم تسمم من البرادول، وبعض الأحيان نستخدمه لمرضى اللي عندهم الربو أو المخاط يكون عندهم عالي، فيقلل من في أمراض الصدر، يقلل لي من نسبة البلغم أكرمكم الله. لكن ممكن بعض الأحيان إحنا نستخدم كمضاد أكسدة لأنه يدعم الجلوتاثيون يحسن التوكسيكيشن.
0: ممتاز. طيب سحر أيضا تسأل تقول هل الكولاجين البحري أفضل من الكولاجين العادي ولا هي مجرد دعاية تسويقية؟ يا ريت الدكتور يفيدنا.
1: طيب البحري واللي هو الحيواني الطبيعي هو ما في فرق من ناحية إنه، ولكن الفرق اللي يكون موجود فيها إنه المصدر هناك أفضل في الأسماك البحري، أفضل للبشرة والمفاصل، امتصاصه هو الفرق في الامتصاص، الكولاجين البحري يكون أعلى قليلا بنسبات جدا بسيطة، في فرق هو الفرق المصدر ونوعه وسعره فقط.
0: طيب أبو أنس من جدة يقول وش رأي الدكتور في مكمل البربرين اللي كثير من مشاهير السوشيال ميديا يروجون له بكثرة وخاصة في على منصة إكس؟
1: صحيح. طيب شوف مكمل البربرين هو يتوافق مع عمل ميتفورمين اللي هو الدواء

0: مريض او حاله ذلك الشخص.
1: في ناس ممكن يستخدمونه مع البرغموت ايضا ولا ممكن يتعارض مع بعض؟
0: هو ممكن استخدامه مع البرغموت لانه هو بينزل لي الكوليسترول زي ما قلنا قبل شويه. فلما وانا هذا بينزل لي الكوليسترول فممكن انه نستخدمه مع بعض.
1: يعني ما في مانع من استخدام المكملات بشكل عام يا دكتور، ما في الا اذا كان وفق ضوابط معينه كمان.
0: زي ما قلنا هو الخوف من الاجراءات العمليه. يعني انا ممكن استخدم البرغموت مع البربري مع ادويه الكوليسترول مع ادويه
1: صحيح
0: الخطوره الاحتماليه.
1: بالضبط هذا اللي احنا خايفين منه. طيب خلصنا كذا اسئله دكتور، في شيء تبغى تضيفه ما سالناك عنه قبل ما نختم معك؟
0: والله الله يعطيكم العافيه في البدايه، انا جدا موضوعكم جدا حساس والسعه فيها جدا عاليه، ولكن دائما اقول المكملات ما تكمل نقص حقيقي موجود، اللي يكمله هو نمط حياه صحي، ولا بد انك تمارس فيها رياضتك واكلك يكون متوازن، واذا بغيت تستخدم اي دواء او مكمل غذائي استشير فيه طبيبك، حتى في حالات معينه اذا كنت تستخدم ادويه عندك مراجعه للطبيب، حاول انك تاتي بجميع الادويه والمكملات الغذائيه والنمط الحياه، ولا تبدا مكمل قبل ان تعرف ليش تاخذه.
1: على صعيد الشخصي صراحه استفدت منك كثير دكتور، استمتعت جدا بالحديث معك، يعطيك العافيه ما قصرت. دكتور ابراهيم الحربي الصيدلي والكلينيكي ايضا ومختص في السموم السريريه ومدير اداره الرعايه الصيدلانيه في مجمع الملك عبد الله الطبي بجده، شكرا جزيلا لك، يعطيك الف عافيه، نلتقيك دائما على خير يا دكتور. إذا وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة أفهام، تقبلوا تحيات زميلي عبد اللطيف عمر وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله أصدقائي في مشوارنا اليوم.
3: نرحب فيكم مستمعينا أكيد في حلقة جديدة من برنامجنا، ونصبح عليكم بكل خير. وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، زميلي مصطفى بخش وأنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا عبد اللطيف عنبر.
2: طيب أصدقائي، على مدار ساعتين أكيد رح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم طوال هذه الساعتين. ينطلق المشوار معكم أصدقائي اللي حاب يتابعنا كمان بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس، واللي حاب يشاركنا كمان طوال الساعتين بالاتصال على 012-64-77-154 و 012-649-5154.
3: هنروح مستمعينا لهذا الفاصل ونرجع نطرح عليكم سؤال حلقتنا، أكيد لا تروحوا بعيد. أكيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة FM. مكملين في موضوعنا لليوم. اليوم بنتكلم عن مشكلة أعتقد بتمر على كل البيوت, وعن موضوع يمكن إحنا الرجال نفهمه أكثر في مسألة الخلافات
1: على افتراض. أيوه.
0: يعني كثير من الخلافات الزوجية ما بتكون بسبب يعني مشكلة كبيرة, يعني بقدر ما تكون بسبب التمسك بالمواقف والرغبة في إثبات مين الصح ومين الغلط. مع مرور الوقت صار في اعتقاد عند بعض الناس أنه الرجال غالبا يكون الطرف اللي يبادر بالاعتذار أو يتنازل, لكن الحقيقة أنه بعض الرجال بيريح دماغه بالعمية, هو ما بيتنازل ولا يعني بيعتذر إلا عشان هو حاب يريح راسه بس.
1: يعني شوف, هم بيقولوا إنه كثير من الرجال يعتذروا أو يتنازلوا في الخلافات الزوجية عشان يقفلوا المشكلة أو عشان يعني ما يبوها تكبر, حتى لو كانوا هم يعتقدوا إنهم هم صح, يعني حتى لو كان شايف إنه هو صح, بس يقول خلاص عشان أنهي المشكلة وأقفل الموضوع يتنازل.
0: ليش؟ عشان تتكلموا كثير أنتوا.
1: والله
0: عشان النساء بتتكلموا كثير لما يكون في مشكلة فبتتكلموا فيها بشكل مفصل لدرجة انه الشخص ما هو مو سامعك. ترى يوصل مرحلة الرجل هو مو سامع انت ايش قاعدة تقول, بس يبغى يقفل هذا الموضوع, يبغى ينهي الحوار, فايش يقول؟ فيعتذر, يتنازل, يشوف اي حل عشان يقفل هذا الموضوع.
1: شوف,
0: يطلع غلطان يطلع صح, اهم شيء يقفل الحوار.
1: شوف, مو بالضرورة اني اكون متفقة مع هذا الكلام. خلينا نفترض ونقول انه الرجال بيقولوا عن نفسهم كده, بيقولوا انهم هم يعني يعتذروا حتى لو كانوا هم غلطانين او حتى لو ما كانوا غلطانين عشان يقفلوا المشكلة. هل من وجهة نظر النساء هذا الكلام صح ولا لا؟ انا اشك, لانه في نساء برضو بيعملوا نفس هذا السلوك, مو بس الرجال.
0: النساء ممكن يعني يعتذروا, بنتكلم عن النسبة الاكبر, عشان تقفل المشكلة.
1: ايوه كثير.
0: متأكدة؟
1: متأكدة جدا.
0: طيب نسمع اراء المستمعين وهم يحكموا في هذا الموضوع. انا اشك في مسألة انه يعني
1: صدقني في نساء كثير عشان ما تبغى تخرب بيتها وعشان ما تبغى تعمل مشاكل وعشان تبغى تقفل الموضوع وما تبغى النكد والزعل كده
0: ما تبغى يسيطر.
1: ايوه, النكد والزعل. أيوه. يسيطر على البيت, فتروح هي تعتذر وتقفل تقفل المشكلة.
0: طيب شاركونا أصدقائي في هذا الموضوع عن موضوع التنازل وقت الخلافات. مين بيتنازل أكثر, الرجل ولا المرأة؟ مين بيحاول يقفل الموضوع بشكل سريع,
1: اعتذر حتى هو مو غلطان؟
0: بالضبط, الرجل ولا المرأة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: لليوم. تتفق انه الرجال وقت الخلافات مع او الخلافات الزوجيه تحديدا يتنازلوا اكثر عشان ينهوا الخلاف هذا او يكفلوا الحوار او بالعاميه كذا يريح راسه او يريح دماغه زي ما قال عبد اللطيف انه بينهي الحوار تماما عشان يرتاح من هذا الموضوع تمام.
1: انا اشوف انه هذا السلوك بيمارسه الرجل وتمارسه المراه نفس الشيء. الاثنين بيعملوا نفس هذا السلوك بغض النظر عن هو صح او غلط، بس في ناس عندهم كده طريقة إنه عشان أريح راسي وعشان ما تكبر الحكاية خليني إيش أقول، حتى لو أنا صح هقول للتاني إيوه أنت صح.
0: خلينا نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-647-7154 و 012-649-5154. معنا أبو ريان عبد العزيز، حياك الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالكم؟ إن شاء
0: الله طيبين. أهلا وسهلا.
2: والله أنا أتكلم عن نفسي، فإنما يعني لو حصلت أي خلاف كذا بيني وبين أم ريان والأغلب على زي والله أعلم إنه الواحد يشتري دماغه ويروح من يوم ما فيها كذا لبشة أطلع من البيت روح.
0: طيب الاعتذار ممكن تعتذر علشان تنهي مشكلة وأنت شايف نفسك مو غلطان؟
2: شوف أيوة تقدر أنت تعتذر بعد ما تروق، لأنه في ساعتها هيكون الشيطان جاهز. لو تبغى تعتذر ما تقبل منك لو هي غلطانة ولا أنت غلطان. فالإنسان يعني كده ربنا ادانا عقل، والرجل لما بتصير كده أي مشكلة بسيطة سواء هو الغلطان أو هي الغلطانة يطلع، لأن الشيطان ما يعني لما يحضر يبغى ينهي المعاملة هذه بأسوأ الأحوال. وأنا عشان لا أديله ولا أمكنه من هذا الشيء اطلع روح اتمشى وزي كده، وروح على أي قهوة إذا عندك أصحابك روح عندهم أجلس لين تروق المنقى وبعدين أرجع.
0: جميل
2: يعطيك
0: أيوه. يعطيك العافية بريان، شكرا
2: الله
0: لك.
2: يسلمك من كل شيء.
0: أهلا وسهلا. طيب ما أرقام التواصل أصدقائي 012-647-7154 و 012-649-5154. بنتكلم اليوم على التنازل وقت الخلافات. هل الرجال في الأغلب يتنازل ويعتذر عشان ينهي الحوار أو ينهي المشكلة أو التفاصيل الكثير اللي بتكون في المشكلة؟
1: الرجال بيقولوا إنهم هم اللي بيعملوا دي الحاجة عشان يعني إنه المشكلة حتى لو كانوا هم
0: كلام سليم.
1: غلطانين
0: كلام سليم يعني بنحتوي الموقف الرجال يعني
1: طيب من
0: حكمتهم وقدرتهم على احتواء المواقف
1: أيوة.
0: فأكيد يعني هذه من الحكمة.
1: طيب أنت تشوف أن النساء ما بيعملوا ده الشيء؟
0: يمكن في السابق، الآن لا. زمان كنت تسمع أنه أيوة لا عشان أحافظ على بيتي ما أخرب بيتي وا وا وا هذا الحين لا. في الفترة هذه أعتقد أنه قلت مو زي زمان. يعني
1: الرجال هم اللي بيعتذروا والنساء لا.
0: ما أقول اعتذار، بقول من يريح راسه عشان ينهي الحوار. ممكن ما يكون اعتذار من القلب يعني أو اعتذار حقيقي.
1: هو مو لكن اعتذار، هو تكفيل للموضوع.
0: تكفيل الموضوع، بس تكفيل الموضوع كمان ممكن يسبب تراكمات كبيرة يعني.
1: صح، بس يعني فكرة إنه أنت صح وأنا أيوة الغلطان وبس خلاص خلينا نقفل الموضوع. هذا كمان
0: هذه عند الرجل. أنا أقول لك أيوة هي ما هي صفة كويسة على فكرة. يعني ما سيبك من المزح، نتكلم جد، هي ما هي صفة كويسة إنه إحنا نقفل الموضوع المواضيع بهذه الطريقة، حتسبب تراكمات حتنفجر في وقت من الأوقات يعني.
1: بس برضو بتعملوها هي غلط وبتعملوها.
0: الرجال بيعملوها صح، النساء ما بيعملوها.
1: بيعملوها
0: ايوه، ما قلت خليك تغيري كلامك دحين.
1: لا بيعملوها.
0: طيب معنا اتصال. الو مرحبا. افراح.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: كيف الحال استاذ مصطفى؟
0: اهلا وسهلا.
1: يا هلا مرحبا يا افراح.
3: ايوه لا والله مو الرجال لحالهم، حتى النساء
1: بيعتذروا وهم ما هم غلطانين.
3: ما هم غلطانين وش اسمه، وعشان تخاف على بيتها ولا على عيالها عشان خلاص، والشيء ثاني عشان تسكت العالم اللي قاعدة تهرج.
1: جميل. طيب يا أفرح يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
3: أهلا وسهلا،
1: مع السلامة.
0: طيب بشاركونا أصدقائي في هذا الموضوع على 012-647-7154 و 012-649-5154، كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28 أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. هنروح الفاصل ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: كملين مشوارنا معاكم من جديد مستمعينا. بنتكلم اليوم عن خلينا نقول افتراض اللي بيفترضوا الرجال، بيقولوا انهم هم بيعتذروا،
3: بنتنازل ونعتذر كثير وقت المشاكل عشان نحل المشكله او عشان نقفل الموضوع.
2: ايوه، حتى لو ما انتوا غلطانين برضو انتوا اللي بتعتذروا.
3: بنبادر، مبادرين الرجال
2: والنساء هم اللي بيدوروا على
3: النكد
2: والمشاكل.
3: صحيح. طيب معنا اتصال، شوف مين اللي قال.
2: لا انا ما قلت شيء، انت اللي قاعد تقول.
3: حياك الله مشاعر، صباح الخير.
4: الو،
3: حياك الله، يسعد صباحك.
4: صباح ولا مساء؟ لا صباح، صباح الخير.
3: صباح النور، اهلا وسهلا.
4: صباح هادي وجميل مختلف لاكثر اثنين مختلفين مو مسببين اي مشاكل في الحياه
2: ابدا.
4: يعطيكم العافيه. صباحين ايضا المختلف استاذ عبد اللطيف اللي منور الحلقه، يعطيكم العافيه المستمعين المختلفين والمتابعين في الحماس المميزين.
3: اهلا وسهلا، شاركينا مشاعل في اللي قاعدين نقوله هذا. يعني
4: والله بختلف معاكم، انا جاي اختلف.
3: ما انت دائما مختلفه، بس قول.
4: والله شوف،
3: تحس مشاعل تتصل عشان تعترض على الموضوع.
2: يعني احيانا
4: اتصل عشان
3: تعترضي على الموضوع.
4: لا مو اعتراض، بس شوف انا لفتني شغله بقولها في النهايه. بس هو الموضوع يمكن مكرر، كثير ناس يتكلمون فيه. اول شيء قبل ما اقول رايي، الحين لما يكون عند الواحد، لما يكون عندي مثلا مشكله صحيه، تعبانه مريضه، في مشكله واضحه، هل اخذ فيها مسكنات؟ يعني اجلس اخذ مثلا مسكنات اسبوعين شهر، ولا اروح للطبيب
3: واحل المشكله من اساسها؟ ده صح.
4: أكيد. لما يكون في خلافات، الخلافات العاديه اليوميه اللي الناس تختلف عليها، الاصحاب مع بعض، الاخوان في البيت، الام مع بناتها، الزوجين في بيت الزوجيه، هذه الواحد المفروض انه يغض نظر عنها اصلا. ما احنا في وقت خاصه يا جماعه في الصيف ما حد عنده مزاج انه يناقش الأشياء البسيطة هذه، المفروض الواحد يغض النظر عنها أبدا، ما يوقف عندها. بس لما يكون في مشكلة واضحة وصريحة، أنتوا تسألون من اللي يعدي أكثر.
3: طب اسمعي لي مشاعر، أنا فاهم إيش تبي تقولي. تبي تقولي إنه المشكلة لازم تنحل من أساسها، هذا كلام أكيد صح. طيب. 100%. لكن طيب، في الحياة اليومية في حتى أشياء بسيطة ممكن الاختلاف هذا يكون على شيء بسيط، ما يحتاج له نقاشات كثيرة أو حلول جذرية. يعني ممكن الرجل خلاص عشان يقفل هذا الموضوع أو ما يفتح باب لنقاش أو لمشاكل، خلاص يعتذر أو ينهي هذا الحوار.
4: أنت السؤال، يعني أنت السؤال تقولون من اللي يقفل الموضوع أو من اللي
3: بالضبط
4: يتنازل؟ إيه؟
3: هل صح الكلام ده إنه الرجل يقفل الموضوع عشان أو يعتذر عشان يقفل المواضيع أو المشاكل؟
4: يمكن في جزء الرجال، بس مش لأنه الرجل ما يحب المشاكل، لا، لأنه المرأة عندها نفس أطول، اللي عنده نفس طويل سواء الرجل أو المرأة.
3: صح، أتفق.
4: والله هو اللي ليش المرأة لما تكون مثلا هي الغلطانة حتجلس تبرر أسبوع قدام ما عندها مشكلة، لما تكون أنت غلطانة الرجل غلطان عليها حتجلس تتدمر وتدور حل وتعيد نفس الموضوع برضو أسبوع كامل ما عنده مشكلة. الرجل لا، ترى عملي، ما يحب الأشياء هذه، فممكن فعلا زي ما قلتوا يريح راسه ويقفل الموضوع، بس هذا ترى مو شيء صحيح أبدا، مو صحيح خاصة على المدى الطويل، لا للرجل ولا للمرأة.
3: الصحيح؟
4: لأنه في نساء.
3: إيش الصحيح؟ إيش الصحيح؟ المرأة اللي بلا طويل وتقعد تتكلم ونعيد ونزيد في الموضوع ممكن يكبر.
4: طيب حتى للنساء ترى مو شيء صحي، لأنه في بعض الأمهات خاصة الزوجات، أنا يعني حط بين قوسين المرأة اللي عندها أطفال تتنازل كثير عشان أطفالها. صحيح. عشان الموضوع يمشي بالزبط. هذا ترى مو شيء صحي على المدى الطويل، لما تكون علاقة مثلاً 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة، إنها تقعد طول الفترة هذه تضغط على نفسها وتعدي، وطول الشخص اللي بيعدي وهو مو بغلطان. يعني أنا ماني غلطان، أنا إنسان صح ماشي صح، سواء الرجل أو المرأة، وأعتذر، وكل مرة أنا اللي أعدي، وكل مرة أنا اللي أنت قاعد تستنزف نفسك، أنت قاعد للطريقة المنحدرة. ليش؟ لأنه كل مرة حتصير نفس الشيء، الطرف الثاني حينتظر من حتشوفك، يعني صح. الطرف الثاني حيشوفك الطرف الأضعف في العلاقة، فأنت دائما مطالب أنك تجي تعتذر وتقفل الموضوع، تعتذر وتقفل الموضوع على المدى البعيد.
2: انا اشوف انه هذا السلوك يا مشاعل هو ما هو يعني ما له علاقه بالرجل وما له علاقه بالمراه, هو في مرتبط بالشخصيات. في ناس بيحاولوا انهم هم يعتقدوا انهم اذا قللوا من الـ من الـ من النقاش والحوار في المشكله او اذا يحاولوا يقفلوها بسرعه انه هي كده حتنتهي. فهي طريقة تعامل مع نفس المشكلة سواء الرجل أو المرأة, الاثنين بيعملوا نفس السلوك. أنا شخصيا أعرف سيدات نساء بنات بيمارسوا نفس هذه الفكرة إنه معليش حتى لو أنا غلطانة حاعتذر, حتى لو ماني غلطانة

0: حاعتذر بس عشان امشي الليله.
1: هو ممكن يكون حل مؤقت يعني عشان فعلا الحياة تمشي، بس لما يعني لما تكون المشكلة يعني مش المشكلة، لما يكون الموضوع مؤقت أعرف إنه الطرف الثاني أنا مثلا غلطت المرة هذه أو حتى لو هو غلط علي وأنا اعتذرت وأنا مشيت الليلة، هو المرة الثانية حيتنازل مشي الليلة. بس في ناس أبدا مو زي كذا أبدا، حتدخل في دوامة يعني حتكون 10 سنوات 15 سنة على المدى الطويل استنزاف من صحتك من وقتك من صحتك النفسية من جسمك، لأنه أنت مضطر كل مرة حتمشي الليلة وتعتذر أنا غلطان أنا ماني غلطان، أنت مضطر أنك تمشي الليلة وتعتذر. هذا لما خيالي الواحد يعتذر على شيء هو ما سواه، الشخص قاعد يبرر غلط هو ما سواه،
0: هو معتقد أنه هو صح لأنه هو بأنه خليك أنت الشخص الفاهم والأكبر والأعقل وقفل المشكلة ومشيها.
1: بس برضو أرجع أقول إنه في بعض الأمهات أحياناً العاطفة تغلب حتى عند الرجل، يعني مش معناته إنه الرجل مو عاطفي، أحياناً لما يكون في أبناء وفي أطفال هل واحد ممكن يتنازل، ممكن فعلاً يمشي الموضوع حتى لو هو غلطان بس مرة مرتين في نفس الشيء نفس أرجع أقول نفس الجملة أكثر من كذا لا، دائماً اللي إيش أقول لكم لا تزعلون.
2: طيب جميل يا مشاعر، احنا نشكرك على مشاركتك الله يعطيك العافيه.
1: اهلا وسهلا والحياة سعيده للجميع. هانيه يلا باي باي
0: مع السلامه.
2: طيب معنا عبد الهادي حياك الله صباح الخير. الو مرحبا. الو عبد الهادي. طيب بنرجع نتواصل معك عبد الهادي اللي حاب يشاركنا اصدقائي على 012-64-77-154 و012-649-5154 وعلى الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. وموضوعنا اليوم عن التنازل والخلافات الزوجية. يعني كثير من الخلافات الزوجية ما بتكون بسبب مشكلة كبيرة بقدر ما بتكون بسبب التمسك بالمواقف والرغبة يعني في إثبات مين الصح ومين الغلط. يمكن مع مرور الوقت صار في اعتقاد عند بعض الناس أنه الرجال غالبا يكون الطرف اللي يبادر بالاعتذار أو يتنازل عن جزء من موقفه عشان يطفي هذا الخلاف وعشان يحافظ على هدوء البيت، حتى لو كان مقتنع أنه ما أخطأ في هذا الموضوع. في المقابل في ناس تشوف يعني أنه التنازل المستمر من أي طرف ممكن يخلق شعور بالظلم أو عدم التقدير، خاصة يعني مع مرور الوقت إذا كان الموضوع متكرر بشكل كبير. وهنا يجي السؤال، لأنه هل فعلا الرجال بيعتذروا بيتنازلوا كثير عشان يحافظوا على هدوء البيت ويطفوا هذا الخلاف أو لا؟
5: يعني هل هم فعلا بيتنازلوا عشان فعلا يبغوا يحافظوا على البيت ولا عشان يبغوا يحافظوا على مزاجه؟
4: في الأغلب مزاجه. شوف يعني ما خليني أكون صريح، يعني يمكن ما ياخذها من هذا الجانب، ياخذها من جانب انه خلاص انا ابغى اريح راسي الحين.
5: بالضبط بالضبط. فالفكره انه هو بيتنازل عشان هو، مو عشان البيت، مو عشان.
4: طب ايش يسوي الرجال؟ يضل يسمع في كلام؟
5: لا مو يسمع في كلام، هو في مشكله يعني لازم تنحل. هل في مشكله نحاول ندفنها؟
4: احيانا يكون اشياء بسيطه ما وصلنا لها الحل، حتى ممكن تصير خلافات ترى تافهه بين الزوجين جدا، شيء تافه جدا.
5: بس
4: على
5: بس احنا عارفين
4: على مثلا تغيير اثاث البيت او شيء في اثاث البيت او تغيير مكان شيء في اثاث البيت، فتلاقي سير يقول ايوه طيب حاضر انا صح، انا رايي كان غلط انت رايك الصح
5: معك. بس هل هذه الاشياء الصغيره لما تتراكم على مدى الزمن والوقت ما حتصير بعد كده في لحظه من اللحظات حيصير في انفجار؟
4: اكيد يعني مو شيء صحي، بس خلينا نقول انه واقعي، يعني بيصير بيصير في مجتمعنا، بيصير كثير كمان.
5: شوف هو بيصير، هو يعني فعلا الكلام الواقعي غير الكلام اللي احنا يعني نتكلم فيه من ناحية نظرية. بس من ناحية المبدأ الصح والغلط كثير بيقولوا احنا بنحاول نكبر راسنا ونكون احنا الصح او نتصرف التصرف الصحيح، وهو في الحقيقة بيتصرف التصرف الخاطئ. ان هو بيقول انا بنهي المشكلة هذه وخلاص انت اديك على جوك وعلى وضعك واقول لك ايوه ايوه انت صح وانت تمام وانا اخرج منها. انا ما اشوف انه هو تصرف صحيح لا من الرجل ولا من المراه، لانه المراه بتعمل نفس الاسلوب ده ونفس الطريقه.
4: اكيد. خلينا نستقبل اتصالاتكم اصدقائي في هذا الموضوع على 012-647-7154 012-649-5154. هنروح لفاصل ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم نتكلم زي ما بنتكلم من بداية الحلقة عن الرجال اللي بيقولوا إنه هم كثير بيعتذروا وبيتنازلوا في الخلافات الزوجية بس عشان ينهوا المشكلة، حتى لما يعتقدوا إنهم هم صح وإنهم هم على حق فعلا بيعتذروا عشان يقفلوا الموضوع. هل تتفقوا مع هذا الشيء؟ هل هذا السلوك بيصدر بشكل أكبر من الرجال ولا النساء كمان بتشارك في هذا السلوك؟
2: خلينا ناخذ اتصال من فهيدة. حياك الله، مساء الخير.
3: انا والله مستنيه حديث هذا المصطفى ومخرج ما يتهز ولا نفسي عليها وتنهي من الاسلام.
2: يسعد مساك، بس لو ترفع صوتك شويه وتفضلي فهيدة.
3: والله انا اشوف الرجال يعني
2: شوف الرجال يتنازلوا او يعني ممكن يعتذروا علشان ينهوا مشكله او خلاف هم معتقدين انهم مو غلطانين فيه.
3: لا، ينهوا الخلاف، مو انهم يتعذروا، يعني مو منهم يعني يقدمون عذر، ينهون الخلاف يعني بس رعوتك علشان بس هم من قلب علشان يكفون على الموضوع.
2: النساء ما عندهم هذه الصفة، يعني ألا كانت تقول إيش؟ تقول إنه لا، النساء عندهم هذا الموضوع بشكل كبير، إنه مثلا مرة تبي تحافظ على بيتها أكثر، ما تبغى المشاكل أكثر، ما تبغى تنفصل أكثر،
1: ما تبغى النكد.
3: إيه، هي ما تبغى النكد، بس إنها هي اللي يعني صفتها عامة كل النساء، يعني يسرن على شيء. الرجال لا، يعني شافوا خلاص مشكلة خلاص خلصها، يعني بسرع وقت علشان قفل علي علشان يبي يريح راسي، يعني ما هو نوع يتذر من قلب يعني.
2: صح، اتفق معك.
1: قفل الموضوع. ايوه،
3: يبي يفك
1: فعلا،
2: يعني اجمل تعبير بصراحه قالت له يبغى يفك، يعني

0: يعني معبر جدا يعني. يعطيك العافية، شكرا يا فهد.
1: شكرا يا فهد لاتصالك.
2: طيب نروح لفاصل. الأصدقاء مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة الأصدقاء. يلا انطلق في الزحمة. سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا لليوم عن اعتذار بعض الأزواج أو تنازلهم رغم اعتقادهم أنهم على حق في بعض الأحيان. خلينا نشوف الموضوع أكثر بطريقة علمية. يعني كثير من الأزواج بيمروا بمواقف وخلافات يومية بسيطة أو كبيرة، وخلال هذه الخلافات ممكن نلاحظ أن الزوج أحيانا يعتذر أو يتنازل أو ينهي النقاش رغم أنه مقتنع تماما أنه ما أخطأ أو أنه وجهة نظره هي الأقرب للصواب. هنا يبدأ الجدل، يعني البعض يشوف أنه هذا التصرف دليل نضج وحكمة وأنه الرجل يعرف متى يتوقف عن الجدل حفاظا على استقرار البيت.
3: أكيد في آخرين لا، بيشوفوا أنه التنازل المستمر ممكن يخلي الطرف الثاني بيعتاد أنه يكون دائما هو صاحب الكلمة الأخيرة، وممكن هذا الشيء يولد شعور بالظلم أو عدم التقدير مع الوقت. السؤال اللي بينطرح من المختصين، هل الاعتذار في هذه الحالة بيعني الاعتراف بالخطأ أو أنه مجرد وسيلة لإنهاء التوتر وإعادة الهدوء للعلاقة؟
2: أكيد علم النفس الأسري يوضح أنه الإنسان أثناء الخلاف ما بيكون مدفوع فقط بالرغبة في إثبات أنه على حق، لكن توجد احتياجات أخرى تؤثر على السلوك زي الشعور بالأمان والاستقرار والحفاظ على العلاقة. أول شيء الرغبة في إنهاء التوتر النفسي، يعني الدراسات تشير أنه بعض الأشخاص بيتأثروا نفسيا بالخلافات أكثر من غيرهم، عشان كذا يعني بيفضلوا إنهاء المشكلة بسرعة حتى لو اضطروا للتنازل عن جزء من موقفهم.
3: أكيد ثاني شيء الحفاظ على العلاقة أهم من كسب النقاش. وجدت أبحاث متخصصة في العلاقات الزوجية إنه الأزواج الأكثر نجاحاً ما هم الأزواج اللي ما بيختلفوا، لكن اللي بيعرفوا كيف بيخرجوا من هذا الخلاف بأقل الخسائر العاطفية. بعض الأزواج بيدركوا إنه كسب النقاش ما يعني بالضرورة كسب العلاقة، عشان كده بيفضلوا تهدئة الوضع حتى لو كانوا مقتنعين إنهم على حق.
2: أكيد، وتجنب التصعيد كمان. يعني أحياناً يدرك أحد الطرفين إنه استمرار النقاش راح يحول هذه المشكلة الصغيرة إلى أزمة كبيرة، فبيقرر التراجع يعني خطوة للخلف. هذا السلوك يسميه المختصون يعني إدارة الصراع وليس الهروب من الصراع، والفرق كبير بين الاثنين.
3: كمان الخبرة الزوجية على مرور السنوات كلما طالت مدة الزواج بيكتشف الكثير من الأزواج أنه بعض الخلافات ما تستحق الجهد والوقت، فبيتعلم الشخص أنه هو يختار المعارك المهمة ويتجاهل الأمور البسيطة اللي ما حيكون لها أثر بعد يوم أو أسبوع أو شهر.
2: كمان الرغبة في حماية الأبناء وأجواء المنزل، يعني وجود خلاف مستمر داخل البيت بينعكس على جميع الموجودين خصوصا الأطفال، عشان كذا بيتنازل أحد الزوجين مو عشان هو شخص مخطئ، لكن ما يبغى يعيش أبنائه في أجواء مشحونة أو متوترة لفترات طويلة.
3: طيب متى يكون التنازل صحي؟ يكون التنازل صحي لما يكون هدف هذا التنازل تهدئة الموقف، ويكون ما بيمس الكرامة أو الحقوق الأساسية، ويكون متبادل بين الطرفين ويساعد على الوصول لحل في وقت لاحق، وما يتحول إلى عادة دائمة من طرف واحد.
2: طيب متى يصير التنازل مشكلة؟ يعني وممكن تؤثر على الأشخاص، يعني لما يشعر الشخص أنه مجبر على الصمت دائما، تتكرر التنازلات من طرف واحد فقط، لما تتحول العلاقة لرابح وخاسر، لما يبدأ الشخص بكبت مشاعره وملاحظاته خوفا من الخلاف، بيشعر مع الوقت بأنه غير مسموع أو غير مقدر.
3: كمان الدراسات النفسية بتشير إلى أن المشاعر المكبوتة ما تختفي ولكن تتراكم، وممكن تظهر لاحقا على شكل غضب أو برود عاطفي أو نفور من الحوار. وهنا في حلول، أول شيء نفرق بين التنازل عن الرأي والتنازل عن الكرامة. مناقشة الخلاف بعد هدوء المشاعر، يعني مو نقفل الموضوع دحين وما عاد نرجع نفتحه مرة ثانية. عدم الإصرار على الفوز في كل نقاش، وإعطاء كل طرف فرصة للتعبير عن وجهة نظره. كمان الاعتذار عن الخطأ عند الخطأ الحقيقي من غير تردد، وشكر الطرف الآخر لما يبادر هو كمان بالصلح والتهدئة، ويتفقوا الاثنين على أنه الهدف من الحوار هو الحل وليس الانتصار.
2: أكيد، يعني الجميل في العلاقات الزوجية أنه النجاح فيها يعني ما بيعتمد على مين يكسب كل نقاش، لكن على مين يحافظ على المودة والاحترام رغم الاختلاف. أحيانا يكون الاعتذار شجاعة، أحيانا يكون التنازل حكمة، لكن في المقابل يعني ما ينفع أنه يتحول إلى واجب دائم على طرف واحد.
3: أكيد البيت الناجح طبعا ما هو البيت اللي ما تصير فيه خلافات، هذا شيء طبيعي، لكن البيت اللي الزوجين بيعرفوا فيه كيف يختلفوا من غير ما تكبر الأمور بينهم ومن غير ما يخسروا بعض.
2: أكيد هذا كان يعني الموضوع العلمي في الموضوع اللي تناقشنا فيه، سمعنا آرائكم فيه، ليش بيعتذر بعض الأزواج أو يتنازلوا رغم اعتقادهم إنهم على حق. يلا نروح لفاصل ونكملين المشوار معكم أصدقائي، لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
5: الدمام 90.5.
4: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا، وتكلمنا يمكن طوال الحلقة عن إنهاء الخلافات بالاعتذار، وإنه الرجال ممكن يكونوا أكثر في إنهم بيعتذروا عشان فقط يعني يريحوا راسهم وينهوا هذه الخلافات وينتهي الموضوع بدل ما يدخلوا في جدال كبير مع المرأة. يقال إنه كثير من الرجال بيعتذروا أو بيتنازلوا في الخلافات الزوجية مو لأنهم مقتنعين بأنهم يعني أخطأوا، لكن عشان يبغوا ينهوا المشكلة والعودة إلى الهدوء. هذه الفكرة يمكن منتشرة بشكل كبير لكنها بتثير تساؤلات مهمة، هل هي حقيقة أم مجرد انطباع اجتماعي؟ وهل الاعتذار في الحياة الزوجية يعني دائما الاعتراف بالخطأ؟ ومن فين جات كمان هذه الفكرة؟
1: بعض الناس بيشوفوا انه الرجل بعد سنوات من الزواج بيدرك انه استمرار الجدال ما حيغير شيء،
0: ما في فايده،
1: يقرر
0: هيعرف انه ما في فايده،
1: حيقرر انه هو ينهي النقاش بدلا من انه يطول فيه. واستشهد اصحاب هذا الراي بعبارات شائعه انه ابغى المشكله تنتهي بس، او مو كل نقاش يستحق الاستمرار. وفي المقابل الاخرين بيشوفوا انه هذه الصوره غير دقيقه، وانه النساء كمان بيسووا نفس هذا السلوك في كثير من الاحيان حفاظا على استقرار الاسره او تجنبا للتوتر.
0: كمان يعني علماء النفس اشاروا انه الاعتذار مو دائما نوع واحد، ففي اعتذار نابع من اقتناع شخصي بانه خطا ويريد اصلاح هذا الخطا اللي تسبب فيه، وفي نوع اخر يكون الهدف منه تهدئه الاجواء وايقاف التصعيد. في هذه الحالة ما بيكون الاعتذار بالضرورة يعني اعتراف بالخطأ بقدر ما بيكون محاولة لإعادة الهدوء إلى العلاقة. عشان كذا يعني عبارة أنا آسف مثلا ما تعني دائما أنه هذا الشخص يعني مخطئ، لكن ممكن تعني أحيانا أنه أريد الحفاظ على العلاقة أكثر.
1: طيب هل الرجال والنساء بيتعاملوا مع الخلافات بالطريقة نفسها؟ أكيد بتشير الدراسات إلى أنه الرجال والنساء يختلفوا في أساليب إدارة الخلاف، لكن ليس بالضرورة في الهدف النهائي. بعض الأشخاص بيميلوا إلى مناقشة المشكلة فورا والتحدث عنها بالتفصيل، وبعضهم بيفضلوا الانسحاب مؤقتا أو إنهاء النقاش حتى تهدأ المشاعر. وهنا بتظهر مشكلة شائعة لما يفسر أحد الطرفين رغبة الآخر في إنهاء النقاش على إنه تجاهل أو هروب، والآخر بيشوفها محاولة لتجنب التصعيد.
0: أكيد يعني، ومتى يكون التنازل للتصرف صحي تكلمنا فيه، متى يكون كمان يسبب مشكلة في مواضيع معينة أو مواقف معينة. يعني الخلاصة أنه رغم انتشار الاعتقاد بأنه الرجال بيعتذروا أو بيتنازلوا أكثر لإنهاء الخلافات الزوجية، هذا يعني العلم ما بيعتبر هذا السلوك صفة خاصة يعني بالرجال، فالرغبة في إنهاء التوتر والحفاظ على العلاقة سلوك إنساني ممكن يمارسه الرجل وممكن تمارسه المرأة. وممكن يكون السؤال الأهم مين يعتذر أكثر، هل نستخدم الاعتذار والتنازل لبناء العلاقة وحل الخلاف، ولا نستخدمها فقط للهروب من مشكلة راح تعود مرة ثانية؟
1: أكيد يعني نقدر نقول إنه هذه الـ الـ الـ أو هذا التصرف ما هو مرتبط بجنس معين، ممكن هذا السلوك نلاقيه عند الرجال، ممكن نلاقيه عند النساء بنفس الطريقة. وخلينا نقول يعني أحيانا بيكون فعلا التنازل هذا صحي، وأحيانا لا بيكون للأسف سبب أنه يعمل مشاكل بعد كده، وطبعا ده مرتبط حسب نوع المشكلة.

0: حتى للطرف الثاني وهم ما هم غلطانين, بس الطرف الثاني مو عارف عن ذا الشيء, يعني هو يحسب فعلا انه هو
1: انتصر, هو صح,
0: هو صح طول الوقت. فهنا يعني كمان مهم جدا انه يبان انه انا يعني مشيت لك الامور كده من عندي عشان بس ننهي المشكله, مو بس عشان اقول لك خلاص انتهى الموضوع وانت صح, وفعلا تكون انت ما انت صح.
1: اكيد. خلينا نشوف الاراء اللي وصلتنا على الواتساب. عبد الهادي يقول الشخص الاكثر هدوء وقدره على ضبط النفس في لحظه الازمه هو من يبادر غالبا, ممكن يبادر الرجل في حل المشكلات الماديه او العمليه, بينما تبادر المراه في حل المشكلات العاطفيه والاسريه نظرا للاهتمامات المختلفه. طيب يعطيك العافيه, شكرا يا عبد الهادي. معنا كمان رسالة من فؤاد يقول مساء الخير على الجميع, أنا عن نفسي إذا صدر مني خطأ على زوجتي أبادر بالاعتذار, لأنه من باب اللطف والمحبة والمودة, ولابد من الهدية القيمة لإرضائها وطيب خاطرها, وليس من الرقي أن يقوم الزوج باستعمال نقاط الضعف اللي تم اكتشافها بالماضي لدى الطرف الآخر. ويعطيكم العافية, شكرا يا فؤاد, أهلا وسهلا. طيب يعطيكم الف عافيه اصدقائي اللي ارسلونا على الواتساب في رساله بس ما هي واضحه يعني بدون الاسم. يعطيكم الف عافيه كل اللي شاركونا بالاتصال, كل اللي شاركونا بالرسائل, كل اللي كانوا معنا على السمع طوال هذه الساعتين. كده نكون اصدقائي وصلنا لختام حلقتنا اليوم.
0: اكيد مستمعينا نشكركم في النهايه, وهذه تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم زميلي مصطفى بخش وانا آلاء محمد, وهذه اجمل تحيه من مخرجنا معتز بخش, الى اللقاء,
1: في امان الله.

0: ونقرأ ما بين سطور النتائج ونروي حكايا الأبطال الذين لا يعرفون التوقف. في أتلانتا لم تكن ليلة الصقور كما اشتهينا أمام الماتادور الإسباني، رباعية كانت بمثابة اختبار لقوة العزيمة. لكن في عالم كرة القدم لا تقاس الأمم بعدد الهزائم بل بقدرتها على النهوض من جديد. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة وضع النقاط على الحروف حين وصف النتيجة بغير المقبولة في رسالة مباشرة مفادها أن سقف طموح الأخضر لا يرتضي سوى الأفضل. وبعد أن حطت بعثة المنتخب رحالها في أوستن بتكساس بدأ العمل الجاد تحت إشراف دونيس، فالتركيز الآن منصب بالكامل على مواجهة الرأس الأخضر يوم الجمعة. تلك هي المعركة الحاسمة للعبور إلى دور 32. وفي قلب هذه المواجهة لا يزال سالم الدوسري يلهم الأجيال بمشاركته 8 في العرس العالمي ليصبح الرقم الصعب في تاريخ مشاركات الأخضر، مؤكدا أن القائد يبقى دائما هو بوصلة الفريق في الأوقات الصعبة. وعلى الضفة الأخرى من الأحلام العربية، زار الفراعنة في ليلة ستحفظ في ذاكرة التاريخ المصري، حيث حقق منتخب مصر أول انتصار له في تاريخ مشاركاته المونديالية بثلاثية في شباك نيوزيلندا. زيكو، محمد صلاح وتريزيجيه أسماء كتبت فصلا جديدا من الكبرياء الكروي ووضعت مصر في قلب الصراع على بطاقات التأهل. غدا الثلاثاء 23 من يونيو يستعد المونديال لاستقبال عواصف جديدة، فالأنظار تتجه صوب قمة النمسا والأرجنتين والصدام العربي المنتظر بين أسود الرافدين والديوك الفرنسية في مواجهات لن تكون مجرد مباريات بل فصولا جديدة في رحلة البحث عن المجد. وحتى بعيدا عن صخب الملاعب تتسارع نبضات الشغف، ففي إسبانيا تتواتر الأنباء عن وداع أسطوري ينتظر ليونيل ميسي بقميص برشلونة في 2027. وكأن كرة القدم لا تكتفي بالماضي بل تخطط لقصص المستقبل. كونوا معنا في تغطيتنا المستمرة، فالمونديال حكاية لا تنتهي. إلى اللقاء.
1: من المونديال.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: توقعات الطقس ليوم الاثنين 22 من يونيو في المملكة. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
2: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: سدايا ووزارة التعليم تتيحان الاستعلام عن النتائج الدراسية بسهولة وأمان عبر تطبيق توكلنا. مدينة الظهران تتأهب لانطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته 12 بدءاً من 25 يونيو. عسير تعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بفضل الاستثمارات النوعية والبنية التحتية المتطورة. العالم يترقب في 12 من أغسطس حدثاً كونياً نادر بكسوف كلي للشمس يمتد مساره عبر 5 قارات. وأخيراً دراسة روسية حديثة تكشف أن مؤشرات تراجع الجهاز المناعي تبدأ في الظهور مبكراً بين سن 30 و40 عام.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: استدامة الآن على جدة اف ام.
4: في وقت يحتفل فيه العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تتجدد أهمية المحافظة على الغطاء النباتي بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والتغيرات البيئية. وتعد الغابات وأشجار النخيل من أهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة، إلا أنها تواجه تحديات متعددة يأتي في مقدمتها خطر الحرائق التي قد تلتهم في ساعات ما استغرق سنوات طويلة من النمو والعطاء. ماذا لو كنت دائما سلاما على أشجار النخيل والغابات لا حريقا؟ حرائق الغابات والنخيل اليوم في حلقتنا الوقاية هي الغاية. معكم مستمعين الكرام بكل سرور من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شركة النجاح مناهل دحمان. تستمعون إلينا طبعا عبر أثير الجميلة إذاعة جدة، وكذلك من خلال منصة إكس عبر حساب الإذاعة، وأيضا من خلال سعودي راديو بلس عبر طبعا إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء.
3: تقرير وخبر.
4: في 17 يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وهو يوم يذكرنا بأهمية حماية الأرض والغطاء النباتي والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتشير الأمم المتحدة هذا العام إلى أهمية المراعي والغطاء النباتي في دعم الأمن الغذائي والتنوع الأحيائي والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، إذ جاء شعار اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2026 تحت عنوان المراعي، الاعتراف بقيمتها، احترامها واستعادتها. وفي هذا اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، العلا ترسم النموذجا عالميا لاستعادة النظم البيئية ورفع الغطاء النباتي، وترسم ملامح اهتمام بالغ بالنظم البيئية والمراعي. التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل محمد حسين.
5: تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تواصل محافظة العلا تعزيز جهودها البيئية الرامية إلى استعادة النظم الطبيعية والحد من تدهور الأراضي عبر برامج متكاملة لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية وزراعة النباتات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي ورفع كفاءة الموائل الطبيعية. وأثمرت هذه الجهود عن استعادة وتأهيل أكثر من 5100 هكتار من المراعي الطبيعية ضمن برامج حماية الموائل، إلى جانب زراعة أكثر من 530 ألف شتلة تمثل 60 نوعاً من النباتات المحلية لتعزيز استدامة الغطاء النباتي ودعم التوازن البيئي في المنطقة. وسجلت العلا تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التعافي البيئي، إذ ارتفعت نسبة الغطاء النباتي من 6% في عام 2018 إلى 35% في عام 2025، مما يعكس أثر برامج الاستعادة البيئية في تحسين صحة النظم الطبيعية وزيادة قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. كما حظيت الجهود البيئية باعتراف دولي من خلال إدراج محمية شرعان الطبيعية ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تقديراً للممارسات المطبقة في حماية التنوع الحيوي وإدارة المناطق الطبيعية وفق المعايير العالمية. وتندرج هذه المنجزات ضمن استراتيجية استعادة النظم البيئية للفترة بين 2025 إلى 2035 التي تستهدف استعادة وتأهيلاً لأكثر من 65 ألف هكتار من المراعي الطبيعية وزراعة أكثر من 10 ملايين شتلة من النباتات المحلية، بما يدعم مستهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2035. وتعكس هذه المبادرات التزام العلا بتبني حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والإسهام في استعادة النظم البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.
3: مناسبات عالمية.
4: ومن هنا أعزائي المستمعين والمتابعين الذين تتابعون صوتا وصورة، تبرز أهمية الحديث عن الغابات وأشجار النخيل بوصفها ثروة وطنية وركيزة أساسية في الأمن الغذائي والبيئي، خصوصا مع ما تواجهه من تحديات كالتصحر والحرائق والتعديات البيئية.
3: لقاء الأسبوع.
4: أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من استدامة نسلط الضوء على حرائق الغابات وأشجار النخيل، أسبابها، آثارها البيئية، سبل الوقاية منها، ودور المجتمع والجهات المختصة في حماية هذه الثروة الوطنية تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مع طبعاً ضيفنا اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري، الخبير والمستشار في حرائق الغابات والباحث في التنمية البيئية المستدامة، وكذلك كان مديراً للدفاع المدني. أهلاً ومرحباً بك سعادة اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري.
0: سلمك عبد الله، مساء المستمعين والمشاهدين بالخير والمسرات، وشكرا لهذه الاستضافة أستاذة نوع.
4: حياكم الله. طبعا لواء الدكتور علي يعني غني عن التعريف، هو باحث ومستشار ومدير مركز الأبحاث والاستشارات، وكذلك يعني تقلد عدة مناصب وما زال يقدم للوطن الكثير. فسررنا اليوم كون حضرتك لديك خبرة أكثر من 32 عام في حرائق الغابات طبعا وأشجار النخيل. اليوم يعني دكتور علي، اليوم المستمع بيقول لا، إحنا ما عندنا حرائق، ما عندنا حرائق غابات، وأصلا ما عندنا حرائق نخيل في المملكة. فحنديهم هذه الحقائق وبنقول إنه شكرا لمجهودات طبعا أجهزة الدفاع المدني وأجهزة وزارة البيئة، إنه دائما تقوم بمساندة الفرق لدرء هذه الحرائق، لكن لابد أن نضع أيدينا على أنه يوجد لدينا حرائق ونريد أن نعرف أسبابها. اليوم دكتور، عندما نتحدث عن حرائق الغابات والنخيل في المملكة، ما هو الواقع والتحديات من خلال خبرتكم الطويلة؟ كيف تصفون واقع حرائق الغابات والنخيل في المملكة؟ تفضل.
0: بداية حقيقة أشكر لكم وأثني الشكر، وكما حقيقة نحن عندما نتحدث عن أي قضية وخصوصا في القضايا البيئية، فنحن من هذا المنبر وحيث نتحدث بكل فخر واعتزاز لما تقوم به حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وجميع القطاعات المعنية بحماية البيئة في هذا البلد. لعل منها ما كان مؤخرا عندما جعلت البيئة ضمن الأولويات الوطنية من خلال استراتيجية الوطنية للبيئة، والمبادرات التي انبثقت بعد هذا التوجه والقيادي والإرادة القيادية، لعل منها السعودية الخضراء، بل تجاوزت حدود الوطن إلى الشرق الأوسط الأخضر.

0: نعم.
1: كما أشكر لكل مواطن حقيقة صديق للبيئة وهو إرث قد نتحدث عنه في مرحلة أخرى، كل من يسهم ويساهم في حماية هذه المنظومة بمختلف حقيقة مكوناتها.
0: نعم.
1: ما يتحدث بسؤالك حول حرائق الغابات والنخيل، نعم حرائق الغابات هي واقع، وهي واقع مؤلم إلى حد ما، سيما ونحن نتحدث عن شح الرصيد. كما هو
0: نعم.
1: معلوم كلما شح الرصيد كلما زادت أهميته.
0: نعم.
1: فمن يملك مليون ريال فلنفرض، من السهل أن يفرط في 1000 ريال، لكن من يملك 100 ريال قد يصعب عليه أن يفرط في يعني جزء منها. إذن نحن رصيدنا 1%، وأيضا لحق هذا الرصيد نسبة كبيرة من
0: التدهور والتراجع. نعم.
1: عوامل التدهور 6، منها أو ثانيها في الأولوية هو حرائق الغابات. حتى أؤكد لك مثلا كمثال، خلال 10 سنوات مضت، إحصائية 10 سنوات من الدراسات التي كلفت بإعدادها، كان منطقة عسير وحدها تعرضت ل 1834 حريقا خلال سنوات.
0: والله هذا شيء مؤلم، لكن احنا نضع لابد ان نعرف الألم والمرض عشان نعالجه. طيب دكتور، يعني هل تغيرت طبيعة الحرائق خلال السنوات الأخيرة؟ وطبعا يعني حنناقش بعد هذا السؤالين، يعني السؤال الأسباب الأكثر شيوعا، لكن طبيعة الحرائق دكتور تغيرت خلال السنوات الأخيرة؟
1: ولا شك ان تغير المناخي وايضا شح الأمطار اثرت الى حد ما، ولكن يظل الإنسان والعامل، هناك عوامل طبيعية وهناك عوامل بشرية.
0: نعم.
1: وحقيقة بالنسبة للعالم يكاد يكون أكثر من 76% من أسباب حرائق الغابات عوامل طبيعية، أما بالنسبة للمملكة فأكثر من 93% عوامل بشرية.
0: لسه بنسألك دكتور، إنه هي ما هي يعني في رأيكم الأسباب الأكثر شيوعا وراء اندلاع الحرائق في المملكة وخارج المملكة؟ يعني في المملكة مختلف الوضع قليلا، تفضل.
1: بالنسبة لخارج المملكة يعني الطبيعية،
0: نعم،
1: هي تابعة إلى حد ما بالنسبة للأسباب البشرية، لكن الطبيعية تكاد يكون الفرق بعض العوامل. أيضا هناك أيضا عوامل ان بعض المواد والانعكاس الضوئي والحرائق لها برضه بعض هذه اسباب بالنسبه للطبيعيه. اما بالنسبه للبشريه في المملكه هناك 14 سبب حقيقه تكاد يعني لا تخرج منها حرائق الغابات، وهناك 6 عوامل. العوامل الطبيعيه مثل الحراره والرطوبه والسطوع وال يعني في اكثر من من من من سبب.
0: نعم.
1: بالنسبة للعوامل البشرية فهناك حقيقة لعل أكثرها هي ترك، طبعا هناك العمد والإهمال.
0: نعم.
1: يعني التي غير قصدية.
0: نعم.
1: الحقيقة التنزه، عندما يتنزه السياح في مناطق الغابات ويتركون بقايا النار عندما كانت النار توقد هذه أيضا هذا سبب.
0: نعم.
1: وقد يكون السبب الأول. هناك أيضا بعض الحرائق العمدية رغبة في التوسع والتملك المناطق الغابات من بعض المجاورين، وهذه يعني حالات لا تكون. أيضا هناك بعضها رصدت بعض يعني بعض العمالة وبعضها.
0: نعم.
1: أيضا هذا جانب.
0: إيه دكتور، حضرتك ذكرت وإحنا نعد الحلقة إنه العمالة الغير مرخصة ليكونوا يعني يعني يعدوا بطريقة ما فيها جودة حياة، يعني تعرج على هذا الموضوع فضلا.
1: صحيح، حقيقة العمالة غير النظامية لأنهم لا يجدون مأوى في المناطق والكتل السكنية.
0: نعم.
1: إلا بطريقة غير نظامية، لكن نادرا يجدون مأوى،
0: وبالتالي نعم.
1: هم يتخذون من الغابات يجعلوا لأنفسهم.
0: نعم.
1: مواقع داخل الغابات يقيمون فيها ويوقدون النار، وأحيانا مع وجود الرياح مع وجود أيضا الجفاف مع أيضا يعني هناك تكون يكون يعني سبب، وقد يكون أيضا من الأسباب العمدية في بعض الحوادث. ولو حقيقة هناك بعض التقارير صدرت خلال الصيف الماضي تقول بأن حرائق الغابات بنسبة كبيرة و 92% أو أكثر أنها طبيعية. أنا عندي تحفظ على مثل هذه التقارير. أيضا بالنسبة ل

0: ايضا بالنسبه لعقب السيجاره، انا سبق طلب مني ان قدمت الصحه العالميه بان المدخنون يحرقون البيئه، وجدنا بان اكثر من حقيقه نسبه 27% من حرائق الغابات سببها عقب السيجاره.
1: والله اعقاب السجائر هذه مشكله في البر والبحر والجو في كل مكان.
0: نعم، مع الجفاف تاتي كميات امطار ومن نعم. ثم تاتي الرياح يعني الشرقيه يسمونها وتجف المناطق نعم. ويصبح اي شيء ممكن يوقدنا نعم. سالك الطريق يرمي عقب السجارة
1: نعم.
0: لا يتعمد الحرق مثل المنطقة، ولكن العقب هذا في منطقة حشيم
1: نعم. تضرم النار سريعا. يعني احنا عشان يعني ما يتحسسوا مننا الإخوة المدخنين والمدخنات، لكن لابد انه حابب يعني تدخن، زي مثلا بشرب شاي من غير اللائق اني انا ارمي ما تبقى من الكأس في الشارع يعني وأنا أسير بالسيارة، هي نفس الفكرة. فيعني إحنا لا نترصد لك يا مدخن، ولكن هي نفس الفكرة. لو رأيت شخص يرمي بقايا قهوته أو سيارته، أنت حتقول إنه هذا شخص مجنون، حتنزل الأشياء دي حتوسخ سيارته حتوسخ الطريق. هي نفس الفكرة، سواء رمينا مخلفاتنا اللي هي بقايا شاي أو قهوة أو أعقاب سجائر، هي ذات الفكرة، ولكن هنا الأثر أكبر في التأثير السلبي على البيئة. يعني عقب سيجارة ما زال مشتعلا ويسبب حريق يعني. فهذه هي النقطة اللي يعني لابد أنه إحنا نراعيها. طب دكتور إيش رأيك ناخذ فاصل نستريح قليلا، وبعدها يعني عندنا سؤال يعني خلال قيادتكم للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة وخصوصا يعني في محافظة خيبر، كان في حالة سابقة لحرائق النخيل البري، حابين نستعرض هذه القصة ولكن بعد الفاصل.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM. استدامة.
2: ماذا لو كنت سلاماً على أشجار النخيل والغابات لا حريقاً؟ حرائق الغابات وأشجار النخيل هي موضوع حلقتنا اليوم، ونقصد بذلك الوقاية هي الغاية. نجدد الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور سعادة اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري، الخبير والمستشار في حرائق الغابات والباحث في التنمية البيئية المستدامة وصاحب خبرة تتجاوز 3 عقود في مجالات الأمن البيئي والدفاع المدني. نجدد الترحيب بك سعادة اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري، أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور علي؟
3: ألو،
2: أهلا وسهلا.
3: أي نعم، الله يحفظك.
2: الله يسلمكم يا رب. دكتور علي، يعني بالنسبة لسؤالنا السابق كان يعني خلال قيادتكم للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة وخاصة في محافظة خيبر، يعني كان هنالك حالة خاصة بحرائق النخيل البري، يعني نود أن تشاركنا ثنايا هذه القصة.
3: جميل. الحقيقة الصوت شوية في بعض، لكن أتمنى يكون الصوت واضح.
2: صوتكم واضح، تفضل.
3: الحقيقة في أثناء قيادتي لمنطقة المدينة المنورة جهاز الدفاع المدني هناك، حقيقة محافظة خيبر لها طابع خاص.
2: نعم.
3: وجود أشجار النخيل البري. نخيل البري لا يملكه، ليس مملوكا لأحد،

0: ولا يهتم فيها أي أحد. والحقيقة هذا منتشر بكميات كيلوات في الأودية، يعني أودية عريضة وممتلئة بأشجار وتحصل بها حرائق ما بين فترة وأخرى.
1: نعم.
0: عن هنا يعتبر في حكم الغابة باعتبار أنه شجر بري، وأيضا هو ما محقق المساحة الكافية لتعريف الغابة. كانت تعتبر معاناة بالنسبة لهذا الأمر، كان يعتبر معاناة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة خيبر المدينة.
1: نعم.
0: الحقيقة أكثر من مرة كانت السيارات وهي تنتقل، لأن أيضا طبيعة التضاريس مزعجة جدا، كانت إطارات السيارات تتأثر، أيضا في حرج في فتح بعض الطرق لأنها أيضا تؤصل إلى مزارع وممكن تتلف. فعقدت ورشة عمل في هذا الموقع.
1: نعم.
0: تفضل.
1: نعم، يعني اتفضل كمل حديثك.
0: حضرت الجهات المعنية. فالحقيقة هنا أيضا هي أشجار مثمرة، نخيل مثمر وهو بري، ويعني ما حد يتوقع عندنا غابات نخيل بري،
1: يعني تعتبر ذات ندرة، يعني هي من الله سبحانه وتعالى، ما حد زرعها.
0: جميل. لا حقيقة قصتها بعد ما رجعنا لأهل المنطقة، وهذا اللي أنا بودي أوصله.
1: أيوة نعم.
0: كانوا القوافل اللي تجي من العراق من البصرة ويتجهون إلى الحرمين الشريفين، في سواء كان للحج والعمرة بالنسبة للحرمين الشريفين أو للتجارة بالنسبة للجزيرة العربية، كانوا ينوخون القوافل في مثل هذه المواقع، فبقيت اللي هو البذرة وانتشرت، ومنها كانت بدايات مثل هذه النخيل معمرة جدا وانتشرت بين فترة أيضا هي مثمرة، وبالتالي أخذت في التوسع والانتشار في هذه المنطقة بقدر ما هي مفيدة جدا، وهي منطقة سياحية حال استثمارها مثل هذه المنطقة وتحويلها إلى مقاصد سياحية، إلا أنها أيضا في مجال حرائق الغابات كانت مسببة أيضا يعني بعض الحرج لطبيعة الأودية التي تقع فيها بين مناطق جبلية وما يلحق الذين يواجهون مثل هذه الحرائق.
1: نعم، يعني قصة وجود هذه يعني أشجار النخيل وبهذه التغطية والمساحات الكبيرة، سبحان الله، يعني ما في أحد يعني يرعاها ولا يملكها أحد. قصة جميلة ومثرية يعني دكتور علي، يعني هي كانت استراحة للحجاج في فترة من الفترات، وللقوافل طبعا العربية التي تنشد التجارة.
0: بالضبط.
1: نعم. طب كيف كان التعامل مع الحريق؟
0: الحقيقة لأن كان الوضع كان
1: أكيد أنه في وعورة في الطريق،
0: وعورة واجتمعت الجهات المعنية، طبعا الدفاع المدني هو لا زال هو من يقوم بإطفاء حرائق الغابات، وإن كان وفقا لمجلس المخاطر هناك المركز الوطني للغطاء النباتي هو معني، ما يملك الخطر، ما يملك الموقع، يملك الخطر، ولكن لا زال هو تحت التهيئة، وإن شاء الله يعني هناك بوادر تبشر بخير كثير. ولذلك كان في اجتماع أكثر من اجتماع، ومن ثم ورشة عمل في نفس الموقع.
1: نعم.
0: وأفضل شيء أنك تقيم ورش العمل في موقف الموقع الحدث بدلا من تعقدها في مناطق أصلا لا علاقة لها.
1: نعم.
0: لأن الغابات أرى من غير المناسب جدا أن تعقد ورش العمل في محافظة جدة ولا في أي محافظة أخرى ليس فيها غابات.
1: صحيح.
0: في الغابات شخصية. وحقيقة سمو الأمير التركي بن طلال في مرحلة من المراحل نفذنا دراسة على منطقة عسير بالتعاون مع جامعة الملك خالد، فأوجهنا ألا نعقد ورش الغابات داخل الصالات والقاعات الإسمنتية، وإنما في داخل الغابات
1: نفسها. الله. نعم.
0: أعمدة بالعرض كذا من الغابات اليابسة، ونعلق فيها شاشة العرض بين عرعرتين، ونضع بعض الأشياء، وأقمناها داخل غابة، رغم أن ذاك اليوم وفقا لحقيقة أيضا الأرصاد كان هناك أيضا رداد ومطر كذا، فأيضا أخذنا بعض الاحتياطات البسيطة، وكانت من أجمل ورش العمل التي نفذ البيئية التي تم تنفيذها.
1: جميل جدا حقيقة، ونشيد يعني بسمو الأمير تركي بن طلال وعلى هذه يعني النقطة الرائعة لسموه، إنه يعني تقام هذه الورش في مناطقها التي يشعر باحتياجها، يعني نحن نشعر ونحن نقيم هذه الورشة ما بين أشجار النخيل والغابات، نستشعر أهميتها وكأنها تحدثنا وكأنها

0: تقول لنا نحتاج كذا ونحتاج كذا، أوقفوا هذه الحرائق وأوقفوا التصحر وأوقفوا كل المشاكل التي نعاني منها. استحداث المشاعر واستحداث يعني استجلاب هذا الاهتمام من واقع الشيء هو هذا المهم. بالنسبة لي يعني كما ذكرت حضرة اللواء إنه الدكتور علي، أسباب الحرائق متعددة، يعني فإن فهم طبيعتها يعد خطوة أساسية نحو مواجهتها.
1: صحيح.
0: نعم. طيب تحدثت كذلك إنه الحرائق الدفاع المدني معني بإطفائها في الغابات وأشجار النخيل، لكن هل هنالك يعني قوانين تستحدث أو وجهة نظر أخرى؟
1: الحقيقة أن حرائق الغابات اهتم بها المقام السامي اهتمام كبير جدا منذ فترة طويلة، لعل كان يمكن عام 1419 بداية الاهتمام وجعلها في الأولوية وأصدر يعني توجيهات صريحة، ومن ثم في عام 1431 وأيضا عام 1433 أصدر توجيها ل 17 جهة بأن تكون الغابات أولوية في مناقشة الميزانيات وفي اعتمادها، وفي يعني وضعت وعممت على 17 جهة باعتبار الغابات أولوية وطنية من واقع يعني المخاطر والمؤشرات التي اطلع عليها في التقارير.
0: نعم.
1: كانت هناك ايضا عام 1437 صدر توجيه ايضا من المقام السامي في هذا الجانب ينظم بعد ما استحدث مجلس المخاطر. طبعا كان دفاع مدني معني بحرائق الغابات وحرائق النخيل ايضا جميع الحرائق في البيئه او في غيرها، لكن بعد التنظيم وما صدر في مجلس المخاطر لا اصبحت بالنسبه الوايلد فورست فاير الحرائق البريه او الغابات البريه هي من اختصاص المركز الوطني لتنميه الغطاء النباتي ومكافحه التصحر ووفقا لبنود مجلس المخاطر. اما الدفاع المدني فهو يمارس الحرائق كافة وحرائق الغابات.
0: نعم.
1: التي تتداخل مع الكتل والمناطق التي تقع تحت إشرافه.
0: نعم.
1: مثل حرائق المزارع.
0: نعم.
1: لكن الآن لا زال قطاع الدفاع المدني يقوم بالمهمة كاملة.
0: نعم.
1: نظرا لأن المركز الوطني في طور الاستعداد لمهمته الجديدة البيئية في مجال مواجهة والتصدي لحرائق الغابات
0: بإذن الله تعالى، ونحن في صدد استضافتهم يعني في قادم الأيام بإذن الله تعالى، ونوجه لهم كل التحايا للمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر على المجهودات الجبارة التي يقومون بها، وكذلك المواكبة الحثيثة لكل المناسبات العالمية على منصة إكس وعلى الواقع أيضا من ورش عمل و يعني محاضرات ودورات يقدمونها للمجتمع في الوقاية التي ننشدها دوما وزيادة الوعي. طيب دكتور، يعني لما نتكلم الآن تكلمنا يعني عن أنواع الحرائق وآلية المكافحة، كيف أنا في يعني مثلا في غابات كغابات في عسير في وعورة في الطرق، وعندنا أشجار النخيل مثلا زي خيبر مثل خيبر المدينة المنورة، هنالك اختلافات يعني جسيمة ويعني تحديات، آلية المكافحة لهذه الحرائق كيف بتكون؟
1: الحرائق الغابات أولا هي تكتيك، وهي تحتاج إلى ثقافة خاصة جدا وليست كغيرها من الحرائق.
0: نعم.
1: أو هناك فيها لها نظريات ولها شغل الحقيقة، ومن أجل هذا كان المقام السامي من ضمن حرصه أن كلفنا بأن زرنا أفضل دول العالم في استشعار حرائق الغابات ومواجهتها.
0: جميل.
1: وأعطونا 8 أيام في كل دولة، وكان معي فريق عمل وزرنا حقيقة. قد تستغربي وأنا برجع للسؤال، قد يستغرب البعض من بعض الدول كيفنا كان. طبعا يوم عندما كلفنا بإعداد دراسة وزيارة تلك فعرف الاستشعار عن حرائق الغابات على أنه استشعار بشري واستشعار تقني، هو كان يمكن المقصود التقني أكثر وهو الأقرب، لكن الاستشعار التقني وحده لا تكفي.
0: نعم.
1: وبالتالي وجهنا خطاب لمنظمة عالمية بيئية تختار لنا أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الجانب.
0: نعم.
1: ظهرت تركيا رقم واحد، إسبانيا والمغرب وأستراليا أضيفت لاحقا.

0: إذا هذه حقيقة لاحظوا المغرب قد يستغرب البعض. حقيقة المغرب لديهم أفضل استشعار عالمي من خلال البشر. طبعا تركيا كانت أفضل تجربة عالمية.
1: جميل.
0: ولذلك هي عاملة كنترول على غاباتك. أرجع لسؤالك. حاولنا نستفيد من هذه التجارب بكل معطياتها. وحولنا زياراتنا من خلال سفراءنا في هذه المناطق في هذه الدول إلى دورات. أعطونا برامج دولة. ليش فقط نطلع وإنما حصلنا على عدد من الدورات من هذه الجهات والجهات المختصة فيها. ووقفنا ميدانيا خلال 8 أيام على تلك التجارب.
1: نعم طبعا الوفد كوفد عفوا دكتور كنت يعني من خلال وزارة الداخلية.
0: حقيقة أنا اخترت باعتبار أني يعني مصنف في مجال حرائق الغابات ورسالتي الماجستيرية كانت الأولى على مستوى الوطن العربي. كانت عام 1423 في حرائق الغابات. طبعا في حينها حقيقة كان كثير من الناس واعتمدت كدليل عربي على مستوى الوطن العربي من خلال المركز المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ في المغرب. ضمن على جميع وزارات الدفاع المدني، وزارات الداخلية الدفاع المدني، ووزارات الزراعة في الوطن العربي.
1: نعم يعني من خلال دراستكم دكتور تفضل.
0: نعم كلفت للفريق وكان معنا حقيقة من وزارة البيئة ومن الدفاع المدني، وكانت تشرف على هذه المهمة المركز أو الهيئة الوطنية للحياة الفطرية. كان اسمه الأمير بندر بن سعود الله يحفظه حقيقة كان رئيس الهيئة، وكان حقيقة بذل جهد كبير في هذا الجانب. فهذه كانت بحيث أن الفريق وطني أو لجنة وطنية تطلع على التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال.
1: نعم جميل.
0: معلش برجع لسؤالك.
1: تفضل.
0: لأن حقيقة أي كارثة تتم أو حوادث متطورة يتم التعامل معها من ثلاث منهجيات، والعالم أيضا في مجال مواجهة الكوارث على ثلاث مدارس: المدرسة الأوروبية والمدرسة الأمريكية والمدرسة الأسترالية. هذا عام جنرال. أرجع للحرائق الغابات نسحبها من هذا النموذج. هناك إجراءات استباقية قبلية وقائية. هناك إجراءات تدخل والمواجهة، وهذه تنقسم إلى صنفين: عين على إطفاء الحريق وعين على معرفة مسبباته. وإجراءات البعدية أيضا هي إلى شتين: عملية التأكد من عدم عودة الحريق، ومن ثم إجراءات تأهيل المواقع المحترفة. طبعا لكل حريق ظروفه.
1: أكيد طبعا.
0: في الفترة الأخيرة عندما كان مثلا فيه أحد الحرائق أن يعني يشار إلى أن هناك عمالة غير نظامية كانت سبب، كأن البعض يسحب جميع الحرائق بأن ذاك السبب فقط. كل حريق له ظروفه وله معطياته وله أسبابه ودوافعه وعوامل.
1: طب أخطر أنواع الحرائق دكتور؟
0: أيضا بالنسبة للعوامل، طبعا الخالق أودع الغابات أو أغلب الغابات الطبيعية في جنوب غرب المملكة في المرتفعات من الطائف إلى حدود منطقة نجران. وهذه المنطقة ترتفع على ارتفاع 2000 متوسط، يعني تصل إلى 3200 متر وتقل، لكن متوسط الارتفاع 2700 متر عن مستوى سطح البحر. طبعا كلما زاد الارتفاع كلما شح الأكسجين، وبالتالي فأن الخالق أودعها لتعطي يتعوضنا في ذلك الشح والنقص في الأكسجين. هذا عام. أيضا هي فوق مناطق وهي ليست كغيرها من غابات العالم.
1: نعم.
0: للأسف أن البعض يبغى يسحب التجربة الأمريكية أو المكسيكية أو تجربة الحقيقة أستراليا على الغابات السعودية.
1: تضاريسنا مختلفة دكتور، فيها وعورة أكثر واختلاف.
0: أيوة نعم. وهذا اجتهاد لا أرى صحته.
1: نعم
0: هو اجتهادنا. كل الغاباتنا ليست غابات متصلة وإنما يسمونها مقاطع. بالنسبة مواجهة النار قد تكون مواجهة طبيعية، وقد تكون فواصل النار عن طريق وضع قواطع بحيث يمشي الحريق إلى هذه المنطقة وينفصل، لأن قواطع طبيعية من خلال قص الغابات في هذه المنطقة. أو من خلال استزراع أشجار أقل استجابة للنار.
1: جميل.
0: عن الخيام في مكة. الخيام في مكة بعضهم يقول ضد النار، ليس ضد النار، هي أقل استجابة للنار.
1: نعم.
0: الأشجار أيضا يمكن أن تعمل قواطع في الغابات.
1: نعم.
0: البعض عندما تحصل حرائق يأتي بالدركترات ويقول قصوا. أيضا البعض ينادي بفتح طرق في الغابات، هذا نعتبره اجتهاد لغير محله، أينما يصل الإنسان يصل التدهور. وأيضا
1: والله والله دكتور فعلا أينما يصل الإنسان يصل التدهور أحيانا حقيقة. نعم. للأسف. نعم.
0: أنا أرى من وجهة نظري بأن أولا أنا أبشركم وأقولها بصراحة وأعني ما أقول ولدينا الحل، هناك قدرة عناك، لدي ملف وأستطيع بإذن الله أن مثل هذا الملف أن يحقق نجاحا لا يقل عن 70% في إطفاء حرائق الغابات ذاتيا وبطريقة لا تجهد الجهات ولا تتوسع في افتتاح الفروع وما بين التقنية والبشر، ومتى ما هي جاهزة الملف بإذن الله وسيعرض بمشيئة الله في الوقت المناسب.
1: نعم.
0: لكن حقيقة أيضا من حسن الحظ بأن حقيقة استحدثت شركة تابعة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوس متخصصة في مجال درء حرائق الغابات وإدارتها إذا وقعت، وهذا حقيقة أنا أطلب أن تمكن هذه الشركة وهي خاطبت جميع الجهات المعنية وجميع المحميات وجميع القطاعات بأن لدينا خدمات تقنية ولديهم اشتراك في قمر صناعي، يعني أمل ستريح الجهات المعنية بدلا من أن يعني تجهد نفسها بحلول، لديها من الخبراء لديها من التقنية، هي تعمل بذكاء بجميع التقنيات، أعتقد إذا مكنت أنها أيضا ستسهم إسهام جيد في الحد من وقوع الحرائق لأنها تعطي استشعار مسبق سابق وتعطي وفق عوامل معينة وتنبؤات معينة سابقة للحريق بكثير، وبالتالي تمكن الجهات من الاستعداد و الحد إن شاء الله تعالى من هذا الحريق.
1: يعني هذه الشركة هي دكتور شركة دانا وشركة أخرى؟
0: لا، شركة سدرة.
1: سدرة. نعم.
0: شركة وطنية علمية تقنية ذكية
1: منبثقة من كاوس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
0: نعم صحيح.
1: نعم. توجهاتها لحرائق، يعني لدرء حرائق الغابات والنخيل،
0: لدرء حرائق الغابات وإدارتها إذا وقع. طبعا النخيل نعم. أنها غابات طبعا. نعم. الغابات صنفين، الغابات الطبيعيه والغابات المستزرعه. فعلى سبيل المثال ما يتم الان من استزراع ضمن برامج ومشاريع السعوديه الخضراء.
1: نعم.
0: غابات، لان تعريف الغابه 10,000 متر مربع. نعم. ويكون مملوء يعني مساحات معينه وكميات اشجار معينه في سن او في وضع معين، وبالتالي هذا يحقق لنا الهدف ويحقق لنا التعريف، وبالتالي هذه تسمى غابات مستزرعة. أيضا عندما أتكلم عن مشروع راجح يعني من النخيل ولا مشروع البسيطة بالنسبة للزيتون ولا كذا، فهي تعتبر غابات مستزرعة. عندما أتكلم عن شرق جدة وهي استزراع المناطق التي فيها المياه المعالجة أو غير المعالجة وعملية استزراع المنطقة بحيث أنها تشرب الماء الفائض أو شيء، هذه أيضا
1: غابة. نعم.
0: تطبق عليها تعريف الغابات.
1: نعم. طيب دكتور إيش رأيك ناخد فاصل نرتاح فيه ونرجع ونتكلم عن محور الوقاية هي الغاية
0: بكل شروط.
1: شكرا.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام. استدامة.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أينما كنتم تتابعوننا، تسمعونا، تشاهدونا عبر منصة إكس، طبعا حساب الإذاعة، أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، أو كذلك من خلال أثير المذياع في السيارة أو في المكتب أو في المنزل، أينما كنتم فنحن معكم قلبا وقالبا، صوتا وصورة، أينما كانت لغة الوصول إليكم فنحن معكم دائما. وطبعا معنا اليوم اللواء الدكتور علي عبدالله الشهري، الخبير والمستشار في حرائق الغابات والباحث في التنمية البيئية المستدامة وصاحب خبرة تتجاوز 3 عقود في مجالات الأمن البيئي والدفاع المدني والدراسات والاستشارات في هذا المجال، وكذلك كان يعني مدير للدفاع المدني وعدة مناصب، يعني لا نقلل طبعا من أهمية كل المناصب التي يعني شغلها اللواء الدكتور علي عبدالله الشهري. نرحب بك مجددا لواء الدكتور علي عبدالله.
3: حياك الله أستاذنا.
2: أهلا وسهلا. طيب دكتور علي، يعني الوقاية هي الغاية، الآن نحن بصدد يعني فصل الصيف، موسم للتنزه وطبعا وتوجهات المملكة للسياحة البيئية وتعزيز فكرة سياحة المزارع، يعني وتجربة جني التمور مع السياح، ويعني في المزارع أيضا في القصيم، في كل مكان إحنا الآن أصبح مع مبادرة السعودية الخضراء هنالك إن شاء الله يعني زيادة المسطحات والمساحات الخضراء من مزارع وغابات أشجار نخيل وغيرها. يعني كيف نكون نحقق المطلب اللي هو الوقاية اللي هي أهم من المكافحة؟ كيف نحقق هذا المطلب؟ وإنتوا دائما حضرتكم يعني بتذكروه من خلال الدراسات اللي قمتم بها.
3: صحيح، وأنا أتفق معك حقيقة بأن الوقاية هي الغاية، وأن كلما بادرنا وكنا ما كان التنبؤ والاستشعار سواء من خلال البشر أو من خلال التقنية كلما كان حافظنا، وسيما وحقيقة أصناف الأشجار التي في غاباتنا أشجار حساسة.
2: نعم.
3: وأيضا الجانب المناخي لا يساعد كثيرا، على سبيل المثال أشجار العرعر هذه في الغالب العام عندما تحترق لا تنمو مرة أخرى.
2: ما يصير لها إنبات مرة أخرى.
3: وهذا أيضا هناك أيضا هذا جانب. طبعا هناك أشجار الزيتون البري، طبعا بيئة الزيتون هي ما بين الطائف وإلى أبها، حيث أنه يوجد أكثر من 2,600,000 شجرة زيتون بري، اللي هو العتم كما يسمى، ما بين الطائف يعيش فطريا ما بين الطائف وأبها، ومتوسط عمر هذه الأشجار 184 سنة. يعني عندما نريد أن نعيد شجرة واحدة نحن نستطيع نحتاج إلى ليس 184 سنة، لأن الظروف المناخية والأمطار والرطوبة كانت أكثر وأفضل، وبالتالي نحن نحتاج إلى 200 سنة حتى نعيد شجرة واحدة من تلك الأشجار التي افترقت ولوضعها ولعمرها ولمستواها
2: لجودتها التي كانت عليها يعني.
3: بالضبط. نعم. وبالتالي الوقاية نعم نحتاج إلى الوعي.
2: نعم.
3: نحن مجتمع يعي بأمانة، مجتمعنا مجتمع يعي
2: الحمد لله،
3: لأن لدينا أكثر من مصدر لذلك الوعي. أولا المصدر الشرعي، فنحن نتشرف الحماية البيئة والمحافظة عليها ونظافتها من الشريعة الإسلامية.
2: نعم.
3: حما ورد في الشريعة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام كان في مكة. أيضا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها
2: فليغرسها. نعم.
3: هذا مبدأ يعني لم يوجه بأي شيء آخر، وإنما مثل هذه الفصيلة، وهذه يتدل بأن الشجرة هي الأس، هي أس البيئة، وهي حقيقة عنصر مهم جدا. لأن كما حتى لا أخفى عليكم علميا، كلما زاد الإخضرار كلما زادت احتمالية الأمطار. أيضا هذا، فالوعي موجود. أيضا المجتمع تشربها من هذه القواعد الإسلامية والثوابت والمبادئ ثم مارسها. حكومتنا تحكم شرع الله، وبالتالي هي أخذت مثل هذه المبادئ، وجد في أنظمة الحكم أيضا في بداياته في الأساسيات أن أيضا حماية البيئة لأنها مأخوذة من الشريعة الإسلامية وتعتمد على الشريعة في منهجية. أيضا هو سهل علينا أن المجتمع هو لديه عقيدة قوية من خلال تلك المنطلقات في حماية البيئة. والدليل مثلا في مناطق الغابات، إذا كنا نتكلم عن الغابات تحديدا أو مواقع المياه، الغابات لم يكن أي شخص كائن من كان يستطيع يحصل على فرع من شجرة لسقف منزله عندما يكون جاهزا للسقف. ولكن كانت هناك لجنة تسمى أمناء القرى في كل قرية، لكل قرية حمى ولكل قرية أمناء مهمة بيئية. إذا شخص بنى منزله بنوه قريته أو بناه من بناه وأصبح يحتاج إلى أن يسقفه بالشجر، لم يكن هناك إلا اللي هو فروع الشجر. يذهب الأمناء إلى المبنى ويقدرون كم عدد الفروع التي يحتاجها وأطوالها وسمكها، لأن وفقوا كل سقف له احتياج،
2: لا يتعدون على البيئة، يأخذون احتياجهم فقط. نعم
3: صحيح. يذهبون إلى البيئة ويأخذوا من هذه الشجرة فرع، ومن تلك فرعين، ومن تلك فرع، ومن تلك لا نأخذ منها لأن أخذنا منها المرة الماضية وممكن نجور عليها، يسمون الجوع لا تجور، وهو حتى في التجريب الآن يسمونه التجريب الجائر. إذن كانت هذه المبادئ. ومن أنا أذكر حالة شخص يعني يقولون أنت اترك الإبل تأكل من الشجر السدر خاصة، لكن لا تقطع فرع الشجر. فقطع ابنه فرع من الشجرة، فكانوا في نفس المساء أحضروا فرعين من القطاع وقالوا حنا بيننا عرف إنها تأكل بروسها، أما أن تقطع لا فلا. وطبعا في عقوبة اجتماعية، والشخص يعني يأخذوا من حلاله أفضل حلاله ويذبحوا أمامه ويتعشون وزي كذا، ويأخذون أيضا منه ميثاق وواحد يضمن أنه ما يكررها على الإبن. وهذه تسمى التنشئة أو التربية البيئية. إذا نحن نحتاج إلى الوقاية. أنا أعتقد أن تفعيل دور المجتمع ومعتقداته مهمة جدا. أعتقد بأن الدراسات يفترض أن تطبق على المجتمع السعودي وإحياء البذور، لأن حقيقة كان في فجوة. هذا أشار لها الدكتور حسين مرعي بن حسين القحطاني، اللي كان معالي الدكتور مرعي كان مدير جامعة جيزان، عمل دراسة عن عوامل تدهور الغابات في عام 1420. وذكر فيها بأن هناك فجوة كانت الغابات والغطاء النباتي وحتى المياه، الموية ما حد يعبث فيها، وأيضا لهم موارد ولهم أنظمة، وأيضا لنا في الشرع ولا تسرف ولو كنت على نهر جاء. فأيضا فذكر بأن كانت هناك حماية مجتمعية وتماسك وأعراف مجتمعية وعقوبة. ثم جاءت الحماية الرسمية والناس تركوا انصرفوا عن مثل هذا وقالوا خلاص حنا فيه. نعم الحماية الرسمية والله الحمد يا قوي، لكن ما لم يكن هناك علاقة تكاملية ما بين المجتمعات وما بين الجهات المعنية وفقا للتعليمات والتوجه والإرادة وتحقيق الإرادة، إرادة القيادة على أرض الواقع من خلال المجتمع أيا كانت المراقبة. لو نحط في كل وادي 10 دوريات ولا كذا ما لم يكن المجتمع متعاون سيستمر الإشكالية وسيستمر المشكلة.
2: نعم طيب دكتور،
3: والمجتمع هو رجل البيئة الأول، مثل ما نقول رجل الأمن الأول، والأمن لم يعد الأمن أمنا تقليديا شرطيا ضبطيا.
2: نعم.
3: أصبح هناك ما يقارب 20 عنصرا من عناصر الأمن، فأصبح فيه الأمن التنموي والأمن البيئي والأمن السياحي والأمن المائي، ناهيك عن موضوع عناصر الأمن الأربعة.
2: نعم.
3: الأمن السياحي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الجنائي، هذه عوامل أربعة، لكن هناك روافد الأمن وعناصره 17 عنصر ترفض تتكامل فيما بينها.
2: نعم.
3: من خلال المجتمع ومن خلال الجهات، حتى أن في أصبح الشرطة المجتمعية.
2: نعم.

0: سلبي عليها ولا يعني يسبب الحرائق. وفي حال كان هنالك حريق يعني قائم، كيف التصرف؟ يعني كيف يتصرف الشخص أو استشعر أنه هنالك حريق؟ يعني في دقيقة واحدة لو تكرمت.
1: جميل. الحقيقة أن بالنسبة يعني عند التوجه للمناطق أو للمزارع، وخصوصا الآن أصبح حتى الحمد لله السياحة الريفية ولاحظناها في العلا رقم واحد، ومن ثم انتشرت الآن ما شاء الله في المدينة وفي الأحساء وفي القصيم وفي مختلف مناطق المملكة. وأيضا هناك شركة دان التابعة للصندوق الاستثمارات العامة ترعى مثل هذا الجانب وتدعم، فأصبح عندنا مثل ما أيضا مقاصد. ولكن هناك أيضا مثلا نرى من يعمل الإطار الخارجي أو الحوش للمزارع بالساعة في النخل، أنا بكل أمانة هذا خطر، ولكن في نفس الوقت هناك تدخل ممكن يكون أيضا أقل استجابة للنار. أيضا بالنسبة للمواطن أو المجتمع أو السياح في أثناء ارتيادهم لأي موقع من مناطق الضياف أو سواء في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع، أنا أعتقد أن الوعي ثم الوعي ومعرفة ما هي المسببات، وأيضا بالنسبة عمل ترك أي شيء ممكن أن يتسبب في إشعال النار أو تسبيب انفجار. هناك بعض أيضا في أوقات الحرارة الشديدة بعض العبوات وبعض أيضا ممكن تحت ضغط حرارة معينة تسبب في انفجار، أو أيضا الزجاج، ترك الزجاج مع سطوع الشمس وانعكاسها قد يتسبب أيضا في بعض حالات الاحتراق ووفرة عملية كيميائية لا تخفى على الكثير. فأنا حقيقة إلا وعي المواطن هو العامل الأول، والمواطن هو رجل البيئة الأول الذي ممكن أن يحافظ على البيئة. فالبيئة مورد الغابات، إذا كنت نتكلم عن الغابات مثلا والنخل هي مورد للأمن البيئي وهي مورد الأمن الغذائي، ونحن تميزنا بالنخيل ولله الحمد، ونكاد في مصاف الدول الأولى في إنتاج التمور. هذا أيضا مورد يجب أن نحافظ عليه
0: وأصبحنا نصدرها أيضا، وهنالك توصيات أنه السياحة البيئية أنه مساهمة السياح في جني التمور، وأيضا يعني أن يكونوا عن قرب مع هذه الأشجار التي تمثل إرثنا وثقافتنا. كل الشكر لحضرتكم اللواء الدكتور علي عبدالله الشهري، الخبير والمستشار في حرائق الغابات والباحث في التنمية البيئية المستدامة وصاحب خبرة تتجاوز 3 عقود في مجالات الأمن البيئي والاستدامة الاستشارات البيئية وطبعا الأبحاث البيئية والدفاع المدني. شكرا جزيلا لكم على هذه الحلقة التي أضاءت لنا جانبا جميلا جدا، أن نكون سلاما على أشجار النخيل والغابات لا حريقا، والوقاية هي الغاية كما يردد سعادة اللواء الدكتور علي عبدالله الشهري. شكرا لكم.
1: شكرا لك أستاذة نهى، وقد أصبت حقيقة اختيار الموضوع وتوقيته، ونعتبر حقيقة زرعة جميلة وضربة معلم. شكرا لك.
0: شكرا لكم. أشكركم.
2: جودة حياة.
0: طبعا مستمعينا الكرام، دائما نحن نرصد الجمال في كل مناطق المملكة، هنالك السياحة الداخلية في كل وادي وفي كل طبعا جبل وفي كل سهل وفي كل بحر، لوحات بيضاء في أحضان الجبال، البرد يزين مرتفعات عسير ويجذب الأهالي والزوار. طبعا بما أننا تكلمنا عن الغابات فلا بد نتجه إلى عسير. شهدت مرتفعات منطقة عسير هذا الأسبوع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض. وطبعا وثقت وكالة الأنباء السعودية مشاهد طبيعية آسرة للمدرجات الزراعية والقمم الجبلية وهي تتشح برداء أبيض بعد أن غطت كميات البرد مساحات شاسعة من السهول والمرتفعات في لوحات جمالية استهوت الأهالي والزوار الذين خرجوا للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية وتوثيقها. وأسهمت هذه الأجواء الماطرة في تنقية الهواء وجريان المياه العذبة بين المزارع والمدرجات الجبلية، مما يبشر بموسم زراعي متميز وينعش الغطاء النباتي الذي تتميز به المنطقة، معززة مكانة عسير بصفتها وجهة سياحية أولى في قلب الطبيعة البكر. وطبعا جددت المديرية العامة للدفاع المدني من جهتها دعوتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والالتزام بالتعليمات

أعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حرصاً على سلامة الجميع. وكما ذكرنا نحن بصدد إجازة صيفية، وفي كل مرة الوجهة داخلية سعودية، بيئة مستدامة ومشاريع صديقة للبيئة على أعلى المستويات. إذن مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا اليوم وبينما يحتفي العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، ندرك أن حماية الغطاء النباتي ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتنتهي بالفعل. فكل نخلة نحافظ عليها وكل شجرة نحميها من الإهمال أو الحريق هي خطوة نحو أرض أكثر حياة وبيئة أكثر استدامة ومستقبل أكثر أمنا للأجيال القادمة. الغابات ليست مجرد أشجار برئة تتنفس بها الأرض، والنخيل ليس مجرد محصول، بل هو إرث ثقافي مجتمعي وجزء من هويتنا وتراثنا وثروتنا الوطنية. نلقاكم على خير. كنت معكم في برنامج استدامة نهى الجديبي وشريكة النجاح مخرجتنا الجميلة مناهل دحمان. نلقاكم بخير في حلقة جديدة من برنامج استدامة، وحتى ذلك الحين سلاما على النخيل والغابات، لا حريقا، في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: توقعات الطقس ليوم الاثنين 22 من يونيو في المملكة. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين توالي درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء منها، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال، في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بكم وبمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. كالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقيم مخيما جديدا لإيواء النازحين جنوب قطاع غزة. وزير العدل يرعى تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للدراسات القضائية. جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 برنامجا أكاديميا للدراسات العليا للعام الجامعي 1448 للهجرة. جامعة الملك فيصل تشارك في مؤتمر ومعرض التايمز العالمي للتنمية المستدامة 2026 بإندونيسيا. الأكاديمية السعودية اللوجستية وجامعة جدة تطلقان الدفعة الثانية من برنامج الماجستير التنفيذي. ملتقى التوظيف الأول بالكلية التقنية العالمية للبنات بالمدينة المنورة يعزز الفرص المهنية بمشاركة 17 جهة. الدفاع المدني يؤكد أهمية توافر كاشف الدخان في المباني حفاظاً على الأرواح والممتلكات. الغذاء والدواء تمنح إذن التسويق لتطبيق رقمي طبي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقياس المؤشرات الحيوية. ترميم للتنمية تعزز مشاريع ترميم وتأهيل المساكن للأسر المحتاجة عبر شراكتين تنمويتين. انطلقت أعمال ملتقى حفظ النعمة الثاني اليوم في الرياض.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بتخريج 40 مجندة من الدورة التأهيلية لأعمال الدفاع المدني والسلامة والحماية من الحريق، وذلك بحضور مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود ابن سليمان الفرج بمقر المديرية في مدينة الرياض. وتلقت المجندات التدريبات والمعارف والمهارات الأساسية لأعمال القطاع التي تعزز قدراتهن العلمية والعملية في مجالات السلامة والوقاية من المخاطر، دعماً لمنظومة الحماية والسلامة ورفع مستوى الجاهزية.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: أعزائي المستمعين، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز وتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات المهنية في القطاع العدلي، يرعى معالي وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني يرعى حفل التخريج الخامس لمركز التدريب العدلي، والذي سيشهد تخريج أكثر من 4100 خريجا وخريجة من برامج ومسارات المركز المختلفة، في خطوة تعكس استمرار الاستثمار في بناء الكفاءات المتخصصة ودعم مسيرة التطوير في المنظومة العدلية. للحديث عن أهمية هذه المخرجات ودور مركز التدريب العدلي في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مساعد المدير العام للتدريب والتأهيل بمركز التدريب العدلي الدكتور عبد العزيز المبرد. حياكم الله دكتور عبد العزيز.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وسعد الله مساكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا دكتور. يعني أهمية تخريج أكثر من 4100 خريج وخريجة من برامج ومسارات مركز التدريب العدلي المختلفة، وماذا يعكس ذلك على حجم الجهود المبذولة في تأهيل الكفاءات العدلية خصوصا؟
2: حياك الله. في البداية لابد الإشارة إلى أن القطاع العدلي في الحقيقة يحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة وبقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وهذا ينعكس على التطوير المستمر للمنظومة العدلية ومهنها جميع المهن المختلفة في المنظومة العدلية. أيضا حظيت هذه البرامج تأهيل المحامين باهتمام ودعم مباشر من معالي وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، اللي وجه بتطوير البرنامج بصورة مستمرة لمواكبة التطورات التشريعية التي تمر بها المملكة في هذه السنوات، وأيضا بما يعزز الجوانب التطبيقية والمهنية، ويربط هذا التأهيل العلمي بمتطلبات سوق العمل والممارسة المهنية. في تخريج هذا العدد أكثر من 4000 خريج وخريجية، يعكس أهمية هذه البرامج في إعداد الكفاءات القانونية والعدلية، وخاصة الدبلوم العالي اللي يمتد لي سنتين. ويمكن احنا في المركز يعني نركز على أن تجمع هذه البرامج بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بحيث يكتسب المتدرب المعارف والمهارات المهنية اللازمة لممارسة العمل القانوني بعد التخرج بكفاءة. ولهذا صممت يعني لتربط بين الجوانب النظرية ومتطلبات سوق العمل. في الدراسة يكون فيها للأنظمة أيضا لتطبيقاتها وتحليل القضايا والصياغة القانونية وتقديم الاستشارات وغيرها من المهارات الأساسية اللي بيحتاجها الممارس لهذه المهنة. في النهاية هدفنا أن يكون الخريج أكثر جاهزية لسوق العمل القانوني وقادر على توظيف اللي تعلمه في الواقع العملي.
0: نعم، وكما تفضلت يعني برعاية كريمة طبعا من معالي وزير العدل، يعني تتم يعني الاحتفاء وحفل التخريج 5 للمركز، يعني هنالك اهتمام من قبل الوزير نفسه على تطوير القدرات الوطنية والكفاءات في القطاع العدلي.
2: بكل تأكيد رعاية معالي الوزير لهذا الحفل تعكس اهتمام معاليه والوزارة لتأهيل الكفاءات الوطنية في المهن العدلية كافة، في مقدمتها طبعا مهنة المحاماة، وتعتبر يعني شريك في تحقيق العدالة. تطوير القدرات المهنية وبناء الكفاءات القانونية يعد يعني جزء من جهود تطوير المنظومة العدلية، والاستثمار في الإنسان اليوم وتأهيله هو ركيزة أساسية في رفع جودة الخدمات العدلية والقانونية في القطاع كامل. ولهذا ليس مستغربا على معالي هذا الاهتمام بمثل هذا الحفل.
0: نعم طبعا، ماذا يمثل حفل التخريج 5 دكتور عبد العزيز في مسيرة مركز التدريب العدلي والأمور التي يعكسها من تطور في برامج التأهيل وبناء الكفاءات العدلية؟
2: الحقيقة هذا الحفل يعتبر تتويج لما تم عمله في السنوات الماضية، ويعني يمثل امتداد لجهود المركز في تقديم برامج تأهيلية متخصصة سواء للمحامين أو غيرهم، ويعكس استمرارية هذه البرامج وتوسعها خلال السنوات الماضية، وأيضا يعكس تطوير منهجية التأهيل والتركيز من التركيز على نقل المعرفة إلى التركيز على المهارات، وربط الجوانب النظرية مثل ما ذكرت لك بالتطبيقات العملية اللي يحتاجها المختص في عمله. وأيضا هذه المسارات اللي مناسبة على حسب التخصصات التي تطلبها نظام المحاماة ولائحة التنفيذية.
0: نعم، وكما يعني ذكرتم إنه مسارات ساهمت يعني الدبلوم العالي، البكالوريوس، الماجستير، إلى جانب البرامج التدريبية الأخرى التي تسهم في إعداد كفاءات قادرة على مواكبة تطورات العمل العدلي واحتياجاته.
2: هنا هو برنامج

0: هي المحامين أعد يعني ليكون متوافق مع متطلبات نظام المحاماة واللائحة التنفيذية، لذلك جاء بمسارات مختلفة بحسب اختلاف المتدربين الذين سينضمون للبرنامج، فحاصلين على البكالوريوس يلتحقون بمسار الدبلوم العالي للمحاماة لمدة سنتين بما يتوافق مع مدة الخبرة المطلوبة في النظام، بينما يلتحق حملة الماجستير بمسار لمدة سنة. جميع تلك المسارات يحرص المركز أن يكون التأهيل قا يعني المركز يحرص على أنها تكون التأهيل مركز على الجانب التطبيقي العملي ومن خلال دراسة الأنظمة وتطبيقاتها مثل ما ذكرت لك.
1: نعم. طيب في الختام دكتور عبد العزيز، يعني ما هي الرسالة التي يحملها تخريج الدفعة الخامسة للخريجين والخريجات، وكيف تتطلعون إلى توظيف ما اكتسبوا من مهارات وعلم ومعرفة في تعزيز العدالة؟ تفضل.
0: في الحقيقة هي يعني رسالة مهمة، أن التعلم والتأهيل المهني رحلة مستمرة، التخرج ليس نهاية الطريق بل بداية مرحلة جديدة من العمل والممارسة المهنية، واللي نعمل أن يوظفون الخريجين ما اكتسبوه من معارف ومهارات في مختلف المجالات القانونية سواء في المحاماة أو الأعمال القانونية الأخرى والاستشارية والعدلية، بما يسهم طبعا كل هذا في تعزيز جودة العمل القانوني وخدمة المستفيدين وخدمة القطاع بشكل عام. طبعا أيضا نتطلع أنه ينعكس على مثل ما ذكرت لك هذا القطاع من خلال تطبيق السليم للأنظمة والقدرة على الربط بين ما تعلموه والواقع العملي والتعامل مع القضايا والمسائل القانونية بكفاءة ومسؤولية ومهنية. الهدف من البرنامج ليس فقط نقل المعرفة قانونية وإنما بناء كفاءات قادرة على توظيف هذه في الواقع العملي سواء في المحاماة أو مختلف القطاعات العدلية، وهذا يعني يسهم في تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل وخدمة هذا القطاع وبلدهم إن شاء الله بشكل عام.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم ولهذه الدفعة والمزيد من الدفعات في المستقبل بإذن الله تعالى. شكرا لكم مساعد المدير العام للتدريب والتأهيل بمركز التدريب العدلي الدكتور عبد العزيز المبرد، شكرا لكم.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: تجوال على جدة FM.

0: أعزائي المستمعين، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك، تواصل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جهودها في نشر الوعي بعلامة الجودة السعودية باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تعكس التزام المنشآت بالمتطلبات الفنية والمواصفات القياسية المتعددة، وتسهم في تعزيز ثقة المستهلك ورفع تنافسية المنتجات في السوق السعودي. للحديث أكثر عن أهمية علامة الجودة السعودية ودورها في تعزيز ثقة المستهلك ورفع جودة المنتجات والخدمات في السوق المحلي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، المهندس وائل ابن عبد الرحمن الذياب. أهلا ومرحبا بكم المهندس وائل.
1: أهلا ومرحبا، أسعدك والمستمعين الكرام،
0: حياكم الله. مهندسنا المهندس وائل، يعني ما هي علامة الجودة السعودية؟ نعرفها للمستمعين والمتابعين.
1: جميل، قبل ما أبدأ بس في تعريف بعلامة الجودة، ودي أوضح اليوم أنه ولله الحمد في المملكة منظومة الجودة ومنظومة البنية التحتية للجودة تحظى باهتمام، وإلى الحمد من القيادة، وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال منظومة متكاملة على إعداد المواصفات القياسية للمنتجات وإصدار أيضا اللوائح الفنية، كذلك إجراءات يعني التحقق من مطابقة المنتجات، وبالتالي بالتأكيد دعم اليوم المنشآت في تطبيق أفضل الممارسات المرتبطة بالجودة. وإذا تكلمنا عن علامة الجودة بالتحديد كأحد الأدوات اللي تساهم في تعزيز ثقة المنتجات الوطنية وأيضا المستوردة، لأنه اليوم علامة الجودة هي مجرد رمز يوضع المنتج، خلني أعطيه أوضح للمستمع الكريم بشكل مبسط، هو رمز حرف جيم بالعربي يوضع على المنتج وله شكل محدد، بإمكان المستمعين الاطلاع على شكل علامة الجودة من خلال موقع الهيئة الرسمي، من خلال حسابات التواصل الاجتماعي. هذا الرمز لا يمنح للمنتج إلا بعد أن يمر المنتج بعدة إجراءات، من بينها نتأكد أن المصنع عنده نظام إدارة فعال، يعني المصنع يصنع المنتج بطريقة سليمة، عنده موظفين مؤهلين، المنتج على خط الإنتاج يتم تصنيعه بشكل سليم، نسحب عينات الإنتاج ونختبرها ونتأكد أن المنتج مطابق، نراقب المصنع بشكل دوري. العلامة تمنح لفترة محددة، بعد انتهاء الفترة هذه يجب على المصنع أن يجدد مرة أخرى، أو أن العلامة يعني تنزع من هذا المنتج. فاليوم علامة الجودة هي تعطي ثقة كاملة في المنتج وتعطيه مرتبة أنه هذا المنتج حاصل على علامة الجودة، واللي هي أعلى مستوى من مستويات المطابقة.
0: نعم، هو الرمز يعني على شكل حرف جيم باللون الأخضر مهندس وائل.
1: بالفعل.
0: نعم، ويكون تحته كلمة ساسو بالإنجليش.
1: بالفعل، وبالإمكان التأكد من أن هذا الرمز وضع بشكل صحيح على المنتج.
0: نعم.
1: من خلال فقط تحمل تطبيق تأكد من خلال أي من هواتفنا الذكية.
0: نعم.
1: ونمر علامة الكيو آر كود أو الباركود الموجود على المنتج، ونتأكد هل فعل علامة الجودة مو صحيحة، هي سارية.
0: نعم.
1: إذا غير صحيح بالإمكان الإبلاغ بشكل مباشر من خلال التطبيق.
0: نعم، إذن هذا هو الرمز كما تفضلت، أنه حرف الجيم بالعربي، وتكون موجودة لفظ كلمة ساسو بالحروف اللاتينية. معنا مهندس وائل؟
1: بالفعل، وعلامة حرف جيم ممكن نضع الشكل للمستمعين الكرام من خلال حساباتنا في التواصل الاجتماعي.
0: جميل،
1: بحيث يكون دلالة واضحة لهذا الشكل.
0: نتمنى إن شاء الله في خلال ثنايا الحلقة أنه يتم وضعه ويعني مشاهدته طبعا من المتابعين. طيب، بالنسبة لأنه حضرتك ذكرت أنه فترة معينة وممكن يأخذ من المنتجات، يعني ما يستمر مع المنتج إلا إذا كان حافظ المنتج على جودته.
1: بالفعل، المحلامة تمنح لفترة محددة، ويجب أن يلتزم المصنع بإجراءات علامة الجودة ويلتزم بتجديد للحصول على علامة الجودة، وإلا تنتهي صلاحية هذه العلامة.
0: نعم. طب دور علامة الجودة في حماية المستهلك ورفع جودة المنتجات؟
1: طبعا لا شك اليوم أن علامة الجودة هي واحدة من أدوات نستخدمها اليوم. عندنا مجموعة أمانة من العلامات مثل بطاقة كفاءة الطاقة وعندنا مستويات ايضا للجوده. يمكن علامه الجوده تعتبر اعلى مستوى. اذا اليوم بعطي مثال مبسط للمستمع الكريم، خلينا نقول لو عندنا طالب نجح وحصل على شهاده وطالب اخر نجح وحصل على مرتبه الشرف، هنا الفرق انه في عندنا منتج جودته عاليه جدا ومنتج ايضا موجود في السوق جيد، ولكن في منتج حصل على هذه العلامه. اليوم علامه الجوده تعطي مؤشر ثقه للمستهلك اثناء الشراء. بعض المنتجات اليوم المتوفره في الاسواق هي في الحقيقه ملزمه حد ادنى بعلامه الجوده. خليني اعطي امثله للمستهلك الكريم بس عشان يسمع. لما يكون في السوق يتخذ قرار الشراء بشكل مبادر. كمثال التوصيلات الكهربائيه يجب ان يكون موجود علامه الجوده. اذا لم تجد علامه الجوده لا تشتري التوصيله بشكل مباشر. مثال اخر الاكياش ايضا ملزمه. الأجهزة اللي تعمل بالغاز وملحقاتها أيضا ملزمة بعلامة الجودة.
0: لأنه لا يقبل الأمان، لا يقبل أنه أقل جودة، لابد يكون أعلى معايير،
1: يجب أن يكون أعلى مستوى من مستويات المطابقة، لأن هذه المنتجات بالنسبة لنا تمثل أهمية على مستوى وطني يرتبط بالسلامة أو بتوفر منتج عالي الجودة. لذلك يكون كحد أدنى أن يكون عليها علامة الجودة. لذلك نقول للمستهلك الأجهزة الملزمة بعلامة الجودة يجب أن تتحقق. إذا لم تتوفر علامة الجودة لا تقبل بالحصول على هذا المنتج. والأمثلة على هذه المنتجات مشار لها ووضحها دائما في مواقع الهيئة، هي عبارة عن 10 منتجات إذا تسمحوا لي ممكن أسردها بشكل سريع.
0: بكل سرور.
1: الأجهزة اللي تعمل بالغاز وملحقاتها، حديد التسليح، الإسمنت، الخرسانة الجاهزة، أيضا بلاط السيراميك، مسطحات الحديد، ألواح الألمنيوم المركبة اللي تستخدم في التكسية، والمواد المساعدة لحرق البلاستيك، والتوصيلات الكهربائية والأفياش الكهربائية. هذا يمكن يعطي اليوم المستهلك أكثر أمان وموثوقية بالمنتجات اللي اليوم متوفرة في الأسواق.
0: جميل جدا. كيف ممكن أن يكون للمستهلك والمجتمع إسهام في تعزيز ثقافة الجودة مهندس وائل؟
1: اليوم مسؤولية الجودة هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، كجهات، مؤسسات، مصانع، مستهلك. لذلك يجب أن يبدأ الوعي من المستهلك نفسه، وبالإمكان يسهم المجتمع من خلال اختيار المنتج المطابق للمواصفات، وأيضا من خلال الحرص على الحصول على المنتج الحاصل على علامة الجودة، وبالتأكيد عدم الانجراف لأي علامات توضع على المنتجات مجهولة المصدر أو منخفضة الجودة. يعني اليوم لا نغتر بأي علامة تقول هذا المنتج مميز، هذا المنتج جيد، هذا المنتج جرب. المرجع الأساسي هو وجود علامة الجودة أو وجود ما يثبت أن هذا المنتج مطابق. واليوم لدينا وسيلة مثل تطبيق تأكد، والعلامات اليوم اللي تكون موجودة على المنتجات، وأيضا شراء المنتج من مصادر موثوقة. كذلك أحد الأدوار اللي ممكن يساهم فيها المستهلك اللي هي في حال لاحظ المستهلك منتج مخالف وغير مطابق، بإمكانه مباشرة الإبلاغ لحماية أيضا غيره. هذا إلى جانب الجهود اليوم تقوم فيها الجهود الرقابية والجهود تسعى بإذن الله إلى حماية المستهلك.
0: نعم، الوعي جزء من الوقاية، والوعي جزء من طبعا الفهم والإدراك لأهمية طبعا علامة الجودة، وإنه هذه المنتجات لا تقبل كما ذكرت العشر منتجات التي ذكرتها قبل قليل، إنه لا تقبل المساومة. هي صحتك وأمانك وسلامك وسلام ممتلكاتك وسلامة الأرواح وسلامتك أنت أولا وأخيرا، وحتى أجهزتك طبعا التي وبيتك الذي تعيش فيه وتمتلكه. شكرا لكم حقيقة مهندس وائل، ولكن قبيل الختام كلمة توجهها للسادة المتابعين.
1: يمكن في الختام بس بوضح أنه اليوم علامة الجودة هي ما هي مجرد يعني شعار وحبر يوضع على عبوة المنتج، هي عبارة عن منظومة متكاملة تبني ثقة ورقابة، وتعكس اليوم التزام بالمنشآت المميزة والمصانع المميزة بتطبيق المواصفات واللوائح الفنية ومتطلبات الجودة. وهذا بالتأكيد لا يعني أنه بقية المنتجات غير مطابقة، بل هي مطابقة ولكن تختلف مستويات المطابقة داخل الأسواق. ولله الحمد اليوم نحظى بمنظومة متينة، منظومة نتكلم منظومة سلامة منتجات، منظومة مطابقة، وأيضا منظومة رقابية بالتأكيد.
0: بإذن الله تعالى. شكرا لكم المهندس وائل بن عبد الرحمن الذياب، المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. شكرا لكم.
1: الشكر لكم.
0: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا الكرام، الآن حان موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. تمكن الفريق الطبي والجراحي المختص التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة من تحقيق إنجاز طبي جديد بنجاح بفصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا، وقد نفذت العملية بمشاركة 22 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية لضمان أعلى درجات الدقة والسلامة خلال جميع مراحل العملية. رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة الدكتور عبد الله الربيعة.
4: كل عملية لها ظروفها وتحدياتها. طبعا لدينا تحدي كبير بالنسبة للتوأم أوليفيا، لأن لديها مشاكل خلقية في القلب، وهي تشكل تحدي وقد تحتاج إلى عملية تصحيح للقلب مستقبلا. لذلك سوف نراعي هذه العيوب الخلقية في قلب أوليفيا، ولكن بشكل عام لدينا ثقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم خبرة زملائي وزميلاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي.
5: نبارك لهذا الوطن الغالي، ونبارك لخادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين ولهذا الوطن ولوالدي التوأم. الحمد لله هذا النجاح رقم 72 في سلسلة حافلة ضمن نجاحات هذا الوطن الغالي في رؤية شامخة، هي رؤية المملكة 2030. الحمد لله، هذه أولا توفيق الله، ثم زملائي اللي أمامكم، زملائي وزميلاتي خبرتهم واسعة، فلعلي أنتهز هذه الفرصة وأشكر كل فرد من زملائي وزميلاتي أعضاء الفريق الطبي والجراحي.
3: وإلى قصر الحكم بالرياض، دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض في قصر الحكم مؤشر قياس المشاركة المجتمعية للمرأة في منطقة الرياض، بوصفه الأول من نوعه على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بالإمارة والمرصد الوطني للمرأة بالتكامل مع مؤسسة الأمير طلال الخيرية والمركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء العتيبي.
6: في مرحلته الأولى يقيس أربعة أبعاد: بعد المشاركة التطوعية، وبعد المشاركة المؤسسية، وبعد المشاركة القيادية، وبعد أيضا التمكين الاقتصادي. هذا في المرحلة الأولى، ينطلق من الرياض بإذن الله ويعمم بإذن الله على مستوى مناطق المملكة ليكون مؤشر وطني رائد بإذن الله، ونصدر التجربة بإذن الله للآخرين.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع هيئة الأدب والنشر والترجمة. دشنت هيئة الأدب والنشر والترجمة جناح المملكة المشارك في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، والذي يقام في العاصمة الصينية بكين. ويعتبر المعرض منصة دولية مهمة للتواصل المهني وتبادل الخبرات في مجالات النشر وحقوق الترجمة وصناعة المحتوى. المدير العام للإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة المهندس بسام البسام.
7: في المشاركة فرصة مهمة للتعريف بالثقافة السعودية بصورتها المعاصرة التي تجمع بين الأصالة والتجديد، خاصة أمام جمهور الصين المهتم بالمعرفة والثقافات العالمية. كما حظي جناح المملكة خلال المعرض باهتمام عالي من الزوار وعدد من الزيارات الدبلوماسية لجناح المملكة العربية السعودية. كما نحرص في هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال جناح المملكة العربية السعودية على تقديم تجربة ثقافية متكاملة تبرز التنوع الثقافي في السعودية، وكذلك الحراك الإبداعي التي تشهده المملكة في مختلف المجالات الأدبية والثقافية وكذلك المعرفة.
3: إذن بهذا مستمعنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، دمت في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن مستمعينا الكرام استمعنا للزميلة هنية الدوسري في الجولة الإخبارية، وبهذا نودعكم في برنامج تجوال. شكرا لكم وشكرا للاستماع.

0: معكم ولضيوفنا الكرام. كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة وزميلة رولا بالأحمر. كنت معكم من التقديم بكل سرور نهى الجديبي، ومن الإخراج الزميل معتز سمير بخش. دمتم بخير في أمان الله، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا لقاء وموعد. مع السلامة.
1: تجوال على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية.

0: ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم. كأس العالم
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني 4-2 لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في 60 ثانية.
2: بقفزة نوعية بلغت 81 مركز، ترسخ جامعة الملك فيصل مكانتها العالمية في تصنيف QS، مؤكدة تميزها الأكاديمي والبحثي المستمر. تفتح الباحة أبوابها رقمياً عبر تطبيق دليل الباحة السياحي الجديد لتسهيل رحلة الزوار واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة. تدشن الجمعية السعودية للفنون التشكيلية مرحلة إبداعية طموحة محتفلة

بإطلاق هويتها البصرية الجديدة. إنجاز بيئي تاريخي تعيشه المملكة بنجاح محمية الملك سلمان في إعادة توطين المها العربي بعد 90 عاماً من الغياب. وأخيراً، حملة حلوة بموسمها تبدأ للاحتفاء بكنوزنا الزراعية في رحلة مشوقة تدعم مزارعينا وتعرف بتنوع فواكهنا الموسمية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. نظام الطيبات مالئ الدنيا وشاغل الناس، أحيانا يكون في ترندات تنتشر بشكل كبير وبشكل غير مفهوم تصبح من يوميات الناس وحديثهم. نظام الطيبات يمكن الكثير منكم سمعتوا فيه من خلال انتشاره الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي. هو نظام غذائي أطلقه دكتور مصري اسمه ضياء العوضي رحمه الله. هذا النظام يقوم على مجموعة من المسموحات ومجموعة من الممنوعات طبعا في الأكل، لكن المثير للجدل هو الانتشار الكبير لهذا النظام بشكل واسع، وأيضا تسجيل بعض الحالات اللي حصل لها مضاعفات خطيرة، بعضهم دخل العناية المركزة، ويقال أنه في بعض الدول بعضهم فقد حياته. والمثير للجدل أيضا أنه في كثير من الشهادات من قبل من جربوا هذا النظام أنه والله نظام مفيد، وأنه كان السبب في أنه يتخلصوا من كثير من الأمراض المزمنة لديهم. ويمكن هنا أصبح مثار الجدل ما بين نظام كما يقول المختصون يصادم الحقائق العلمية اللي يعني تعارف عليها الأطباء وخبراء التغذية لسنوات طويلة، وأرى الناس اللي يقول لك إنه أنا طبيب نفسي واسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وإنه إحنا استفدنا. وللأمانة أنا دخلت في كثير من اللايفات اللي لمؤيدي نظام الطيبات، عندهم قناعة كبيرة جدا إنه هذا النظام غير حياتهم وإنه استفادوا منه. وفي المقابل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية حذرت من هذه الأنظمة اللي ليس لها مرجعية علمية، وإنه في بعض المرضى تركوا أدويتهم خصوصا اللي يتناولون الإنسولين، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وتعرضوا لأزمات وصلت إلى التنويم في العناية المركزة. اليوم بنتناول هذا الموضوع، وخصوصا إنه كمان في بعد نفسي لمسألة الترند وانتشار هذه الـ الأنظمة بشكل أو بآخر. بتناولها من الناحية النفسية ومن الناحية العلمية الطبية، وأيضا بناخذ آراء خبراء التغذية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. طيب اليوم موضوعنا نظام الطيبات، ما هو رأي المختصين؟ خلونا نبدأ في الجانب النفسي لأنه أيضا مهم. وعلى فكرة في كثير من الناس اللي يدعون أنهم جربوا هذا النظام يقول أنه له علاقة بتحسين المزاج والحالة النفسية. أرحب بضيفي الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور جمال. في البداية، وش سبب أنه صار هذا الموضوع الترند؟ وش اللي يتحكم في من ناحية النفسية في أنه الناس يتقبلون نظام معين أو ترند معين ويدافعون عنه بشراسة كما نرى؟
4: أول شيء أرحب بالمستمعين وكل عام أنتم بخير، وإن شاء الله سنة جديدة علينا بإذن الله تعالى يكون فيها خير ورحمة وأمان للعالم كله. أول شيء المشكلة الترند هذه، أنا عندي أنه مثلا واحد يقول لك أنا أسأل مجرب ولا تسأل طبيب، هذه انتهينا منها، لأنه الآن معظم العلاج

0: أو العقاقير اللي تم إنتاجها هي في الواقع مجرب على أكثر من 24 إلى 240 ألف مريض. فلما يجي يقول لك أنا واحد أسألني أنا جربت، هذا مو صحيح. التجربة على شخص واحد، يعني لكل قاعدة شواذ، واحد على 2400 ولا 240 ألف مريض، هذا صعب شوية. الشيء الثاني يعني من المحزن المخزي أنه نحن العرب المسلمين من يعني اكتشفنا أو أنشأنا علم الكيمياء، وأبو حيان التوحيدي هو الذي يعني استخلص المادة الفعالة من الأعشاب ليخفف من التأثيرات الجانبية للأعشاب، ونأخذ المادة الحقيقية المهادة المادة المعالجة ونستفيد منها. والغرب يعني وضع لهذا الرجل صنم يعني أكاد يقدسوه في هذا الشيء. فنجد أن في ناس يبدأ يرجع ب يعني يدغدغ مشاعر الناس، وخاصة ضعفاء. الضعفاء ذا مو بس يعني ضعيف نفسي، في مريض يعني قد يصل فيه مرضى يصل يعني أعوذ بالله إلى اليأس من الله سبحانه وتعالى ورحمته، فيقول لك أنا جربت كل شيء فشلت. وهذا الرجل يتكلم يعني بمنطق قد يكون فيه نوع من المصداقية، وهذه المشكلة أنه أحيانا كثير
1: منطق وفي جانب عاطفي كمان.
0: نعم، فأنت تجي تلاقي أنه في واحد دس يعني سم في العسل، أنه يبدأ يتكلم عن أنه هذه شركات الأدوية مبتزة، وأنه هذولا ويستخدم أشياء يعني معينة الناس قد يكون متفقين عليها. ولا أدوية ليست يعني كتاب منزل ولا قرآن منزل، يعني لكل شيء له تأثير جانبي. فهذا الرجل يعني استغل وضعه كأنه هو طبيب، وإحنا ما نتكلم بس عن هذا، في ناس كثير يطلعوا في المنتديات، وأحيانا منهم سبحان الله ما يكون طبيب. يعني أنا أعطيك بسيط مثل بسيط، في اجتماع في هارفارد قبل 3 شهور في مارس، يعني نتكلم إحنا قبل 2 شهر، أمريكا الآن هي بدأت تصطاد هؤلاء الناس سواء كانوا عرب أو أجانب أو أمريكان، إنه وجدوا إنه في معظمهم قد يكون منتحل الشخصية، وفي منهم أطباء في القائمة السوداء ل يعني إساءة المهنة، أو اللي هو عندهم أخطاء طبية تكون تكاد جسيمة وقد تم إيقافهم. كادوا يطلعوا يغردوا، أحيانا يبدأ يحط لك موقع ويقول لك أنا أعالجك كطبيب نفسي أو أخصائي نفسي أو طبيب أعطيك أعشاب. وهذا مو بس في السعودية، ولا هو ذا الطيبات هو الواحد، في أمريكا كثير. يعني تصور يعني أخي العزيز أنه في أمريكا الآن من الطب البديل اللي هو بالأعشاب فقط، تكلم أنت عن حوالي 500 مليون الناس تتكلم عنها دخل لهذه الشركات، لأنه هي أول شيء بريئة، ما تقدر أنت تحاسبها ولا تحاكمها لأنها تدعي أنها هي أعشاب، فبالتالي أنت ما ترفع عليها قضية لأنه يقول لك أنا ما جربتها على أحد. أنا قلت إن هي أعشاب، وشوف كل الأعشاب الموجودة في
1: العالم. على طريقة إذا ما نفعك ما يضرك، وهذه للأسف إنه البعض ينظر إلى أنه شيء كل شيء يصنف على أنه مثلا.
0: طيب هذه جميلة الكلمة. الشيء الثاني مخيف أنا أخاف منه، الطبيب يدرس إلى 30 سنة عشان يصف علاج واحد فقط. يجي إنسان يدخل على تشات جي بي تي، ولا يجي يتكلم مع جوجل، ولا يقول أنا والله الدواء ذا مناسب لي. طب انت بناء على شنو؟ انت عندك صحتك، علاماتك الحيويه، تحاليلك، وظائف كبدك وكلك تسمح لك ان تاخذ هذه العشبه؟ يعني في اعشاب كثيره بدون ذكر اسماء عشان لا نقول احنا ضد عشبه ولا عشب معين. في ناس دخلوا في المستشفى عندنا في العنايه المركزه،
1: صحيح، وفي ناس فقدوا حياتهم. طيب يا دكتور، من ناحيه نفسيه يعني شفنا ناس يدافعون عن هذا النظام بشراسه، وبعضهم يكون اصلا طبيب وبعضهم يكون مختص تغذيه يدافع عن هذا النظام. البعض فسر ذلك بأنه التأثير النفسي أو البلاسيبو إفكت، أنه الواحد يتخيل أنه هذا مفيد له، بالتالي جسمه يبدأ يتفاعل ويعطيه بعض الإيحاءات أنه مفيد له. هل هذا التفسير العلمي للتحسن اللي يشعر فيه؟
0: جميل. أول شيء حتى في القرآن الكريم يعني النفس أقوى شيء. النفس إحنا ما ننسى سيدنا يعقوب عليه السلام، انه بس انه هو فقد ابنه وهو عارف وعنده العلم انه هو حيعود له يوسف، فقد البصر كاد يموت. تمام، فهذه يسموها الان اللي هو العمى او الفقدان البصر النفسي. في ناس يصير عنده ارتكارية نفسية، في ناس يصير عنده ضغط توتري، في ناس يوصل الى مرحلة انه هو كأنه جاته نسميها القلب المكسور. فاحنا دخلنا في اشياء قوة النفس، فحتى الادوية احنا نجربها على المرضى في التجارب لازم تكون فعاليتها أكثر من 60%، لأنه العلاج الإيحائي 60% وهو نسبة عالية جدا. فإذا أحد جاء وتكلم وقال لك والله أنا طبت، تقول له طيب هذا التحسن استمر كم؟ يوم يومين شهر شهرين

0: ولا استمر خلاص انت طبت. يقول لك لا والله عندي مبادئ وحسيت اني احسن. هذا اللي هو نتكلم عنه الاستجابه النفسيه الايحائيه. ولذلك تلاقي في ناس يندفع على طول من يوم ما حس انه هو تحسن. هو طبعا ما هو داري هو الدواء ولا العلاج الايحائي بالنسبه له، انه هو بدا يكتب وبدا يغرد وبدا يحارب مع الرجل هذا كانه هو قريبه او هو. وبعدين يندم على ما كتب، وفي ناس يستحي انه يكتب انه هذا غلط. ففي ناس معه طبعا، في ناس مستفيدين. يعني احنا ما نقول ان هو الاطباء ملائكه ولا هم شياطين، لكن الطبيب يجتهد في علاج المريض ويقسم على كتاب الله انه ما يؤذي المريض. واحنا تربينا كما تربى الناس كلهم، اذا انت ما تقدر تستطيع ان تساعد انسان ما تضره. ففي ناس كثير يعتقد انه اذا جاء الضرر انه هذا الدكتور متعمد او هذا، لكن هو ما هو كان قصده ان يضرك ولا شيء، ولكن على بناء على ابحاث. بس الاعشاب هذه ما عندك ابحاث عليها. يعني ما طيب. وجدنا فيها اي موقع علمي، لكن اللي يسوقها ياخذ عليها فلوس.
1: طيب دكتور، ما تشوف انه برضو الاطباء بالذات اللي يكون عنده حضور اعلامي وقادر انه يخاطب الجمهور، ما تشوف انهم مقصرين في انهم يوصلون المعلومه بشكل مبسط للناس عشان ما يكونون ضحايا لمثل هذه الترندات؟
0: والله شوف، احنا الان وهذه انا اشكاليه ايدك فيها، انه يجب يكون هناك نوع مو بس من التوعيه، نوع من انه هؤلاء الناس يعني هو حتى حمايه المواطن، لأن المواطن هذا قد يكون متعلم، قد يكون مثقف، قد يكون جاهل. أنت بتتكلم شريحة كبيرة جدا. فيجب أن يكون هناك حتى اللي يظهر ويدعي شيء يجب أن يكون عنده هناك مرجعية. ما عنده مرجعية يجب أن يعاقب، لكن من أمن العقاب أساء الأدب. ففي ناس تطلع من لا موقع ولا شيء ويلبس روب ويلبس لك الجاون حق المستشفى،
1: وبعضهم ما هو طبيب أحيانا بس يلبس روب وسماعة على الكتف
0: أيوة، وانت تقول هذا مين؟ يعني انا بس اعطيك مثال بسيط جدا. واحده من المرضايا اتصلت قالت لي انا في الدكتور يتكلم بمنطقيه جميله جدا، تعرف الموقع؟ قلت لها يا ستي هذا كان شغال في مستوصف استقبال، موظف استقبال وترك. بدات تبحث عنه وجدت انه هذا الشخص في الاخير انه هو فنان ومتخصص في تقمص الشخصيات. يعني تصور انت فين رحنا احنا؟
1: لأنه قدر يخاطب الجمهور ويوصل لهم أكثر من المختص.
0: اسلم فمك، وصل إلى مرحلة إن هو كما قال خير خلق الله وما ينطق عن الهوى، خاطب الناس على قدر عقولهم. فمشكلة الطبيب أحيانا يتكلم كأنه يتخاطب مع علماء أو أطباء في كلية الطب، وهو لا يدرك إنه يتخاطب مع ناس
1: شرائح مختلفة من المجتمع.
0: فهذا هذا المصيبة. فيجي هذا الرجل أو هذا الشخص ويبدأ يغرد بأشياء الناس هم أصلا متلهفين، يعني عارف اللي جيعان يدور أكل، المريض هذا يدور شفاء. وجاء هذا يعني
1: بالذات اللي عنده مرض مزمن يعاني منه سنوات، يعني يتعلق في في في قشة كما يقال.
0: أيوة، أنت طبعا الآن أنت تتكلم عن مو هذا المصيبة. المصيبة أنه حتى العلم الآن أصبح يطلع أشياء جديدة وحديثة وسريعة. يلا الإنسان كطبيب يواكبها، فما بالك بالمريض؟ إنه الله في علاج الآن زي ما تكلموا عن العقاقير للسرطان، الله يجيرنا ويجير المستمعين، الآن نتكلم عن علاج ناجع للسكر، الآن في زراعة حقة القرنية، كل هذه سريعة جدا. الإنسان مو قادر يلحقها كطبيب أو كاستشاري، فما بالك بالناس اللي هم
1: ما بالك بالناس العاديين
0: مساكين يعني.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتور.
0: شكرا يا سيدي.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعة SBA صوت يسمعك.
5: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
6: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نظام الطيبات، ماذا يقول المختصون؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. نرحب بالدكتور عماد خوجة، استشاري طب الطوارئ، الأستاذ المساعد بكلية الطب. حياك الله دكتور عماد. وش تفسيرك يا دكتور لهذا الانتشار بين قوسين الترندي الكاسح لما يعرف بنظام الطيبات؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله أكون خفيف ولطيف عليكم. أنا أتوقع الموضوع له جزئين. الجزء الأول أنه الحدث اللي صار، أنه الدكتور نفسه اللي كان يتكلم عن النظام كان بيروج قبل ربنا يرحمه ويتغمده في واسع فضله، أنه لو حصل له حاجة معناته أنا النظام حقي كويس، وأنا الشركات بتحاول يعني تمنعني أن أتكلم وأصير.
2: فكرة المؤامرة كما يقال. على فكرة هذا الطرح، يعني كلامك مهم يا دكتور. أنا لاحظت في الناس اللي يدافعون بشراسة عن هذا النظام يبدأون يشككون في المنظومات الصحية والمنظومات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشكل واضح.
3: صحيح. فهي نظرية مؤامرة، وهذه النظريات ترى تلاقي رواج كثير عند الناس، بالذات الناس اللي ما يحبوا يسمعوا الكلام اللي أو ما يعجبهم الكلام الواقعي. السبب الثاني تطور انه يعني بعض المرضى ضعاف والضعيف يتعلق بقشه، فلما يسمع انه في شيء ممكن يساعد ممكن يسوي زيه زي اي اشياء ثانيه ما لها اي اصول طبيه ولا لها اي قواعد طبيه، فتلاقي الناس خلاص الغرقان يتعلق بقشه فيمشوا على الموضوع حق نظام الطيبات.
2: طيب دكتور، هم يردون برضو أن يقولوا ظهرت أنظمة ثانية مثل نظام الكيتو، نظام حمية الماء، نظام حمية الرز، ولها تأثيرات أحيانا تكون سلبية أكثر من ما يسمونه بنظام الطيبات، وما سمعناكم تتكلمون عنها ولا أثير ضجة حولها. وش ردك على هذه النقطة تحديدا؟
3: يعني خلينا نفصل فيها شوية. حمية الماء وحمية الرز أنا حقيقة أسمع منهم الآن من حضرتك، ففعلا هو ما صار عليها ضجة كبيرة. الكيتو شيء مختلف، لكن أنا أتوقع أكثر الضجة صارت بسبب زي ما حضرتك قلت نظرية المؤامرة، وأنه لما الراجل أتوقع الموضوع بدأ ينتشر. يعني هو كان عايش ما كان أحد يسمع عن النظام حقه ولا أحد يتكلم عن النظام حقه، وهو كان نفسه يسوق للنظام هذا.
2: على فكرة ترى هو نفس مجال تخصصك الله يرحمه، هو استشاري طب طوارئ، فما أعرف كيف دخل على أنظمة التغذية، هذا تخصص أصلا مستقل بحد ذاته.
3: والله أنا ما أتوقع أنه استشاري طب طوارئ، أنا أعتقد أنه استشاري عناية مركزة. لكن فنحن الحمد لله بريئين.
2: لا أنا أقصد أنه التخصص برضو، يعني التغذية لها مختصين فيها. طيب دكتور برضو وش تفسيرك، لأنه أنا والله تابعت كثير هذا الترند لأنه منتشر بشكل كبير، حتى في مثلا ناس يقدم نفسه على أنه طبيب وما أدري هل هو طبيب ولا مو طبيب، أنه يقول والله أنا جربت واستفدت، وخصوصا الناس اللي عندهم مثلا اللي يسمون القولون العصبي، ارتجاع المريء، غيرها من المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي، يقول استفدت. وش التفسير العلمي لذلك؟
3: يعني التجارب الشخصية إذا كانت على الأشخاص بس فهي لا تعمم على الجميع، وهذا أساس الطب البراهين. الطب البراهين هو إذا مثلا في دواء معين أو دواء يدينا تأثير معين عند شخص أو عند مجموعة من الناس، فنحن نبدأ ندرسه، إذا قدرنا نثبت أنه والله هذا التأثير ولا هذا الأثر من هذا الدواء فنبدأ نشتغل به مع الجميع. فكونه أي شخص حصلت له أي تجربة ونحن ما احنا قادرين نعيدها مره ثانيه او ما تنطبق على اشخاص غيره، معناته هذا حاجه يعني شيء عرضي حصل ولا يعتد به في القوانين الطبيه ولا في المفاهيم الطبيه.
2: وتاكيد لكلامك انه معظم هؤلاء معظمهم ما دعم ادعائه بفحوصات مثلا قبل النظام وبعد النظام انه في تحسن في مثلا وظائف الكلى، وظائف الكبد، الكوليسترول، السكر التراكمي، فهذا برضو مهم. طيب دكتور، بما انه انت استشاري طوارئ، هل مرت عليكم حالات قال انا اتبعت النظام تدهورت صحته ولا دخل في حاله طارئه؟
3: صحيح. انا بس اضيف لتعليقك الاول استاذ عزام بخصوص البلاسيبو افكت، يعني هو يعني في قد الشخص ياخذ دواء والدواء هذا ما له اي اثر،
2: دواء وهمي، التاثير الوهمي للدواء.
3: صحيح، ايوه، وهذا نحن في الطب نعتد به، يعني نحن لما نسوي دراسات على الادويه حتى المرضى اللي ما نعطيهم الماده الفعاله نعطيهم دواء بنفس الشكل وبنفس الاسلوب عشان نلغي تاثير الدواء الوهمي او البلاسيبو افكت. فهو موجود وقد حقيقي الانسان يحس به ويحس انه هو تحسن او يحس انه خفت الالام حقته، بس هو كلها بلاسيبو افكت، ما له اي ماده فعاله او اصول علميه. بخصوص الحالات الطارئة، صحيح، يعني أنا حصل معايا ومع الزملاء مرضى كثير مع الأسف يوقفوا الأدوية حقتهم، اللي هي مثلا يكون عنده مريض سكر ويوقف علاجات السكر على أساس أنه ماشي على النظام الحمية حق الطيبات، ويجينا بمضاعفات مع الأسف الطوارئ، بعضهم جلطات لا قدر الله، بعضهم غيبوبة بسبب السكر. ف يعني أنا أتفهم إنه الناس بتسمع، ويمكن هذا أنا أعتب على نفسي وعلى زملائي في القطاع الصحي، إنه ما وعينا المجتمع أو الناس ما صارت ترجع لينا في الأشياء هذه. يعني أنا كنت أتمنى إنه إذا في أحد عنده أي سمع عن نظام أو سمع عن طريقة معينة أو سمع عن حاجة جديدة يكون في ثقة عالية في الأطباء الموجودين ويسألهم عنه وهم يجيبوا إجابات وافية بدل ما يبدأ يطبق بنفسه ويرجع بمضاعفات.
2: طيب، هالة المرضى كم لهم ماشيين على هذا النظام، ومتى لاحظوا التأثيرات اللي يشوفونها إيجابية، ومتى بدأ الانتكاس؟
3: انا اعتقد ما اعتقد في اوقات معينه، وهو ترى يعني الموضوع عشوائي كثير من اللي انا بشوفه، يعني وما اعتقد انه هو نظام دقيق ممنهج، يعني هو كلها نصائح عامه. وحتى افتكر احد الزملاء وراني انه الراجل كان يقول كلام بعدين صار يقول عكس الكلام اللي كان بيقوله اول. وحتى الناس لما تمشي عليه في عشوائيه عاليه ومزاجيه عاليه في الموضوع، ما أعتقد أنه نظام واضح وله معايير واضحة بحيث أنه نعرف أنه متى إذا مشيت عليه إيش يصير، أو إذا أنت عندك الأمراض هذه إيش حيطلع معك. ما الأمور يعني عشوائية بشكل أكبر من أنك تقدر تتوقع أي شيء.
2: طيب، الناس اللي يشوفون أنه بالنسبة لهم صار خلاص لايف ستايل أو أسلوب حياة، وش ترد عليهم الدكتور؟
3: والله أنا أنصحهم أنهم يرجعوا للأطباء والمعايير والعلاجات الطبية اللي هي موجودة من سنوات طويلة وأثبتت كفاءتها وأثبتت فعاليتها. صعب جدا أنه يطلع شخص واحد في مكان واحد بنظام ما حد في العالم غيره كان عارف عنه ويكون هو الحل السحري. أنا أتفهم إنه الناس تتمنى إنه يكون في عصاية سحرية أو حل سحري لجميع مشاكلهم الصحية وجميع الأمراض اللي بيعانوا منها وبيتعبوا معاها، لكن مع الأسف لو هي موجودة كان الناس كلها استخدمتها.
2: طيب، في ناس للأسف إنه مثلا عندهم آبائهم كبار في السن وعنده أمراض مزمنة زي السكر والضغط، ويقول لك أنا والله بدأت مع الوالد وبناء على انخفاض السكر أنا قللت الجرعات بشكل تدريجي، وفي حالة ظهرت تتكلم بهذه الطريقة، كيف يمكن نوصل لهم رسالة توعوية أنه هذا المريض بالذات إذا كبير سن، إذا طفل صغير، هو أمانة عندك أنت، وما يعني الأرقام انخفاضها أو ارتفاعها أنه هذا الشخص مثلا من عندك تأخذ قرار أنه توقف له العلاج؟
3: صحيح، وبالذات الآباء والأقارب وأنفسهم، يعني أنتم ما أنتم حقول تجارب، التجارب تسير من قبل المختصين ولو إنها مفيدة حيتم تعميمها على الجميع. وما في طبيب. يعني هي أمانة علمية وأمانة طبية إنه يكون في غذاء معين أو نظام معين مفيد وهو يمنع الناس عنه. لكن أنا أنصحهم إنه والله يرجعوا لطبيب الطبيب المختص اللي ماشي على العلاجات الطبية ودرس طب أكثر من بعضهم من الطب نفسه 7 سنين لكن بعضهم تخصصات دقيقة ل10 إلى 12 سنة. فيرجعوا لهم ويأخذوا رأيهم في كل خطوة يسووها. وصحة الإنسان وصحة وجسده هذا أمانة عنده. فالواحد ما يعرف قيمة النعمة إلا بعد ما يخسرها. وأنا أتمنى أن الناس ما تجرب ترجع للمختص وتأخذ منه وتستفيد منه وبعدين تأخذ قرارات بطريقة صحيحة.
2: طيب دكتور، أنت للأمانة من الأطباء اللي حضورك جميل إعلاميا وتسهل المعلومة، لكن للأسف أنه في كثير من المختصين ما عندهم هذا الأسلوب اللي يقدروا يوصلونه للإنسان العادي، يسهلوا له المعلومة الطبية المعلومة العلمية، وعشان كذا صار فيها انتشار لبعض المفاهيم الصحية الخاطئة بسبب غياب الناس اللي ممكن يوعوا الجمهور بشكل مبسط تسهيل المعلومة. فكيف نقدر نوصل للشريحة الأكبر من الناس اللي بالفعل يحتاجون إلى الرأي العلمي المختص؟
3: صحيح، وأنا أثني على كلامك أكثر إنه نحن في كليات الطب بشكل عام مع الأسف نركز كثير على المعلومات الطبية لكن ما نركز على طريقة أخذ المعلومة أو توصيلها للمريض.
2: أي بعضهم يطلع بمصطلحات طبية مختصة وكأنه يتكلم في محاضرة لطلب الطب، فللأسف الجمهور ما يوصل للمعلومة العلمية الصحيحة ويروح عند واحد مثلا يبسط له المعلومات بشكل أو بآخر حتى لو يخاطئ، بس أنه وصل لعاطفته وصل لعقله وصل لفهمه.
3: صحيح، وتأكيدا على كلام حضرتك جزء ما أنا ما أحب أعمم، لكن الطب الشعبي جزء كبير منه ترى هو بس التواصل وتفهيم الناس من قبل شخص ما عنده أي خلفية علمية جيدة. فهذا العتب على الأطباء والعتب علينا نحن كمجتمع طبي إنه ما عرفنا كيف نوصل المعلومة للمرضى. يعني أنت مهما كنت طبيب متميز ومهما كان العلاج أحسن علاج في العالم، إذا المريض ما اقتنع إنه يأخذه فهو غير مفيد. والدور يعني أنا كنت سعيد جدا إنه حضرتك عرضت الموضوع هذا في الإذاعة وبتكلموا عنه، وأعتقد هذا الدور اللي مطلوب مننا جميعا إنه نبدأ نحاول نوعي ونعرف الناس بالصح والخطأ. بعض الأحيان المواضيع يعني هذه الكلام فيها قد يعطيها أهمية وهي غير مهمة، لكن أنا أتصور إنه موضوع نظام الطيبات كبر كثير وأعتقد صار الرد عليه بشكل مباشر مهم، إنه الناس بدأت تمشي عليه. يعني في الطوارئ بنشوف الحالات وشيء محزن يعني صراحة، هو نقص وعي والوعي مسؤولين نحن عنه كلنا كمجتمع.
2: وش كان ردة فعل هؤلاء الناس الله يقومهم بالسلامة بعد ما لمسوا بنفسهم إنه هذا النظام ضار؟
3: يعني الناس تندم، لكن أنت تندم بعد ما فات الأوان، وهو آخر حاجة تبغى تتعلمها إنك تتعلم بالتبعات. يعني أنا أتمنى إنه مثلاً قبل أجيلي جلطة لا قدر الله وقبل أجيلي المريض جلطة يعرف إنه والله هذا يودي بي إلى الطريق ذا وأفضل إنه يبعد عنه، ولا شيء أتعلم بإنه جيني الجلطة وبعدين أعرف إنه خطأ. فهذا المحزن والمزعج إنه الناس تستوعب بس تستوعب متأخر.
2: طيب، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عماد خوجة استشاري طب الطوارئ الأستاذ المساعد بكلية الطب، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم وفرصة سعيدة.
1: على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.

0: نظام الطيبات كما يسمونه ورأي المختصين هو موضوعنا اليوم في نقاش. خلوني أرحب بالأستاذة أروى باجخيف أخصائية التغذية. حياك الله أستاذة أروى. في البداية، ما الذي يجعل بعض الأنظمة الغذائية تنتشر بسرعة كبيرة بين الناس وتتحول إلى ظاهرة مجتمعية، إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: أهلا وسهلا، مساء الخير. طيب، أي نظام يوعدك بنتيجة سريعة هيكون له قابلية أعلى أنه ينتشر بصورة أكبر، لأنه إحنا بطبيعتنا كبشر نحب الحلول السريعة. لو أحد قال لك مثلا هتخسر 5 كيلو في أسبوع، غالبا هذا الشيء حيجذب انتباهك أكثر من لما شخص يقول لك مثلا غير عاداتك بالتدريج عشان توصل لنتائج تدوم. الجملة الأخيرة قد تكون مملة بعض الشيء أو دمها تقيل. كمان السوشيال ميديا وقصص النجاح تلعب دور كبير، خصوصا لما تشوف النتيجة النهائية لشخص مثلا حاط صورته قبل وبعد بدون ما تعرف التفاصيل أو التحديات اللي مر فيها الشخص، يقول لك أنا مشيت على النظام الفلاني. فالناس إيش؟ تتحمس وتقلده بدون ما يبحثوا وراء الدراسات والأبحاث والعلم وراء الموضوع. فمرة مهم أنه نتذكر انتشار نظام غذائي لا يعني بالضرورة أنه مناسب أو صحي للجميع.
0: طيب، وش تفسيرك أستاذة أروى؟ لأنه في ناس يطلعون يقول لك أنا والله جربت النظام الفلاني، نظام الطيبات، نظام الكيتو، أي غيرها من الأنظمة الغذائية، وكان ناجح وتخلصت من أمراض، ويذكر لك بعض الإيجابيات بشكل أحيانا مبالغ فيه.
1: هو يعني شوف، أنا دائما أقول اللي ينفع صاحبك مو شرط ينفعك. كل جسم يختلف، يعني ممكن أنه مثلا في نظام الطيبات في مسموحات وممنوعات. طيب، في شخص ما مشي على أي نظام في حياته، وخلينا نقول مثلا يعاني من التهاب القولون، فهو لما منع أصناف معينة حس بتحسن لفترة قصيرة وناسبه هذا الشيء، فيجي يعني يتكلم بتجربته في مواقع التواصل، يكون شخص مشهور مثلا عنده متابعين، فالناس ممكن أنه يقلدوه بدون ما يفهموا ليش ناسبه مثلا.
0: طيب، وش أهم العناصر أستاذة أروى اللي يجب أن تتوافر في أي نظام غذائي ويكون متوازن للحفاظ على الصحة ووظائف الأعضاء والخلايا؟
1: حلو، النظام المتوازن هو اللي يوفر لجسمك احتياجات أساسية بدون لا إفراط ولا حرمان، يعني في النص. بشكل عام إيش يحتاج الإنسان؟ المجموعات الغذائية، مصدر جيد للبروتين، خضار فواكه متنوعة. طبعا في مشاكل كثير مع نظام الطيبات والخضار. الكربوهيدرات مناسبة كمان حسب الحالة، مثلا لو شخص جاني عنده سكري أو مقاومة إنسولين ما هعطيه كمية كربوهيدرات.

0: الكربوهيدرات مثلا مثل شخص رياضي يحتاج الكربوهيدرات او طفل مثلا في مرحلة نمو برضو يحتاج كربوهيدرات.
1: انت تتكلمين استاذ اروى عن الكربوهيدرات المعقدة زي الرز والمكرونة ولا بشكل عام كربوهيدرات؟
0: والله شوف بشكل عام لانه التغذية هي عبارة عن بحر. لما يجيك شخص رياضي ممكن انت حتعطيه فواكه مثلا اكثر من شخص عنده مقاومة انسولين ابغى احميه من مرحلة ما قبل السكري والسكري وغيره. فبشكل عام
1: طيب
0: الالياف كمان
1: طيب في كثير من الاشخاص دائما يبحثون عن انقاص الوزن، كيف يمكن تحقيق نتائج جيدة دون الإضرار بالصحة وأن يكون في نقص في عناصر مهمة معادن فيتامينات من خلال مثلا بالذات نتكلم عن الحميات اللي تفتقد لبعض الأطعمة اللي فيها عناصر مهمة؟ نأخذ مثال الطيبات، انت تكلمت عن الألياف لأنه من ضمن الممنوعات في هذا النظام أنه ما تأكل خضروات، وزي ما نعرف الخضروات فيها ألياف اللي هي مهمة في العملية الهضمية في الامتصاص في غيرها من الأمور.
0: طيب أنا صراحة ما أحبذ أي نظام يوعد بحلول سريعة بس لكن لو الشخص كان مصر أنه يبي يجرب هذا النظام فحقول له في حاجات مهمة تقلل من الأضرار. أهم نقطة أنك تحافظ على كميات بروتين جيدة اللي هي تقريبا 1.6 جرام لكل كيلو جرام للشخص عشان لا يخسر عضلات. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنه يضيف تمارين مقاومة برضو عشان يحافظ على العضلات، ما ينزل كثير في السعرات الحرارية.
1: بس عشان يستفيدون المستمعين، تمارين المقاومة لازم بأوزان ولا بدون أوزان؟
0: تنفع بوزن الجسم أو بالأوزان. يعني يحبذ أنه يستخدم الشيئين يعني بكذا مرات كذا مرات كذا.
1: طيب
0: أقل شيء مرتين لثلاثة مرات في الأسبوع.
1: طيب كيف يستطيع المستهلك التمييز بين المعلومات الغذائية الموثوقة وبين النصائح أو التجارب الشخصية اللي نشوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ ونأخذ مثال اللي هو موضوع ما يسمى بنظام الطيبات.
0: عفوا الصوت قطع.
1: المستهلك كيف يستطيع أنه يميز بين المعلومات الغذائية الموثوقة وبين النصائح المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المبنية على تجارب شخصية؟
0: أيوة أنا دائما أقول لهم اسألوا نفسكم ثلاثة أسئلة. طيب مين أولا مين قال هذه المعلومة؟ هل هو شخص مؤهل أو لا؟ وما يكفي، في بعض المؤهلين يعني مع احترام الشديد يكون هو أوكي متعلم لكن مو على اطلاع بالآخر التحديثات. فحنسأل كمان السؤال الثاني إيش مصدره العلمي، بمعنى هل كلامه وراء دراسات وأبحاث أم مجرد تجارب شخصية؟ آخر سؤال هل توجد أدلة علمية تدعم كلامه هذا؟ أم هي دراسة واحدة استند عليها مثلا؟
1: طيب أنا باقي معي دقيقة أستاذة أروى، وهذا السؤال مهم، وش المؤشرات أو العلامات اللي تستوجب التوقف عن أي نظام غذائي سواء الطيبات سواء كيتو سواء الحميات المختلفة ومراجعة المختصين بشكل فوري؟
0: الدوخة المتكررة، تعب شديد ومستمر، تساقط شعر ملحوظ، تغير هرمونات مثلا اضطرابات في الدورة الشهرية، الشخص يضطرب علاقته مثلا مع الأكل، يصير منشغل بشكل مفرط بالأكل، دائما يشعر بالذنب والخوف تجاه الطعام. هذه أهم الإشارات اللي تستوجب أنه يوقف ويروح لمختص على طول.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة أروى باجخيف أخصائية التغذية، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: الموضوع طبعا مهم ومنتشر بشكل كبير، وإن شاء الله بنخصص حلقات مقبلة لهذا الموضوع الهام. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من النقاش. هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي وليال رواس ومعتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: كن حذرا، ضعف دور الوالدين في توعية أبنائهم يتسبب بوقوع أكثر من 50% من الأبناء في المخدرات.

0: مع تحيات جد اف ام. الافكار كثيره لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم.

0: من المونديال.
1: أهلا بكم، لنغوص مجددا في أعماق الحدث ونقرأ ما بين سطور النتائج ونروي حكايا الأبطال الذين لا يعرفون التوقف. في أتلانتا لم تكن ليلة الصقور كما اشتهينا أمام الماتادور الإسباني، رباعية كانت بمثابة اختبار لقوة العزيمة. لكن في عالم كرة القدم لا تقاس الأمم بعدد الهزائم بل بقدرتها على النهوض من جديد. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة وضع النقاط على الحروف حين وصف النتيجة بغير المقبولة في رسالة مباشرة مفادها أن سقف طموح الأخضر لا يرتضي سوى الأفضل. وبعد أن حطت بعثة المنتخب رحالها في أوستن بـ

0: تكساس. بدأ العمل الجاد تحت إشراف دونيس، فالتركيز الآن منصب بالكامل على مواجهة الرأس الأخضر يوم الجمعة. تلك هي المعركة الحاسمة للعبور إلى دور الاثنين وثلاثين. وفي قلب هذه المواجهة لا يزال سالم الدوسري يلهم الأجيال بمشاركته الثامنة في العرس العالمي، ليصبح الرقم الصعب في تاريخ مشاركات الأخضر، مؤكدا أن القائد يبقى دائما هو بوصلة الفريق في الأوقات الصعبة. وعلى الضفة الأخرى من الأحلام العربية، زار الفراعنة في ليلة ستحفظ في ذاكرة التاريخ المصري، حيث حقق منتخب مصر أول انتصار له في تاريخ مشاركاته المونديالية بثلاثية في شباك نيوزيلندا. زيكو، محمد صلاح وتريزيجيه، أسماء كتبت فصلا جديدا من الكبرياء الكروي ووضعت مصر في قلب الصراع على بطاقات التأهل. غدا الثلاثاء 23 من يونيو يستعد المونديال لاستقبال عواصف جديدة، فالأنظار تتجه صوب قمة النمسا والأرجنتين والصدام العربي المنتظر بين أسود الرافدين والديوك الفرنسية في مواجهات لن تكون مجرد مباريات بل فصولا جديدة في رحلة البحث عن المجد. وحتى بعيدا عن صخب الملاعب تتسارع نبضات الشغف، ففي إسبانيا تتواتر الأنباء عن وداع أسطوري ينتظر ليونيل ميسي بقميص برشلونة في 2027. وكأن كرة القدم لا تكتفي بالماضي بل تخطط لقصص المستقبل. كونوا معنا في تغطيتنا المستمرة، فالمونديال حكاية لا تنتهي. إلى اللقاء.
1: من المونديال. في 60 ثانية.
2: سدايا ووزارة التعليم تتيحان الاستعلام عن النتائج الدراسية بسهولة وأمان عبر تطبيق توكلنا. مدينة الظهران تتأهب لانطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته 12 بدءا من 25 من يونيو. عسير تعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بفضل الاستثمارات النوعية والبنية التحتية المتطورة. العالم يترقب في 12 من أغسطس حدثا كونيا نادر بكسوف كلي للشمس يمتد مساره عبر 5 قارات. وأخيرا دراسة روسية حديثة تكشف أن مؤشرات تراجع الجهاز المناعي تبدأ في الظهور مبكرا بين سن 30 و40 عام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: 5 4 3 2 1 0.
3: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا في الجميع، حياكم الله بمشوار يوم الاثنين. يا أهلا ومرحبا فيكم، مشوار جديد يجمعني فيكم من خلال البرنامج الأميز والأكمل والأمثل وأيضا الأروع، برنامج في الزحمة. معايا أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم انتظرونا. طبعا حابة بس في البداية أقول هارد لك لمنتخبنا، وإن شاء الله العوض قدام، لسه قدامنا الساحل الأخضر ممكن، وبمشيئة الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى، ويعني إن شاء الله يعني أنا الرأس الأخضر، عفوا الرأس الأخضر، أنا متفائلة، أنا يعني متفائلة صراحة لحد يمكن 80%، 75-80%، مع أنهم ما شاء الله يعني تعادلوا مع إسبانيا وتعادلوا مع الأورغواي أمس، شفنا في تعادل في الأرقام، ويمكنهم رح يكونون أكثر يعني للتأهل، أقرب للتأهل، لكن نقول إن شاء الله العوض قدام صراحة. يعني بس بشغلة أنا أتمنى نخف شوي على لعيبتنا، أكيد هم حتى هم عندهم جوالات وعندهم سوشيال ميديا، بيدخلون السوشيال ميديا بيشوفون، أعتقد إحنا بنبعث لهم صراحة رسائل توتر، الكلام اللي بيصير

ولا اللي قاعدين نشوف من سواء الجمهور السعودي أو حتى من اللي حوالينا في أنا بشوف في بنخلق عند لاعبتنا توتر قلق خوف زعزعة ثقتهم في أنفسهم. ولو إحنا يعني أنا عندي ثقة كبيرة بلاعبتنا لأن اللي قاعدة أشوف قاعدين نشوف إحنا في لعيبة جيدين يمكن بينافسون أجيال سابقة وإن ما كانوا أفضل كثير أيضا في خانات معينة. لكن أتمنى نخفف صراحة إحنا من الضغط اللي بيواجهونا. شيء طبيعي بيواجهون منتخبات على مستوى عالمي كبير. أمس كان ثالث المنتخب الأسباني، كنا بنعرف إنه ثالث أفضل منتخب على مستوى العالم ومن المرشحين إنهم يحصلون على كأس العالم. يا ليت يعني صراحة نخف كثير من الضغط، ما نكون إحنا وسيلة إن بنزيد من ضغط لعيبتنا. في النهاية دول أخواننا وأشقائنا، لعيبتنا ولعيبة المملكة العربية السعودية. اسمعوني أصدقائي، إثر ترددات التطبيقات وأيضا البث المباشر من خلال منصة إكس على @جدة_راديو وأيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون سعودي راديو بلس.

أمس لكل أصدقائي يا أهلا مرحبا فيكم. أولا أميكوس أولا أولا. ساعتنا الأولى أصدقائي رح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم كلنا بنعاني منها. سناكتنا اليوم صراحة بتتكلم عن الذاكرة وعن قد إيش الوسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا أو الإنترنت الذاكرة في العصر الرقمي. أنا راح أقول لكم سالفة صارت لي يوم الأربعاء بسبب العصر الرقمي هذا. إذا أنتم بتعانون من الذاكرة في العصر الرقمي، كل اللي عليكم بس أنكم تشاركوني من خلال الواتساب على 8002442828. ساعتنا الثانية راح تكون عبارة عن مقولة، ومقولتنا اليوم بتختص بالعلاقات، بعلاقاتنا، بصداقاتنا، بتقديرنا حقيقي لهذه العلاقات، واللي بتتكلم أيضا عن مرحلة عمرية إحنا بنصير بنقدر فيها تواجد هذول الأشخاص. مقولتنا اليوم للكاتب الصحفي جوزيف أديسون، اللي حابين يشاركوني من خلال أرقامنا التالية على 6477154. كتبوا اتصالاتكم، كتبوا مشاركاتكم الهاتفية أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. مشواري معاكم ابتدى من الآن وحتى الساعة السادسة إن شاء الله مساء. كل اللي عليكم فقط أنكم تسمعوني تستمتعون معي، خاصة مزهبيتكم منوعات جميلة ورائعة، فقط رح تسمعونا في هالحزة وفي هالتوقيت انطلقنا معاكم وانطلق مشوار برنامج في الزحمة ومع مخرجنا معتز سمير بخش.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ليغوس، يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله. حياكم الله، يا هلا مرحبا فيكم. صراحة الواتساب جميلين، الواتساب رائعين. ما في عمار، ماكو اليوم في عندنا سناكة، وسناكتنا اليوم اعتقد كلنا ثلاث ارباعنا بنعاني من هذه الشغلة. يعني اول ما قريتها انا على طول غصت فيها لان ابي الحل.
1: سناك،
0: نعم. سناكتنا اليوم الصغار بتتكلم عن الذاكرة في العصر الرقمي. اعتقد كلنا بتستشعرون هذا السناكة، الذاكرة في العصر الرقمي. هل جعلنا الانترنت اقل قدرة على التذكر؟ الانترنت هل خلانا اقل قدرة على التذكر؟ صراحة قبل ابدا بالسناكة اقول لكم على السريع الموقف اللي انا صرت فيه، علشان كذا طحت في هذا، قلت انا لازم الاقي حل، مع اني ما احس اني منغمسة كثير في السوشيال ميديا. الربوع انا في عزيمة، خلصت العزيمة الساعة 3، يلا بروح البيت، شنو عباتك أمون عشان نجيبها لكي؟ 10 دقائق أتذكر شنو عبايتي. تخيلوا أنا لابس عباية سودة ولا جايب عباية ملونة، بس اللي شفعلي أنا عارفة أن عبايات السهرة هذه دائما سودة، يعني معتمدة أنا اللون الأسود. وأتذكر شنو العباية، شنو عبايتي أمون، يمين يسار، أول ما عطتني إياها الدادة وأنا أطلع السيارة شنو عبايتي، وأنا بعطي الدادة عبايتي أول ما وصلت. ما في أمل 10 دقائق أتذكر شنو عبايتي، بكتب الفشل. رحت عند دولاب العبايات مع صديقتي، فكينا بطلنا الدولاب، وين عبايتك أمون، وين عبايتك يمين يسار. تخيلوا ناسة شنو كنت لابسة عباية، لين شفتها كذا بالزاوية، كذا منخشة شوية بالزاوية، قلت كاهي هذه عبايتي. صراحة والله العظيم قعدنا أنا وياها نضحك، تقول أمون أكيد إيه، إحنا ننسى سايرين ننسى حيل كثير، لكن إنك تنسين شنو عبايتك هذه قوية، وبصراحة قوية. خلينا نروح نشوف سنكتنا لليوم شنو الحل. انقذوني ابي الحل يا جماعة.

يقول لكم إن في عصر أصبحت فيه الهواتف الذكية والإنترنت جزء أساسي من الحياة اليومية، لم يعد كثيرون يعتمدون على ذاكرتهم كما في السابق، وهذه أنا أول وحدة. صرنا ما نعتمد أبد على ذاكرتنا مثل ما كنا قبل، مثل حتى أهلنا نتذكر الأرقام، أي رقم أي شخص على طول نقوله، أي شغلة صارت باليوم بالدقيقة صرنا نتذكرها. يقولكم في بدل من حفظ أرقام الهواتف أو تذكر المعلومات المهمة، يكفي البحث عنها بضغطة زر. تذكرون أيام قبل حافظين كل الأرقام، كل الأرقام حافظينها، رقم أي واحدة على طول نقول الأرقام كلها كلها كلها حافظين الأرقام. الحين شو اللي صار في ذاكرتنا عشان ما نقدر نحفظ هذه الأرقام؟ يقولكم هذا السلوك أصدقائي المتزايد دفع الباحثين إلى تسليط الضوء على ظاهرة تعرف باسم فقدان الذاكرة الرقمي أو تأثير جوجل. هذه الشغلتين صرنا بنعاني منها الآن، عشان كده إحنا ما بنقدر نحفظ. حتى الجيل الحديث، حتى جيل زد، ما يقدرون يحفظون الأرقام. مستحيل مستحيل إنهم ذاكرتهم جبارة مثل ذاكرتنا. إحنا كانت ذاكرتنا ذاكرة الجبابرة كانت عندنا بسبب فقدان الذاكرة الرقمي أو تأثير جوجل. يقولكم هذه ظاهرة قد تؤثر تدريجيا في طريقة عمل الدماغ وقدرته أيضا على التذكر. هالشغلتين أيضا لسناك بتقولكم تخيل آخر مرة طلب منك أحدهم رقم شخص بتعرفه. تتذكرون آخر مرة قالوا لكم أبي رقم فلان الفلاني أو أبي منك رقم فلانة وقدرتوا أنكم تتذكرون الرقم؟ أصلا أرقامنا إحنا يمكن في كثير ترى ما يتذكرون أرقامهم. يقولكم أكيد ولقيتوا أنفسكم غير قادرين على تذكر الرقم، مو لأن ذاكرتك ضعفت فجأة، لا، بل لأن عقلك اعتاد على أنه يعتمد على هاتفك اللي بيخزن هذه المعلومات وإنه بيسترجعها وقت الضرورة أو وقت الحاجة. طيب نروح للشغلتين اللي قالوا عليها اللي هي فقدان الذاكرة الرقمي أو تأثير جوجل. خلينا نروح للأولى اللي هي فقدان الذاكرة الرقمي. يا ترى شنو هاي؟ شنو فقدان الذاكرة الرقمي اللي بيتكلمون عنه؟ فقدان الذاكرة الرقمي اللي بنعاني منه أصدقائي هو أن الميل إن بنميل إلى نسيان المعلومات اللي بيدرك الشخص إنه بيستطيع الوصول إليها بسهولة عبر الأجهزة في أي وقت. هذا هو فقدان الرقمي، إن إحنا بننسى الشغلات، بننسى المعلومات اللي إحنا نقدر وعارفين إن إحنا بنقدر إن نوصل لها بسهولة عبر الأجهزة الرقمية في أي وقت. أي وقت أنا أضغط الزر بتطلع لي المعلومة، مريحة مخي يعني، مريحة ذاكرتي، ذاكرتي حطتها في وضعية الطيران، في وضعية الكمفورت زون، مرتاحة على الآخر. طبعا بيقولكم الدماغ بيميل إلى تقليل أهمية تخزين المعلومات داخليا لما يكون محفوظة بالفعل على الهاتف أو الحاسوب أو متاحة عبر محركات البحث. شفتوا دماغنا بيقلل من أهميتها، فعلشان كذا لأنه عارف أننا نقدر نوصلها في أي لحظة، فعلشان كذا دماغنا بيميل إلى تقليل أهمية تخزين المعلومات، فما الدماغ عندنا ما بيخزنها. طبعا يقول لكم ان الدماغ عشان بيقلل من اهميتها يتعامل معها على انها معلومه مؤمنه خارجيا، مؤمنه متامنه بالخارج، بسرعه احنا راح نقدر نلتقطها او نحصل عليها، فلا عشان كذا دماغنا ما بيبذل الجهد نفسه علشان يحتفظ فيها في الذاكره طويلة المدى، ما يحتفظ فيها في الذاكرة طويلة المدى اللي وقت ما احنا نبي نسترجعها نسترجعها. طيب شنو اللي بيعرف باسم تأثير جوجل؟ تأثير جوجل، مصطلح تأثير جوجل هذه الظاهرة بسبب اعتماد الأفراد المتزايد على محركات البحث للوصول إلى المعلومات بدل من يحفظها. يعني إحنا بنروح لجوجل على طول المعلومات المحفوظة في جوجل بدل من إحنا نحفظها في طبعاً في دماغنا. طبعاً بدل إن ما نقعد ندور عليها بنحصل عليها في مكان معين، وهذا اللي بيعرف بالذاكرة العابرة أو الاعتماد على مصادر خارجية اللي بتحفظها. طيب كيف أعرف أنا متأثر أو أنا بعاني من فقدان الذاكرة الرقمي؟ أنا وإنت وإنتي، إحنا شلون نعرف إن إحنا وصلنا هذه المرحلة؟ شلون؟ أول شغلة بيقول لكم عشان تعرفون إنكم بتعانون من مؤشرات فقدان الذاكرة الرقمي، أول نقطة نسيان الاتجاهات.

تشغيل نظام الجي بي سي، لما تشغلون نظام الجي بي سي انتم ترى في بيصير عندكم اختلال او بتفقدون الاتجاهات، عدم تذكر تفاصيل فيلم او مسلسل شفتوه مؤخرا. بيجي واحد من ربعكم يسالكم شلون المسلسل الفلاني، او شلون انا انا انا نمبر 2 هذه موجوده عندي، شلون انتم الفيلم احداثه المقاطع اللي فيه المسلسل ما بتتذكرون. الاعتماد الكامل على الهاتف لتذكر المواعيد وارقام الهواتف، ما انتم حافظين ارقام الهواتف تردون على طول للهاتف، فقدان التركيز اثناء المحادثات بسبب الاعتقاد بانكم تقدرون تردونها مره ثانيه، واللجوء السريع الى البحث عبر الانترنت بدل من محاوله انكم تسترجعون المعلومه من الذاكره. اي حاجه على طول بتروحون تعملون لها سيرش جوجلت جوجل، لان على طول بتلاقون عندكم المعلومات سريعه امام عيونكم بدل ما انكم تسترجعونها من الذاكره. طيب آخر نقطة، هل يمكن أن نحد من تأثير الذاكرة الرقمية؟ هل ممكن أن نسترجع ذاكرتنا الأصلية؟ نعم ولا لا؟ أربع نقاط سريعة أو خمس نقاط سريعة رح أقولها لكم. أول شيء أنكم تحاولون تتذكرون المعلومات قبل البحث عنها في الإنترنت علشان نرجع لذاكرتنا القديمة. نحاول as we can على قدر المستطاع أن نتذكرها، نشغل مخنا أكثر، مخنا نعطي حقه بالتفكير يمين يسار على قد ما نقدر، نحاول أن نتذكر المعلومة قبل نروح الإنترنت. الشغلة الثانية أن نحاول نحفظ أرقام الهواتف المهمة، يعني الوالد، الوالدة، الزوجة، الزوج، الشاف العمل، المدير، الأصدقاء المهمين، هذه نحاول أن نحفظها، نمرن دماغنا أن نحفظها بدل أن ما نعتمد اعتماد كامل على قائمة جهات الاتصال. النقطة الثالثة، تقليل استخدام الهاتف أثناء المحادثات والاجتماعات. يعني لما يكون في ميتينج حاولوا أو أنكم أو في سوالف قاعدين في بين مجموعة في الديوانية في سهرة في أي مكان، لا تحاولوا أنكم تمسكون جوالاتكم. الرقم ثلاثة، حاول أنكم تدونون الملاحظات يدويا من الوقت للآخر، مع أن هذا بشوفها صعبة، يعني إحنا خلاص نعتمد على الجوالات ندون في المعلومات المهمة، لكن أقول لكم حاولوا أنكم تدونوا عندكم نوتة، حاولوا أنكم تكتبون، حاولوا أنكم تكتبون. آخر نقطة، امنحوا الدماغ فرصة للاحتفاظ ببعض الذكريات بدون تصويرها أو أرشفتها رقميا. هذه أنا حسيتها صعبة، يعني لا تحاولون أنكم كل شيء توثقونه بالتصوير أو توثقونه رقمي، أرشفوه في دماغكم، حاولوا أنكم تأرشفون هذه الممارس أو هذه الذكريات دماغيا وليس من رقميا. This is our snack for today. Done done. حلو حلو. يلا نبيكم أنتوا أصدقائي، هل بتعانون من هذه الظاهرة من الذاكرة الرقمية؟ أنتوا بتعانون من فقدان الذاكرة الرقمية؟ اللي بيعاني منها يقول إيه أعاني منها، كم لكم سنة تعانون منها؟ وهل حاولتوا أنكم تتعاملون معها؟ هل حاولتوا أنكم تخرجون نفسكم منها، تعالجون دماغكم، تسترجعون للدماغ والذاكرة الدماغية أكثر؟ اللي حاول يعطينا النقاط، هل هي نفس النقاط اللي حل اللي أنا قلتها، أو إذا عندكم أسلوب ثاني تكتيك ثاني يلا أعطوني إياه. أيضا قولوا لي شنو أكثر الأشياء اللي بتضيعونها، أكثر الأشياء اللي بتنسونها صراحة، شنو أكثر الشغلات اللي بتنسونها؟ يلا ابدوا أصدقائي، ننطلق مع بعض من خلال الواتساب على 800-2-4-4-2-8-2-8. شوفوا أنا الأرقام بعتمد عليها من دماغي، أنا ما بطالع بس دماغي، هو دماغي بسترجعها بدماغي صراحة. أعتقد هذه نقطة جيدة أن دماغي ما زال أوكي في السيف سايد.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة.

0: اف ام.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الزحمة على جدة أف أم.
3: أصدقائي اللي بيعانون من الذاكرة في العصر الرقمي، وينكم؟ ما شاء الله، يعني ماكو أحد فيكم بيعاني من الذاكرة الآن في العصر الرقمي. وعلى ما أشوف الكل يعني ما لها شغل، اللي بيقعد يقول زهايمر وما أنسى وما أتذكر، ويا ما أتذكر شنو تغديت أمس، ما أتذكر وين حط مفاتيحي وين نظارتي. يعني هذه أشياء رئيسية أغلبنا يعني بننساها يعني، ودائما وتعتبر هذه الأشياء اللي ذكرتها ستاندر الكل من زمان، من أجيال دائما بيقولون النظارة ومفاتيح السيارة وما إلى آخره. لكن الآن الذاكرة في العصر الرقمي في نسيان جدا كبير، وقلت لكم شو ممكن إحنا نعالجه. هل هذا الإنترنت هو السبب، هو اللي خلانا أقل قدرة على التذكر؟ مو زي أول ما نقدر نحفظ الأرقام، أول أبي رقم فلانة على طول نعطيها، أبي رقم فلان على طول تعطيه، المسلسل الفلاني شفتي شلون حلو، تسرد لك القصة من يبدأ المسلسل من الأغنية إلين ما يقفل المسلسل. الفيلم نفس الحكاية، شغلات كنا نسردها بشكل بسيط، ومو شكل بسيط، شكل سريع وشكل يعني سهل، ما في أي معاناة، ما أقعد أتذكر لا صار لا لا لا لا في صار قبل لا. الآن في صعوبة في التذكر. قولوا لي هل أنتوا تعانون من هذه الذاكرة الرقمية، تعانون من الذاكرة في العصر الرقمي؟ شو أكثر شغلات تنسونها، أكثر شغلات بتصيرون تحسون فعلا دخلتوا؟ وعطوني الحلول، الحلول اللي لقى حل حقيقي، اللي عنده حل غير الحلول اللي أنا قلتها التكتيك، قدرت تخرج نفسك؟ يلا قدرت تخرجين نفسك، عطوني الحلول على 800-242-8828. ويلا بينا. مرحبا، أرجو تنزلون برنامج في الزحمة، برنامج في الزحمة باليوتيوب عشان نقدر نسمع في وقت لاحق. منصة إكس صعب إن نسمع، أرجو أن يتم تنزيل البرنامج المباشر كله في اليوتيوب. والله شكرا لك نبيل العماد، شكرا لك، وأتمنى ذلك، أتمنى أنه مو بس يكون على منصة إكس البرنامج متواجد، أتمنى أنه يكون له صفحة بإذاعة جدة، لخانة ينزل فيه الحلقات، تنزل أول بأول. أتمنى ذلك، علشان حتى أنا أبي أرجع ساعات، أرجع للبرنامج أسمع شنو صار، شنو قدمنا، فقرات حلوة. Thank you so much. طيب أيضا عمار، شكرا لك عمار، بس شكلك عمار ما عندك الذاكرة الرقمية صعبة. أيضا حياك الله مازن نهارد لك أمينة. طيب احنا ما نوصل للنت اللي هو يذكرنا بأمورنا، ما أتوقع يعني، ما أتذكرنا حيكون النت وسيلة، مش وسيلة، وسيلة ذاكرتنا، لا هو ساير الحين. يمكن أنت ما عندك هذه المشكلة، أنت ما عندك يمكن مازن اللي هو مشكلة الذاكرة في العصر الرقمي وجوجل، وأن قدرتنا أصبح التذكر أقل صارت، يمكن أنت ما تعاني منها، بس في غيرك يعاني منها كثير. فضل السنيدي، ويلكم يا فضل، حياك الله، حياك الله يا فضل، ويسعد مساك بكل خير. احنا بنتكلم شلون الموضوع، احنا بنتكلم ان اصبحنا الان بنعاني من ضعف الذاكره، ما نتذكر الاشياء زي قبل، هذا اللي بيتكلمون عنه. وقالوا هم حطوا الشماعه النت، قالوا بسبب النت، وما صرنا نتذكر الارقام، صرنا نتذكر كثير من الاحداث، صار الذاكره في العصر الرقمي، الذاكره في العصر الرقمي جدا بطيئه وجدا قليله. تعاني منها ولا لا؟ بسوم، بسمة الإذاعة أمون، سناكة جات على الجرح، صرت ما أقدر أحفظ شيء زي قبل، شفتوا حتى الحفظ صح، عفي عليك يا بسوم. تقول أمينة ما أقدر أحفظ، تقول ما أقدر أحفظ مثل قبل، حتى تقول قبل كنت أحفظ الأرقام بشكل سريع، تقول الآن ما أقدر أحفظ الأرقام وأرقام الإذاعات وأرقام أهلي صديقاتي، تقول ما عاد أقدر أحفظ الأرقام. أعتقد إحنا كلنا بنعاني من المشكلة هذه، زي بس ما الصعوبة عندنا صار صعوبة في القدرة على الحفظ أكثر يمكن من التذكر. والله هذا سؤال حلو، عندكم الصعوبة في التذكر ولا في الحفظ؟ وين الصعوبة؟ في التذكر أنكم تتذكرون، ولا الصعوبة في الحفظ أن بنحفظ شيء رقم، بنحفظ شغلة جديدة؟ وين بتشوفون الصعوبة؟ يلا على 800-24-42-8-8. أعتقد حتى ترى الصعوبة مو بس في التذكر، والله الصعوبة حتى في الحفظ، أنا أشوف أنه حتى في الحفظ. طيب يقول أمون أنا عندي فقدان ذاكرة رجعية بسبب حادث سيارة، حاولت أتعالج بس العلاجات ما فادتني أبدا، علشان كده صرت أعتمد على دفتر الملاحظات في الجوال بنسبة 90%. أبو أجوان حياك الله وسلامتك يا أبو أجوان، خطاك السوء خطاك الشر. أبو أجوان حلو حلو أنك تعتمد على، ممكن إيه سجل سجل وحاول أنك تحفظ، حاول أنك تنشط ذاكرتك من خلال الحفظ التذكر. الحفظ هو أنا بشوفه هو المفتاح لذاكرتنا أنها ترجع مثل سابق عهدها. بس حلو أنك يعني على الجوال في دفتر الملاحظة، أنا بكتب، أنا صرت أعتمد عليها بشكل كبير، بكتب بكتب علشان لا أنسى، وخاصة الأسبوعين اللي طافت صرت يعني بقول يلا حنطلع وفلانة وفلانة وفلانة وألاقيهم يجون، ها أمون اليوم الساعة كم؟ أقول اليوم الساعة كم وشو؟ يقولوا لي اليوم وبحنا خارجين. والله مع الست بنات الأسبوعين الماضية أحدد مواعيد وأنسى، وهم يجون يذكروني، لدرجة واحدة الساعة صارت الساعة 9:30، قلت أموننا الحين إيش فيكم وينكم ما تكلمتوا؟ وين؟ ما حددتوا المكان؟ قلت لها نحدد مكان وشو؟ قالت لي أمون طالعين، ما احنا السالفة؟ قلت من جد احنا قاعدين؟ قالت لي ايه، وانت اللي وانت اللي مرتب الموضوع، وانا قاعدة في الجيم في الكلاس، قاعدة في الكلاس قاعدة بالجيم ناسي الموضوع. سجلت لها الصوت، قلت لها ابين لحظة نطري بس اخلص الجيم ارد عليكي، تصريفة من اول يوتيرن. سلطان بن محمد مساء الخير استاذ امينة حياك الله، انا عاني كثير منها بصراحة ومن كم سنة بعد، والمواقف كثيرة يعني المواقف عد واغلط. الجارحي مساء الخير عليكي، مساء الخير ومبروك مبروك مبروك الأخوان المصريين، مبروك المنتخب مصر الشقيق، مبروك صراحة أهل ثلاثة والله على نيوزيلندا، أبدعتوا 3-1، برافو عليكم، عفية عفية عليكم أنتم والمغرب، وإن شاء الله المنتخب السعودي أهم يلحقكم بإذن الله. الذاكرة زي الفل الحمد لله، بس مع الزحمة اليوم والشغل ممكن أسقط يقول والتليفون ممكن يطيح من إيدي، بس الذاكرة تمام. أمون أنا بقيت أفتح التلاجة ومش فاكر عاوز منها إيه أنت في المراحل المتقدمة الجارحي أيد أمون تقول الذاكرة زي الفل، أنت في المراحل المتقدمة يا راجل أنا ما أدري عبايتي شنو اللي شنو العباية اللي نسيتها، أنت تبطل الثلاجة ما تدري الحمد لله كل واحد يعني بطريقة الخاصة. أنا قلت لكم الأسبوع الماضي ما أدري شنو العباية اللي كنت نسيتها، الجرح يقول أنا بقيت بفتح الثلاجة مش فاكر عاوز الحمد أنا ما وصلت هالمرحلة، أنا في مراحل، أنا ما قبل المرحلة المتقدمة، أنت المرحلة معتز تبطل الثلاجة ما تعرف شنو يقولي لا أنتم صراحة يبيلكم إعادة، يبيلكم إعادة وضبط وضبط مخ من جديد. مساء الخير أمون، والله موضوع الذاكرة من قبل صعوبة التذكر والحفظ، والحمد لله على نعمة الانترنت ساعدني كثير، والمنبه بعد كلنا ندين للمنبه بفضل جدا كبير وندين للانترنت. وحابة أقول لك أن فعليا كل يوم من أجمل الساعات صار ساعة رجوعي من الدوام خلال استماعي للبرنامج. الله عليك يا والله عليك، مين اللي كتب يا كلكم شتوا كلكم أمل يا بعد قلبي يا أمل، والله يا أمل كلنا أمل، قولي لي شنو الحل، والله يعني ندين. الله الله الله أمول أمول أمول أمول ها يا يلا شو رايك ضبطك معتز، احلى ساعتين تستاهلين احلى طيران عشان ما تنسينها تتذكرينها. اه يعني على فكره باي ذا واي كلكم متذكرين الطيران، كلكم قبل ما يبدا البرنامج تحطون تحطون الطيران اكثر شغله اتوقع تتذكرون.

يقول أنا جوالي بيدي وأدور عليه. تفوز تفوز أبو إلاف. حياك الله خالد خرجاوي، ولكم يا خالد. عندي ذاكرة خارقة وأحتفظ بالذكريات القديمة للأشخاص المقربين كثير. خالد لا تقول، لا تقول خالد، لا تقول، اسكت. هذه الشغلات ما حد يقولها خالد، هذه الأمور ما حد يقولها. الناس صاروا يخافون إنهم يقولون إن حنا نتذكر السالفة الفلانية أو نتذكر الشغلة الفلانية أو نتذكر الأرقام. أي حد يقول أنا أتذكر الحين صراحة يسكون عين، يحسدونه، فلا تذكر. وحياك الله يا خالد، منور، سعيد أني بشوف أنك بتشاركنا. عاش خالد، عاش خالد، هلا هلا. يلا نختم مع أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو عبد الله، مسيهم وربحهم، شكرا لك. يقول أنا بدور للجوال في مكان مظلم وهو بيدي، لا وبشغل كشاف الجوال وبدور وراسي مصدع. عطى الطيران يفوز، أبو عبد الله يفوز. ها يا سلام يا سلام، أبو عبد الله أبو مالك يفوزون، يدورون على جوالاتهم من بيدهم. ترى كتبها كتبها وأنا قاعدة أقرأ مالة أبو مالك، كتبها يقول أنا أدور على جوال وأنا مبطل الكشاف وفي مكان مظلم وأدور على جوالي. شكرا لله. مساء الورد صعب علي الحفظ، كلنا كلنا مو بس انتي، كلنا صعب اننا نحفظ، والله العظيم كلنا صار صعب نحفظ وصعب نتذكر. اصلا شنو نتذكر يعني؟ شلون نتذكر شيء احنا مو قادرين نحفظه؟ يعني وين اذنك يا جحا؟ شيء احنا مو قادرين نحفظه في نفس الوقت نبي نتذكره، ما تجي ما تجي يا اوادم، ما تجي يا عالم. شكرا لكم، شكرا لكم اللي شاركوني صراحه، استاكت اليوم مبدعين يعني، ويفوزون ابو مالك وابو عبد الله يفوز ايضا معانا. وراح نطلع فاصل، بعد الفاصل عندنا مقوله جميله، مقوله رائعه وما زلت اتذكرها، المقوله اللي راح اطرحها لكم على طاوله النقاش. حبيت تشاركوني على 6477154، ايضا على 6495154. سجلوا عندكم الارقام عشان ما تنسونها، ايضا سجلوا على 6478544.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: جدة FM على هواك.
0: الزحمة على جدة FM.

0: الساعة 5 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة فأم. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. أكيد جروب زحمة الساعة 4 رحب فيهم وأحييهم وأحيي انضمامهم معنا في ساعتنا الثانية، وأيضا جروب زحمة الساعة 5 I think خلاص يعني جروب زحمة الساعة 5 أوريدي بصموا وطلعوا وانضمونا وانضموا للاستماع معنا من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية. طيب في ساعتنا الثانية أصدقائي رح نروح المقولة، ومقولتنا اليوم أي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية لأن شعارنا واحد ومتعارف عليه على مدى 3 سنوات الماضية، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. طيب شنو مقولتنا اليوم؟ اليوم مقولتنا أصدقائي هي للكاتب وأيضا صحفي وشاعر وكاتب مسرحي إنجليزي اسمه جوزيف أديسون. جوزيف أديسون بيقول إنما كلما زاد عمرك زاد استيعابك لقيمة أشخاص كثيرين كنت بتجهل قيمتهم. إيش رأيكم؟ تتفقون ولا تختلفون مع جوزيف؟ تتفقون وتختلفون مع أديسون، جوزيف أديسون، إن بالفعل إحنا كل ما كبرنا في العمر، كل ما تقدم فينا العمر، بيصبح عندنا استيعاب أكبر إننا بنقيم الأشخاص، بنحط كل شخص في مكان الحقيقي أو في موقع الحقيقي، ما بنصير نعطي ناس أكبر من قيمتهم أو أكبر من حجمهم، بنصير كل واحد في ناس ممكن إحنا بنتعامل معهم بجهل، ما بنعرف قيمتهم الحقيقية، فوقفتها معاي في المكان الفلاني أو في الشغلة الفلانية وقفتها، فأنا ما بحطهم أساساً لين ما تتضح الصورة تماماً، ما بحطهم في مواقعهم، ممكن أنا بدي ناس عنهم يعني، لكن مع ازدياد العمر كل ما الإنسان كبر في العمر بيعرف يقيم الناس ويحطها في أماكنها الحقيقية. ولا لا مو صحيح يا أديسون، احنا بنختلف معاك، لأن الإنسان ما العمر ما بيرتبط بأن احنا بنقيم الناس بقدر ما إحنا المواقف اللي بتخلينا نقيمهم أو النضج أو الوعي. النضج والوعي ما لخص ما يرتبط بالعمر، في ناس عمرهم كبير لكن نضجهم صغير ووعيهم صغير، وفي ناس أعمارهم أرقامهم صغيرة ولكن عندهم نضج ووعي كبير ويعرفون الشخص من مجرد ما يشوفونه، من مجرد ما يدخل يعرفون الشخص، يعرفون يوزنون الناس. فهل أنتم مع جوزيف؟ تتفقون ولا تختلفون معه؟ يلا أبي أسمع أصواتكم ومشاركاتكم على 6477154، وبيكم تحفظون الأرقام أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خطوات الجدة على 012 ولكم من خلال الواتساب على 800-244-2828. نشوف، يلا نأخذ أول اتصال. منو؟ أخمن. خالد سلمان. سليمان التميمي ولكم يا سليمان.
1: هلا بتهلا بأختي بنجوارات وصرت.
0: لا بنجوارات احنا وين يا وين يا سليمان؟ بنجوارات بنجوارات الصبح
1: دخلتينا عرض ولا لا ندري.
0: لا احنا بنجوارات، احنا مساءات، احنا المساءات الجميلة، احنا البلة
1: بنجور الصبح.
0: هذا الصبح يا معود، هذا تروح تقوله حق دينا وحق شو اسمها
1: صراحة إيمان.
0: خليكم بالبونسوارات، البونسوارات أحلى.
1: والله أحلى. أنت بعد يعني تدربين على اللغات، يعني الحين أنا عرفت بنصور.
0: والله يا بيلي أنا بعد أطور وأضيف لكم كلمات جديدة، وهذا اللي رح أسوي.
1: إنزين. أنا تبون عبيد تقالك هلبين، ترى عندي لغة
0: تقال. ما قدا. أنا بعد بس ما قدا. إنزين. سليمان. قول لي تتفق تلبي للكعبة إن شاء الله، تتفق مع جوزيف ولا تختلف معه؟
1: إنك يقول كل ما كبرت بالعمر،
0: أي كل ما زاد عمرك زاد استيعابك لقيمة الأشخاص.
1: إيه نعم صحيح صحيح، نوعا ما قيمة الأشخاص يعني إنهم كويسين مش كويسين قصدي.
0: إيه إنك كل ما زاد عمرك بيزيد استيعابك لقيمة أشخاص كثير حتى أنت كنت تجهل قيمتهم.
1: يعني أيوه صحيح، بالدليل وشو أختي أمينة؟
0: وشو؟
1: الدليل وشو؟ أنا قبل سن 40 كان يمكن عندي 40 صديق، الآن قسم بالله 2
0: بس،
1: الآن أنا عمري 50 والله 2
0: بس، 2
1: والله 2 بس، إنهم عندي كأنهم جيش. ليش؟ أتمنى الكلام كنسلته، نقل العلوم كنسلته، كذاب كنسلته، مصلحتي كنسلته.
0: اوبا
1: صفي صفي.
0: حلو والله. اسمع سليمان، يعني انت حطيتهم في اماكنهم الحقيقيه، نقال العلوم والكذاب والمصلحجي.
1: حطيتهم مكان
0: عرفت قيمتهم، عرفت قيمتهم عدل، عرفتهم عدل.
1: ايوه خلاص، انا خلاص ما عاد لي متلفت يا.
0: طيب طيب ليش ليش سليمان لحظه انطر، ليش ما عرفتهم؟ ليش ما ليش عرفتهم في عمر الخمسين ما عرفتهم قبل لما كانوا عندك أربعين صديق؟
1: عارفهم قبل بس مشي الأمور، لي جهد أجادل وناقش وزعزل يوم راضي بكرة.
0: إيه؟
1: عادي شباب، بس الحين خلاص والله العظيم ما عاد
0: في ولا يمكن الآن. ها
1: ايوه خلاص، ابغى الحين السنين دولة والله العظيم ابراهيم البعجان وناصر السديس
0: والنعم
1: كانهم جيش عندي.
0: ما شاء الله ما شاء الله، الله لا يغير عليكم. الله
1: إيه؟ واحدنا كبر يبدا يفلتر. يا امينه انت بشبابك زي الحين، مو مستحيل شبابك تعرفين بنات الحاره، بنات عمك وصديقه بنات عمك، وفلان يعرف عيال خالته، عيال خالته جيران جيران جيران. هالحين لا،
0: بس حلو حلو العلاقات، حلو لما يكون عندك علاقات اجتماعيه كثيره. مو لازم كلهم يكونوا قراب، مو لازم كلهم كل يوم اكلمهم، مو لازم كل يوم ايش يعني في الاسبوع، يعني في ناس من شهر لشهر، في ناس تشوفهم في المناسبات بس ارقامهم موجوده عندك.
1: بس وش بصديق لا صار الليل دور علي خلاني ما
0: شفت. لا لا لا

0: لا هنا نقول ستوب، هنا نقول ستوب. لا
1: بونسوار بونجور تبين
0: انزين. شكرا لك يا سليمان، موتش جراسيس، يومك جميل، ثانك يو، باي باي، مع السلامه. الله، روح البأس من روح للإبداع الجميل، مبدع الجمال.
2: ايوه كذا صح،
0: مبدع الجمال، حي الله مبدع الجمال. شلونك يا مبدع؟ شو اخبارك؟
2: والله الله يحييك، ألفت لك شيء جديد.
0: اوه حلو،
2: اسهل بالنقط من دن دن دانا.
0: ها يعني اليوم ماكو دن دن دن دن ولا شلون؟ ماكو؟
2: لا في حاجه جديده،
0: شيء جديد بس حنختمها بالنغم حقتنا، هذه اكسكلوسيف لنا حصري صح؟
2: لا هذه اجمل، هذه
0: اجمل. طيب يلا يلا يلا انطلق.
2: اسمي ودان دان دانا، واحلى زحمه وفي الزحمه ومليون مرحب وتريليون ورده على امينه ومعتز.
0: هلا هلا هلا
2: ومستعدين جدا. فهم
0: هلا هلا ها قول.
2: ودان دان دانا،
0: ودان دان دانا، ودان
2: دان دان دانا.
0: دان دانا الحين جديده هذه يا جماعه، ودان دان دانا، ودان دندانة.
2: حتى
0: ودان دندانة.
2: ودان دندانة.
0: ودان دندانة. عاشت الدندانة. ذكرتني بالنواخدة، نواخدة البحر، لما يدشون البحر ويقعدون يقولون أوه يا مال أوه يا ما أدري، ذكرتهم دندانة والماء واليا مال، كلها بتروح. أيوة. كلها بتروح النفس.
2: هذا عشان يشغلون نفسهم.
0: إيه؟
2: لأنه على ما تطلع اسمك ياخذ وقت.
0: اي يبيلها وقت. طيب
2: ولا يطفشوا.
0: اي باسم مع جوزيف ولا تختلف معه؟
2: هي نسبة كبيرة معه.
0: اوكي خلاص معناته انت معه. ليه؟
2: لأنه أول حاجة كل ما تكبري كل ما تتدبسي بمصايب وتكثر المصايب وتتعلمي من على قولتهم من كيسك.
0: يعني
2: فيصير عندك مواقف اكثر وتعرف الناس اكثر،
0: يعني بتصير المواقف
2: اوكي وفي نفس الوقت تحسبي لكل حاجه كل ما تكبر.
0: فعلشان يعني كذا الانسان يحطهم في يعرف قيمتهم الحقيقيه كل ما تقدم. أيوة. فيه العمر.
2: لانه انا صرت احط السيء قبل الحسن في كل مواقفي. صرت
0: كيف تحط السيء قبل الحسن؟
2: يعني لما يصير عندي سالفة أحط السلبي قبل الإيجابي.
0: يعني تحطه تتخلص منه تقصد صح؟
2: لا ما أحطه هو السلبي. يعني أوكي. عشان طيب. ما يصير أنا غلط. يعني لو حطيت الإيجابي ممكن اللي يصير السلبي.
0: وجهة نظر.
2: أيوة السيء قبل الحسن عشان ما ابتلش من جديد.
0: اوكي وجهة نظر. باسم باسم
2: هلا. ودان دان دان ودان دان دان حتى انا
0: ودان دان دان
2: لا
0: ودان دان دان. شكرا يا باسم. شكرا شكرا شكرا لك يا باسم. ناخذ محمود. يلا ناخذ محمود. الو محمود، شلونك يا محمود؟
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا محمود، والف مبروك ألف مبروك للمنتخب المصري للتأهل، ما شاء الله تبارك الرحمن، الفوز أمس.
3: يبارك فيك، قال إن شاء الله المنتخب السعودي والجزائري والناس اللي لسه
0: بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله بإذن واحد أحد. طيب محمود مع جوزيف إديسون ولا تختلف معه؟
3: والله أتفق، ويمكن برجع ده لشقين، شق سيكولوجي وشق ثاني اجتماعي.
0: حلو، عطني سيكولوجي.
3: تمام، لو هناخد شق السيكولوجي دايما الـ الـ الـ الإنسان بيميل إن هو يعيد معايشة فترات أو حقب زمنية ما عاشهاش أو عاشها ومضت ولكن كان محتاج يعيشها بصورة مختلفة على مستوى التعامل مع الأشخاص. يعني إحنا مثلا بنتعامل، يعني هديك مثال،
0: يعطني مثال عشان افهم اكثر. ايه
3: اوكي، اللي خلاني اسمع في الزحمه ان انا كنت بسمع برنامج ساعه ونص كان بيجي في اذاعه الرياض في نفس الوقت. البرنامج ما عادش موجود، حصل تغير طبعا لاعاده هيكله البرامج والاعداد وكده. ف فأثناء ما البرنامج يعني كنت متعلق به شوية لأن كنت دايما برجع على الطريق ومسافة.
0: دلوقتي بقى هتتعلق في الزحمة.

0: فبالتالي بيحصل ان الاعتياد بيخليك ان انت تبص للامور نظره فيها جزء لا مبالاه ان الحاجه دي دايمه او ما فيهاش الاهتمام الكامل, او بتبص لها من زاويه انت مش بتقدر تبص لها من زاويه شامله لان انت بتبقى عايش جواها.
1: طيب اوكي, هذه الناحيه النفسيه ان الاشخاص يعني إيش ما بنقيمهم بسبب اعتيادنا تواجدهم في حياتنا, فهم ما بنعطيهم التقييم أساساً الصحيح, صح؟ ممكن ما نعطيهم التقييم الصحيح, ليش؟ بسبب الاعتياد, اعتياد وجودهم في حياتنا. هذه الناحية التفسير السايكولوجي. طيب الاجتماع,
0: تمام. الاجتماع دايما برجعها لحتة المقارنات, ان احنا مثلا انا عارف شخص معين او كان في حياتي شخص او كان لي صديق, فبالتالي ما بيحصل بتمر الايام والسنين وتبدا بتدرك قيمه الاشخاص من خلال المقارنات بالاشخاص اللي انت بتصادف فيهم في الحياه. الشخص اللي انا صادفته فيما قبل قياسا بالشخص اللي انا معاه دلوقتي عايش معاه او صديق او ايا يكن, يعني ايه, بتتضح هنا امور انت كنت غافل عنها او مش شايفها كويس, فبالتالي بتبدا ان انت ايه تستوعب ان في امور انت ما كنتش شايفها او مش عاطي لها اهتمام الا ما شفت اللي هو ايه المقابل ليها او المضاد ليها.
1: يعني شوف, ترى انت السيكولوجي حطيته قريب من الاجتماعي, انت رحت لخانه الاعتياد كثير كثير في الناحيه في الناحيتين, ولكن اللي فرق في الناحية الثانية الاجتماعية هي حدث ما يصير, وهنا أنت تبدأ تقيمه من جديد.
0: أنت تعرف أن الجانب الاجتماعي هو انعكاس للسيكولوجي
1: طبعاً,
0: يعني...
1: طبعاً طبعاً طبعاً السيكولوجي كثير من الناس ممكن إحنا ليش إحنا دائماً سار على مدى يمكن 5 سنوات الماضية بيقولون لا ترفع سقف توقعاتك, لا ترفع سقف توقعاتك في الآخرين, لا ترفع سقف, ليش؟ علشان لا يجيك خذلان, علشان لا تطيح على راسك, كلام كثير يعني سمعناه من الكوتشز والأخصائيين النفسيين.
0: ولما تبني أنت التوقعات كمان بتبقى الموضوع إيه, أنت بتستمتع وفي نفس الوقت أنت بتبني التوقعات سلمة, فبالتالي انت ايه ده اعتقد ان ده عامل كبير انه بيحافظ على علاقاته وبينميها وبيخليها وثيقة.
1: ايه, لا نرفع سقف التوقعات ونعطي سبيس, نعطي سبيس. ليش؟ لأنك أنت الشخص ما تدري متى تعرف قيمته, ترى ممكن تعرف قيمته بعد أسبوع, ممكن تعرف قيمته بعد ساعة, بعد سنة, بعد سنتين, بعد 6 أشهر, ما تعرف متى أنت راح تعطي الشخص قيمته. ليش؟ لأن أنت هو اللي راح يخليك تحدد قيمته, مش أنت, هو الطرف الآخر هو اللي يخليك تحدد قيمته.
0: تعرفي كمان مش صح أن أنت تحكم على شخص من موقف واحد, يعني في ناس دايما بتاخد إيه بقولك أنا إيه بحكم على شخص من موقف أو من حاجة معينة أو أحطه في وضع اختبار مثلا الموقف ده إيه, مش صح لأن أنت ما تعرفش العوامل المحيطة إيه. يعني الإنسان بيحكم عليه من خلال فترة أو من خلال مش تقييم لحظي أو
1: بالضبط.
0: الموقف ده ممكن يدي انطباع يبني عليه أمور بعد كده, بس
1: الطرف الثاني ممكن كان يمر بأزمة, أزمة نفسية, أزمة اجتماعية, ضغط, ما تدري, وأنت جيت بسوي عليه اليوم الاختبار, هذا ينفع يكون صديق؟ لا, ما تجي كده. هي المواقف اللي بتثبت. عموما شكرا يا محمود, أنا شكرت لك ورحت الجانب كثير, تطرق الجانب كثير حلو, ويعطيك ألف عافية, أنا ممنونة لك كثير, مرسي خالص, مرسي قوي. طيب حطلع فاصل, لكن الحديث ما زال مستمر أصدقائي مع الكاتب الصحفي جوزيف أديسون اللي بيقول إن كل ما زاد عمرك زاد استيعابك لقيمة أشخاص كثيرين كنت تجهل قيمتهم. محمود أخذنا الخانة ثانية, أنا حسيت كل ما زاد عمرك هل بالفعل بيزيد استيعابنا لقيمة أشخاص كنا بنجهل قيمتهم؟ أنت طحتوا في هذا الموقف, أشخاص رفعتوا سقف التوقعات وخذوا لكم, وأشخاص ما توقعتوهم صراحة إنه يقفون معاكم وقفة رجال, توقف معاكي وقفة أخت, وفعلا على 6477154, أيضا على 6495154.
2: لو يبتسم وسط الرياض, لو

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.

نبيل يقول أمينة بالنسبة للموضوع اليوم أتفق، كلما طال العمر الإنسان بنكتشف الأشخاص على حقيقتهم، يعني كل ما الإنسان عاش عمر أطول بنكتشف الناس على حقيقتهم، ومنهم في أشخاص ما يتغيرون، لكن علينا ننظر إلى الأشخاص من جانب إيجابي، لا يكون تركيزنا كله على الجانب السلبي.

0: الكاتب الصحفي جوزيف أديسون بيقول كلما زاد عمرك زاد استيعابك لقيمة أشخاص كثيرين كنت بتجهل قيمتهم. كل ما تقدم كل ما زاد عمرك عشرينات ثلاثينات أربعينات خمسينات ستينات إلى إن شاء الله كلما بيزيد استيعابك لقيمة أشخاص كانوا موجودين يعني موجودين حوالينك كثير أنت بتجهل قيمتهم. أنت بتجهل قيمتهم. هل الزيادة في العمر أو السنوات هي اللي بتخلينا نعرف حقيقة الأشخاص اللي حوالينا؟ ولا المواقف أصلاً هي اللي بتخلينا نستوعب الناس أو نعرف قيمتهم؟ شاركوني أصدقائي تتفقون مع أديسون جوزيف أديسون أو تختلفون معه على 6477154 أيضاً على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطة في جدة على 012 ولكم بكلمة مشاركة وشاركوني بأراءكم من خلال الواتساب على 800-244-2828 وحياكم الله أيضا من خلال منصة إكس الموضوع مطروح بين إيديكم. أتمنى أنكم تصوتون وأيضا تعطوني رأيكم على جدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحتي الشخصية. نرجع المجموعة من الاتصالات نشوف كلما زاد عمر الإنسان ولا شغلة ثانية هي اللي بتخلينا نستوعب قيمة الأشخاص اللي كنا بنجهل قيمتهم. نايف مساك الله بالخير يا نايف.
1: مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا أنك تحيى شخبارك يا نايف.
1: الله يحييكم. أنت ما شاء الله جمعتوا بين اللهجة الحساوية وجهات
0: لا لا لا لا مو الحساوية أبدا. أنا ما أتكلم ولا كلمة حساوية ولا حتى حرف. أهل الحسا الحسا هذا فؤاد هذا فؤاد قطان الله يذكره بالخير. الحسا لهم لهجة خاصة فيهم. أختي والله أخوي يا نايف ما أقدر حتى أنا ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما أقدر إني أقلدهم.
1: الله يسعدكم.
0: الحسا حساك لو الدهر نساك.
1: وما شاء الله ترى مواضيعكم جميلة.
0: تسلم.
1: نشارك ونمسي عليكم والله يحفظكم يحفظ بلادنا ووطننا وجميع المسلمين.
0: آمين. من تكلمني يا نايف؟
1: من الحساء.
0: أبا قول قول قول. الحسا حساك لو الدهر نساك يا حسانة فيها.
1: سبحان الله. بالنسبة لمراحل العمر كل إنسان كلما تقدم في العمر شوي ينضج فكرة فهمة استيعاب للأمور وبعد يعني اسمحوا لي يعني عقل الرجل يقيس الأمور من جميع الجوانب.
0: أوكي. يعني كل ما كبرنا استوعبنا قيمة الأشخاص صح؟
1: أيوة. إحنا في الأحساء عندنا الحريصين على العلاقات الاجتماعية.
0: صحيح. هذه أبصم بالعشرة. إيه هذه أبصم.
1: أي نعم.
0: يعني باي دوي ترى جيراننا من الحساء. تفضل.
1: أنا أقصد الأفضل أن الإنسان يكون ينزل الناس منازلهم.
0: حلو.
1: يحرص على أن يكون مع اللي أفقه منا وأعلم منا وأكبر منا وأفضل منا في العلم وفي كل حاجة حتى يعني يتعلم أكثر ونتعلم إلى أن نلقى الله عز وجل. فمثل الوالدين الله يرحم أبوي الآن أبوي أخذ تقريبا سنة فكل يوم نحس بالفقد شوي. كذلك يعني الأصحاب إن كان عندك صاحب وفي احرص على أنك يعني ما تفارقه.
0: صحيح.
1: ليعينك على طاعة الله ويعينك على الخير وينصحك.
0: صحيح. ما عليك.
1: الله سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
0: الله عليك نايف. الله عليك على المداخل الجميلة.
1: الله منهم منكم. يحفظ بلادنا ولا تأمرنا يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. بس بقول لك شغلة نايف.
1: تفضلي.
0: انت قلت انت رحت اتفقت معاه ان العمر كل ما الانسان تقدم في العمر كل ما عرف قيمه الاشخاص اكثر واستشهد بالفقد والفقد هذا شيء كبير اصلا شيء كبير يعني من الامور اللي الانسان اذا عاشها يعني قلبه يقعد منفطر فكيف لما يكون والد او والده.
1: الله يرحم ابوي وجميع المسلمين
0: يرحم ابوي معاه ويرحم ابوي 21 جون ابوي في اليوم بعد اليوم العالمي للاب يعني تخيل نايف.
1: اي الله يرحم.
0: طيب المواقف فين المواقف فين؟
1: المواقف فين؟ يعني كيف مع الأصحاب؟
0: يعني إنك بتقيم الناس اللي بتعرف قيمة الأشخاص يعني إذا أنا حعرف قيمة الشخص كل ما كبرت بالعمر أجل وين المواقف؟ وين السند؟ وهذه المواقف يعني مو هي اللي تخليني أعرف قيمتهم؟
1: صح نعم الصديق وقت الضيق يقولون
0: ايه هذه تعلمناها من الابتدائي هذه اول شيء درسنا اياه الصديق وقت الضيق يعني مو شرط ان كل ما كبر الانسان بالعمر.
1: الله عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم حتى صحيح. بين الزوجين بين الاصحاب لا تنسى الايجابيات، يعني عشان سلبيه واحده تنسف كل الايجابيات
0: الله او تنكر
1: اي لا ما يجوز
0: ما يجوز. طيب يعني انت لسه متفق مع جوزف ان الانسان كل ما زاد بالعمر تقدم بيعرف قيمه الشخص مش المواقف.
1: نعم، وكل يوم يقرب إلى الله وكل يوم يتعلم أكثر وكل يوم يتفقه في أمور الدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
0: الله
1: فالله يا ربي يسعدكم ويفقهنا وياكم ويحفظنا وياكم ويسعد جميع المسلمين ويحفظ بلادنا وولاه أمرنا يا رب العالمين.
0: أنا ممنونة لك يا نايف على الاتصال الحلو واتصال الجميل، أكرمتني
1: وأنتي مبدعة دوما. الله
0: تسلم، مبدعة والله فيكم، أنتوا اللي بتصنعون هذا الإبداع. شكرا لك يا نايف، الله يعلم من قدرك. طيب خلينا نشوف خالد شلونك يا خالد؟ بونسوار.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله على الخير. شبارك يا خالد؟
2: والله بخير، أسلمك ويعافيك إن شاء الله.
0: ما شاء الله صوتك بدأ يرد، صوتك يعني إن شاء الله أنك بحال أفضل
2: إن شاء الله. الحمد لله
0: الحمد لله. تتفق مع جوزف ولا تختلف معه؟
2: أكيد أتفق معه، أنا كنت في عمره 12 كنت أمشي مع أي أحد ما أعرف وش الأبجديات أخلاقك، لكن بعد ما كبرت العمر لا عرفت الشيء الصح والخطأ.
0: عرفت الصح، يعني الإنسان بنحطهم في مواقعهم أو بنعرف قدرهم كلما كبرنا بالعمر، مش المواقف زي ما يقولون، لأن دائما يقول لك كيف تكتشف الشخص، كيف تعرف الشخص؟ المواقف، ما هو بالسنين.
2: صحيح، نعم
0: نعم، معناته أنت تختلف.
2: ولا بس أقولك يعني حتى يقولك تعرف يعني خويك تعرفه في السفر يعني.
0: صح صح، وهذه صح، خويك تعرفه في السفر، بس إن الأصح إن كل ما زاد عمرنا زاد استيعابنا لقيمة الأشخاص.
2: والله في تقدر تقولين يعني أنا مثلا أنا مثلا عمري مثلا في الأربعين أشوف مثلا أمشي مثلا أقل مني عمرا وأقل مني سنا، فتشوف يعني
0: بتعرف قيمة الأشخاص كل ما تقدم في العمر. أوكي طيب، شكرا يا خالد، شكرا على صوتك، أنا سعيدة لسمعت صوتك. أبا كمان خالد، هم بعد خالد. يا هلا يا خالد، شلونك؟
3: يا هلا بيك، السلام عليكم الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين يا خالد تكلمنا؟
3: من جدة.
0: من جدة، أهل الرخاء والشدة، حياك يا خالد. تتفق مع جوزف ولا تختلف معه؟
3: والله شوفي أنا وصلت العمر 60، يعني فيها أصحاب فيهم خير وفيهم أصحاب صراحة الله يهديهم يصلح حالهم يمشوا ورا المصالح.
0: أوكي،
3: فا إيه مصالحك مو زي بعض.
0: صحيح،
3: يعني ايه، فالانسان اللي يوقف معك حطه بعيونك التنتين واكل عزيز. ايوه يعني
0: اوكي، بس احنا بنعرف قيمه الاشخاص او بنستوعب قيمه اشخاص حتى كنا نجهل قيمتهم كل ما كبرنا كل ما تقدم فينا العمر.
3: اكيد طبعا، كل انسان ما يكبر كل ما يضعف.
0: كل ما ايه؟
3: سبحان الله، كل ما يكبر كل ما يضعف.
0: يضعف؟
3: يعني ايوه يضعف.
0: شلون يضعف؟
3: سبحان الله، يعني حكمة إلهية، يعني كل ما يكبر في السن كل ما يضعف هو اكثر.
0: هو هو هو هو جسمانيا ايوه جسمانيا ايه، لكن حتى لو كان هذا الضعف بس يعني بيعرف كيف يكتشف الاشخاص، او يعني مو يكتشف الاشخاص. أكيد اشخاص أكيد كانوا يعني مروا معاه في حياته بيقيمهم اكثر، بيرجع يقيمهم.
3: أكيد أنا عمري 60 سنة، عمري 60 سنة.
0: عمرك
3: فشفت أصحاب اللي شفت أصحاب جدد واقفين معاي أحسن من القدم.
0: شكرا جزيلا. هذا أنت قاعد ترى تخالف الحين بكلامك جوزف، يعني مو بشرط إن كل ما زاد استيعابي، لا، هي ممكن في ظروف في أحداث بتصير هي اللي بتخليني أعطي الأشخاص قيمتها.
3: نعم.
0: طيب أكيد. شكرا يا خالد، شكرا إنك كلمتنا. يعطيك ألف عافية، ممنونة لك على الاتصال. شاركوني أصدقائي، سمعوني أصواتكم، تتفقوا مع جوزف أديسون ولا تختلفوا معه على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسونكم ترفقونها بمفتاح خطاط في جدة على 012، ولكم من خلال الواتساب بكلمة مشاركة أو براكم على 8002442288، بين إيدينكم منصة إكس على @جدة_راديو وعلى صفحتي الشخصية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: الجرح يقول اختلف امينة، اختلف مع جوزيف اديسون، مع الكاتب الصحفي جوزيف اديسون، يقول لان الخبرات اللي بنمر فيها والمواقف هي اللي بتخلينا نحدد قيمة الناس ونرتب اماكنهم. وجهة نظر، يقول المواقف هي اللي بتخلينا نرتب الناس، وهي اللي بتخلينا نحدد قيمتهم، وليس التقدم في العمر او كلما زاد عمرك. الكاتب الصحفي جوزيف أديسون يقول كلما زاد عمرك زاد استيعابك لقيمة أشخاص كثيرين كنت بتجهل قيمتهم. في ناس ما بنعطيهم قيمتهم، ما بنعطيهم قيمتهم الحقيقية، لكن لما نكبر ويزيد عمرنا نلاقي إن الأشخاص هذول استل ما زالوا معانا في سيرة.

0: في مسيرتنا الحياتية ما تخلوا عننا، وحتى لو ما كانت مواقفهم جدا كبيرة، ولكن تمسكهم فينا، سؤالهم، استمراريتهم معانا هي اللي بتخلينا نعرف قيمتهم في المستقبل كلما زاد العمر. تكفضون تختلفون مع جوزيف أديسون. سمعوني أصواتكم على 6477154 أو على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. ما شاء الله الواتساب شدتوا حالكم الحين، لكن راح نروح للاتصالات، نروح لأبو خالد. أبو خالد عدل، أبو خالد شلونك؟
1: يا مساء الخير.
0: يا مساء الجمال، حياك الله.
1: بس أخبارك أمينة؟
0: أنا أخباري تمام، بس قفل لي الراديو لو تكرمت.
1: مقفل خلاص.
0: مقفل. شو أخبارك أبو خالد؟ شلونك؟
1: كيف أمورك؟ تمام، عساك بخير. بخير، مس عليك وعلى جميع مستمعي إذاعة جدة.
0: حياك الله.
1: مبدعين كالعادة طبعا.
0: تسلم تسلم، بسبب مشاركاتكم وإبداعاتكم والله معانا.
1: والله هذا إبداعك أنت.
0: أبو خالد، صحيح إن بنعرف قيمة الأشخاص كلما زاد عمرنا؟
1: نعرف قيمة أنفسنا كلما زاد عمرنا.
0: بنعرف.
1: إذا عرفنا نعم تزداد معرفتنا بقيمة أنفسنا، وكلما زادت قيمتنا معرفتنا بقيمة أنفسنا ضاقت دائرة الأصدقاء.
0: أوكي.
1: في مقولة جميلة للإمام علي بن أبي طالب يقول ثلاث عفوا يقول لا تأمن أحد حتى تراه في ثلاث.
0: الله.
1: شدة تصيبك أو نعمة تصيبه أو جفاء بينكم.
0: حلو.
1: هذه محكات. أيوه، هذه محكات تتبين الصديق من الصديق اللي الصديق والصديق اللي ها بك عليه.
0: أي اللي نحطه بعيد، خلي بعيد هذا. بس شوف أبو خالد، يعني المقولة اللي قلتها مقولة جدا مهمة، لأن لما يصيبك ضيق هنا بتعرف أنت قيمة الأشخاص اللي حوالينك، تعرفهم صح. هذا اختبار، اختبار كبير، تعرف قيمة الأشخاص.
1: نعم، أنت قلت قبل شوية ما بقطعك، قلتي عشان الصديق وقت الضيق. لا، الصديق مو وقت الضيق، الصديق وقت الضيق ووقت الرخاء ووقت المناسبات،
0: وقت حتى هو لما يصير ترى وقت رخاء يا أبو خالد، لأنه وقت لما يصير ثري وغني ويخالط الطبقة هذه، ترى الطبقة اللي كان معاها قبل يقولهم باي باي مع السلامة، يشوفوا ما يناسبونه، يناسبونه أهو يعني كشخص.
1: أو كل شوف شو الإنسان كلما كبر في العمر، يعني لياقته في المجاملة، في التقبل، في إعطاء مساحة تقل، فعشان كده هو تنحصر أو يقنن، ما نبغى نقول يقنن. طيب. من الدائرة اللي حولها من الأصدقاء.
0: طب أبو خالد بسألك سؤال، هو لما قال كل ما زاد عمرك زاد استيعابك لقيمة أشخاص أنت كنت بتجهل، ليش إحنا في أشخاص بنجهل قيمتهم؟ ليه في أشخاص كنا بنجهل قيمتهم؟
1: شوف والله، شوف أنا مع الناس اللي يقول الوعي بالإدراك مو بالعمر. أحيانا تدرك في عمر مبكر أشياء ما يدرك اللي عمره 70-80 سنة.
0: يزداد وعي نضجة وفي. نعم. يبدأ. أوكي. أو يمكن الصديق هذا ما قدم لي نفسه بطريقة صحيحة.
1: شوفي، ممكن أحيانا في أصدقاء يعني يقدموا أنفسهم جهلا منهم أو عدم إدراك. أحيانا ما يكون متعمد، أحيانا هو كذا شخصيته، فما تقبل، أنت ما تتقبل أنت كشخص.
0: حلو، جميل.
1: ممكن تقبل شخص آخر.
0: صحيح، هذا هو ساعات يمكن حتى اندفاعنا، إحنا اندفاعنا الأشخاص وجهلنا قيمة أشخاص إن هم الأنسب لنا في الواقع في الحقيقة يعني. طيب.
1: فعلا كل شخص، وكل شخص لها معايير في اختيار الاصدقاء.
0: طبعا
1: ممكن انا اناسبك في شخص ثاني ما يناسب الشيء هذا.
0: صحيح. ابو خالد شكرا لك يا ابو خالد، شكرا على اتصالك. موتش جراسياس، ثانك يو، شكرا. أبو إلاف يقول غير صحيح أمينة، المواقف هي اللي تبين كل شيء، هي اللي تبين وين نحط الناس. موضوع جميل أمينة، ومشاركة جميلة سلطان، شكرا لك يا سلطان. نختم مع عمار. عمار شلونك؟ بونسوار سنير عمار.
2: هلا والله، يسعد لي مساك.
0: ومساك أسعد. هاي عمار مع جوزف مع جوزف ولا تختلف معه؟
2: والله معاه جزئيا، معاه
0: كلكم معاه. هل معقول
2: يعني
0: يا عمار يعني. هل معقول أنا لما أكبر بالعمر أبدأ أعرف قيمة ناس عايشين كانوا معي؟
2: كله
0: منطقي كلام جوزيف.
2: كله أيوة، كله مكمل بعضه، سواء المواقف ولا العمر ولا خبرة، خبرة السنين هذه. يعني أنت دحين
0: طيب،
2: حط نفسك في أول شهر لما رسبت إذاعة، أول شهر لما رسبت البرنامج هذا. هل كانت مرونتك وانسيابيتك زي ما دحين، وديك خبرة خلاص عدة السنين؟
0: اوكي، هذه لا طبعا. حتى انت تصورك بتحط تصور للبرنامج تبغى توصل فيه لمرحله معينه، ممكن ايه وممكن

0: الخذل. إنزين إذا بنحطهم كتوصيف أو كيف إن إحنا حنقيم الأشخاص، ولكن وين المواقف؟
1: وين المواقف
0: عن إني بحط
1: جوزيف ما قال الأصدقاء، قال الأشخاص.
0: الأشخاص
1: اللي حوالك كلهم، إيه مو شرط أصدقائك، ما حد صادقهم كلهم.
0: أوكي ممكن أقاربك،
1: أنت مع السنين، أنت مع السنين، أوكي أنت عشتهم سنين من بعيد كلام زي كذا، خلاص مع الأيام والسنين إنك بتعرف استيعابك لهم كلهم اللي كان لحالك.
0: طيب نفس السؤال،
1: مو شرط صادقهم.
0: أوكي نفس السؤال بحسأل اللي سألت لأبو خالد، بسألك طيب الأشخاص هذولا اللي إحنا استوعبنا قيمتهم عمار، ما كنا مستوعبينهم في فترة زمنية معينة، زمان ما كنا مستوعبين قيمتهم، ليش أنا اليوم توني الحين بديت أستوعب قيمتهم وأهميتهم؟
1: حلو، أنت أمس أعتقد أمس كان إيش كنت تتكلمي أنت على أمس برنامجك، مو كنت تقولي إنك بضحيت اللي ينام في الليل يقعد يفكر يحاسب يومه؟
0: أعتقد أيوة. قلت لكم عن الذاكرة الرقمية.
1: ما أدري هو أبشر أسبوع هذا لما قلت يعني يقعد يفكر كذا قبل ما ينام، يحسب يحاسب يومه ويعاتب نفسه على
0: بالضبط. أيوة أيوة أي صحيح هذه.
1: أيوة لما واحد كل ما يكبر بالعمر كل ما تجي له فترة يعني فترة من الفترات يقعد يراجع حساباته. أنا صح صار موقف زمان، أنا إيش اللي خلاني إني أستعجل، إيش اللي خلاني إني أبتعد؟ أنا أديك موقف بسيط كذا، أنا بعمر العشرينات في يجوني كان ناس يعني قرايب زي عمي الله يذكره بالخير، كان كل فترة كذا يبرع كيف حالك، يسألني كيف حالك، شو أخبارك، شو تسوي؟ أنا أخاف أقول إيش هذا الحين ده، وأحاول أتردد زي كذا. الآن أنا افتقدت الشيء هذا، إيش اللي خلاني كنت أتردد أشهر يعني أحس إنه يبغى شيء؟ ليش ما كنت أخذها بإنسيابية عادية؟
0: عرفت قيمة الشخص هذا. أيوة. لما نضجت صار التفكير
1: انضج. مضت السنين، مضت السنين. أول كان عندك خيارات كثير في شبابك، خياراتك كانت كثيرة.
0: كنت
1: صاحب ذا وعندك وقت لذا، خلاص تستوعب تبغى، خلاص عرفت إنه هذا في ناس اللي كذا هو صاحبك، هو يبغاك بس إيش؟
0: حلو.
1: وهو كذا طبعه هادي إذا بالعالي زي كذا.
0: أوكي يعني عداد السنوات هو اللي بالفعل يخلينا نستوعب أهمية الأشخاص.
1: حتى يومك العادي اللي يمر، حتى يومك العادي هذا اللي يمر الروتين العادي هذا نتعلم منه إحنا.
0: أكيد طبعًا. الدقيقة اللي مضت أنا تعلمت منها كذا شغل.
1: يا سلام عليك. كيف طيب الإنسان كيف طبيس يعافه.
0: أوكي شكرًا يا عمار، ممنونة لك على هالاتصال الجميل.
1: سم أنا كده بس لك سؤال، بس بما إن المباراة انتهت بخير أو شرها والعوضي خير إن شاء الله.
0: أنت
1: قاعدة تقولي يحظهم اللي في الملعب، كنت مبسوطة ها لساتك تقولي يحظهم؟
0: يحظهم اللي في الملعب؟
1: الجماهير إيه لما شفت المقابلات يحظ الجماهير اللي في الملعب. لساتك الرأيك؟
0: إيه والله أتمنى إني أروح، أتمنى.
1: حق أمس. الله يعوضكم خير والله. أنا زعل. أنا
0: شوف عمار.
1: قولي.
0: أنا مع منتخبي السعودي قلبا وقالبا في جميع الظروف وفي جميع الأحوال.
1: لا لا لا لا لا
0: بالفوز سواء مهزومين سواء فايزين سواء متعادلين.
1: أوكي بس لا لما يروح
0: أنا أحب شوف أنا أحب أحب منتخبي بجميع الصور بلس
1: وكل الحب واضح. كل الحب واضح. أيوة. أمس كانوا مستعدين بفوزوا صراحة. لا تلفك على تعب. أمس زعلونا كلنا والله زعلونا كلنا.
0: أنا زعلت من العالم اللي في السوشيال ميديا أكثر من منتخبنا زعلت، لأن إحنا كنا رسائل سلبية بنرسلها لمنتخبنا للأسف.
1: لا الإعلام
0: بياخذ الموضوع بطريقة بروفيشنال بيتكلم فيها. ما في واحد معليش السوشيال ميديا.
1: أنا كنت أكتب لك في تويتر إيش اللي صار، كنت أكتب لك في تويتر إيش اللي صار قبل المباراة وإيش اللي خلاهم يدخلوا مهزومين.
0: طيب إحنا
1: لو أسمع بإذن الله كلامي
0: وإن شاء الله معوضين قدام، لأن إحنا حندخل على برامج ثانية يا عمار.
1: إيه خلاص عشان كذا. أيوة.
0: فشكرا لك يا عمار، يومك جميل ويعطيك العافية وإن شاء الله معوضين. عموما الاتصالات كل مستمعينا كانوا مع جوزيف أديسون، الكل قال إيوة نعم، كل ما زدنا بالعمر كل ما تقدمنا، عداد العمر كل ما كان أكبر، كل ما إحنا زاد استيعابنا أصدقائي لقيمة الأشخاص. كثير كانوا حوالين إحنا بنجهل قيمتهم، بنجهل روعتهم، بنجهل هذا التواجد الجميل فيه، ولو أني أنا بشوف أن هذا تقصير من الطرف الآخر أكثر من ما تقصير مني أنا. على منصة إكس 79% اتفقوا مع جوزيف مقابل 21% اللي اختلفوا معه. فوسفوريرا حقيقي سوبر نار نيرو، مستمعين وأصدقاء برنامج في الزحمة، أنتم سوبر نار نيرو، سوبر يعني إكسترا سوبر نار نيرو. شكرا.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من مونديال 26 على جدة FM. تستمعون لنا عبر الأثير وأيضا عبر تطبيق سعودي راديو بلس، أهلا بكم. ودنا كان الحلقة هذه تكون تعبير عن أفراح وسعادة بنتيجة إيجابية حققها منتخبنا، ولكن هذه كانت السابعة من مساء الأمس في ثاني مواجهات منتخبنا في المجموعة الثامنة في مونديال كأس العالم. صادمة ليست على مستوى النتيجة، وأنا يقينا أقول هذا الحديث، لكن صادمة على مستوى الشكل العام الذي ظهر في منتخبنا. متأكد أنه الجمهور، جماهير منتخبنا، كان أكثر قسوة عليها إنجاز التوصيف هو المنظر الذي ظهر به المنتخب في هذه المباراة أمام المنتخب الإسباني. ولما نقول المنتخب الإسباني، الكل عارف، محبي كرة القدم كلهم عارفين أنه هذا المنتخب على مستوى الأفراد، على مستوى المجموعة، على مستوى الإدارة الفنية، منتخب ذو تصنيف عالي وعالي وعالي. فلذلك يعني كان في حالة تقبل لدى الجمهور أنه الأفضلية الفنية لدى المنتخب الإسباني معروفة معلومة، لكن لم يكن مقبولا الحقيقة هذا الظهور لمنتخبنا في هذه المواجهة بذلك الشكل، خصوصا الدقائق الأولى. ولما نقول الدقائق الأولى، وإحنا ما تجاوزنا ولم يتجاوز منتخبنا فقط ربع زمن المباراة، 90 دقيقة ربع، لما نتكلم عن 20 دقيقة أو 23 دقيقة الأولى. كان أمر الحقيقة مزعج جدا، إلى الحد اللي بدأ الكثير يتكلم، أو خلنا نقول بالعربي يستلطف الله ما تكون أكثر من هذا الرقم. عموما لم يفقد الفرصة منتخبنا، لا زالت لديه فرصة متبقية الجولة الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر، اللي حقق الحقيقة خلنا نقول خالف التوقعات بأنه يخسر أمام الأوروغواي، لكنه تعادل بهدفين لمثله في مجموعة منتخبنا المجموعة الثامنة. أنا عبدالله الحارثي أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري، من إخراج سلطان المحياوي، وأرحب في اللحظة بضيفينا في هالحلقة، زميل محمد البركاتي متحدثا من أتلانتا هناك من أمريكا. حياك الله محمد، وصباح الخير بالنسبة لك.
2: صباح الخير ابو احمد، وصباح الخير على كل من يستمع الينا في ساعات عبر برنامج كتابه.
1: اهلا وسهلا.
2: اكيد الاجواء جميله جدا، وتناقص وجودك ابو احمد وحضورك لهذا المجال الجميل جدا.
1: حياك الله. يمكن أنا ذكرت لأنه بحكم التعود على التيكيتاكا، وإحنا شفنا الحقيقة من منتخبات في كأس العالم التيكيتاكا كطريقة لعبة، لكن إحنا في مونديال 26. رحب فيك محمد، ورحب أيضا بالزميل على الطرف الآخر، الزميل العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي. حياك الله أبو رايف، مساء الخير.
3: حياك الله أبو أحمد، تحية طيبة لك وللزميل محمد أبو علي ولجميع المستمعين الكرام.
1: طيب، إحنا الحقيقة مثل ما ذكرنا في مقدمة الحلقة وهو العنوان الأبرز.

0: مسألة الأربعة اللي تلقتها شباك منتخبنا في مواجهة الثانية في كأس العالم أمام إسبانيا. وخلونا نسمع التقرير ومن بعدها نبدأ الحديث مع ضيفينا عاطف ومحمد.
1: خسارة بالأربعة، أحيانا تكون النتيجة الكبيرة هي الخبر الأبرز، وأحيانا أخرى تكون التفاصيل التي خلفها الأداء أكثر إزعاجا من النتيجة ذاتها. أمام إسبانيا لم يكن الحديث بعد صافرة النهاية عن خسارة منتخبنا بأربعة أهداف دون مقابل فقط، بل عن صورة عامة أثارت الكثير من علامات الاستفهام. فالمباراة كشفت فجوة بدت أكبر من مجرد فارق فني بين منتخبين، لتصل إلى تفاصيل تتعلق بالأساسية نفسها، من الاستلام والتسليم إلى التغطية والتمركز، وصولاً إلى قدرة لاعبي الأخضر على التعامل ذهنياً مع ضغط المباريات الكبرى. كانت البداية قاسية للغاية، إذ دخلت إسبانيا المباراة بقوة وفرضت إيقاعها منذ الدقائق الأولى، بينما بدا منتخبنا عاجزاً عن الخروج من تحت الضغط أو بناء أي ردة فعل حقيقية. ومع مرور الوقت لم يكن الشعور السائد أن المنافس يتفوق فقط، وهو أمر معلوم سلفاً، بل إن المباراة كانت تتجه نحو سيناريو أكثر قسوة مما انتهت عليه، خصوصاً بعدما استقبل الأخضر 3 أهداف خلال أول 23 دقيقة. ولهذا رأى كثير من المتابعين أن الخسارة برباعية ربما كانت أقل من حجم المعاناة التي شهدتها أرضية الملعب، خاصة أن المنتخب الإسباني خفض من حدة أدائه بعد أن ضمن النتيجة وتعامل مع ما تبقى من المباراة بهدوء أكبر، مستفيدا من عمق قائمته وخياراته على مقاعد البدلاء. لكن ما يثير القلق أكثر من النتيجة هو المشهد الذي يتكرر بعد كل إخفاق، فمع كل خسارة يبدأ الجدل المعتاد حول أسماء لم تشارك ولاعبين كان يفترض أن يحصلوا على فرصة، وكأن المشكلة تختصر في تبديل عنصر بآخر أو تغيير رسم تكتيكي إلى رسم مختلف. الواقع أن مثل هذه القراءة قد تلامس السطح فقط، بينما تبقى الأسئلة الأهم في مكان آخر، فحين يكون الخلل ممتداً في جودة المخرجات وقدرة المنظومة على صناعة لاعب متكامل يمتلك الأساسية الفنية والصلابة الذهنية، تصبح الحلول السريعة محدودة الأثر مهما تعددت الأسماء أو تغيرت الخطط. إن خسارة الأخضر من إسبانيا ليست مجرد 4 أهداف في سجل النتائج، بل محطة جديدة تعيد طرح السؤال القديم المتجدد: كيف يمكن بناء منتخب قادر أولاً على منافسة الكبار قبل التفكير في مجاراتهم أو هزيمتهم؟

ونذكر مستمعينا ب يعني تأثير هذه النتائج التي خرجت بها مباراتي المجموعة الثامنة التي يلعب فيها منتخبنا في كأس العالم بعد خسارته أمام إسبانيا بالأمس أو الساعات الماضية. الآن منتخبنا في المركز الرابع بالنسبة لهذه المجموعة وبعد تعادل الرأس الأخضر والأوروغواي وبعد فوز إسبانيا في الأساس. إسبانيا متصدر المجموعة حتى الآن بعد نهاية المباريات الجولة الثانية، ثانية صاحب المركز الثاني الأوروغواي والثالث الرأس الأخضر، ومتذيل هذه المجموعة حتى الآن أقول هو منتخبنا بعد هذه الخسارة. يمكن حالة من الإحباط في مدرجات منتخبنا اللي خلفتها هذه النتيجة، خلنا نقول اللي انتهت عليها مواجهة منتخبنا. مع ذلك ما زال مصرين على أن الباب، ولأنه منطقيا الباب باب التأهل للدور 32 ما زال متاح حتى الجولة الأخيرة في مباراة منتخبنا أمام الرأس الأخضر. لكن وحالة الإحباط احنا نتمنى انها تبقى، يعني مش تبقى، يعني انها ما تمتد الى اللاعبين في منتخبنا ولا يكون لها تأثير المباراة القادمة. طيب انا ببدأ معك عاطف، خسارة منتخبنا الفعلية بالأمس، احنا نتجاوز مسألة الرقم الأربعة لانه منتخبنا فعليا يعني حتى على مستوى المباراة التجريبية ولا اقولها قسوة، هو خسر بالأربعة ايضا في مباراة تجريبية.

0: في أمام صربيا، وخسر يمكن بنتيجة أمام منتخبات أخرى. لكن كيف يتعامل الأخضر في هاللحظة مع هالصدمة اللي منحها لمدرجة، وكيف يحول هالخسارة من المشهد اللي صنعه أو صنعته أحداث 90 دقيقة أمام إسبانيا إلى مشهد آخر؟
1: أول شيء أبو أحمد بصراحة أشكركم على التقرير، التقرير اختصر كثير من الأمور أو كثير من الكلام اللي ممكن الواحد يتكلمه عن المنتخب. خلينا نقول هذا أما قبل، مع إضافة بعض الأمور. يمكن أنا كنت معكم في الحلقة اللي ما قبل مباراة المنتخب بيوم، نعم كان هنالك تفاؤل، لكن كانت أيضا هنالك واقعية. اليوم أنت بتقابل المنتخب الأسباني، صفر أخطاء فنية، خلينا نتكلم بكل أمانة، صفر أخطاء فنية. فريق متكامل على مستوى العناصر، على مستوى الأداء، على مستوى القراءة الفنية، على مستوى جودة اللاعبين، وأيضا أكثر واقعية، ليس منتخبنا بهذا الشكل قادر على إحداث الأخطاء الفنية في المنتخب الإسباني. هذا كله أما قبل، مع التقرير اللي استمتعت فيه بأمانة وأنا أسمع هذا التقرير. لكن أما بعد، اليوم لو ما شاهدنا المباراة، يعني أي طرف ما تشاهد المباراة وسمع عن النتيجة، حيقول لك هذه نتيجة منطقية، نتيجة الفروقات الفنية اللي ما بين المنتخب السعودي والمنتخب الأسباني. لكن اللي شاهد المباراة حيحس بألم وحسرة أكثر من كون الأهداف الأربعة. ليش يا أبو أحمد؟ بعيدا عن أخطاء اللي أخطأها تونس، يمكن تكلمنا فيها ما قبل الحلقة، لما أظن أبو كادي قال إنه ممكن يلجأ للعب بثلاثة مدافعين، وأنا اعترفت على هذه الفكرة وقلت هذه فكرة خاطئة لو فكر فيها دونيس، لأنه حتى على مستوى المباراة الودية هو ما
0: وحتى يعني على مستوى ردة الفعل. يمكن تابعت أول ما أعلنت القائمة اللي اختارها والأسماء اللي اختارها، كان في ردة فعل من الجمهور عبر وسائل التواصل، يعني إنه هل يعني في صدمة من الخيارات دونيس، لكن كان في إنه خلاص هو الرجل بيتحمل المسؤولية، وأكيد إنه مجهز نفسه هل المواجهة مواجهة منتخب على مستوى الأفراد متميز، وعلى مستوى المجموعة أكثر تميز.
1: أنا أتكلم عن رسم التكتيك يا أبو أحمد. يمكن حتى لمستوى المباراة الودية اللي خاضها دونيس ما كان بيلجأ لهذا الأمر. يعني أنت حتى لو أعطيتنا مؤشر في مباراة ودية، على الأقل غيرت أثناء المباراة رسم تكتيكي عشان على تدخل اللاعبين هذا الجو. أما تجي فجأة أمام منتخب الأسباني المتعطش للنتيجة بعد تعادل المخيب بالنسبة لهم أمام الرأس الأخضر، وفي الأقل برسم تكتيكي أول مرة بيشاركوا فيه اللاعبين، أول مرة بيكونوا موجودين، بعيدا عن كل هذا الأخطاء، أنا بالنسبة لي المحبط، يعني هو المحبط الأكثر، ليس النتيجة، ليست أخطاء دونيس، ليست أخطاء الاتحاد السعودي. إذا أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في عملية التحضير للمونديال، المحبط لي أداء اللاعبين. اليوم تتكلم على أقل لاعب موجود في المنتخب السعودي لا يقل عن 10 سنوات لعب كرة قدم، لا يقل، وفي منهم ما هو أكثر. ما يصل السوء لدرجة أنه عملية تمرير، ممكن هذا ذكروا التقرير بشكل جميل، عملية تمرير الكرة، اليوم أنت لاعب تمرير كرة، ما في تمرير كرة، كلام تمريرات على بعض يا أبو أحمد ما كانت فيه. أول تسديدة للمنتخب في الدقيقة 80 على المرمى الأسباني، يعني لو أنا جبت اللاعبين، لو أنا جبتهم قبل المباراة بيوم، جمعتهم، ما عملت لهم لا معسكر تدريبي لا وحدات تدريبية ولا حاجة، جبتهم قبل المباراة بيوم، جوا من السعودية على مباراة أسبانيا، ما حيكونوا بهذا السوء اللي ظهر فيه لاعبين المنتخب.
0: إيش تفسيرك لهالحالة طيب؟
1: هالسوء؟ ما أعرف، أنا نفسي أعرف إيش التفسير. سعود عبد الحميد لاعب كبير، لاعب يمثلنا في الدوري الأوروبي، الوقوف خطا، التمركز خطا، كثير من الفراغات كانت موجوده، بعيدا عن عن عن عن الادوار اللي ادائها المدرب. انا ما اتكلم، انا بخرج المدرب من هذه الجزئيه. انت كلاعب 10 سنين تلعب كوره، تلعب محترف في الدوريات الاوروبيه، ما عندك النظره اللي تعرف توقف وتغطي هجمه. عبد الخيبري كوره بيخرجها حسان تنبكتي بصعوبه من المناطق، انت بترجعها مره ثانيه لمناطق الخطر. يعني في تصرفات حصلت من اللاعبين، وانا ما استثني لاعب، كل اللاعبين اتكلم، حتى اللاعبين اللي قدموا بعض اللمحات الجيده في المباراه.

0: على قولهم الشر يخص الشر يعم والخير يخص.
1: طيب
0: يعني كان في مستوى غريب غريب غريب من اللاعبين كانهم اول مره يلعبوا كوره. انا ما اتكلم عن النتيجه، النتيجه زي ما قلت لك لو انا جيت ما شفت المباراه وقالوا النتيجه 4-0 بقول نتيجه منطقيه نظير الفروقات. اللي بتكلم عن المنتخب الاسباني اهم يمكن اول مرشحين لعمليه الحصول على كاس العالم، لكن السوء اللي ظهر فيه اللاعبي هنا علامه الاستفهام. هل احنا ما زلنا في منطقه بعد هذا الدعم الكبير وبعد العمل الجبار اللي قاعد يحصل على مستوى المنافسه والمشروع المشروع الكبير ان نصل للاعبين عملي ابسط الامور في كره القدم عمليه التمرير غير موجوده عندهم؟
1: سمعت حديث عاطف حتى الان احنا متواصلين في الحديث محمد، واضح انه في فجوه كبيره يعني مع تقديرنا للفروقات الفنيه للمنتخب بين المنتخبين بين المنتخب الاسباني ومنتخبنا، لكن ايش كشفت لك ايضا انت؟ سمعت عاطف القى باللائمه او كلها اذا ان لم يكن جلها على عاتق اللاعبين، لكن الفجوه تكشف اشياء كثيره. بالنسبه لك انت الفجوه بين جوده المنافس وبين تفاصيل اللي ظهر عليها منتخبنا، وين تجدها وماذا تجد فيها؟
2: راشد واتفق بشكل كبير مع رايك على كل ما ذكروا. عندنا مشكله احنا اليوم ابو احمد، الفتره الكبيره اللي قضيناها في الاحتراف، الفتره الكبيره اللي عايشنا فيها لاعبين عالميين، اليوم احنا كدوري عندنا خبرات عندنا اسماء، ليش لا زال اللاعب السعودي يفتقد الى ابجديات كره القدم وهي الثقه بالنفس؟ امس كنت متواجد في ملعب المباراه ابو احمد، كان شاهدت نوع من الارتباك قبل دخول اللاعبين للمباراه، كان في ارتباك واضح، الجميع يشعر بالخساره قبل لا تبدا المباراه. العشر دقائق الاولى كره ما خرجت من ملعب المنتخب السعودي، التمريرات الخاطئه، كل هذه جالت امس المنتخب يظهر بمظهر متواضع. والشيء
1: لحظات التسخين انت لاحظت شيء غريب على اللاعبين قبل انطلاق المواجهه؟
2: في شيء غريب جدا يا ابو احمد، مع كل الاحترام ومع كل التقدير امكانيات سالم الدوسري كلاعب، سالم الدوسري مش قائد فعلي للاعبين في ارضيه الملعب. امس ما في قائد، ينتشر الحاله السيئه في بدايه المباراه بعد الهدف الاول الى انعكاس للروح السلبيه الى تكون روح ايجابيه بعد استقبال هدف. تزيد الاخطاء بعد الهدف الاول، تزيد الاخطاء بشكل متكرر بعد الهدف الثاني، وتصير النتيجه 3-0 في 23 دقيقه. الجماهير عارفه ان المنتخب السعودي راح يخسر، بس مش بهالطريقه. اللاعب السعودي اليوم 7 مونديالات يصلها ويظهر بهذا السوء، منتخبات لا زالت تحبو في مشاركاتها في كأس العالم وتظهر بمظهر أكثر من رائع في بطولات كأس العالم، الإمكانيات متوفرة، لكن بكل أمانة الثقة مفقودة. المدربين اليوم، أنا أمس بعد المباراة كان لي حديث مع المدرب دونيس، لماذا أنت أشركت 5 لاعبين مدافعين بهذه الطريقة وفرقت بشكل كبير الأطراف وأنت عارف إمكانيات الفريق الأسباني؟ أرازابال وأيضا لامين يامال هم أخطر لاعبين المنتخب الاسباني بالاطراف، انت فقدت الثقه في انه تسيطر على وسط الملعب، وبالتالي كان عندك ضعف كبير في نوعيه الارتداد من سالم الدوسري وضعف التغطيه الدفاعيه، واللي نعرف سالم مش قوي في التغطيه الدفاعيه، وايضا مصعب الزويل دخلت خطا، وهذا ما يحمل دونيس يعني وما نحمل اللاعبين بشكل كبير، لكن 90% اخطاء لاعبين، 10% طريقه المدرب وبدايته للتشكيله، هي اشياء واضحه انه المنتخب دخل بفكر خاطئ جدا، وهذه استمراريه وديمومه عند المنتخبات السعوديه، ما يتطور الاداء ويستمر بشكل او باخر. يعني تحصل المنتخب السعودي ينتصر مثلا في مونديال 22 على المنتخب الارجنتيني، فجاه يخسر من المنتخب البولندي بنتيجه كانت بتكون باليد. اليوم نفس الحديث، لعب مع الأوروغواي وكان بالإمكان أن ينتصر،
1: وهذا سر الصدمة أنه على الأقل المستوى اللي قدم في أجزاء من مباراة الأوروغواي ولا 1% أنه كان متخيل الجمهور أنه يظهر المنتخب بهالمستوى أمام إسبانيا بعد هالمستوى اللي قدم على الأقل في الشوط الأول في مباراة الأوروغواي.
2: المشكلة اليوم الأوروغواي مع مارسيلو بيلسا ما لعب ولا مباراة ودية، وما عنده قيمة الأوروغواي الفعلية اللي نعرف كلنا قوة المنتخب. لو المنتخب السعودي لعب بقوة أكثر صدقني يا أبو أحمد خرجنا من مباراة بمنتصرين. تراجع المدرب، طريقة لعبه وخوف، وهذا شيء يجعلنا نتساءل قيمة المدرب اللي يكون عنده الجرأة وقيمة المدرب في مثل هذه الأحداث العالمية. فنس ما عنده مشاركات عالمية في كؤوس العالم، أول مشاركة تفاجأ
1: المدرب. بس كان هو الحل المتوفر يعني، يعني دونيس، وفي ترى في يعني في آراء تقول لك مثل أبو رائف قبل شوي ما حمل المدرب مسؤولية، وهو على أساس إنه ومثل ومثل عاطف أيضا يتفقون يمكن جزء منها إن مسألة الإمكانيات المتوافرة تختلف عما يفكر فيه مدرب أساس كنايات اللاعبين.
2: أبو أحمد أمس مثلا أنت تشوف لاعب مثل محمد كنو يعني بقدراته الفنية أفضل بكثير مما يقدمه عبدالله الخيبري أو حتى نصر الدوسري. ليش أنت تجعل محمد كنو في الاختيار؟ تبدأ بطريقة مختلفة. ليش أنت غيرت التكتيك وغيرت الطريقة وغيرت كثير من اللاعبين وجعلت الفريق كأنه يلعب أول مرة؟ تغيير اللاعبين تغيير التشكيلة أثرت بشكل أو بآخر، يعني ما قدروا يتشربون الطريقة في فترة قياسية بعد مباراة الأوروغواي اللي استنزفت لاعقيا. وغير كذا في مشكلة أخرى، المنتخب الأسباني لعب على أرضية الملعب، أمس الملعب كان شديد البرودة يا أبو أحمد، تتكلم عن ملعب مغطى ومكيف. المنتخب الأسباني تعود على هذا الملعب ولعب أمام رأس الأخضر. أنت كمنتخب سعودي أول مرة تلعب فيه مثل هذه الأجواء، غير كذا كل أجواء مختلفة، يعني الفكر مختلف، الأداء مختلف. بصراحة يعني الاتحاد السعودي ما نبي نحمله أكثر من اللي يتحمل، يعني بالنهاية الأخطاء هي أخطاء متكررة، والمدرب كان بالإمكان أفضل من مكان بعد البطولة العربية تغير المدرب تأتي مدرب أفضل، لكن كل التأخير في القرارات واتخاذ القرارات هي نوع من السلبية للاتحاد السعودي في الفترة الأخيرة، وفي أخطاء كثيرة حصلت من الاتحاد السعودي. ولكن اليوم إحنا نبقى وننتظر أن مباراة رأس الأخضر تعدل وتحسن الأخطاء، لكن كل ما شاهدناه من قناعات المدرب أمس بعد نهاية المؤتمر الصحفي أنا لي تحفظ كبير في الحديث في كثير من حديثه. يعني أمس في ذكر لما نجينا نسأله بعد المؤتمر ليش أنت مثلا لعبت بلاعب أو لا، يقول أنا متحفظ على الأسئلة وأنا أجاوب على
1: أنه بالغ في احترام المنتخب الإسباني لدرجة أنه يلعب في مناطق طوال المباراة.
2: صراحة يعني المنتخب السعودي عنده والله بعد يعني يحب نفسه يشارك بهالصورة ونلعب بالطريقة التي شاهدناها أمس كأن أول مرة نلعب كرة قدم. طيب. يعني كلاعبين مختلفين كلاعبين دوليين قيمة كبيرة للاعبين الموجودين نعرف إمكانياتهم يظهرون بهذا الموضوع.
1: وهذا اللسان الحقيقة الـ الـ الـ الـ الـ الـ العبارة اللي من ضمن حديث محمد، ويمكن أيضا أنا بعض الرسائل جاتني متحفظة على حديثك عاطف، وبسوق المثال اللي قالها أو العبارة اللي ذكرها محمد على سبيل الاستشهاد لما قال أنه في فارق إحنا نستشعر بين قوة الدوري والطموحات اللي حققها الدوري وبين ما يقدم المنتخب والنتائج الأخيرة للمنتخب. يعني أربط بينها بأنه هذا نتيجة مخرجاتك، يعني هذه المخرجات الخلل في هالمخرجات ودفاعك يمكن اللي جايني من رسائل أنه أنت بتدافع عن الاتحاد السعودي أنه ما هي قادرة المنظومة على تعزيز هالقدرات، تعزيز قدرات أفراد المنتخب، وعاجزة عن تقديم أو عن دعم صناعة لاعب متكامل للمنتخب.
0: أنا ما دفعت أبو أحمد عن الاتحاد السعودي، أنا استبعدت الأخطاء على الاتحاد السعودي في هذه المباراة. يعني خلينا قلت لك
1: يعني ما برأت ساحته،
0: لا استبعدت الأخطاء. اليوم من ذهاب هيرفي ريناد بعد كأس العالم 2022 والمنتخب السعودي في تخبط في قراراته سواء على المستوى التأخير حتى على مستوى الخيارات، فإن استبعدناه في هذه المباراة لأن هذه المباراة كشفتنا ما هو أسوأ يا أبو أحمد من أخطاء مدرب، وإن جميع نتفق على الأخطاء اللي سواها دونيس في المباراة. مو مفاجأة دونيس في المباراة، حطمنا على مستوى العناصر وحتى على مستوى الفكرة. يعني اليوم أنا كمدرب حتى لو يعني دونيس أنت جيت متأخر، أنت لعبت ثلاثة مباريات ودية وضحت لنا الفكرة والرسم التكتيكي اللي حتشتغل عليه في المباريات. بالتاكيد انت لما تقدر المنتخب السعودي وعارف انك حتقابل الاورجواي وحتقابل اسبانيا وحتقابل الراس الاخضر، فبناء على هذه المعطيات انت بتبني الفكره حقتك وبتجرب اللاعبين فيها من خلال مباراه وديه. المباراه الوديه ما وضحت لنا اي تصور ان انا حلعب امام اسبانيا بهذه الفكره، يعني حتى مباراه السنغال اللي الجميع اشاد بالعمل الفني والادائي من اللاعبين، اليوم انت دمرت الفكره حقتك وفرغت الاطراف زي ما قال ابو علي وكثفت الوسط اللي هو اساسا المنتخب الاسباني بيلعب على جميع النواحي، المنتخب الاسباني بيلعب ككتله واحده وهذه من الصعب يعني
1: غير امتيازات الافراد كل الافراد الى درجه ان احتياطيه مثل الاساسيه
0: ثمانيه لاعبين بيلعبوا من فريق واحد، وبالتالي هم حافظين كل حاجه بينهم. اضف الى ذلك انا كان من المفترض انه يدرس بعد المباراه يروح يشكر مدرب اسبانيا، يعني كان يشكره ويقول له شكرا انك انت لجأت في الشوط الثاني لهذه التغييرات اللي خففت من وتيره المباراه وخلتها تنتهي بالاربعه. اليوم لو كمل المنتخب الاسباني نفس العناصر اللي موجود في الشوط الاول كان وصلنا لثمانيه تسعه اهداف.
1: تدري جزء من المسألة هو مقارنة الجمهور كله، احنا واحد يعني احنا من ضمن الجمهور، مسألة مقارنة ما تقدم المنتخبات الآسيوية قياسا بمنتخب سيكون مستضيف البطولة الآسيوية بعد كأس العالم، يمكن حتى الجمهور الكامل للمنتخب ما يفكر في لحظة الخسارة من اسبانيا، عشان كذا نقول انه يفكر فيما بعد اسبانيا.
0: انا ما قلت لك ابو احمد لو انت ما شفت المباراه كنت تتوقع المباراه واقعيه. انا ما ابرر الاتحاد السعودي، ما ابرر دونيس، انا ليش اتكلمت عن اللاعبين تحديدا. اليوم انت بتشارك كلاعب، خلينا ناخذ العناصر كل اللي شاركت، انت بتشارك في دوري يعتبر من اقوى الدوريات على مستوى العالم، بتحتك بلاعبين عالميين. اليوم ما نتفرج مباراه في كاس العالم من يعني اغلب المباريات اللي بشوفها وخاصه المباريات القويه في أربعة خمسة من اللاعبين اللي بيشاركوا في المباراة موجودين في الدوري السعودي. بالتالي أنت عملية الاحتكاك مع اللاعبين أصحاب الجودة العالية واللي بيشاركوا مع منتخباتهم في هذه المحافل الدولية وبيقدموا عطاءات كبيرة مع منتخباتهم، أنت بتلعب معهم في الدوري. بالتالي ليش حالة الإرباك، حالة التخوف، حالة عدم القدرة على اللعب في مباراة مثل هذه المباريات؟ حتى لو كان المدرب، لو فرضنا المدرب دخل المباراة بتشكيل خاطئ والجميع كلهم اتفقوا انه هذا التشكيل خاطئ مليون في المية، فين دورك انت كلاعب؟ لما انا 11 لاعب بنلعب كمنظومة واحدة، نقعد نوجه بعض الشباب نهدى، خلاص كل واحد عارف الاشياء، حتى خلاص انا دخلت الملعب
1: الحالة الذهنية ما تم تداركها الحقيقة.
0: يعني انا ليش تكلمت على سعود عبد الحميد تحديدا؟ رغم انه سعود عبد الحميد نتفق انه لاعب كبير واليوم بيقدم صورة مشرفة للاعب السعودي في الدوري الفرنسي.
1: صحيح.
0: اليوم سعود عبد الحميد لا وقفة.
1: طيب.
0: لا اداء، لا تسليم، لا طلوع، يعني اغلب الاهداف يعني في هدفين جات من فراغات بيتركها سعود عبد الحميد. لما كان مبتدئ سعود عبد الحميد ما كان بيسوي هذه التصرفات.
1: طيب انا
0: فالمشكله ابو احمد، المشكله اعمق من خطا الاتحاد السعودي، اعمق من خطا بدايه تشكيل لدونيس. في مشكله لابد ان يشوفون الحل، مو معقول بعد هذه السنين كلها سواء على المشاركات القويه اللي بيشارك فيها الانديه السعوديه، اتكلم على مستوى الدوري وحتى على مستوى البطولات الاقليميه والعالميه، الى نوصل للاعب او مخرج لاعب بهذا الشكل.
1: طيب وانطلاقا من انه المشكله عميقه في مشهد منتخبنا بعد احداث السابعه مساء بالامس في على ملعب اتلانتا، ارجع لك محمد واسال عن مساله الحضور الذهني اللي افتقد بالكامل لاعبي المنتخب بالامس، وايضا في اعقاب النتيجه اللي صادمه الجماهير الاخضر، وممكن تابعنا التقاء سمو وزير الرياضه باللاعبين والحديث اللي ذكره والتوجيهات اللي او الخطاب الحقيقه اللي كان او الحديث اللي كان بينه وبين اللاعبين. مهم جدا تدارك الحاله الذهنيه للاعبين. انت شايف الحالة الآن، هل هذا فقط أمر كافي شيحتاج المنتخب حتى يتدارك، خلنا نقول الفرصة الأخيرة أمام الرأس الأخضر، المباراة الأخيرة، الفرصة الأخيرة، وسط هالحالة للشرود الذهنية وقول عدم الحضور الذهني؟
2: بعد المباراة يمكن كان في حديث لسمو وزير الرياضة، والأكيد بعد المباراة حفز اللاعبين، ويعني كان الحديث تحفيزي أكثر من ما بعد الخسارة. تعرف حديث المسؤول دائما يكون قريب جدا من اللاعبين، وهو كان معاهم قبل المباراة وأثناء التمارين،
1: وأن المستوى ما كان مقبول. يعني الحقيقة الرجل أشعرهم بهالأمر حديثا،
2: ما في شك الحديث هو تحفيزي ونوع من استشعار أهمية المكان والحدث، فشيء جميل جدا الانتفاخ السريع من سمو وزير الرياضة لهذا الحدث، واللاعبين يشعرون دائما إذا كان في قرب من المسؤول راح يقدمون كل ما لديهم. بعد حتى المدرب أمس كان نوع متعاطف مع اللاعبين، وذكر إنه الفريق أو المنتخب يحتاج مثل هذه الخسائر كي يعود بشكل أو بآخر. يعرف إمكانيات المنتخب الأسباني، المنتخب الأسباني كطموح يأخذ البطولة، المنتخب السعودي طموحه أن يظهر بمظهر مشرف يصل إلى أبعد مدى ممكن، ونعرف بما دارت عليه الكرة السعودية خلال الحقبة الأخيرة وكيفية التأهل إلى المونديال. المشاعر كانت صراحة صادمة بين لاعبين وجماهير ومسؤولين، وكذلك بعض المسؤولين بعد المباراة كان واضح عليهم الامتيال كبير، وكان العشم أكبر أن يظهرون بشكل جيد جدا حتى في ظل إن كانت الخسارة متوقعة، ولكن ليس بالمظهر الهزيل اللي حضر عليه المنتخب واللاعبين بأدائهم غير مقنع بتاتا. لكن أكيد بعد الحصة التدريبية اليوم راح يكون في اجتماع مع المدرب، وراح يكون في تمرين استرجاعي، وكل هذه الأمور إن شاء الله تعطي نوع من الدافعية وعودة سريعة للبطولة. الرأس الأخضر أبو أحمد تذكر كلامي معك في قبل
1: انطلاق البطولة،
2: نعم، وذكرت إنه مباراة الرأس الأخضر راح تكون أصعب مباراة في البطولة لما يمتلك المنتخب الرائد الأخضر من إمكانيات وأيضا طموحه كأول مشاركة في المونديال من يظهر بهذا المظهر. شاهدنا كيف وقوف المثالي أمام المنتخب الإسباني، وأمس كيف كان أمام منتخب الأوروغواي رغم تأخره وعاد، وهذا يدل على شخصية منتخب عنده جرأة، عنده قدرة أن يصل إلى مرحلة هو مخطط عليها منذ حضوره لهذه البطولة. طيب. فالمنتخب السعودي كأفراد أنا متيقن تماما متى ما استحسن دونيس اختيار التشكيلة وطريقة اللعب بإذن الله قادرين إننا نصل إلى دورة المجموعات.
1: طيب آخر نقطة في المحور، عندك عاطف يعني أمام حالة الغضب من مما قدم منتخبنا، ليس على مستوى النتيجة، نرجع نأكد أنه هي على مستوى هالظهور الحقيقة اللي أغضب الكثيرين، وخطورة المباراة الحقيقة المقبلة، الفرصة الأخيرة اللي يعني تمثل الطريق الوحيد هو فوز منتخبنا في هالمواجهة أمام صاحب الخطوة الصادمة أيضا لمتابعي الرأس الأخضر، الحضور اللي حققه سواء على مستوى مواجهة إسبانيا ثم على مستوى مواجهة أوروغواي، واللي سيقاتل متوقع أنه يقاتل على المواجهة الثالثة، ولذلك نحن نقول أنه هالمواجهة خطرة بالنسبة لمنتخبنا، وإن كانت خطرة على منتخبنا على مستوى النتيجة وعلى مستوى الحالة اللي كان عليها منتخبنا قبل هالمواجهة. تشعر بقلق من هالحالة اللي يعيشها منتخبنا قبل هالمواجهة، ولا قادر المنتخب أنه يتجاوزها؟
0: لا أشعر بقلق جدا محمد. أنا أتوقع منتخبنا هدف ونقطة،
1: هذه الواقعية،
0: أنا أتوقع هذا الأمر قياسا على ما شفته مباراة إسبانيا اليوم. عملية الجانب المعنوي في الرأس الأخضر أفضل منك بكثير، منتخب مستقر، مدرب من عام 2000، هو من 2020 هو معاه، يعني لم تكلم على 6 سنوات، وهو بيعد لهذا الحدث، يمكن حتى على مستوى بطولة أفريقيا ما تأهل الرأس الأخضر في البطولة الأفريقية الأخيرة، لكن كان عنده مستهدف وعملية الوصول لكأس العالم. منتخب أدى أداء يعني فرق بين الأداء اللي بيقدمه الرأس الأخضر والمنتخب السعودي. أنا أتوقع أنه المنتخب السعودي نقطة وهدف،
1: يعني نتمنى الحقيقة أنه يتجاوز هالأزمة التي صنعها المنتخب نفسه، على الأقل نتكلم بكل مكوناته الحقيقة في هالمشاركة، وإن شاء الله يحافظ على هالفرصة في مواجهة منتخب رغم الواقعية اللي تحدث فيها أيضا عاطف وأيضا محمد الحقيقة، وإن كان إحنا ما نغفل إنه الأمور لم تحسن بعد بقية مواجهة المنتخب الرأس الأخضر ونبقى متأملين. تفضل على السريع. تفضل
0: أبو أحمد. شوف أبو أحمد اليوم الخسارة في منتخبات كثيرة بتخسر وبتخسر بنتائج كبيرة. ممكن نتذكر في 2014 كأس العالم كيف خسرت البرازيل أمام المنتخب الألماني في النهائي. لكن القضية أعطيني مؤشر داخل الملعب يزرع فيها نوع من التفاؤل. يعني يمكن تجاوزنا إحنا وفي في في تحاليلنا قبل مباراة إسبانيا تجاوزنا نقطة يعني يمكن أو أغفلنا نقطة مهمة اللي هو أداء المنتخب في الشوط الثاني أمام الأوروغواي. هذا مؤشر كان غير جيد. اليوم أنت كان عطاءك جدا رائع في الشوط الأول فجأة تنين حتى انعكس
1: لأنه فهموها بعضهم أبو رايف على أنه توفير جهد بدني بالنسبة للاعبين تغيير شكل يعني أشياء كثيرة واضح.
0: وبالتالي ما عندي لا مؤشرات ولا شواهد وأبغى المتلقي يعني يسامحني في الكلام اللي أقوله. اليوم أنا أتكلم بحرقة وبواقعية أكثر. ما عندي لا مؤشرات ولا شواهد أبني عليها مباراة الرأس الأخضر. ما في.
1: احنا نقول ان شاء الله انه منتخبنا يفاجئك في مواجهه الرأس الأخضر. ان شاء الله يفاجئك مواجهه سعيده مش مفاجاه على مستوى ما قدموا في مواجهه اسبانيا. طيب نروح فاصل قصير مستمعينا وضيوفنا الكرام. فاصل قصير ونعود لكم في مونديال 26
3: مع نخبه من الاطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحا على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في مونديال 26 على جدة اف ام عبر الأثير وعبر سعودي راديو بلس، هذا التطبيق الذي ينقل لكم بثنا على الهواء. أعود لترحيب بكم وبضيفينا في الحلقة، في هالحلقة العزيز محمد البركاتي متحدثا من أمريكا من أتلانتا تحديدا، وعاطف الأحمدي ضيفنا العزيز الآخر على الطرف الآخر ناقد الرياضي. أنا بروح مواجهات المجموعة السابعة سريع، وهي من ضمن المواجهات التي لعبت الساعات الماضية في مونديال 26 بعد التعادل السلبي اللي جمع بلجيكا وإيران، أو انتهت عليه مواجهة المنتخبين. المنتخب المصري الحقيقة في ظهور عربي امتداد لظهور العربي الجيد للمنتخب المغربي، هذا الامتداد أيضا كان عبر منتخب مصر عندما تغلب على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف. على إثر هذه النتائج في الجولة الثانية من المجموعة السابعة مصر في الصدارة بأربع نقاط، إيران في الوسط بنقطتين، ثالث بلجيكا بفارق الأهداف بنقطتين أيضا، ونيوزيلندا بنقطة وحيدة في آخر الترتيب في المركز الرابع. أنا بروح لمحمد للقيمة الحقيقية لمصر اللي يعني كان في حديث الكثير من الفنيين قبل انطلاق البطولة أن مصر مرشحة للعبور للدور 32 لكن كأحسن ثوالث. مصر الآن حتى نهاية الجولة الثانية من دور المجموعات في الصدارة.
1: المنتخب المصري قبل البطولة كان يعني جيد جدا يعني حتى على مستوى التحضير عندما خسر من البرازيل بنتيجة 2-1، بينما نعرف أن المجموعة في مجملها مجموعة سهلة جدا لتأهل المنتخب المصري، ولكن ما توقع أن المنتخب البلجيكي يظهر بهذا الشكل. آخر مباراة للمنتخب البلجيكي كسب المنتخب التونسي بخمسية، توقع أن البلجيكي تظهر بشكل قوي جدا بحضور نجومه، يعني لما تجد جاهزية دي بروين بشكل أو بآخر هذا لاعب راح يكون فارق، لكن بلجيكا تتهادر في المباراة الأولى مع المنتخب المصري، وهذا شيء أعطى أريحية للمنتخب المصري أنه يلعب مباراة نيوزيلندا بثقة، ويمكن الهدف المبكر أربك حسابات المنتخب المصري وما قدم شوط أول يعني يكون له حضور وقيمة المنتخب المصري. الشوط الثاني ظهر كبرياء المنتخب المصري، قيمة لاعبين فنية محمد صلاح وجميع الزملاء اللي كانوا في المستوى وقدموا مباراة في شوط ثاني تعتبر مثالية وانتصروا الصدارة. المشكلة اليوم إنه دائما إحنا نشاهد إنه في منتخبات عربية ما تستفيد من الفرصة اللي
0: تتاح.
1: المنتخب الإسباني كسب نقطة ثمينة واستمر في الأداء الجيد أمام مباراة إيران، راح تكون مباراة على أقل تقدير هي لتحديد المراكز المنتخب المصري، لأن المنتخب المصري اليوم أربع نقاط في مجموعة هناك ما وصلت حتى نقطتين، فبالتالي وصول المنتخب المصري إلى الدور الثاني هي مسألة وقت لا أكثر، فقط تحديد المراكز. الشيء الإيجابي في المنتخب المصري إنه الثقة بدأت تزيد، النتيجة الكبيرة أول مرة تحصل للمنتخب المصري ثلاث أهداف لم يسبق للمنتخب المصري طيلة مشاركات في نهايات كأس العالم، الوصول إلى هذا الرقم رقم إيجابي، رقم مهم جدا. الوصول إلى الدور القادم يحتاج عمل، يحتاج جهد، تخطيط من المدرب حسام حسن، عنده أسماء جيدة جدا، ولكن أنا بروح لمباراة المنتخب الإيراني مع المنتخب البلجيكي. شاهدنا كيفية اللعب السلبي للمنتخب البلجيكي في مباراتين متتالية، مش هذا المنتخب البلجيكي اللي عودنا دائما أن يكون حاضر وبقوة في نهاية كأس العالم خلال الحقبتين الأخيرة، يعني في البطولتين الأخيرة في 2022 أو في 2018 كان المنتخب البلجيكي قوي جدا، ولكن تغيير الأسماء التدريبية من مدرب برتغالي إلى مدرب فرنسي أثرت بشكل أو بآخر على قدرات اللاعبين، فبالتالي المنتخب البلجيكي غير مقنع، والمنتخب المصري والمنتخب الإيراني عندهم فرصة للوصول إلى المركز الأول بجدارة خلال هذه المجموعة.
0: واضح أن المنتخب المصري سيكون رفيق مؤكد حتى الآن، أقول حتى الآن رفقة المنتخب المغربي في ضمان الوصول للدور 32 من الجولة الثانية من دور المجموعات. وأنا بسألك عاطف عن القيمة الحقيقية لهذا الفوز، فوز منتخب مصر على منتخب نيوزيلندا، يعني وبعيدا عن ثلاث نقاط نتكلم عن القيمة الحقيقية. شاهدنا منتخب مصر أمام بلجيكا استعداداته من قبلها، الحالة اللي كانت أو التعاطي مع حالة المنتخب الفنية والإدارة الفنية له، وصولا للاقتراب كثيرا من التأهل لدور 32 بعد مواجهة نيوزيلندا.
1: تأكيد أبو أحمد، يمكن حتى الفرحة كانت قوية على مستوى الشارع الرياضي المصري.
0: أول فوز في
1: كأس العالم. أنا يعني نعم، هو الفوز جميل، الأداء كان جدا رائع، بس اليوم خلينا نتكلم عن المنافس، خلينا نتكلم عن نيوزيلندا. نعم أنا من حق الشارع المصري إنه يفرح بهذا الفوز. أنا خلينا أبعد عن هذه الأمور وأذهب إلى الواقعية. اليوم المنافس ما كان قوي، يعني حتى زي ما ذكر أبو علي على المباراة الأولى أمام بلجيكا، بلجيكا ما كانت المنافس القوي أو الشرس اللي نعرفه المنتخبات الأوروبية. ما تكلم على إسبانيا، ما تكلم على فرنسا، ما تكلم على إنجلترا، في منتخبات شرسة في أوروبا ما بتديك المجال إنك أنت مجرد إنك تلعب معاهم.
0: أنت تقصد إنه الظروف خدمت، يعني ظروف المنتخبات المشاركة في المجموعة اللي خدمت؟
1: متى حتكون التجربة القوية للمنتخب المصري؟ أنا بالنسبة لي منتخب مصري من قبل البطولة، ويمكن ذكرتها معك في الحلقة، إنه من المنتخبات المتأهلة للدوري 32 عطفا على العناصر اللي موجودة والأداء اللي بيقدمه المنتخب المصري، على الرغم من التحفظ على كثير من الأفكار اللي بيشتغل عليها حسام حسن، لكن اليوم قاعد يمشي. الفوز يمكن يلغي كثير من الأخطاء. اليوم لما تفوز، حتى لما نجي اليوم أتكلم على الأخطاء، شوف المنتخب المصري حتقول لي أنت لا ما أنت منطقي. اليوم المنتخب فايز بثلاثة، والمباراة الماضية متعادل مع بلجيكا، ورايح للدور 32، يعني خلاص انتهينا.
0: لا بس ما كانك كذا شوي يعني على اتجاه ما يقدم المنتخب المصري، كانك تقول يعني ما في تطور فني في المنتخب، يعني هو مسألة ما تقدم المنتخبات الشريكة للمنتخب المصري هو اللي أدى إلى هذا المشهد.
1: ميت أدخل في
0: ما في تطورات فنية تشوفها في المنتخب المصري؟
1: يعني حتى لو شاهدنا مباراة نيوزيلندا، المنتخب المصري بيلعب على التحفظات الدفاعية وعملية التحولات، رغم أنه عنده عناصر قوية، يعني جودة لاعبين على مستوى عالي يقدر من خلالهم يبني الفعل، وليس ردة الفعل الكابتن حسام حسن، لكن هو مقتنع بهذه الطريقة. العناصر قاعد تأدي نفس الأداء اللي قاعد أو يحتاجه الكابتن حسام حسن، في النهاية قاعد يقدم الفوز، وهذا الأهم بالنسبة للشارع الرياضي المصري. متى حنبدأ؟ لما تكون في منتخبات قوية ما حتسمح بعملية ردة الفعل. هنا ممكن أنا يكون الحكم

0: الرقيق على المنتخب المصري، على الرغم من فوز جميل بالعكس او اول فوز. يمكن من امس احنا بنتابع حاله الفرح من شارع المصري، وهذا حق مشروع لهم ومبارك لهم هذا الامر. لكن انا على مستوى المنتخبات العربيه انا ما اشوف منتخب قادر على الفعل سوى المنتخب المغربي.
1: المنتخب
0: اللي نعم هو القادر على عمليه الفعل، وبيعرج الخصم اللي امامه من خلال الاداء الكبير اللي بيقدمه والمواهب. اليوم بتكلم على المواهب، اليوم لما نشوف المنتخب المغربي عن بس بطوله افريقيا اللي يمكن ما تفصلنا عنها 3 شهور او 4 شهور يا ابو احمد، شوف العناصر اللي قدمها محمد المدرب محمد وهبي من العناصر اللي كانت موجوده معاه في كاس العالم اللي حققه، كاس العالم للشباب اللي حققه في 2025.
1: طيب ما كأنك ظلمت انت الان بهالتقسيم، ما كأنك ظلمت منتخب الاردن والجزائر والعراق على اعتبار انه هل المنتخبات اليوم في معترك.
0: خلينا نكون واضح وصريح معك ابو احمد، هي مغامرات.
1: مغامرات
0: يعني اوكي، المغامرات هي مغامرات قد تنجح وقد تفشل، لكن بامانه من خلال ما تابعته يمكن شوف يمكن في الحلقات السابقه كنا متفائلين بنزرع التفاؤل بنقول لا ان شاء الله قادرين، لكن لما شفت شاهدنا المباريات شاهدنا الامكانيات شاهدنا فرق الجوده لا يعني لسه احنا ما وصلنا كمنتخبات عربيه باستثناء المنتخب المغربي اتكلم، ما وصلنا لمنتخبات عربيه احنا نقدر نقارئ او نصل لمستوى ما وصل له المنتخب المغربي في كاس العالم الاخيره وما يقدمه خلال هذه البطوله. نعم مغامرات يشكروا عليها المنتخبات يشكروا عليها اللاعبين، لكن لسه احنا في فجوه كبيره بيننا وبين هذه المنتخبات.
1: طيب سمعت عاطف وتوصيفه بانها مغامرات المنتخبات العربيه في كاس العالم باستثناء المنتخب المغربي. بالنسبة لك محمد، احنا نتكلم عن منتخبين الآن إلى حد كبير هم متواجدين في الدور 32، لا زالت متاحة الفرصة لمنتخبنا مثل ما هي معلقة بما يقدمه في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وعندنا أيضا 3 منتخبات عندها فرصة الظهور اليوم في الجولة الثانية، ولذلك ما نقدر نحكم يعني، وعلى الأقل يعني نعطي تصور. أنا أعطي الحق لأبو رايف بصفة عامة يعني قراءته خلنا نقول، وعندنا المنتخب التونسي اللي ودع مبكرا يعني قياسا بنتيجتين قاسيه في مباراه الجوله الاولى والثانيه. بالنسبه لك عندك توقع اخر خلنا نقول بك تعكس الموضوع مع عاطف؟
2: ابو رايف يعني سبقني في الحديث بكل امانه يعني المنتخب المغربي هو الوحيد اللي عنده فرصه وعنده قدره انه يصل الى مرحلة متقدمة جدا في نهاية كأس العالم. ليش؟ لأنه القاعدة جيدة جدا، التخطيط المسبق، العمل على استقطاب أفضل الكفاءات، على استقطاب أفضل اللاعبين، حتى في ظل اختيار مدرب في وقت قياسي عرف كيف اختار المدرب السريع اللي عنده فكر يعطي حلول سريعة، مش فقط حلول من أجل حل صداع خفيف وتنتهي وترجع صداع أكبر ومزمن. لا، المنتخبات العربية اليوم كل الموجودة الآن بما فيها المنتخب الجزائري اللي كان منتخب مختلف تماما في سنوات ماضية، خرج عن دائرة الترشيحات على الوصول إلى مرحلة متقدمة. المنتخب المغربي عنده لاعبين قادرين بسبب الاحتراف، بسبب العمل الكبير من الاتحاد المغربي بفوز لمجة رئيس الاتحاد المغربي للجامعة العربية لكرة القدم المغربية، عنده عمل كبير جدا جالس يقود نهضة رياضية للكرة المغربية عكس كل الاتحادات العربية المشاركة في كأس العالم. تخطيط وقتي، تخطيط لحظي. اليوم أنا بتكلم عن المنتخب التونسي، المنتخب التونسي فقد نوع أو فقد شخصية المنتخب القوي بسبب ضعف البنية التحتية لجلب المواهب واللاعبين. مثلا المنتخب السعودي، وما بروح للمنتخب،
1: وهذه حالة غريبة في الكرة الأفريقية العربية الأفريقية يعني قياسا بالمنتخب المغربي والجزائري يعني أفضلية.
0: تونس فقط يا أبو أحمد، تونس فقط.
1: إيه؟
2: الأسماء الموجودة اليوم من حتى المشتركة الكرة القدم التونسية مش اللي هي كانت سابقا، عكس لما تشاهد كرة القدم الجزائرية وكرة القدم المغربية. كرة القدم الجزائرية اختارت المدرب الخطأ في المرحلة هذه، بيكوتفيتش من أسوأ المدربين اللي أنا أشاهد أنه يدرب منتخب عنده

0: إمكانيات كبيرة. بدأ خطأ في مباراة الأرجنتين وخسر بنتيجة كبيرة. المنتخبات المنتخب الأردني والمنتخب قطر المشاركة الأولى المنتخب الأردني طبيعي هذه الرهبة هذا الظهور، لكن بالمقابل عنده تطور، عنده قدرة أن يتطور في السنوات المقبلة إذا اهتم بالقاعدة واهتم بالعمل الكبير لجلب المواهب واستكشاف المواهب. قطر مشاركة ثانية بعد الاستضافة يشارك، تعرف اختيار المدربين واختيار نفس كرة القدم السعودية. أنا بروح للمنتخب السعودي واسمح لي أبو أحمد على هذه الجزئية. المنتخب السعودي عنده تحققات كبيرة. المنتخب السعودي اليوم أنا متأكد تماما لو تسأل اليوم مثلا من رئيس الاتحاد السعودي ياسر المدحت إيش العمل اللي راح تقدمه بعد نهاية كأس العالم، ما راح يجاوب جواب يعني جواب شافي كامل. تفكيره اليوم فقط على كأس العالم. إيش خططنا المستقبلية بعد المونديال؟ إيش راح تقدم في كأس الخليج؟ مثلا راح كأس الخليج بمدرب دونيس، خسرنا البطولة، إقالة مدرب. عندنا بعد فترة وجيزة أقل من شهرين بطولة كأس أمم آسيا اللي راح تستضيف المملكة العربية السعودية. بهالأسماء بهالفكر
1: بينه وبين كأس آسيا ست شهور يعني توتال مع يعني من ضمنها كأس الخليج.
0: هي تراشطية أبو أحمد. بعد أقل من شهرين راح تلعب كأس الخليج في جدة. بعد أقل من شهرين ونص هتلعب كأس آسيا على أرض المملكة العربية السعودية. هذه الأشياء المعطيات بهالفكر وبهالأداء وبهالنوعية من اللاعبين صدقني أبو أحمد راح يكون عندنا فخط وراح يكون عندنا نقد كبير جدا ونقد لادع. يجب التخطيط والعمل من وقت مبكر. المرحلة الرأس الأخضر الخسارة ونروح نكرر ما سبق أنا عملناه لإبر موضوعية وبنك موضوعي من أجل فقط مدح الصورة الهزيلة في وقت قيادي، وراح ننسى يبدأ الدوري وراح ننسى المشاكل حقت المنتخب وراح نتحارب على اللجان وعلى الميول وعلى الأندية وننسى القاعدة الأساسية والمنتخب السعودي. يجب أن نركز على المنتخب السعودي من الآن على التحقيقات الكبيرة. يجب يكون في تطعيم للعديد من الأسماء واللاعبين الشباب ويكون عندنا مواهب تعطي المنتخب السعودي في فترة قادمة على نيل البطولات والمنجزات. احنا اليوم رقم صاعد وصولنا 7 مرات أبو أحمد، مش رقم سهل جدا نصل إلى كأس العالم 7 مرات نظرا بهذا المرض اللي ظهرنا فيه أمام المنتخب الأسباني مع الرأس الأخضر أبو أحمد. هنا المشكلة صدقني اليوم الجميع اليوم متشائم بعد مباراة المنتخب الأسباني. وأنا أرجع وأكرر زي ما ذكرت في أول حلقة في برنامج المونديال معاك أبو أحمد وذكرت مباراة الرأس الأخضر راح تكون صعبة جدا وراح يكون لها صدى واسع عند الجماهير السعودية بعد مباراة
1: راح ننتظر
0: ايش راح يصير.
1: والله يا مباراة الرأس الأخضر مباراة منتخبنا امام الرأس الأخضر منتخب الرأس الأخضر الحقيقة اللي اتمنى واشارككم انه ما سيكون بعد ايا كانت النتيجة سواء ايجابية اذن الله او غير ذلك لا سمح الله، انا اتمنى وتتمنون معي اعتقد انه ما يكون بعدها بالنسبة لمنتخبنا الاول يختلف تماما عن ما هو إلى حد إطلاق صافرة نهاية مباراة الرأس الأخضر. أعود وأكرر أيا كانت النتيجة تجاوزها بإيجابية بإذن الله لمنتخبنا أو لا سمح الله أي أمر آخر. نروح لآخر لقطة في برنامجنا.

الساعات القادمة في مونديال 26 مستمرة المباريات، نتكلم عن أربع مواجهات، في عن مجموعتين، مواجهتين لحساب المجموعة التاسعة، فرنسا تلتقي العراق، أو منتخب فرنسا يلتقي منتخب العراق، ومنتخب النرويج يلتقي منتخب السنغال. هالمجموعة التاسعة، النرويج متصدرة وفرنسا تليها، والسنغال في المركز الثالث والرابع العراق. طبعا اثر نتائج الجوله الاولى اللي كسبت فيها فرنسا السنغال 3 أهداف مقابل هدف، والعراق خسر من النرويج 4 أهداف مقابل هدف. ايضا الارجنتين ضمن المجموعه العاشره تلتقي النمسا بعد الفوز اللي حققت على الاردن الجوله الاولى بثلاثيه نظيفه، وعندنا مواجهه عربيه بطرفين، نتكلم عن الاردن والجزائر، وكلاهما خسرا مواجهتهما الافتتاحيه، الأردن من الأرجنتين بثلاثية والجزائر ب3 أهداف مقابل هدف من أمام النمسا. بناخذها الأطراف العربية، ناخذ

0: على اعتبار انه سجل هدفين يعني.
1: لا بس انا بصراحه استمتعت بالاداء اللي بيقدمه لاعب المنتخب الفرنسي لوسير 18 سنه يعني.
0: بعد المغربي افضل منه. انا انت تحب تحب اللاعبين الاجانب.
1: ايوب لاعب كبير
0: اكيد
1: برضه 18 سنه
0: أكيد.
1: لكن انا متكلم على فرق الاماكن. ايوب بيلعب محور، هذا بيلعب صانع لعب. بأمان انا استمتعت فيه وصرت حريص اني اتفرج على مباراه المنتخب الفرنسي. للاسف انا بشوف اليوم المباراه ممكن تكون وان سايد جيم
0: للمنتخب الفرنسي. مباراه من وان سايد جيم، من اتجاه واحد او من طرف واحد. فرنسا والعراق ابو علي، العراق ما له اي فرصه انه يعني يستدرك اموره امام فرنسا، ولا الفارق الفنيه هذه بنكون واقعين فيها وفرنسا تاكل الجو؟
2: أكيد الفوارق الكبيرة بين المنتخب العراقي والمنتخب الفرنسي فوارق كبيرة جدا، لكن نتمنى أن يكون في على الأقل تقدير الثقة بالنفس. يعني أهم شيء تكون الثقة بالنفس موجودة عند يعني المنتخب العراقي، وعدم خسارة بنتيجة كبيرة. المنتخب الفرنسي عنده حلول، عنده دكة، والأشياء اللي ذكره أبو رايف من أبرز الأسماء اللي موجودة في كرة القدم العالمية مع بارديشن. لكن بكل أمانة المنتخب الفرنسي متكامل، عنده دكة قوية، عنده مدرب خبير ديشام، ومرشح فوق العادة المنتخب الفرنسي مع المنتخب الأسباني مع المنتخب الأرجنتيني. هذه المنتخبات الثلاث راح تكون هي أحد المنتخبات اللي
0: طيب قدمنا الحديث عن فرنسا والعراق لأنه طرف عربي وطرف مرشح هو أحد المرشحين للحصول على اللقب. الأردن والجزائر لأنه أطرافها عربية بنقدم الحديث عنها. الأردن بعد المستوى الذي قدمه أمام الأرجنتين، والجزائر بعد المستوى الذي قدمه أمام النمسا. كيف شايف
1: الجزائر؟
0: عفوا الجزائر أمام الجزائر أمام الأرجنتين عفوا. عاطف
1: والله شوف بأمانة يمكن المنتخبين خسروا، بنشوف ردة فعل اليوم. رغم ان انا اميل للجانب الجزائري اكثر بحكم الخبرة ومشاركاته الاكثر في كأس العالم. الأردن عنده حماس كأول مشاركة، لكن الحماس هذا محدود مع يمكن مع مجريات المباراة ممكن يتغير كثيرا.
0: طيب تأثير النتائج اللي السابقة لهالمواجهة العربية محمد، بيكون وقعة وين افضل وين يعني مضر في المنتخبين الأردن والجزائر؟
2: لا نشوف الأفضلية اليوم للمنتخب الجزائري خبرة حكم الفكر الكبير عند اللاعبين المحترفين، عكس المنتخب الأردني اللي بيدخل مضبوط شوي بسبب الخسارة أمام المنتخب النمساوي والإصابات اللي يعني نهشت في عظم فريق المنتخب الأردني اللي عنده صراحة نوع من الروح المعنوية الكبيرة. أنا دائما أركز على الروح العالية عند المنتخبات اللي بتشارك. لما نذكر المنتخب العراقي مع المنتخب الفرنسي شدت على أهمية الثقة والروح المعنوية. اليوم المنتخب الأردني عنده ثقة وعنده روح، وأنا متأكد إنه راح يصعب المباراة على المنتخب الجزائري بشكل كبير بسبب الروح المعنوية وثقة اللاعبين الأردنيين بأنفسهم. المباراة صعبة، أنا ليش رشحت الجزائر؟ على الخبرة وعلى الفكر وعلى التواجد بشكل كبير في الملاعب الأوروبية وعلى التواجد في نهائي كأس العالم في السنوات الأخيرة. لكن أتمنى تكون حدث يليق بالكرة العربية بالمنتخب الأردني، حديث في كأس العالم، وظهور إن شاء الله يكون ظهور أول مشرف. ومنتخب بذلك عودنا وتمرس هذا المنتخب في بطولات كأس العالم، كان أبرزها في 2014 لما قدم ملحمة تاريخية وخسرها أمام المنتخب الألماني، بطل تلك المسابقة بهدفين مقابل هدف، وكان هو اللي أخرج البرازيل في المنتخب الألماني بسباعية زي ما ذكر أبو رايف. لكن إن شاء الله تكون مباراة
0: الأطراف العربية قادرة على الانتزاع الوصول لل... أقصد الأردن والجزائر واحد على حساب الآخر في الوصول للدور 32 محمد.
2: مؤكد أنا أؤكد أن المنتخب الجزائري هو أقرب المنتخبات
0: طيب.
2: العربية مع المنتخب الأردني عفوا مع المنتخب المصري ومع المنتخب المغربي، وبإذن الله بإذن الله أبو أحمد إن شاء الله نقول المنتخب السعودي
0: بإذن
2: يكون قادم وقادر، وهذا شيء مش مستقرب متاحة
0: بإذن الله. طبعا أعطوني نتائج سريعة متوقعة لمواجهتين الأخرين، نرجع السنغال والأرجنتين والنمسا. أبو رايف على السريع.
1: أتمنى عودة السنغال.
0: أنا أشارك
1: من هذه المباراة.
0: والأرجنتين والنمسا وان سايد جيم؟
1: لا والله مباراة قوية.
0: مباراة قوية الآن مباراة قوية، قبل شوي وان سايد جيم. ها
1: لا ميسي.
0: طيب محمد
2: بروح الأرجنتين والنمسا 3

0: الأرجنتين، السنغال جدة. السنغال لا أعتقد أنه راح ينتصر بنتيجة 2-0. المنتخب الفرنسي 4 مقابل لا شيء. الجزائر 3-1.
1: شايف الحضور المونديال، الحضور في الملاعب وعيش البطولة من موقعها يعطيك يعني كذا أريحية، تعطي نتائج وأرقام. محمد حاضر المباريات ما شاء الله عليه، ويعطينا النتائج حتى بالأرقام. أنا شاكر المقدم العزيزين حقيقة محمد البركاتي رغم فوارق التوقيت هذا معنا من أتلانتا، من هناك من أمريكا. شكرا جزيلا محمد البركاتي. شكرا أيضا للعزيز على الطرف الآخر من هنا من السعودية، العزيز عاطف الأحمد الناقد الرياضي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة. نلقاكم على خير، اللقاء.
2: جدة FM على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب سبحانه ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: من المونديال.
5: أهلا بكم لنغوص مجددا في أعماق الحدث ونقرأ ما بين سطور النتائج ونروي حكايا الأبطال الذين لا يعرفون التوقف. في أتلانتا لم تكن ليلة الصقور كما اشتهينا أمام الماتادور الإسباني، رباعية كانت بمثابة اختبار لقوة العزيمة، لكن في عالم كرة القدم لا تقاس الأمم بعدد الهزائم بل بقدرتها على النهوض من جديد. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة وضع النقاط على الحروف حين وصف النتيجة بغير المقبولة في رسالة مباشرة مفادها أن سقف طموح الأخضر لا يرتضي سوى الأفضل. وبعد أن حطت بعثة المنتخب رحالها في أوستن بتكساس، بدأ العمل الجاد تحت إشراف دونيس، فالتركيز الآن منصب بالكامل على مواجهة الرأس الأخضر يوم الجمعة. تلك هي المعركة الحاسمة للعبور إلى دور 32. وفي قلب هذه المواجهة لا يزال سالم الدوسري يلهم الأجيال بمشاركته 8 في العرس العالمي، ليصبح الرقم الصعب في تاريخ مشاركات الأخضر، مؤكدا أن القائد يبقى دائما هو بوصلة الفريق في الأوقات الصعبة. وعلى الضفة الأخرى من الأحلام العربية، زار الفراعنة في ليلة ستحفظ في ذاكرة التاريخ المصري، حيث حقق منتخب مصر أول انتصار له في تاريخ مشاركاته المونديالية بثلاثية في شباك نيوزيلندا. زيكو، محمد صلاح وتريزيجيه، أسماء كتبت فصلا جديدا من الكبرياء الكروي ووضعت مصر في قلب الصراع على بطاقات التأهل. غدا الثلاثاء 23 من يونيو يستعد المونديال لاستقبال عواصف جديدة، فالأنظار تتجه صوب قمة النمسا والأرجنتين، والصدام العربي المنتظر بين أسود الرافدين والديوك الفرنسية في مواجهات لن تكون مجرد مباريات بل فصولا جديدة في رحلة البحث عن المجد. وحتى بعيدا عن صخب الملاعب تتسارعون بضغط الشغف، ففي إسبانيا تتواتر الأنباء عن وداع أسطوري ينتظر ليونيل ميسي بقميص برشلونة في 2027. وكأن كرة القدم لا تكتفي بالماضي بل تخطط لقصص المستقبل. كونوا معنا في تغطيتنا المستمرة، فالمونديال حكاية لا تنتهي. إلى اللقاء.
4: من المونديال

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: كأس العالم
2: في مونديال السويد 1958، دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
1: كأس العالم.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: سدايا ووزارة التعليم تتيحان الاستعلام عن النتائج الدراسية بسهولة وأمان عبر تطبيق توكلنا. مدينة الظهران تتأهب لانطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته 12 بدءا من 25 يونيو. عسير تعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بفضل الاستثمارات النوعية والبنية التحتية المتطورة. العالم يترقب في 12 من أغسطس حدثا كونيا نادر بكسوف كلي للشمس يمتد مساره عبر 5 قارات. وأخيرا، دراسة روسية حديثة تكشف أن مؤشرات تراجع الجهاز المناعي تبدأ في الظهور مبكرا بين سن 30 و40 عام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، مساء الخير ومساء السعادة، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في انطلاقة جديدة من برنامجكم مساءكم أحلى.
1: مساءكم أحلى، وهلا وسهلا فيكم أصدقائنا الكرام في كل مكان وأينما يصل إليكم الصوت، نرافقكم في موعدنا اليومي، فحياكم الله.
0: بكل الحب رافقكم فريق العمل من داخل الاستديو، زميلي خالد مستور ومحدثتكم الدكتورة لولو العبد الله.
1: سلامات.
0: ايش في
1: سلامات؟ ايش الترحيب هذا؟ ابغى انرجي اكثر. مره ثانيه، مره ثانيه
0: مع خالد مستور والدكتورة لولو العبد الله.
1: اي ابغى واحده اقوى للمخرج. شوف،
0: هو تحديد مستوى لإيش الموضوع؟
1: لا لا،
0: أكيد مخرجنا
1: يعني حلوة منك.
0: الإخراج أكيد ما يزيني ولا يتألق إلا مع مين؟ مع مخرجنا سلطان المحياوي.
1: يا سلام، والله اللي عندي نجمة لا أعطيك، بس قدرتها. نشكرك والله أختنا الكريمة لولو عبد الله، أهلا وسهلا فيك.
0: هلا ومرحبا.
1: يا أهلا وسهلا، وأنا خالد مستور وسلطان محياوي، هذا فريق العمل الجميل، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى راح يرافقكم مدة ساعتين نستأنس مع بعض اليوم في هالبرنامج.
0: ما تعودت علي هادية.
1: ليش؟ لا غريبة بصراحة، في إنه يعني في بعض الناس إذا كان هادي معناته في مشكلة، صح ولا لا سلطان؟ فإحنا بس حبينا نتأكد الأمور زينة، فأدينا فرصة ثانية يعني نشوف كيف
0: عملت الأمور. تحديث للموقع.
1: أي لا كويس، تبين الأمور يعني طيبة الحمد لله.
0: لا الأمور طيبة الحمد لله، وطالما إحنا نلتقي بأحبتنا وأصدقائنا ومستمعينا نعم. كل يوم أكيد هذا الشيء يحدث فارق دائما.
1: أي أيوة والله،
0: فإن شاء الله دائما نسمع أصواتكم وأنتوا بخير وتكونوا مبسوطين ومستمتعين. أكيد نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على 012-649-5154 و012-647-1154، وكمان آخر نصف ساعة راح تكون لرسائلكم من خلال الواتساب 800-244-2828 وعلى أجد أندرسكور راديو، أكيد راح نقرأ رسائلكم في نصف ساعة الأخيرة من البرنامج.
1: أتكلم ولا خلاص؟ طيب أوكي، نطلع فاصل ونرجع نواصل مشوارنا. يلا

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: مساكم أحلى على جد أف أم.

0: يا اهلا وسهلا فيكم اصدقائنا وحياكم الله معنا من جديد. نكمل معكم مساكم احلى ونروح على موضوعنا اليوم ونتكلم فيه. موضوع صراحه جميل تخيلي كذا واتوقع انه عشناه فتره من فترات، تمنينا ان احنا نكون جزء من هذا العالم
1: حقيقة. مثل ما قال خالد، اليوم الموضوع شوية خارج الصندوق، بحيث أنه إحنا نطلع من الموضوعات الاجتماعية، نطلع من الموضوعات اللي تخص العمل، حنطلع لجانب من جد. اليوم إحنا نحتاج أنه أحيانا نسافر بخيالنا، أحيانا في بعض المناظر اللي هي رسخت في أذهاننا، بدليل أنه إحنا وإحنا أطفال نتفرج على الرسوم المتحركة تلاقينا فجأة نبغى نشتري نفس الملابس مثلا، تلاقينا نبغى نشتري مثلا اللي هي مجسمات نفس الشخصيات. أحيانا ممكن تلاقي شخص يقولك والله عشان فلان الفلان أنا حروح أشتري مثلا طيارة، لأنه هو كان يتكلم عن الطيران. فأشياء كثيرة كانت تسير ونشوفها في الرسوم المتحركة، فبعض البيئات تخلينا نقول آخ لو إني بعيش يوم كامل ياليت إن أنا أعيش في بيئة مثلا هايدي، بما أنه كان يمثل أو تجسد شخصية أو مناطق ريفية، مثل أعتقد هي منطقة ريفية في سويسرا، قرية حتى إلى الآن هي موجودة اسمها قرية هايدي.
0: نعم.
1: قرية جميلة جدا. فأحيانا كمان بعضهم يقولك والله بصراحة يعني لو إني حعيش يوم كامل بشخصية أو بيئة رسوم متحركة، يقولك والله أنا أبغى مثلا كرندايزر، بما أنه هو كان يلف الفضاء يعني من كوكب لآخر، كوكب نعم. الأرض، كوكب مدري إيه. فبعضهم يقولك هذه الأجواء نفسي أن أنا لو أني في إمكانية أعيش بيئة معينة راح أعيش بيئتها. خلينا أقول بعضهم اللي ما شاء الله يحبوا يكتشفوا الحقائق، يقولك نفسي أعيش بيئة المحقق كونان
0: موجود هذا
1: ويبحث عن الحقائق بطريقة

0: طريقة معينة يعني، لا عارف حتى نفس البيئة يعني كل حاجة ما كان يغلب عليه إن هو يلاقي حلولها. ففي كثير من يعني على سبيل المثال مثلا الشخصيات، شخصية نامق وعايش مثلا في سفينة من خشب لمدة، هذه بصراحة أنا أبيها،
1: اللي تسافرين في البحر يعني،
0: هي السفينة من خشب عارف، وهو القبطان ومعه اللي معاه في السفينة مساعدين
1: أي
0: عارف، وعايش في السفينة يعني. أنا أتوقع هذه لو عشت يوم كامل فيها، واللي حلو إن هي يعني ممكن يطلع أحد الآن يقول لي طب اطلع كروز، لا الكروز لملايين من الناس يعني، لا أما هذه سفينته هو عايش فيها ومبسوط فيها، ولا وعنده طباخة الخاص يعني، جو بصراحة مرة حلو.
1: فارغ
0: ها؟
1: ما فارغ جو يعني، رفاهية كده
0: إيه؟
1: ورفاه يعني ما له حل. والله شوفي، هذه يمكن من العوالم القديمة، اليوم عوالم الجديدة كمان مختلفة،
0: طبيعي
1: فيها قدرات يعني
0: خارقة،
1: فيها قدرات خارقة وفيها قصص يعني كثيرة. أتوقع الواحد يعني لما يطالع في هذه العوالم يشوف فيها قدرات يعني يتمنى مثلا أنه يمتلكها وأنه يعيشها، وهي جزء من الخيال، وما يمنع الواحد صراحة أنه يتخيل ويعيش لحظات كده جميلة من يومه من حياته ويستمتع في خياله ويسرح. خيال بلاش ولا هو غلط ولا شيء، الواحد يعني يستمتع بأفكاره ويفكر بأشياء حلوة، ممكن حتى ضحك، ولا يفكر في أشياء يصير متشائم وسوداوي في الحياة. فالموضوع دعوة صراحة لكل الناس اللي عندها التفكير الحلو تجاه نفسه وتجاه الحياة، إيش العالم اللي ممكن أنت حاب أنك تعيش فيه وتشوف. أنت تبغي عالم نامق اسمه؟
0: اي نامق،
1: اي عشان
0: بحر يعرف
1: بحر
0: في سفينه يعني. تخيل انك انت تعيش حقيقه، خلينا نقول بما انه احنا داخلين للصيف يعني، تخيل انه انت عندك سفينه كامله، في يعني عندك غرفه نوم فيها، عندك الطباخ الخاص فيها،
1: الله.
0: عندك الموظفين وعمال السفينه يعني، هو بس كان اللي اشوف المقطع 35 درجه او 75 درجه نحو اليسار، وتلاقي لف المقود حق السفينه، هذا كان
1: يعطي اوامر بس.
0: بس
1: في ناس كذا شخصيتها بس يعطي اوامر، والله ما يسوي شيء يعني، يقعد
0: هو سوى شيء لما يعطي امر، هو جالس يقول يعني على سبيل المثال، هل
1: يعطي أمر وياخذ الجهد والفضل الكامل؟
0: لا يعني على سبيل المثال خليني نقلبها
1: زي نامق، هذا عنده مجموعة من الناس اللي كانوا يشتغلون معه.
0: طب
1: ولا أحد برز في القصة.
0: طب أنا بقول لك نقطة الآن حورطك شوي أوكي، وبعدها قبل ما نطلع الفاصل يشوف له مخرج أوكي. ما هنطلع فاصل لما تلاقم يعني، على سبيل المثال الآن عندك المدير
1: أي
0: أوكي، بيوجه ويقول سو ولا تسو.
1: المدير يشتغل بالعكس،
0: ايش يسوي؟ قاعد يعمل اوكي مع يجتمع ويتابع ويشرف ومثلا يعطي مخرجات مثلا اجتماعات تمام، ولكن مين اللي في وجه المدفع؟
1: هو
0: اللي يعمل مثلا كمذيعين مثلا احنا.
1: نعم.
0: احنا قاعدين بنعمل صح ولا لا؟
1: مزبوط.
0: اوكي
1: نعم،
0: بس عندنا مدير.
1: اوكي
0: هل هو ما يعمل؟ لا بيعمل.
1: ايش دخل مديرنا في نامق؟
0: اي
1: الله عليك أمثلة.
0: لا إنه نام قاعد يشتغل.
1: طف الراديو. خلينا في نامك الله يرضى عليك وفي عالمنا التخيلي، ويعني إيش الأشياء والعالم اللي أنت تبغى تعيشه. وأتمنى ساعتين جاي ما تضربين أي مثال، وحياكم الله. خلنا نطلع فاصل عشان نتفاهم بالموضوع هذا ونرجع نواصل إن شاء الله.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: مساكم أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام اللي يسمعون الآن عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام. مكملين معكم في موضوعنا اليوم. احنا طرحنا هذا السؤال اللي جاي من عالم الرسومات، عالم الكرتون، عالم الانمي. ممكن انت من الناس اللي يعني في عندك عوالم معينة كذا تحب تعيشها، شخصية معينة او حياة معينة، اسلوب معين، ممكن حتى من ذكريات الصغر، يعني انت كان عندك هذه الذكريات. ولكن بالحديث عن هذا الموضوع اصلا، اليوم في ناس يعني جدا ما زالت مهتمة يعني لليوم، حتى في أعمار ممكن في العقد الثالث، في الرابع، في الخامس، حتى من العمر، وتتابع يعني أفلام أو رسومات الإنمي، المسلسلات الخاصة، وهي الحقيقة يعني فيها متعة حقيقي. فيها فيها فيها جمال خاص، وما بين تلاقي الناس يعني منتقدة وما بين الناس يعني محبة، الناس تتفاوت فيها، وهي من الأشياء صراحة الجاذبة اليوم اللي متطورة. زمان ممكن أنت تشوفها بفريمات بسيطة، رسومات قليلة، اليوم لا، يعني صار موضوع مختلف. صحيح. حتى أنه شكل اقتصاد بعض الدول، وصار يعني من أساليب نشر الثقافة زي الأنميات اليابانية.
4: صحيح.
3: يعني واصلة لكل مكان ولها محبين من أعمار حتى مختلفة. فاليوم حتى نبغى نسأل إذا أنت من الناس اللي لسه مهتمة بعلم الرسومات، تابع ولا لا، ونشوف
4: فعلا. يعني يمكن حتى كثير من ال كان في لو تتذكر في جدة كان في فعاليات الانيميشن.

0: الأكشن اللي كانوا موجودين، الشخصيات، الناس كانت حقيقي، كانت يعني حتى في فترة ما كانت مو بالسهل تلاقي التكت عشان أنك أنت تروح.
1: أي نعم.
0: عارفة كان في شخصيات الانيميشن القديمة حقين أول كانوا موجودين، فمثل كمان كثير ناس تحضر سينما تشوف الأفلام الانمي، يعني في لها عشاق بصراحة وناس تحبها، ممكن في نوع منهم يعني هو اوريدي يحب عالم الخيال، يعني حتى الأفلام الخيالية التي لا تموت للواقع بصلة يقول لك والله أنا تعجبني، ممكن يقول لك أنا أبغى أهرب من الواقع للخيال، خلينا نتخيل. فهذه الأعمال دائما يكون لها جمهورها، فبرضو نبغى نعرف منكم اليوم، هل أنتم من الناس اللي تحبوا أعمال الأنمي وبتتفرجوا لها وتحبوا تتابعوها، حبيتوا شخصيات معينة، تعلمتوا ثقافة معينة من بعض الأعمال الأنيميشن؟ فهذه الأشياء حقيقة يعني الواحد بيتعلم منها كثير. مثلا
1: والله شوفي يعني ولقطة بكلامك، موضوع الثقافات هي واحدة من الأشياء المهمة صراحة في الرسومات، أنها توصل لشرائح مختلفة يعني من المجتمع. أتوقع أن احنا كان عندنا كذا محاولة وكذا يعني برنامج يعني أو يعني تلفزيوني من خلال الرسوم هذه، وهي بصراحة من أكثر الأشياء الجميلة اللي يمكن تكلمنا عن موضوع نشرة الثقافة اليابانية. اليوم شفت الأكل، اليوم تقريبا واصلك البيت، كل يجربون النودلز، يجربوا الأشياء الموجودة فيها، فهي صراحة من الأشياء اللي تنشر ثقافة الناس وثقافة البلد وثقافة المكان. فإن شاء الله في يوم ليش لا إنه يكون عندنا كذا المجموعة من رسومات السعودية اللي توصل ثقافتنا. أكيد إنه في أشياء جميلة يعني متوافرة حاليا والناس يمكن شافتها وتابعتها.
0: عارف طريقة الأكل بالخشبتين مثل
1: أي لا احنا نبغى بالخمس عشان تبان أكثر.
0: طيب كمان مستمعينا، فاليوم نبغى نعرف يعني لو انه راح تعيش يوم كامل بخيالك في مكان انت حبيته، مثلا في الرسوم المتحركة، في
1: او
0: اكله
1: مثلا
0: الانمي.
1: زي ما قلتي لولو،
0: ايوه يعني هذه كمان انت عارف زمان كنت عشان بقلت طبعا ما في الاعواد، قمت سويت في البداية، بدأتها يعني اكل بسيط، كنت احط المكرونة بالذات واجيب عواد الاسنان
1: والله حلوه الفكره،
0: عواد الاسنان عشان اجلس اكل فيها. بعدين يعني خلاص يعني تعبت انه لدرجه قلت هذا جنون يعني انه بالعصايتين. قد مره زرت عارف الخشبات حقت الشيش طاووق اللي نستخدمها عشان نشوي،
1: تجي صالحه للاستخدام، نفس الفكره.
0: ايوه فيعني كانت في محاوله، في الاخير قلت ليش العنا، لان نبغى اكل عشان اكل بغض النظر حاكل يقولك يعني كيف حتاكل مثلا اكل صيني اكل ياباني بدون ما تتبع يعني ثقافتهم.
1: لا انا
0: اتبع ثقافتهم باكلهم، اما خشبانهم لهم مو بلي.
1: لا عادي يعني حتى نشوف انه احيانا الشخص يعني غير السائح مثلا يوفروا له يعني خيارات ثانيه بديله.
0: اكيد
1: اي ما هو بشرط يعني ولا حد بيب عليك، بس انه شيء جميل انه ممكن تتعلم شيء جديد او تجرب شغله جديده اكله جديده. فاتوقع عالم الخيال هذا الرسومات
0: مره حلو،
1: اكيد له تاثير معين، اما في شخصيه، في اسلوب، في قصه معينه او اكله يعني بسبب هالمسلسلات والبرامج راح تجربها. ونبغى نشوف اصدقائنا اذا هم اصلا متابعين لها واللي ناقدين لها لما نعرف الطرفين. حياكم الله معنا اصدقائنا، نذكر بالارقام يا لولو.
0: طيب أكيد تقدروا تتصلوا علينا على 012-649-5154 و012-647-1054.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج

0: الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
3: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة اف ام وبرنامج مساكم احلى.
1: حياكم الله أصدقائنا، إن شاء الله وقعتكم تحت.

0: احنا شوي ان شاء الله نبدا نستقبل اتصالات اصدقائنا ونرحب بالجميع. كمان اليوم عندنا فقره ثانيه في يوم الاثنين, مجموعه كذا من الاسئله بدون تفكير, يعني مفترض انك تجاوب عليها بشكل سريع قد ما تقدر, وتكون اتوقع في مجالات مختلفه وكذا, فيها اسئله خفيفه ولطيفه. فايش عندنا اليوم يا دكتور؟
1: اليوم عندنا مجموعه اسئله ونبغاكم تجاوبوا بدون تفكير. توجاوب انت ولا اختبرك انت؟
0: يلا يلا توكلنا.
1: انت ممكن انك تغير خططك اليوميه لو كان في صديقي بتكلم معك.
0: اي نعم. اي
1: اوكي, تغير الخطه.
0: اي عادي غير.
1: اوكي حلو. طيب يعني انا اتاثر وممكن تدمع عيوني لما نتفرج على بعض المشاهد في افلام, او ان ممكن اسمع اغاني.
0: لا
1: ما في احساس. طيب طيب السؤال اللي بعده او اللي بعده يقول ما اتعاطف مع شخص.
0: اي
1: ما اتعاطف مع شخص يبكي عشان حيوان الاليف مات.
0: طيب هذا السؤال صعب صراحه.
1: اي ولا لا؟
0: يعني اوكي لا تعاطف تعاطف يعني, بس ما اكيد ما حاطي دمعتين.
1: اي يعني بس ما تتعاطف مع
0: تتعاطف يعني ولا تعاطف شو اسوي يعني بالضبط؟ شو اسوي يعني؟
1: يعني تحزن عليه تواسيه؟
0: أواسيه.
1: عرفت الإجابة؟
0: يعني أقول إن شاء الله معوض خير
1: بس؟
0: وش أسوي عاد؟ يعني لا هو أكيد إنه في ارتباط وكذا, ويعني تورطيني أنت بسألتك السؤال التالي.
1: طيب لو إنه كان جالس جنبك أحد. نعم. أوكي قاعد يبكي وأنت ما تعرفه, راح تهديه وتقول له ايش فيك؟
0: اليوم كله بكى ما يعني اهديه وجالس جنبي ممكن.
1: اي ولا لا؟
0: لا.
1: طيب اوكي.
0: ما اعرفه بسلام, بس اكيد اذا شخص اعرفه وكذا يبعد.
1: لما اتكلم مع احد بصراحه اوكي اساله هل زعلت؟ يعني انت تقول والله بصراحة كذا كذا كذا, صرحت بشيء, هل نهاية سؤالك تقول له انت زعلت مني؟
0: لا لا لا, يعني هو اصلا طريقة الصراحة وكذا, لا عندي طريقة معينة اقول فيها اللي ابغاه بدون ما يزعل الطرف الثاني.
1: تمام.
0: اي نعم. فلا فعموما يعني
1: مختصر الكلام ما في احساس بالاخرين.
0: طيب هو كان عندك سؤال اللي يعني اللي فقد حيوان أليف عنده. يعني اوكي, والثاني سؤال ايش؟ اللي يبكي في الشارع.
1: ايوه لو شفت احد قاعد يبكي في الشارع او يعني كان جنبك مثلا وكان يبكي, يعني هل انت راح تسأل ايش فيك يعني؟
0: ما قد صادف بصراحه.
1: اكيد مو شرط انك تصادف.
0: اي
1: طب انت تخيل نفسك انك في الموقف ده.
0: ايوه لقيت شخص يبكي
1: يا ابويا قلت لا وانتهينا.
0: طيب خلاص
1: ما في احساس.
0: طيب يلا ما عندك مشكلة.
1: الاحساس 3/10, 3/5.
0: لا تنسي اني قدمت ساعة حب كم سنة. سيد الاحساس.
1: شفتوا يعني 3 سنين قدم برنامج كله مشاعر واحساس, وفي الاخير طلع اصلا ما في مشاعر واحساس.
0: بس هو كان على البشر.
1: طيب اللي كان يبكي هذا ايش قلت؟
0: ما ادري صح مو البشر فعلا. عموما يعني انا اشكرك صراحة لولو. خليني أنا أسألك كمان. لا والله دقيقة بس إني طلعت بصورة ما أدري شلون وين. يلا يا دكتورة تغير خطتك اليومية إذا كانت صديقتك تبغى تتكلم معك؟
1: في الغالب لا,
0: عشان الصحة وتقولي لي ما عندي حساب. شيء عجيب والله. تأثر وممكن تدمع عيني عند مشاهدة الأفلام أو سماع الأغاني.
1: نعم
0: نعم مدمعة. طيب ما تعاطف مع شخص يبكي عشان حيوانه الأليف؟
1: إلا تعاطف بقوة يمكن أبكي معاه
0: مات. طيب لو هو أكيد موضوع محزن صراحة.
1: لأني جربته.
0: أي كان عندك حيوان أليف قط وكان له اسم.
1: إيه اسمه كوكي.
0: حلو. لو شفت أحد يعني جنبك يبكي وما تعرفينه راح تهدينه وتسألين ليش تبكين؟ تسألينها ليش تبكين؟
1: لا أنا ههديها بس ما حقول لها ليش تبكين.
0: ما هتسألينها ليش الفكرة؟
1: عشان ما اخترق خصوصيتها. إنه ممكن يكون تبكي على شيء مستحيل إن هي تقدر تتكلم فيه مثلا.
0: سبحان الله.

0: ممكن في أشخاص أنت تكون مضطر أنك أنت تصارحهم، وممكن تكون حتى لو قدمت، أنا حاول قد ما أقدر أن أنا أقدم الشيء النصيحة أو أقدم بطريقة لطيفة جدا، ولكن إذا كانت الحقيقة أو الصراحة زعلتها
1: حتسألينها
0: حسألها.
1: وتسألين كلامك طيب زعلتها الصراحة وش بعدين قالتك؟
0: لا هذا السؤال مو عشان أغير كلامي،
1: عشان
0: السؤال هذا عشان أحطه ضمن قائمة الأشخاص اللي مستحيل أكون صريحة معهم في المستقبل.
1: حتى الموضوع ما في مبادرة حسنية أشوف هذه أقدر أصارحها بعدين ولا لا. والله أسئلة جميلة، نشكرك صراحة دكتورة.
0: شكر موصول لك.
1: الله يخليك. لا إن شاء الله إحنا نستنى اتصالات أصدقائنا بعد شوي، وأيضا يعني ساعتنا الثانية بإذن الله راح تكون كلها الاتصالات. اليوم كنا نتكلم عن موضوع الخيال والأفلام الكرتون أو الأنمي. أول شيء هل أنت من متابعين هذا العالم ولا لا؟ إيش العوالم اللي عجبتك؟ أكلة شفتها في يوم الأيام في أنمي معين وحبيت تجربها، أو مكان ممكن، عالم حاب تعيشه زي ما قلت اليوم عالم هايدي مثلا. أتوقع كان حلم يعني لجيل من الأجيال أنهم يعيشوا في هالعالم، يروحون هالجبل ويرعون الأغنام وكذا، مع أنه متوفر عندنا بس تبون عالم هايدي. عموما خلينا نطلع لفاصل ونرجع مع اتصالات جديدة. زين
0: طيب
1: أوكي توكلنا.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة أف أم.
3: مساكم أحلى على جدة أف أم.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم بكل اللي انضم معنا عبر أثير جدة اف ام، ومساكم احلى ومساءاتكم سعيدة. احنا في ساعتنا الثانية، مضى منها 8 دقائق، كل الحب او 9 دقائق، كل الحب، لا لسه 8،
1: اي ما فرق،
0: لا بالنسبة لي
1: خلاص صارت 9.
0: طيب اوكي شكرا، صارت 9، مضى منها 9 دقائق، كل الشكر والتقدير لكم متابعين. ان شاء الله الساعه الاولى كانت حلوه، والاحلى حتكون ساعتنا الثانيه بسماع اصواتكم على 0126495154 و0126477154. كل الحب من فريق العمل لولو العبد الله، خالد مستور وسلطان المحياوي.
1: طبعا في ساعتنا هذه كذلك تقريبا على الساعة 9:30 9:40 راح نبدأ نستقبل أو نقرأ بالأصح كل الرسائل، لأن احنا استقبلناها من بداية ساعتنا الأولى اللي انطلقنا معكم فيها عند 8 مساء. فشكرا لكل اللي تواصلوا معنا، وذكركم كذلك بتحميل تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، ومشاهدتنا إذا حبيت من خلاله البث المرئي والمسموع. فحياكم الله. ناخذ معنا أول اتصال في حلقتنا اليوم، نقول ألو وأهلا وسهلا. هلا والله بعمار، حياك الله.
2: حياك وبقاك،
1: شخبارك عمار؟ طيب
2: والله بخير. اول شيء قبل ما انسى، تحيه للمايستر سلطان
1: حبيبي، بعد لك التحيه.
2: اغنيه رابح هذه في القلب.
0: الله
1: يا حبيبي، والله بعد لك التحيه، تسلم طال عمرك.
2: بالله بعد لك التحيه.
0: اي طبعا.
2: كويس
0: كيف حالك يا عمار؟
2: والله بخير، كيفك انت؟ ايش اخبارك؟
0: بخير الله يسلمك. ها لك بالأفلام والأعمال الأنيميشن ولا؟
2: الأنمي طبعا بحق كوين حسب منها صح؟
1: أكيد هو ركن أساسي فيها.
2: بس أنا ما أهتم بالأنمي إلا كونان، من زمان وأنا أحب كونان.
0: أوكي دائما تبحث عن
2: ترى حتى أحب شخصيته، وكثيرين يقولوا لما أسأل كده وأنت بحقك أنت ولا إيش؟ والله من جد أحب أتحرى والتفاصيل الصغيرة هذه.
1: يعني تقعد تبحث في الأمور وتتابع وتربط الكلام والأفعال.
2: لازم حتى نظرات التجاعيد، نظرات النظرة كيف ذا حب.
0: لغة الجسد تركز عليها ما شاء الله عليك.
2: حب تفحص فيها دي.
0: ما شاء الله عليك.
1: هذا اللي يجيب له سالفة مية صدق يتورط.
2: مرة.
1: وتقعد تتابع. طيب قد يعني عرفت ناس إنه ما يقول الصدق مثلاً أو.
2: وأعطيه في وجهه كمانية. أقول له ترى إيه، ترى القصة كذا كذا والمسافة كذا كذا، كيف تقول لي أنت؟

0: أعطيها على طول.
1: ما شاء الله تبارك الله، لا ما يخلي في قلبه يعني بصراحة. أول بأول
0: لازم.
2: حقك عمار، يا سلام عليك.
1: حقيقة ترى هذه الشخصية ناس كثيرة تأثرت فيها، وبصراحة يعني أحيانا نحن ودنا نعيش العالم اللي كنا نتابعه في يوم من الأيام يعني. فأنت ما شاء الله عايش بشكل يومي أي أحد.
0: حتى أنا قصير زيه كمان.
1: الله يسعدك يا عمار. طيب يا عمار يلا روح بدون تفكير، أوكي؟
0: يلا
1: ممكن أنك أنت تغير خطتك اليومية إذا طلب منك صديق أنه يكلمك أو يتكلم معه.
0: عادي يعني أعطي له وقت هو مثلا،
1: يعني تغير خطتك. أنت كنت مثلا رايح لمكان أو شغلة معينة تقوم تقول لا خلاص،
0: قال لي أرجع لي تعال عشان في موضوع زي كذا.
1: أيه اوكي
0: أيه.
1: حلو الله. تمام. طيب انت ممكن تتاثر بمثلا وتنزل عيونك تدمع اذا شفت مشاهد في افلام او تسمع مقطع اغنيه.
0: اي والله
1: حساس وحنين نكتب.
0: لا بس مو عشان الموقف يعني اللي اشوفه زي كذا.
1: اوكي
0: مشكلتي انا لما اشوف اي شيء اتذكر اشياء قديمه، اتذكر اشياء كذا تلاقيني ادخلها في الموضوع وامشي معهم.
1: الله
2: مرهف الإحساس
1: جدا. في ناس ما عندهم. طيب رقم ثلاثة، ما أتعاطف مع شخص قاعد يبكي عشان حيوان الأليف مات، يعني القط حقه مات، البغبغان مات.
0: والله بالعكس أروح له وأطقطق عليه يوم كامل.
1: يا ساتر إيش. لا خلينا نلغي حكاية الإحساس.
0: أروح أطقطق عليه يوم كامل عشان مع حيوان مات. والله أقعد أجدول عليه
2: قاسي
1: مرة.
0: بالحاجات دي لا والله ضروري.
1: طيب لو انك شفت احد قاعد جنبك في الشارع ما بتعرفه كان يبكي، راح تهدي عليه وتقول له ايش فيك؟
0: والله صارت لي مره اتورط.
2: اي يعني المره الجايه لا
0: ما توبه خلاص صارت لي مره اتوحد.
1: طيب اوكي لما تتكلم مع احد وتتكلم معه بكل صراحه هل تقول له تسال سؤال هل زعلت؟
0: لا ما اساله لانه هو زعل حيقول لي هو.
1: أوكي.
0: أنا بدري كمان أقول لك شيء بس لا تزعل من دحين أقول لك.
1: أيه.
2: وخلاص هو عدام البداية قالوا لها تزعل. أنت بكيفك عاد؟ شعورك راجع لك ما ندخل فيه.
1: أنت بس لو أنك ضبط موضوع المواساة الشخص اللي إذا مات عليه حيوان أليف كان حتطلع.
0: لأنه أنا ما أحب الحيوانات صراحة، ولا ربي ولا أحب حيوانات ولا شيء، فعشان كذا اللي يشوفه يربي حيوان زي كذا ما صراحة.
1: أوكي.
2: ما هي من ضمن اهتماماتك.
1: حبيت شفافيتك العالية. يعطيك العافية يا عمار واسعدنا سمع صوتك.
0: يسعدكم جميعا.
1: شكرا لك، هلا ومرحبا، باي باي.
2: يلا اتصال كمان. ألو هلا وسهلا ميلا، حياك الله. الأستاذة ميلا.
3: ألو مرحبا.
2: أهلا وسهلا حياك الله.
3: أهلا مساء الخير أستاذ خالد.
2: مساء النور، حياك ربي.
3: مساء الخير
1: دكتورة لولو. هلا حبيبتي، كيف حالك يا ميلا؟
3: الحمد لله ماشي الحال.
1: هو يا ما نمتي يا أحد زعلك؟
3: لا والله بس كان اليوم شوي صعب.
1: أوكي
2: إن شاء الله بكرة أحلى.
1: إن شاء الله بكرة يكون أحلى وأجمل يا رب، وجينا بابتسامتك الحلوة اللي عودتينا عليها.
3: يا قلب الله يسعدك. بس إذا ممكن حابة أشارك بس في الأسئلة.
1: مالك في الانيميشن والكلام هذا كله، الانمي افلام كرتون ما في.
2: انا حسيت اني جاي تاخذ طلب وتمشي. طيب يلا طلبك جاهز تفضلي.
1: طيب اوكي خلينا نسالك الاسئله، وممكن تغير خطه يومك اذا صديقه قالت لك ابغى اتكلم معاكي.
3: لا
1: اوكي حلو. طب اتاثر اوكي. طيب لو انك شفتي واحده ما بتعرفيها ولكن شفتيها تبكي هل بتروحي تهدي عليها وتقولي لها ايش فيك؟
3: اي بروح، بس ما يعني احاول انه يعني بعض الناس انه لما تيجي تتكلم معاهم هو ينفعل ويقول انت ايش دخلك كذا.

0: زعل او لا؟
1: لا ما راح اسال. واذا زعل يضرب راسه في رجلها.
0: اوف
2: الله، وين راح تعاطف؟
0: يعني يعني ارفع درجات القسوه.
2: نعم
1: يعني ما له داعي انه اسال، لانه انا لو اعرف انه هو بيزعل اكيد ما راح اسال.
2: منطقي. اي والله منطقي.
0: اوكي
2: نشكرك طال عمرك جميله، تشرفنا بزيارتك، حياك الله. اهلا وسهلا فيك. طيب كمان اتصال.
3: يا هلا ابو فيصل. يا هلا.
2: يا هلا والله مازن، حياك الله
3: حبيبي. حياك الله بلوك، كيف
2: حالك؟ هلا حبيبي الحمد لله، شخبارك؟
3: الله يحفظك عيونك.
2: شخبارك؟ الله يخليك طال عمرك، نشكرك. قل لنا يا صديقنا العزيز بعد ما تسلم على لولو طبعا. يسلم عليك.
0: الحمد لله بخير، كيف حالك يا مازن؟
3: الله يحفظك.
0: الله يخليك ويسلمك.
2: لك في عالم الخيال والانمي والكرتون ولا مالك فيه؟
3: أكيد.
2: والله ايش تابع؟ اعطينا، كان عندك مسلسل رهيب.
3: انا كنت اتابع عدنان ولينا.
0: هذا اللي كان فيه نامق اللي ابو سفينته.
3: ابو سفينه ذا احيانا يجيب النكايب.
0: ايوه بس على الاقل مبسوط. انا مبسوط ان عنده طباخ والله.
3: في عبسي، في عبسي. عبسي ده نكتي، أنا أحس إنه نكتي.
0: إيه دمه خفيف زيك.
3: إيه
2: إيه صحيح وزيك.
3: طيب. والثاني كونان، عاد هذا.
0: زي عمار أنت كمان.
2: كونان.
0: أوكي.
3: كونان إيه.
2: يا سلام تحريات.
3: ماذا فعلت؟ يقول
2: جديد ما تتابع؟
3: لا جديد لا ما تتابع. صاحت الأيام الحلوة هذه.
2: لا والله جديد
0: لا
2: أحلى. أي
0: والله في كمان أعمال ترى جميلة جدا، حتى تعرض في السينما الأنيميشن يكون مرة حلو. الأعمال الأنمي
2: ما يتابع. خلاص أهم شيء أنه أنت تابعت وأعجبك، يعني عالم من هالعوالم.
3: أيوة.
2: طيب يلا عندنا 5 أسئلة نبغى نسألك إياها.
3: توكل على الله.
2: يلا توكلنا على الله، إن شاء الله دايم وبد طال عمرك. سؤالنا الأول، تغير خطتك اليومية إذا كان صديقك يبغى يتكلم معك؟
3: لا لا ما أغير خطتي أبدا.
2: صديقك
0: ما يغير
2: أبداً. يقول لك أنا باك موضوع ضروري وأنت رايح تعشى.
0: يتأجل العشاء ولا؟
3: لا لا لا لا لا مرة ما تأجل مرة.
2: طيب تتأثر وممكن تدمع عينيك عند مشاهدة الأفلام أو سماع الأغاني؟
3: لا
2: لا. يا سلام، عندك تعليق؟ روح السالفة. طيب ما تتعاطف مع شخص يبكي عشان حيوانه الأليف مات؟
3: لا لا لا, لا.
2: ما تتعاطف؟
0: قسوة
2: قسوة. صحيح اتفق معك. لو شفت أحد يعني جنبك يبكي وما تعرفه، راح تهديه وتسأله ليش تبكي؟
3: أكيد طبعا، أكيد
2: أوكي بتروح تسأل ليش تبكي إيش فيك؟
3: لما
2: أكيد. لما تتكلم مع أحد بصراحة صراحة مطلقة تسأله بعدين إذا زعل ولا لا؟
3: أكيد أروح أسأل ولا.
2: يعني أنت ممكن تقول كل اللي في قلبك بعدين تسأل.
3: أيوة لأنه يمكن يعجب الكلام ولا ما يعجب الكلام، ما أدري يعني اللي جواه يعني.
2: أي يعني أنت تبغى تأكد طمن كلامك يعني كان إنه في مصلحة اللي فيه ما بينكم أو في مصلحته بدون ما يزعل.
3: أكيد أكيد.
2: يا سلام.
3: تحية خاصة لعمار، وأحب أقول لكم أنتوا يعني أجمل ثنائي وفريق عمل ناجح.
2: الله يخليك.
3: من انطلاق الأولى لمساكم.
2: الله يخليك. تسلم يا حبيبنا، كرمتنا بهالكلام الجميل والرهيب.
0: شكرا لك يا مازن.
3: وإن شاء الله دائما مبدعين وممتعين دائما.
2: وياك إن شاء الله.
0: بإذن الله. يعطيك العافية يا مازن، شكرا لك.
2: شكرا يا مازن، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. باقي اتصال؟ طيب.
0: لا خلصنا.
2: لا لسه ما خلصنا، عندنا فاصل.
0: لا خلصنا اللينك ذا. إيش فيه؟
2: إيش فيه؟
0: فاصل.
2: يلا فاصل. تهدديني بالفاصل. فاصل.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء.

0: والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: مساكم أحلى على جد أف أم.

0: ورجعنا لكم مستمعينا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع بالأثير جدة اف ام وبرنامج مساكم احلى.
1: مساكم احلى وجميل ان شاء الله اصدقائنا الكرام. شوي نقرا الرسائل اللي وصلتنا من اصدقائنا تعليقا على موضوعنا اليوم. اخترنا الانميات وعالم الرسوم وعالم الخيال. اذا يعجبك شيء من هالعالم، عندك في شخصيه تحسها مثل شخصيتك او شخصيه يعني تشبهك ودك تكون جزء منها، أكلة معينة عجبتك في واحدة من أفلام الأنمي ومسلسلاتها أو رسوم الكرتون بشكل عام، جربتها في يوم من الأيام ولا لا، حياكم الله معنا وناخذ اتصال في هالجزء من البرنامج ونقول ألو.
2: الخير
1: سنور، حياك الله.
2: كيف الحال خالد؟ طيب
1: الحمد لله، كيفك أنت؟
2: الله يبقيك ويسلمك. طيب
1: يا رب لك الحمد، حياك الله. أمورك زينة؟
2: أنا أحمد الله ونشكره. طيب
1: طيب قل لنا وش الكرتون او الانمي اذا انت من هل هواة هذا العالم ولا لا اصلا؟
2: يعني من الجيل هذا ولا من السابق؟
1: اوه يعني اديتني اختيارات، دقيقة. في الجيل الحالي هات اديني ايش تابع؟
2: الجيل هذا لا، بس كنت اول يعني ما شاء الله. بس الوقت الحالي لا.
1: خدعتني والله، احس بك متابع اول باول صح؟
0: تحمست بزيادة.
1: تحمست والله، بسألك عن جيجستو وكذا والعيال، بس يلا ما مشكلة. طيب يلا قل لنا ايش كنت تتابع او شخصية كنت تحبها؟
2: والله طبعا يعني ما شاء الله كراتين زورو وكار... يعني في حاجة حد الآن ترى ناسيها ما عاد اذكرها. زي
1: زورو كودك تصير خيال.
2: ايه
1: اي شيء بيقول لي ايه. طيب خلينا نروح على الأسئلة اللي عندنا.
2: تفضل.
1: يلا عندنا 5 أسئلة طال عمرك، نبغى كذا إجابات سريعة وتقول لنا. يلا أول سؤال، تغير خطتك اليومية إذا صديقك العزيز يبغى يتكلم معك في موضوع، يعني أنت اليوم ناوي تطلع الطائف مثلا ولا تروح بها خلاص وشد الرحال وشايل معك الكشتة يعني وإلى آخره، أي وقال لك واحد من الشباب يحيى معليش تعال والله نبغاك نروح مشوار أنا وأنت أو نتكلم موضوع.
2: لا لا ما بغى.
1: ما تغير.
0: اي شاطر.
1: اي والله شاطر.
0: لا لا ما قلت شيء.
1: ممتاز. طيب تتأثر ها ابغاك ركز معي زين، تتأثر وممكن تدمع عيناك عند مشاهدة الافلام او سماع الاغاني؟
2: والله اذا كان فيها طبعا كذا وحبي
1: تبكي اذا سمعت اغنية تدمع عينك.
0: وليه مستغرب؟
1: انا اسأل ماني مستغرب.
2: لازم
1: كلنا تدرف يعني دموع
2: العين يعني تدمع صراحة.
1: من الفنان اللي دمع عيونك؟
2: والله خالد عبد الرحمن.
1: الله تقول هجر، كلنا بكتنا تقول هجر. طيب
0: وخبروه اني اخبروه.
1: هلا والله خالدة. طيب ما أتعاطف مع شخص، أنت ما تتعاطف مع شخص يبكي عشان حيوانه الأليف مات؟
2: ممكن أحن عليه بس ما
1: أتعاطف. ما أتعاطف، مو التعاطف إنك تحن عليه. طيب لو شفت أحد جنبك قاعد يبكي وما تعرفه، ممكن تروح تسأله وكذا وتاخذ خاطره وتقول له ليش تبكي؟
2: أكيد حاول يواسي يعني ما خليه.
1: ما تعرف أنت وخويك اللي يقول ارجع لي مات رحت له، بس هذا في الشارع
0: هذا اللي مزعلك.
2: بس ما تشوفه لازم انا قاعد يبكي لازم يساله وش معاه تاكد.
1: طيب لما تتكلم مع احد بصراحه زي صراحه لولو عبد الله، هل تساله بعدين هل زعلت ولا لا؟
2: يعني ليه لولو

0: بالضبط يعني.
1: اي
2: نعم. هو في احد غير اللي يحاسب على
1: انا لا لا بلاش بصراحة. ما تسأل خلاص يعني، تقول لي في خاطرك وخلاص انتهينا
0: يعني. خلاص لو معروف يعني صعني ما شاء الله لو معروف بسأله.
1: وش رأيك لولو في شخصية يحيى؟
2: متلخبطة، لا هو حساس ولا هو قاسي.
1: غير واضح ها؟
2: اي غير واضح. هاد نوديه 29 مريم تشوف له حل.
1: يا حبيبي
2: يعطيك العافية يحيى، شكرا لك. هلا ومرحبا، باي باي.
1: حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك.
2: كل شيء جالس حاسب على المشاريب اليوم أنا.
1: لا لا أمورك زينة، أمورك طيبة؟
2: لا.
1: أوكي تأخذ اتصال.
2: ألو مساء الورد.
3: مساء الورد، هلا والله.
2: هلا فرحتنا، كيف حالك؟
3: الحمد لله، أخباركم؟
2: بخير الله يسلمك، أنت شو أخبارك؟
3: الحمد لله تمام، كيفك أستاذ خالد؟
1: خير الله يطول بعمرك، ساك طيبة؟
3: الحمد لله تمام.
2: باين اليوم إن شاء الله إنك أحسن.
3: والله العظيم استغفر الله، استغفر الله، كذا قلت إني راح أموت، أعوذ بالله.
2: حبيبتي لا، ألف سلامة عليك وقدامك العافية.
3: الله يعافيك يا رب.
2: ها طيب قولي لنا يا أفراح، أنت من الناس اللي تتابع الأنمي وتحبي أفلام الكرتون ولا لا؟
3: إلا والله، وأتمنى أصير زي جراندايزر.
2: والله شاطر، والله هو كان هذا يروح بين الكواكب زي اللوز.
3: أنا أبغى شيء كبير، أتمنى إنه يكون شيء هذا حقيقي يصير. والله
2: يعني ما شاء الله من الناس اللي ممكن لو في فرصة حقيقية إنك تطلع الفضاء تروحي كرحلة.
3: أطلع ليش لا؟
2: تصدق أحد الأمنيات عندي إن أنا أطلع رحلة للفضاء.
1: يبغى لها إجازة.
2: أكيد يبغى لها إجازة.
3: لولو.
2: ها.
3: خذيني معك.
2: خلاص أوكي، خلينا نحل مشكلة الإجازة معك.
3: يلا يصير خير.
2: طيب خلينا نروح لي بدون تفكير، إيش رأيك؟
3: يلا.
2: طيب أوكي خلينا نروح لأسئلتنا الحلوة. هل ممكن تغير خطتك عشان صاحبتك قالت لك أبغى أتكلم معاكي؟
3: أفضي نفسي عشانها حبيبة قلبي.
1: شوف الفدائية، الصداقة الحقيقية.
2: طيب أتأثر وممكن تدمع عيني لما أشوف مشاهد من بعض الأفلام أو المسلسلات وكمان سماع الأغاني. حلو يا حساس أنت. طيب ما أتعاطف مع أحد يبكي عشان حيوان الأليف مات.
3: والله هزئها.
2: تهزئيها؟
3: أيوه.
2: قسوة.
1: لا لا طيب أوكي سكب بعدين.
2: طيب أوكي لو شفتي أحد أوكي كان جنبك وكان يبكي بحرقة أوكي، هل أنت راح تهديه وتقولي له إيش فيك؟
3: راح أشوف إيش فيها وهديها، بس مو في الشارع لا.
2: نعم حطلعي من الشارع تدخلها بيتك؟
3: لا لا في أي مكان، لكن الشارع لا.
1: يعني إيه؟
2: اوكي يعني حتاخذها في مكان.
1: لا ما انا فهمت انه ما حتكلمينها في الشارع يعني، خلاص في الشارع ما بتهتم فيها. اي
3: راح اشيلها، راح اخذها مكان ثاني.
2: حلو يعني حتعزمها والله كمان على كافي.
3: ايوه
2: ما شاء الله تبارك الله،
1: ممتاز يعني. اوكي
2: لما نتكلم مع احد بصراحه، هل ممكن في النهايه اقول له انت زعلت؟
3: لا ما اسالها، انا اعرف اذا زعلت ولا لا.
2: ولو زعلت؟
3: لو زعلت تستاهل.
1: تستاهل ليش مسكينه؟ هو سوت انت اللي تكلمتي.
3: طيب اعطيتها الصراحه خليها.
2: شوف من الحنين فينا.
1: ما ادري
2: حبيبتي افراح، شكرا لك وشكرا على مشاركتك معنا.
3: عفوي هلا
2: هلا ومرحبا، باي باي،
1: حياك الله يا مرحبا. طيب
2: من اول سؤال
1: ايش
2: قمت وقلت شوف الفدائيه.
1: اي والله. عموما نطلع فاصل نرجع مع اخر فقره معنا، فقره الرسائل اللي توصلنا على وسائل التواصل الاجتماعي. كونوا معنا أصدقائنا وراجعين لكم.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، وإلى الرسائل الجميلة اللي وصلتها من كل الأصدقاء. مازن يقول هلا أبو فيصل والدكتورة لولوة والليدر الجميل سلطان محياوي. مازن غانمي يقول أجمل فريق عمل أكيد أبو فيصل والدكتورة لولوة والليدر سلطان محياوي والنجمة الرائعة خلود لبني. تسلم طال عمرك على التحايا. يقول أكون المحقق كون لأنه يكشف الحقائق بشكل مذهل مو طبيعي. يا سلام، هذه اليوم سمعنا هالمشاركة فعلا. أيضا هذه الرسالة تقول أطيب أمنياتي ليكم، مساكم أحلى مع خالد وخلود ولولو وسلطان. يقول يا خالد لازم تقرأ الأبيات إهداء السلطان يستاهل الطيب. أبشري أبشري، قل له نعم تنقال في رأي الطيب. عطنا ابتسامتك يا أبو سعد. يقول قل له نعم تنقال في رأي الطيب، العدو المشايخ تنضرب به أمثال، أبمدحه والمدح ما به عذاريب.
1: عذاريب
0: قل له نعم لا قلتها فيه تنقال.
1: تنقال
0: سلطان بن محياوي رقي بالمراقيب،
1: مراقيب
0: وعدى على وديان وسهول وجبال
1: وجبال،
0: كل الصفات النادرة فيك يا سلطان
1: يا سلطان.
0: عس الليالي سود تمهله أمهالي
1: أمهالي،
0: إهداء من أمواج المطيري.
1: الله يستاهل سلطان.
0: الله، كلمات جميلة. شكرا أنه خصيتي مخرجنا الجميل بهالأبيات الرهيبة. تقول إجابة وتقول والله مالي فيها الجديد والقديم لأني ما أحب التلفزيون. يا سلام، شكرا لك يا أمواج. دقائق الأخيرة معك لولو.
1: طيب خليني على السريع أقرأ بعض الرسائل. هذه رسالة من محمود اللي يقول مساء السعادة. يقول بالنسبة لي أنا ما أحب الخيال بشكل عام، لأن ترجع للواقع تلاقي كل شيء غير حقيقي. فأنا بالنسبة لي ما أحب الأنمي أبدا، حتى في طفولتي ما كنت أحبها.
0: يا سلام.
1: أوكي طيب، هذه رسالة من حسين اللي يقول مساء السعادة. قال لولو خيبتي أمل لما قلت نامق، في النهاية تصومين تفطرين على بصلة عشان بس عنده سفينة، حتى سفينته ما قدر يرجعها.
0: إيه كانت عطلانة صح؟
1: لا كانت تشتغل بعدين عطلت.
0: صار فيها مشكلة.
1: طيب أوكي، هذه كمان رسالة من عبد الله اللي يقول تحية لخالد مستور. يقول بالنسبة لي الأسئلة أنت مركز على سؤال اللي مات عليه الحيوان الأليف. أنا أقول ما أتعاطف معاه، إحنا نرحم الحيوانات بس مو بالضرورة نتعاطف مع اللي يربيهم. تربية الحيوانات هي هواية عند بعض الأشخاص، وبعضهم عشان ياخدوهم محتوى ويصورون في السوشيال ميديا. كيف تبغيني أتعاطف معه؟
0: هو ما هو إجابة على السؤال، ما يتعاطف يعني.
1: إيه ما يتعاطف.
0: طيب.
1: طيب رسالة من أحلام اللي تقول مساكم أحلى. تقول والله الصيف راح يزين ويحلى معاكم، أنت بصراحة راح تكونون معانا في مشاويرنا، بما إنه السهر راح يبدأ الطلعة من الساعة 8 نبعد عن الشموس وتلاقينا إلين الساعة 1. فايش رأيكم تشدونها معانا؟ آسفة يا أحلام ما أقدر أخدمك.
0: تبان دا من كم؟
1: من 8 لوحدة وهي أم برا.
0: 8؟ لا والله صعب. ممكن دينا تسويها. ورد دينا فيه الموضوع. طيب
1: طيب أوكي. رسالة من خالد يقول سمية كيف حالك؟ يقول والله أنا مستمتع بشوفتك وبشوفت الدكتورة. يقول بالنسبة للأنمي بصراحة فترة معينة كنت أتفرج، إذا تعرفون الكابتن ماجد، وكنت دائما أشوف كيف يمرر وكنت أحاول أطبقه. في النهاية رسل الموضوع لأني كنت لاعب فقط في حارتنا.
0: كويس. طيب ترى هذا شيء ممتاز أنك مشهور في الحارة، هذه بداية الاحتراف أصلا. يعطيك العافية سمي.
1: طيب هذه رسالة كمان من أمل تقول تحية لكم. تقول بصراحة موضوع الانيميشن مهم جدا، هو ترفيهي أكثر، وفعلا تعرفنا ثقافات كثيرة. وبصراحة مجرد لولو تكلمتي أنا كنت عملت أوكي النودلز قصدها ذكرت البراند.
0: أوكي.
1: أيوة تقول بس عشان أبغى أكله بالخشبتين.
0: كويس. هي حتى انه في موجوده مطاعم كثيره.
1: يس
0: يمكن إيه؟ بسبب يعني هل كيف قدروا انهم ينقلوا ثقافتهم من خلال الانمي. ففعلا وجبات حلوه كمان ترى.
1: طيب اوكي نكمل، لسه عندنا كم دقيقه نكمل الرسائل اللي عندي. رساله من صالح اللي يقول تحية لكم. وما بعد هزيمة الأمس رجعنا واسترجعنا النشاط واسترجعنا كمان الاستمتاع ببرنامج مساكم أحلى. يقول حقيقة كنتم ولا زلتم نجوم المساء. ويقول أنا مالي في الانيميشن أبدا. أوكي
0: يا سلام، شكرا لك يا صالح حبيبنا.
1: طيب هذه كمان رسالة من أحمد، يقول أنا من الناس اللي أحب الأنمي ودائما أبحث عن ما هو جديد، ولكن في الفترة الأخيرة ممكن الأنمي تفاوت كثير، وبصراحة أحب أتفرج عليهم في السينما. أوكي حلو،
0: برضو حلو. نعم
1: طيب هذه رسالة من سعد، يقول تحية لأبو سعد وتحية لخالد وتحية لك يا لولو. يقول والله أنا أشوف أن البرنامج يستمر في المساء حتى الساعة 12:00، 4 ساعات تحلل رواتبكم. هو الموضوع وصل كده. أوكي.
0: ما أدري هذه محبة ولا شيء ثاني.
1: لا ما أقدر أصفني.
0: تسلم طال عمرك وسعيدين، ويعني تبغانا جزء أطول يعني من يومكم، لكن إحنا عندنا في البرنامج ساعتين فقط اللي نكون فيها في بث مباشر. وأكيد إنه إيش فيك؟
1: إنه مو بس شغل ساعتين.
0: اللي أنا تو بقول يعني إنه بث مباشر، بس أكيد إنه في عمل غيره.
1: على بالكم عشان يطلع هذا العمل كم نأخذ ممكن من وقت عشان نعد البرنامج؟ طيب أنا بقول لكم الحين حقلب شغل أكاديمي.
0: لا الحين خلاص دور مريم.
1: أي شغل أكاديمي، إيش رأيكم تعدوا حلقة كاملة ونشوف حتاخذ منكم قد إيه وترسلوا لنا إياها.
0: يا سلام. نودي التحية لمريم هي اللي تبدأ إن شاء الله في البرنامج الجاي الحرف 29، فتستمر معكم باقة برامج إذاعة جدة FM المنوعة، واللي إن شاء الله ترتقي لذائقتكم، تستمعوا لأحلى وأجمل الكلمات بعد دقائق من الآن. إحنا خلص وقتنا اليوم انتهى. إن شاء الله بكرة معكم في نفس الموعد يوميا من الأحد الخميس من 8 إلى 10 مساء. شكرا لولا عبد الله.
1: شكرا لك خالد مستور.
0: وشكرا لمخرجنا الرهيب سلطان بحياوي.
1: في أمان الله.

0: في 60 ثانية.
1: سدايا ووزارة التعليم تتيحان الاستعلام عن النتائج الدراسية بسهولة وأمان عبر تطبيق توكلنا. مدينة الظهران تتأهب لانطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته 12 بدءا من 25 يونيو. عسير تعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بفضل الاستثمارات النوعية والبنية التحتية المتطورة. العالم يترقب في 12 أغسطس حدثا كونيا نادر بكسوف كلي للشمس يمتد مساره عبر 5 قارات. وأخيرا، دراسة روسية حديثة تكشف أن مؤشرات تراجع الجهاز المناعي تبدأ في الظهور مبكرا بين سن 30 و40 عام.
2: الآن على جدة FM.
3: الآن على جدة FM. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان. أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحيّة.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان. اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم ايضا على الدايركت مسج سواء في منصة اكس او سناب شات. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. شكرا لكل الاصدقاء الحلوين اللي بيكتبوا اجمل واحلى الافتتاحيات، شكرا لتفاعلكم الاكثر من رائع وجميل. وخلينا نروح ل افتتاحياتكم مشاركاتكم قبل ما نبدأ. أو معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا بك يا معاذ، ومساء الخيرات ومساء الأنوار. طيب معاذ يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بك يا معاذ. مساء النور مخرجنا سلطان المحياوي يقول انتظرتك عمرا بأكمله على أرصفة الطرقات الباردة وبين سطور الكتب المتعبة، أفتش عنك في ملامح العابرين وفي كل محطة للقادمين. لا أنت جئت ولا الوداع انزاح، سأظل أتعلم من الحياة حتى أصل إلى مستوى يليق بي، وسوف أظل أتعثر حتى أتقن ما أريد تعلمه. لا شيء يدمر الروح أكثر من البقاء في مكان لا تنتمي إليه متظاهرا بالرضا، فالسجون التي نبنيها بأنفسنا هي الوحيدة التي لا نملك مفاتيحها. معاذ العيسائي. الله على الجمال يا معاذ، إيش الكلمات الحلوة وإيش الاختيارات الرائعة والجميلة. طيب كمان مازن الغانمي، هلا وسهلا مازن، يقول يمسي علينا بالخير. شكرا لك على كل هذا الكلام الجميل، يقول الأصوات الجميلة تكون في الذاكرة دائما وبكل ما فيها وبالتقديم الرائع، ومريم أحد هذه الأصوات. شكرا لك، thank you so much. طيب فؤاد قطان، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا مايسترو سلطان المحياوي، جميع المستمعين. يقول سامح من أتاك معتذرا، اغفر لمن أتاك معترفا، ليس لأجله بل لأنك اشتريت ما عند الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله عز وجل. طيب هذه يعني بعض من المشاركات اللي قاعدة بتوصلنا، وأكيد راح ناخد كل مشاركاتكم. خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم عنه اليوم. نتكلم حلقتنا بعنوان كيف ممكن تستثمر طاقتك اليومية بأفضل طريقة ممكنة. طيب طبعا احنا كلنا يعني نبدأ يومنا ممكن يكون في طاقة جيدة ونبغى وطاقة مرتفعة وحلوة ونرجي جميل وإلى آخره، ونبغى نظل بهذا المستوى اليوم كله. أتوقع يعني احنا يعني النفس البشرية أو إحنا يعني في الحياة شيء طبيعي إنه ممكن تبدأ بمستويات عالية وإنرجي حلو وجميل وطاقة حلوة وكبيرة، وممكن بعد كده تبدأ تقل تدريجيا، أو ممكن تأخذ بريك بعد كده ترجع طاقتك مرة ثانية. وأحيانا في أمور كثيرة في الحياة قاعدة إن هي بتاخد من طاقتنا، تمام؟ كل إنسان في الصباح عنده رصيد محدد من الطاقة، لكن الفرق ليس في كمية الطاقة اللي بنملكها بل في الطريقة اللي كيف أقول لكم اللي إحنا كيف ننفق هذه الطاقة أو كيف نستفيد من هذه الطاقة. طيب أحيانا في بعض الأشخاص بيصلوا لنهاية اليوم وهم منهكين، ومع إنهم ما عملوا شيء، يقولوا إحنا والله ما سوينا شيء، يعني ما سوينا هذاك المجهود الكبير عشان طاقتنا تخلص، أوكي؟ والبعض أشخاص بيحققوا الكثير من الإنجازات ويسووا يعني ويستثمروا يومهم كله، وبيكون في كثير من المهام وبيخلصوا أشغالهم وبيروحوا كذا مشوار وإلى آخره، وما شاء الله يعني ما زالت لديهم طاقة للحياة.
إذن المشكلة أحياناً ليست في قلة الطاقة بل في سوء إدارتها، وطبعاً في حقائق نفسية وفي دراسات وفي حقائق اجتماعية وإلى آخره. هنعرف الأسباب ونعرف الحلول أيضاً، لكن بعد ما نطلع الفاصل مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقائنا في كل مكان. اليوم نتكلم كيف ممكن نحافظ على طاقتنا خلال اليوم، يعني بمعنى انه كيف ممكن نستثمر طاقتنا اليومية بافضل طريقة ممكنة. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. احنا بنظن انه الطاقة تستهلك فقط في العمل، في الجهد البدني، هذا اللي اغلب الناس بيفكروا فيه، انه لما احنا بنتكلم عن الطاقة انه والله الجهد البدني أوكي هو اللي بيستخدم بنخلص طاقتنا فيه، تمام؟ لكن الطاقة تستهلك أيضا في شغلات كثير زي التفكير الزائد، القلق المستمر، العلاقات المرهقة، اتخاذ القرارات الكثيرة، مراقبة

الآخرين، الدخول في جدالات لا قيمة لها. تخيلوا إنه هذه كلها ممكن تأخذ من طاقتنا الكثير. تخيلوا إنه ممكن مراقبة الآخرين بحد ذاتها هذا أنت بتستهلك طاقتك وحياتك وبترهق نفسك وذهنك. الشخص لما يكون محتار كثير في اتخاذ القرارات أكيد راح يستهلك طاقة، التفكير الزائد، القلق المستمر، الدخول في الجدالات العقيمة التي لا فائدة منها ولا طائل منها، فهذه كلها طبعا بتستهلك الطاقة. أحيانا لا يتعبك العمل بقدر ما يتعبك التفكير أو الأفكار. في دراسات، نعم في دراسات، أبحاث علم النفس الأمريكي منهم الدكتور روي باوميستر قال حول إجهاد اتخاذ القرار، أظهرت أنه كثرة القرارات اليومية تستنزف الطاقة الذهنية وأيضا تضعف القدرة على التركيز والانضباط. كمان في دراسة في جامعة ستانفورد وجدت أن التشتت المستمر والانتقال بين المهام يستهلك طاقة عقلية أكبر بكثير من التركيز على مهمة واحدة. وأظهرت أبحاث أخرى أن القلق المزمن يجعل الدماغ في حالة استنفار دائم، ما يؤدي إلى شعور بالإرهاق حتى دون مجهود جسدي كبير. طيب، يعني معناه إنه الإرهاق أو التعب أو نفاذ الطاقة اليومية ما بتكون بس من الشغل البدني، أوكي؟ شغلات كثير في حياتنا بتسحب طاقتنا منها، حتى الكلام اللي ما له داعي، اللوكلك الكثير اللي ما له داعي تأكد يعني بيسحب طاقتك. مثلا يعني انت لاحظها في نفسك، جربها في نفسك، لو صار في جدال كثير بدون فائدة او كنت مع مجموعة وكان في جدال او مع شخص معين او يعني كان الجو العام مرهق، تاني يوم بتكون انت تعبان، تاني يوم بيكون جسدك تعبان او خاطرك تعبان او تفكيرك غير منظم، لانه تم استنفاذ هذه الطاقة اللي عندك في جدالات عقيمة. لما تكون محتار في شغلات معينة في الحياة، في قرارات تبغى تاخذ فيها خلاص قرار معين وتبدأ وتظل محتار ومتردد، الحيرة والتردد والقلق بيستنفذ منك ومن راحتك ومن طاقتك. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب، لأنه في مشاركات قاعدة توصلنا. 800-244-28-28. يلا. عبد الله بركات، يا هلا وسهلا، بيقول استنزاف الطاقة لا يأتي دائما من كثرة الأعمال. نعم، بل كثيرا ما يأتي من كثرة التفكير ومحاولة إرضاء الجميع وحمل ما ليس من مسؤوليتنا. فكلما وزعت طاقتك على ما لا تستطيع تغييره قل ما يتبقى لما يفيدك حقا. والنصيحة أن تتعلم قول لا عند الحاجة، وأن تضع حدود واضحة، وتمنح نفسك وقتا للراحة دون شعور بالذنب. فالحفاظ على طاقتك ليست أنانية، بل استثمار في قدرتك على الاستمرار والعطاء دون أن ترهق نفسك. مساء الخير مريم سلطان، مستمعي الحرف 29. عبد الله بركات، أكيد يا عبد الله، أتفق جدا فيما طرحت. طيب، كمان مين كمان؟ معاذ، نعم يا معاذ، يقول معاذ العيسائي، يقولون أن الزمن يغير كل شيء، لكن في الحقيقة أنت من عليك مهمة تغييره. الشخص الذي يجرؤ على إهدار ساعة من الزمن لم يدرك بعد قيمة الحياة، حيث الوقت كالنقود هي الوحيدة التي يمتلكها الشخص، وهو الذي يستطيع أن يقرر أين يصرف هذه النقود. معاذ العيسائي، نعم.
عموما احنا مكملين، نطلع نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب 29 على جدة اف ام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا. اليوم نتكلم عن الحلول والأسباب اللي ممكن نحتفظ أو تخلينا نستثمر طاقتنا اليومية بأفضل طريقة ممكنة. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب. كيف تتسرب طاقتنا؟ وين بتروح؟ تكلمنا قبل الفاصل على أشياء كثير، حتى مجرد الجدال والقرارات في قصدي التردد في اتخاذ قرار أو جدالات عقيمة، كلها هذه الأمور، المراقبة إلى آخره، كل هذه بتاخد من راحتنا اليومية. القلق على أشياء ما صارت، في ناس كثير بيتوقعوا، يعني طول الوقت هم قاعدين يتوقعوا ويحللوا ويفسروا ويخافوا ويعيدوا السيناريو نفسه عشرات المرات بدون فايدة. في نهاية اليوم طبعا أكيد بيكونوا مرهقين، مش عشان شيء صار، عشان بس هم الخيالات اللي قاعدين يتخيلوها. أيضا من الأسباب محاولة إرضاء الجميع، ما في، مستحيل ترضي كل الناس، مستحيل أن تكون نسخة ترضي الجميع. العلاقات اللي بتستنزفك، بعض الأشخاص مو بس ياخدوا وقتك، ياخدوا طاقتك وراحتك، وبعد الحديث معهم تشعر بالتعب والضغط والاستنزاف وإلى آخره. الطاقة ليست فقط ما تملكه، بل ما تحتفظ به أيضا. هنا النقطة الأساسية والرئيسية، وهنا الموضوع المهم، إنه مو بس الطاقة اللي إحنا نملكها، لكن كيف إحنا نحتفظ بطاقتنا ونكون بطاقة حلوة وإنرجي حلو كده وجميل. طبعا أكيد يعني في حالات الواحد بيعدي فيها بيكون مرة طاقته داون، وعادي ممكن يتعايش مع الوضع بدون إنه يسلم نفسه. إيش أكثر شيء يتعبك يومياً أو يسرق طاقتك يومياً؟ هل تعتقد أن التعب الذي تشعر به هو فعلاً تعب جسدي ولا نفسي؟ وفكر كده، لو كان عندك رصيد محدود من الطاقة كل يوم، إيش راح تسوي فيه هذا؟ لمين راح يكون هذا الرصيد؟ وعلشان إيه تخصصه؟ خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب واكتبوا أسماءكم لو سمحتوا، عشان في مشاركات مو قاعدة تتيجي بس بدون أسماء. يلا بكري من السودان، هلا وسهلا يا بكري، قول السلام عليكم ورحمة الله. يا هلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج الحرف 29، مريم العمري. موضوع الحلقة رائع اليوم، عن الطاقة كيف يكون استخدامها في الأشياء الإيجابية ونكون إحنا مفيدين ونشدد نشاط الجسم في كل يوم. نعم، اتفق معك يا بكري، ويا هلا وسهلا بيك صديق عزيز للبرنامج. طيب فؤاد قطان يقول: أنا أبذل كل جهدي ونشاطي بشكل يومي طوال السنين لأجل تعزيز قدراتي ولأجل تحقيق أهدافي، لكن مع الأسف هناك أشخاص تحاربك وترميك بعين الحسد والغيرة، وكل من يغار منك أو يحسدك، وكل من يقلل من قيمتك، وكل من يتسلط عليك أو يسعى لإيذائك، أعلم أنه الخلل فيهم لا فيك، فلا تسمح لاضطراب نفوسهم وسوء طباعهم أنه ينكد عليك أو يفسد صفو حياتك. المهم لك أن تحمي نفسك من أذائهم قدر ما تستطيع، وليس من المفيد لك أن تستهلك مشاعرهم في التفكير في تصرفاتهم. نعم، تستهلك مشاعرك في التفكير في تصرفاتهم. نعم يا فؤاد، أكيد أتفق معك. طيب

ماشي مازن، اقتراحاتك اللي بترسلها جميلة وحلوة، بس يا ريت كمان تعطيني فيها تفصيل أكثر. أوكي، يعني إيش النقاط اللي يعني إيش الموضوع، حدد لي الموضوع والنقاط اللي تبغانا إحنا نتكلم عنها، يعني وضح لي أكثر يا صديقنا الجميل مازن الغانمي. طيب كمان معاذ يقول ابذل طاقتك بقدر معلوم، فصحتك لا تقدر بثمن، لا تسترخصها بالقلق والخوف والغضب، واعلم أنك المسيطر، ولا تقل لا أستطيع، فإن قلتها تحقق ما كنت تخشاه. فالشخص الذي تسيطر عليه مشاعر الخوف والقلق يصبح دوره في الحياة سلبي. معاذ العيسائي. طيب مضى من الوقت نصف ساعة وأربع دقائق عدا ثوان قليلة، أكيد أنتم معانا في الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. طيب احنا نرجع لكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل اللي سمعنا، اكيد انتم معانا في الحرف 29. واليوم احنا بنتكلم عن كيف ممكن تستثمر طاقتك اليومية وتحافظ على طاقتك اليومية. وقلنا احنا انه النجاح في الحياة مو ان تملك طاقة اكبر من كل الناس، بل انك تعرف كيف تستثمر هذه الطاقة وكيف تحتفظ في طاقتك. طبعا خلينا نروح لمشاركاتكم على والله في مشاركات قاعدة توصلنا على سناب شات. على سناب شات، طيب نروح على سناب شات. أصدقائنا ريم من الدمام، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريوم، مساء الخير سلطان، هلا وسهلا يا ريم، مساعاتك جميلة وسعيدة. تقول أنا كنت أعتقد أنه سبب تعبي وإجهادي بيكون من الساعات الطويلة في العمل، لكن اكتشفت أنه أكثر شيء يتعبني هو التفكير في أشياء أنا والله ما أقدر أغيرها. طب أنت قلتي بنفسك يا ريم أنه في أحيانا أشياء أكبر مننا، فوق طاقتنا، فوق إرادتنا، ما نقدر نغيرها، فنتركها لله عز وجل. يعني إذا أراد الله شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فلا تتعبي نفسك في أمور إحنا ما نقدر نغيرها. يا سلام عليك يا أبو خالد، يعني أبو خالد من الرياض، هلا وسهلا بيك. إيش يقول أبو خالد؟ يقول أكبر استثمار للطاقة سويته في حياتي هو إنني وقفت عن محاولة إقناع كل الناس بوجهة نظري. والله برافو عليك، أتفق، وهذا أكتر شيء وأحلى خدمة إننا إحنا نقدمها لأنفسنا، إننا إحنا نوقف على أشياء كثير. أنا أقول لكم يعني من دحين، يعني حاولوا أنه كل أسبوع تطبقوا لو واحد شيء من هذه الأشياء الثلاثة، أوكي، لمدة أسبوع أو لمدة شهر، وشوف الراحة النفسية، وشوف كيف أنك حتكسب نفسك وبالك وصحتك ووقتك، وتعالوا بعدين قولوا لي إيش النتائج. أنتوا عارفين لو أنه حطيتوا هذه الثلاثة الأشياء وبدأتوا تطبقوها، أول شيء

التوقف عن محاولة إقناع كل الناس بوجهة نظرك. أوكي؟ أول واحدة اكتبوها عندكم. اثنين، عدم الدخول في جدالات وعقيمة ما لها داعي، يعني في كلام وأخذ وعطى ورد ومعرف إيش، وإنت عارف النتيجة والنهاية. يعني لا تتجادل مع شخص عارف أنت إيش النتيجة في الأخير. يعني فليش؟ وفر على نفسك الطاقة، وفر على نفسك يعني الوقت والجهد. أوكي؟ إذن أول حاجة توقف عن محاولة إقناع كل الناس بوجهة نظرك، زي ما قال أبو خالد من الرياض. أنا أضيف لها إنه بليز توقفوا عن اللوك، عن الجدالات اللي ما لها داعي. أوكي؟ ثلاثة، بليز توقفوا عن المقارنات. أنت بنفسك كذا زي ما أنت، بكل عيوبك بكل أغلاطك، نسخة لن تتكرر من أحد. أنت لك قصتك الخاصة، لك ظروفك ولك حياتك، ما تقدر تقارن نفسك حتى في أقرب الناس لك. أوكي؟ فبليز أنتوا حاولوا تشوفوا هذه الشغلات، تشتغلوا عليها لمدة شهر كذا أو لمدة أسبوعين. أوكي أنا راضية، المهم يكون في مدة معينة وقولوا لي إيش النتائج. طيب، وصلتنا رسائل على الواتساب. أرجوان، يا هلا وسهلا، تقول مساء السعادة. العصبية والزعل كمان تأخذ من الطاقة. أكيد أكيد يا أرجوان، العصبية والزعل كمان تأخذ من الطاقة. ولو إحنا نقول لا تزعلوا ولا تعصبوا، يعني أنا عشان أكون معكم واقعية، ما في حد ما بيعصب يزعل، كلنا بنعصب ونزعل. معلش كلشت شوية، بنعصب ونزعل. طيب كمان الآدم الصادق، الآدم يا هلا وسهلا بيك، يقول مثل ورد والياسمين منورين. يا هلا وسهلا بيك يا الصادق آدم، يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، وأكيد إحنا مكملين معاكم. إيش رأيك سلطان نغني ونرجع؟

29 على جدة FM. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: هل ترتجي مني رجوعا؟ إنما لا تستطيع اليوم أن تأتيني، وتريد مني أن أكون سفينة إن رحت عن بحر الهوى ترميني. هل ترتجي مني رجوعا؟ إنما لا تستطيع اليوم أن تأتيني، وتريد مني أن أكون سفينة إن رحت عن بحر الهوى ترميني. أنا زورق المينا وذلك عيبنا، لا نستطيع العيش في شطين. وتريد مني أن أكون سفينة إن رحت عن بحر الهوى ترميني. أنا زورق المينا وذاك عيبنا، لا نستطيع العيش في شطين. سيان ما بين الطيور وبينك، إن جعت من فقر الهوى تعنيني. والحال في بعد النوارس موحش، لكن ما أنسي أتى يعفيني. والحال في بعد النوارس موحش، لكن ما أنسي أتى يعفيني. بالرغم من كون المحبة ألفة، لكن ما تقصي الهوى يؤذيني.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: سدايا ووزارة التعليم تتيحان الاستعلام عن النتائج الدراسية بسهولة وأمان عبر تطبيق توكلنا. مدينة الظهران تتأهب لانطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته 12 بدءاً من 25 من يونيو. عسير تعزز مكانتها كوجهة سياحية عالمية بفضل الاستثمارات النوعية والبنية التحتية المتطورة. العالم يترقب في 12 من أغسطس حدثاً كونياً نادر بكسوف كلي للشمس يمتد مساره عبر 5 قارات. وأخيراً دراسة روسية حديثة تكشف أن مؤشرات تراجع الجهاز المناعي تبدأ في الظهور مبكراً بين سن 30 و40 عام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير الى العناوين. المنتخب السعودي امام معادلة واضحة للتأهل، الفوز او الفوز امام الراس الاخضر. خسارة وحيدة في 5 مباريات مونديالية تؤكد ان الاخضر هو عقد القارة السمراء. ميسي يحطم رقم كلوزا ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم 18 هدفا عالميا. بعد انتظار 92 عاما مصر تحقق الانتصار الاول في تاريخ كأس العالم.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة لونا. صفحة إسبانيا انطوت وأقفلت وأفتحت من الآن صفحة الرأس الأخضر. الفوز أو الفوز أو أقرب طيارة إلى الرياض. الفوز أو نرجع بخفي حنين. الفوز أو نخرج من الباب الصغير. فرصة تاريخية لمنتخبنا وللاعبين للعودة والتأهل للدور 32. ما في شيء خلاص. يقول الأوروغواي أقوى، أسبانيا أقوى، أنت راس في راس مع الرأس الأخضر، أعورون اللاعبين ما عندكم. وإذا خرجنا لا سمح الله فهي كارثة فعليا. أتت الفرصة على طبق من ذهب، فوز على الرأس الأخضر تتأهل ثاني وتقابل الأرجنتين، وبعدين احنا مع الأرجنتينيين نعرف نتفاهم معهم، نعرف نفوز عليهم ونعرف نعدي منهم إن شاء الله، بس وصلوا للأرجنتين ونحن نعرف نتفاهم معهم. أنا خالد الشنيف وضيوف الكرام الكابتن فهد الرافق بسطام، مساء الخير.
1: مساء النور عليك وعلى أصحابنا معنا في هذه الحلقة وعلى المشاهدين.
0: صعبة مباراة الرأس الأخضر؟
1: والله احنا دائما صعب على أنفسنا، يعني كانت مباراة الأرجواي في متناول اليد وفرطنا فيها، فجينا في مباراة إسبانيا فخبصناها بالتكتيك والتغيير، وجينا الآن على رأس الأخضر

0: وان شاء الله ان كل شيء مقدور عليه ان شاء الله. احنا نقول يعني املنا في شبابنا كبير ان شاء الله، مثل ما عملوها امام الارجنتين وهي كانت اصعب من هذه المباراه، ان شاء الله يعملونها.
1: يعملونها. بابلو سيرين مدافع المنتخب الارجنتيني، مساء الخير.
2: مساء الخير جميعا، كيف حالكم؟
1: ميسي اللي يعمله هذا اللي يعمله طبيعي ولا في شيء خارق؟
2: لم يكن ابدا طبيعيا. ميسي ليس بالنسبه لي ليس مجرد لاعب عظيم، بل لاعب غير تاريخ الارجنتين. اكثر ما يعجبني فيه ليس الاهداف بل هدوءه وفهم المباراه. حتى اليوم لما اضع ركله جزاء يعني كانه يريد اكثر، الإذاعة لم يرجع لم يتراجع، أراد الأكثر وجاء بهدفين.
1: ميسي أم رونالدو؟
2: ميسي بدأ بطريقة مغايرة، يعني بدأ بطريقة غير مغايرة. Está preguntando históricamente.
3: Vamos a ver qué hace.
1: في التاريخ ميسي أم رونالدو؟
2: بالنسبة لي لا يوجد أي شك، يعني احترافية رونالدو أحترمه كثيرا وأقدره، لكن ميسي بالنسبة لي شيء آخر.
1: لابس أصفر يا عادل اليوم، عادل عبد الرحمن، غريبة غريبة، وين الأحمر؟ مبروك يا عمي، مبروك بعد 92 سنة، مبروك.
4: بعد 92 سنة. أبو سلطان، أهلا أبو سلطان، إزيك؟ وبابلو ازيك؟ وانا سعيد جدا ان انا معاك، وسعيد جدا ان احنا من 92 سنه اول فوز لينا النهارده،
1: فوز وتاهل
4: وتاهل، ومن 92 سنه اول تاهل للدور الثاني، ومن 92 سنه بقى عندنا الهداف التاريخ اللي هو محمد صلاح، بقى هداف التاريخ التاريخي بتاع مصر، وفكينا من مجد عبد الغني،
1: فكينا مجد عبد الغني. وسمعت كلمه مبروك بعد 92 سنه.
4: لا بس اقول لك حاجه، يعني انا كنت فاكر انت في البرنامج لما كنت معاك وانت قلت لك يا ابو الوليد احنا ما فزناش مباراه في كاس العالم، فاكر؟
1: صحيح،
4: كانت مفاجاه ليك، قلت لي مفاجاه ليك.
1: صحيح،
4: ودي حقيقه يعني. ولكن اقول لك حاجه مهمه جدا، النهارده مكسب عاوز اقول لك بحاجه كبيره، يعني انت بتتكلم على شخصيه قويه قوي.
1: ممتاز، حنجي نفصلها بحول الله مباراة مباراة أخي، لكن أبغى أراءكم سريعا في المباراة، لأن برجع للمنتخب السعودي هو الأهم بالنسبة لنا. نتائج مباراة اليوم التي لعبت في كأس العالم، هذه النتائج: الأوروغواي ورأس الأخضر 2-2، مفاجأة ثانية، نيوزيلندا ومصر 3-1 في مباراة ملحمية لمصر، الأرجنتين والنمسا أو ميسي والنمسا 2-0، مو الأرجنتين، ميسي والنمسا 2-0. فهد، مباراة الأوروغواي والرأس الأخضر.
0: والله شوف يا خالد، الكل استهام بمنتخب الرأس الأخضر، لكن صراحة أنا من المعجبين بهذا المنتخب. فريق يملك تنظيم رائع، مجموعة تحس كأنهم بفكر لاعب واحد، 10 يتكتلون، يعني ينتشرون، لعب سريع، تحولات، لياقة، سرعة قتالية، تحس بالشغف عندهم صراحة. منتخب ما هو سهل، شفناه في كذا مرة يتأخر ثم يعود ويسجل، يعني صراحة منتخب ما هو سهل. وصرت أنا يعني حط يدي على قلبي مباراتنا القادمة، فريق صراحة.
1: ليش أكثر شيء ما يخوفك من هذا المنتخب؟
0: قتاليته، سرعته، شغفه، أول مشاركة له، الهدف حقه، الحماس اللي هو فيه، النتائج، يخلص من إسبانيا ويخلص من الأوروغواي ويتعادل معهم ولا يقدرون يفوزون فيه، أقوى منتخبين في هذه المجموعة، أكيد أنه يعني تعطيه الثقة الكبيرة.
1: إلى مباراة الأرجنتين والنمسا، أو ميسي والنمسا، سورين، ميسي والنمسا تقبلها؟
2: أظن أنها المنتخب الأرجنتيني يعرف أنه هو القائد، وخمس أهداف في مبارتين، يعني هناك طريقة لعب، اللعب أصبح المنتخب أصبح جاهز وناضج، يعرف يعني معجب الأرجنتين هنا لم تدخل في أي مباراة التي أرادتها النمسا، لم تحاول مجارة الخصف في الركض.

0: الضغط مستمر باللعب بهدوء وصبر كبيرين.
1: ايش اكثر ما عجبت في المنتخب الارجنتيني خلال المباراتين الماضيه؟ بابلو سورين.
2: Me ha gustado mucho Argentina.
0: عجبني انا طريقه اللعب بالكره، يعني لمس الكره وتتقدم الحركه اللاعبين الوسط ماكاليستر وديبول ونيسون فرنانديز، يعني والماذا وتقريبا يعني اليوم كذلك كيو غونزاليس، واليوم اعجبني لاوتارو مارتينيز، مباراه جيده لم يسجل لكن لعب جيدا، ولكن عقلية الأرجنتين منتخب الأرجنتيني يعني اللاعب الذي يريد دائما المزيد، هذه عقلية الأرجنتينيين يعني من زمان، واليوم يعني ميسي أضاع ركلة الجزاء لكن يعني وأنهى المباراة النجم الأول كالعادة.
1: بيروح بعيد الأرجنتين بهذا الأداء؟ بعيد أتكلم على نصف نهائي نهائي.
0: سنسير مباراة مباراة. قال لها ليساندرو مارتينيز بعد نهاية المباراة، قال نلعب بعقلية هادئة. احنا الأرجنتينيين نسير مثل كلمة دائما يقولها دييغو سيميوني، مباراة مباراة، ونسير يعني نفكر دائما في المباراة القادمة، لا يعني 3 يوليو نفكر في المباراة القادمة، وهذا الذي نفكر فيه. اللقاء اللي يأتي سيأتي
1: ميسي نعمة من السماء نزلها ربي للأرجنتين بصراحة، نزلها ربي للأرجنتين بصراحة.
3: تفضل. أبو الوليد بقول لك إيه؟
1: عفوا عفوا عادل.
0: على إيه مارادونا في على الإنجليز 40 سنة، فيها لها من صدفة، فيها لها من صدفة. يعني اللاعبين من افضل لاعبين في العالم، فماذا نريد ايضا نحن الارجنتينيون؟ لا يعني نعمه كما قلت. طيب. كلمه في محلها.
1: عادل حاب ارجع لك، خليك تكلم على ميسي وبعطيك المساحه، لكن ايش الطاقه اللي انفجرت مع مصر مع حسام حسن؟ ايش اللي عمله؟
3: طب انا بس هتجنن واقول على ميسي حاجه.
1: لا بجي لك خلص على مصر وبرجع لك على ميسي.
3: استناني بس يا ابو الوليد. طيب. لان ميسي مش من اهل الارض. مش من اهل الارض ميسي، جاي من كوكب تاني. ما اعرفش، انت شفت لما بيضيع البنالتي بيكلمهم فوق بيقول لهم ما جبتوش الجون كده؟ لا حاجه غريبه، ميسي حاجه عظيمه، ظاهره غريبه الشكل. خلينا بقى على مصر.
1: كمل على ميسي يا عم، الحديث على ميسي لا يمل. كمل اعطيني.
3: ما خلاص ما اعمل له ايه؟ انا جنني يعني. انا عايز اقول لك حاجه،
1: ترى فزنا على ميسي احنا.
3: ايوه طيب، ما هو ده اللي ضيع النار لو فاكر. اللي ضيع المكسب ده. والله المكسب ده اللي قعدنا نتكلم عليه طول الوقت، ان احنا كسبنا ميسي. انت عاوز اقول لك حاجه مهمه قوي. ميسي لعيب عظيم بس لا مش من هنا، بيعمل حاجات مش من هنا. يعني البنالتي اللي ضيعه ممتاز. واحد غيره كان راح بعيد قوي يا ابو الوليد من المباراه طلع منها، لكن هو اللي جاب الهدفين، هو اللي عمل الطفره دي.
1: طيب نتكلم. طيب خلينا على مباراه، ترجيلك على مباراه مصر ونيوزيلندا. سؤال مره ثانيه، الطاقات اللي فجرها حسام حسن مع المنتخب المصري كيف بصراحه؟
3: لا طاقة كبيرة جدا. أولا أنا أعجبت بحاجة مهمة قوي عملها حسام حسن، أعجبت بمستوى زيكو والرهان اللي هو رهانه على زيكو. رهان كبير جدا، حاجة مهمة جدا إنك أنت تتبنى لعيب ومصمم على مهند لاشين، ده برضو حاجة خارج الصندوق. ومحمد هاني وصل لمستوى غير عادي وغير مسبوق، يعني أنت بتتكلم على كم عنصر، وكان في عناصر كتير. حسام يمكن اسلام بس اتعور، محمد حمدي اتعور، يعني حسام حسن لا ما بيبصش على في الفتره دي. يعني احنا كلنا لمناه على كذا اختياره، لكن في الاخر اقدر اقول لك الطاقه اللي فجرها حسام حسن دي مش غريبه عليه. يمكن حسام حسن لو عبت عليه هتعيب عليه فنيا، لكن لو انت اتكلمت على الطاقه والقوه والحماس هو حسام حسن
1: طول ما هو بيلعب كده. تعيب على لحظه، تعيب على حسام حسن فنيا في المباراة بلجيكا ومباراة نيوزيلندا؟
3: لا لا لا
1: لا لحظة، هذا هجوم. ها
3: اسمع يا

0: ما بتدخلنيش في ده، ما ده ما ده ما كلنا الاداء ما كانش مميز في كاس الامم الافريقيه. يمكن انا قلت لك في البدايه خلينا نتكلم، احنا عندنا ميزه كويسه وانا بحبها فينا يعني كشعب مصر، بنفرح وبنفرح قوي، ولكن برضه عندنا حته النقد برضه لازم نشتغل عليه. يعني انا اقول لك حاجه، النهارده حسام حسن عمل انجاز عظيم النهارده في اخر 10 دقائق في المباراه لما خرج محمد صلاح من الملعب. حصل ايه؟ فرقه نيوزيلندا ضغطت عليه، محمد صلاح وجوده جوه الملعب من الحاجات اللي انا عبت على حسام فيها.
1: يعني انتوا المصريين اساتذه اساتذه في جلد الذات.
0: ايوه دي حقيقه.
2: يعني عادل
1: جاب فايزين ثلاثة،
2: عبد العال وعادل نفس الوضع.
1: اي نعم. لا لا يا عمي فايز ثلاثة مستوى خير، ليش يطلع صلاح في الدقيقة 80؟
0: ما يطلعش صلاح. أقول لي ليه؟ قول لي ليه بس ما يطلعش.
1: أنت شايف صلاح. أنت شايف البياض كله اللي موجود، تاخذ لي نقطة سوداء صغيرة، ليش يطلع صلاح؟
0: أنا ما خدتهاش، أنا بقول لك إحنا حلاوتنا وأحسن حاجة فينا إن إحنا طول الوقت عايزين الاحسن وعايزين الافضل.
2: شوف يا
0: عادل، يعني انا بقول لك حسام حسن عمل انجاز عظيم النهارده. شوف. اداء متميز. يا كابتن فهد اتفضل.
2: شوف يا عادل حبيبي، انا اعتقد من مجريات المباراه كانت هناك حسابات خاصه عند حسام. انت عارف الشوط الاول كان تفوق نيوزيلندي باهر لولا مصطفى شوبير اللي كان احد نجوم المباراه، بس وانا وجهه نظري كان نجم المباراه صراحه.
0: ايوه.
2: منتخب يعود بين الشوطين وهو متاخر هدف، ثم يعود ويسجل هدف، ونشوف الفريق بدأ يستحوذ ويصنع فرص ويسجل أهداف. يعني صراحة هذا تغير كامل، لا شك أن العناصر الفريق المنتخب المصري عنده ما شاء الله تبارك الله نجوم، لا بالاحتياط ولا بدخول، لكن حسام عرف يتعامل مع هذا النجوم.
1: طيب،
2: لا بتغييراته لا بدخوله. طيب. لا إيمانه التام زي ما تفضلت وقلت بزيزو، اللاعب اللي سجل هدف وصنع. طيب. الهدف الثاني لمحمد صلاح، وصراحة الفريق بدأ يعرف يتعامل معه هناك. طيب. نقطة معينة أن الناس تقول متى يخرج محمد صلاح متى كذا، هو يعرف الوقت اللي يخليه يعني يقدر أنه 2-1 كانت النتيجة. طيب. يقدر أنه يتعامل فيها.
1: وأنا أقول لك بس يا عادل باختصار، حسام صح وكل مصر والآراء اللي كان ضده غلط باختصار، بس
2: مدام المنتخب يفوز
1: هو صح.
0: هي كرة القدم،
1: هو صح
0: يا ابو الوليد،
1: وانت غلط.
0: هي كرة القدم،
1: وانت غلط.
0: لا انت غلط. هي كرة بص يا ابو الوليد، كرة القدم كده. انا بتكلم على فيما بعد، انت بتتكلم في نقط، انا بتكلم حسام انجز وكان من، يعني عايز اقول لك حاجه، حسام. طيب. هيدخل زي كابتن جوهري، هيبقى زي كابتن جوهري والكابتن حسن.
1: لا والله تعدى بالنسبه لي اللي عمله في كاس العالم، تعدى كل المدربين اللي مدربوا في كاس العالم.
0: لسه ابو الوليد لسه
1: ودور وصوله دور 32 مع هذه المجموعه وبعد ثاني مباراه ولسه. والله محترامي لك، برجع لمصر، برجع لمصر، لكن خلي اروح برجع لمصر وبرجع طيب برجع لمصر بكل تاكيد. فهد هنفتح ملف الراس الاخضر وبرجع للارجنتين وبرجع لمصر في البارت الثاني والثالث. التجهيز لها من الآن، يعني بدأها سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أمس في الاجتماع. المرحلة الثانية اللي مسؤولية تونس، إيش المفروض يعني؟
2: خالد أنا أعتقد أنه المدرب كان لديه حلول كثر وطرق كثيرة، أنا أعتقد أنه جربها واقتنع بأن هناك بعض الأخطاء الواردة لا بالتشكيل ولا باختيار الطريقه.
1: فهد انسى المرحله الماضيه،
2: انا ليش اعطيك المقدمه هذه؟
1: انا ما عندي وقت.
2: انا اعطيك المقدمه هذه علشان انه المباراه القادمه اكيد انه اقتنع ان الفريق تعود على نهج وطريقه معينه يجب انه يتعامل فيها. يعني تفعيل الدور الهجومي مهم في مثل هذه المباراه. طول المباراتين السابقتين هو قاعد يقول العب دفاع متاخر، ما عندي تحولات، ما عندي طريقه هجوميه. الان أنا في وجهة نظري أشوف أنه يجب أن يركز على الحلول وعلى دماء جديدة تقدر تساعد في الأطراف في الوسط، يعني يصلح بعض الأخطاء اللي هو ما قدر يحسن تشكيلة الفريق.
1: هذا عبد العزيز الشلالي في هاشتاج دورينا غير منصة إكس فهد يقول لك بكل صراحة، إذا أراد المنتخب السعودي الفوز، عفوا بابلو، إذا أراد المنتخب السعودي الفوز على الرأس الأخضر يلعب بهذه التشكيلة، الأويس في حراسة المرمى، الدفاع متى أبو حسان ولجامي وسعود، الوسط ناصر وكن وحجي، الهجوم سلطان مندش وخالد غنام وصالح الشهري.

0: لا انا اختلف معه في بعض الاسماء كثيره اختلف. يعني الدفاع انا اشوف عبد الاله، الهجوم انا اشوف ان سالم ياخذ فرصته في مثل هذه المباراه كشوط اول.
1: سالم يبدا
0: يعني اشوف انه كيبدا احد الحلول اللي تعتمد على بخبراته باموره بانطلاقاته.
2: التغيير يعني وين المفروض يكون؟
0: يعني يلعب كجناح يسار.
2: لا التغيير، التغيير في بس الباقي في تغيير ولا لا؟
0: لا انا اشوف بس انه الاسماء اللي ذاكرها انا اعتقد انها كثير ما هي مرحله تجربه. احنا انت في منعطف مهم انك لازم تفوز بهذه المباراه، فانت لازم تروح لاصحاب الخبره، للاصحاب اللي تتمنى فيهم حتى لو كان شوط اول.
2: يعني انت على كلامك سالم يكون اول واحد اساسي في
0: عبد الله العامري. انا لقيت الاسماء البسيطه اللي كان
2: بس على راسهم سالم تقول هو الاساسي في البدايه. بابلو سورين يمكن تابعت المنتخب السعودي تماما الاوروغواي او امام اسبانيا، اذا في ملاحظات عن المنتخب السعودي.
3: هذا المنتخب السعودي أمام مباراة خاصة الشوط الأول، لكن تعبوا في الشوط الثاني. لكن أمام إسبانيا أنا الأخطاء كانت كثيرة، خطاء دفاعية خاصة الخط الخمسة، يعني كان هناك عدم تفاهم كثير. ويارزابال عرف يعني خاصة في التمريرات، ويارزابال الهدف لامين يعني صراحة كذلك أنه يمكن اللعب بخمسة وترك اللعب لإسبانيا اسبانيا كان خطر على على يعني اظن ان عانت كثيرا في الشوط الاول، والشوط الثاني كان صعب لان اسبانيا ظهرت اكثر. اظن المنتخب السعودي تراجع خاصه ان اسبانيا تراجعت مقارنه بالشوط الاول مثل ما قدمت امام اوروغواي. انا في المنتخب السعودي يعرف ماذا يريد رغم كريو أن التغيير أعطى هذا التغيير في المباراة، لكن لا ننسى المباراة. يعني أنا أتكلم على الرأس الأخضر، الرأس الأخضر فريق كبير وفريق صعب، مو سهل الفريق صراحة.
2: صعب وليس سهل. مراسلنا جاهز يا مخرجنا؟ طيب عير جاهز، متى ما جاهز بلغونا عن مراسلنا بالتحديد. عادل، هذه احتمالية تأهل المنتخب السعودي دور 32، حنشرك فيها سوريين إنه ممكن نقابلهم بعد في دور 32. إذا فزنا على المركز الثاني يواجه الأرجنتين، إذا فزنا على الرأس الأخضر نواجه الأرجنتين. مركز ثالث أعتقد ما فيه اللي إذا فازت الأوروغواي على أسبانيا، وهذه مستحيلة. ها خليني أسمع يعني أسمع سوريين، خليني أسمع سوريين يا عادل.
3: يمكن يمر، هذه مجموعة مفاجآت.
2: طيب حتكون احتمال السعودية والأرجنتين في دور 32 كلاكت مرة ثانية سورين.
3: بكل تأكيد يعني سيكون في الخير. أظن المجموعة إسبانيا يعني مجموعة هذه في كل مجموعة كل واحد يقدر يكون الأول ثاني ثالث، لأن إسبانيا عندها أربعة، الأوروغواي اثنين، والسعودية عليكم أن تفوزوا ولا محتاجين إلى أظن إلى حلول هجومية أكثر، حلول هجومية أكثر التي افتقدتها الأوروغواي. فخذوا العبرة.
2: تتمنى تقابل من أنت كأرجنتيني؟ تقابل السعودية أم الأوروغواي أم الرأس الأخضر بصراحة؟
3: وإسبانيا.
2: تتمنى تقابل اسبانيا؟
3: في اظن في كاس العالم اظن انه من الاسف ان تقابل اسبانيا في هذا الدور، فنترك الدور في يمكن ربع نهائي نصف نهائي، يعني تكون فيه هناك يعني شغف كبير. حتى هناك يعني هناك منافسين يعني كلاسيكيين مثل الأوروغواي كذلك.
2: عادل، إذا صرنا في المركز الثاني سنواجه الأرجنتين رسميا، المركز الثالث تقريبا إنجلترا أو فرنسا. مش هذه طويلة ها؟
4: بص الثلاثة بالأمانة الثلاثة صعبين جدا يعني، ولكن خليني بس أقول لك حاجة على الرأس الأخضر عشان اتكلمنا فيه قبل كده. ده مشروع كبير، خلي بالك مشروع كبير معمول من 15 سنة. كل الألعاب عندهم واصلة للدرجة دي يعني. طيب الحاجة الثانية المهمة، إذا أراد المنتخب السعودي أن يفوز بالمباراة لازم يلعب بمنتهى الحنكة والذكاء. إزاي؟ ما تجرهمش في حتة الجري، ما تجرهمش في حتة القوة، وما تجرهمش في حتة أنك أنت

0: عايز تهاجم من الاول، مش هقول لك العب مدافع بس لازم تلعب بتوازن.
1: عادل الكلام ده كله نكسبهم ولا لا بصراحه؟
0: والله تقدر، المنتخب السعودي منتخب قوي جدا، نكسبهم ونكسبهم كويس.
1: وكيف نكسبهم؟
0: عشان تكسبهم لازم تصبر، عشان تكسبهم لازم تلعب بتوازن، تقسم المباراة عدة دقايق، يعني تعملها على خمس ست مراحل، مرحلة فيها ضغط جامد، ومرحلة فيها زون ديفنس، ومرحلة تانية فيها استحواذ على الكرة. كل الحاجات دي أنا أعرف المنتخب السعودي يعرف يعملها، عنده أفراد يعملها كويس قوي. الحاجة التانية المهمة يخلي بالهم من حتة الكور الثابتة، عندهم صعوبة اسكان تسديد مرة واحدة، عشان كده مفيش فاول يجي على ال 18 خالص، مفيش قران تيجي كتير لأنهم بيقدروا، ولكن عشان تكسبهم بتركات صغيرة تقدر تكسبهم، لأنه مهما وصلوا من القوة ومن الشراسة عندهم حاجة بس الحتة التكتيك بتاعهم مش عالي قوي، ممكن تختقركم بواحده.
1: طيب
0: ان شاء الله المنتخب السعودي يكسب ان شاء الله.
1: بحاول اروح لعبد الهادي المستادي مراسلنا في اوسن. عبد الهادي مساء الخير. او
2: اهلا ابو وليد، مساء الخير عليك وعلى الزملاء في الاستديو ومشاهدي دورنا غير في كل مكان.
1: تمرين المنتخب بدا ولا لا؟ ولا لسه متى هيبدا اليوم؟ يروح للساعه كم؟ تدريب المنتخب السعودي.
2: التمرين ان شاء الله هيبدا الساعه السادسه. بعد الساعة السادسة بتوقيت أوستن غالبا الساعة 3:30 تقريبا، يعني بعد ساعتين ونص هيبدأ التدريب، حيكون يعني أغلب استرجاع واستشفاء للاعبين الأساسيين، هم اللاعبين الاحتياط حيخوضوا بعض الجمل التكتيكية والحصص الفنية من المدرب دونيس.
1: المنتخب متى وصل أمس بالتحديد لأوستن بعد المباراة مباشرة ولا متى منتخب؟
2: وصل تقريبا على الساعة 11 بتوقيت أوستن، وصل الفندق تقريبا الساعة 12، واليوم إن شاء الله حيبدأ تدريب الساعة السادسة إن شاء الله.
1: على الساعة السادسة، هل في إصابات لا سمح الله موجودة في المنتخب؟ في شيء إصابات في المنتخب السعودي لا سمح الله؟
2: ننتظر التدريب حتى نتأكد، بس حسب الأخبار إن شاء الله ما في ولا إصابة، لكن التدريب حنقدر نعرف مين اللي حاضر، مين اللي غايب، مين اللي ممكن عنده بعض الاصابات العضليه او الشد العضلي، كله حيبين معنا ان شاء الله اليوم في التمرين وما بعد التمرين من خلال البيان اللي نزله الاتحاد ان شاء الله.
1: الاجواء العامه الموجوده احباط، تفاؤل، هدوء، انفعال، وش اللي صاير؟ بصراحه.
2: الاجواء العامه بامانه في احباط، يعني الجمهور اللي انا قابلته سواء في المطار في اتلانتا او في اوستن وحتى في الشوارع هنا جمهور محبط صراحه وخايف من مباراه الراس الاخضر كثير، فلانه بعضهم يقول لك الراس الاخضر اخرج نيجيريا وكاميرون في كاس افريقيا، فكيف عادي مواجهه السعوديه في كاس العالم وقبل اسبانيا حتعطيه قوه؟ صراحه في احباط كبير في الشارع السعودي هنا، لكن ان شاء الله يعني رجومنا نقدر نفوز ونتاهل باذن الله.
1: في حديث ان في ممكن يكون في تغيير كبير في التشكيله في مباراه الراس الاخضر، اذا عندك معلومه؟
2: الى الان ما في معلومات مهمه صراحه، كله حيبين معنا في تدريبات اليوم ما بعد، لانه في اربع حصص تدريبيه اليوم، حسب وضع اللاعبين وحسب جاهزيتهم يقدر المدرب يحط استراتيجيه المباراه، فخلال اليوم والايام الجايه نقدر نعرف هل حيكون في تغيير كبير ولا لا.
1: اي اضافه جديده عبد الهادي المستادي مراسلنا في اوستن؟
2: اليوم في اوستن طبعا كان مباراه الارجنتين و والنمسا، كان حضرنا مع الجماهير، كانت عدد كبير جدا، ميسي كسر الرقم التاريخي، اصبح هداف التاريخي لكاس العالم، الجماهير هنا ممكن شفتوا كم واحد مر من خلفنا، الجماهير الارجنتينيه موجوده في كل مكان، تشعر كانك في بوينس ايرس مو في امريكا.
1: بوينس امريكا كلها تحولت بوينس ايرس ها؟
2: فعلا يعني بالذات منطقه تكساس، يعني ابو وليد انت عارف هي قريبه من المكسيك وفي كثير من الجماهير المكسيكيه متعاطفه مع ميسي والارجنتين والحاضرين في كل تكساس يعني.
1: ممتاز بكل تأكيد. شكرا عبد الهادي المستادي مراسلنا في أوستن، يعطيك ألف عافية. والأخبار الجديدة عن منتخبنا السعودي، فهد معدل الأعمار أكبر الفرق معدل الأعمار في هذه البطولة مشاهدة. طيب حتى بتجهز الرأس الأخضر ثاني أو ثالث أكبر معدل أعمار في البطولة.
3: يا اخي على اللي قاعد اشوفه في المباراتين الماضيتين وامام منتخبات قويه مثل اسبانيا والاورجواي، يحسسني انه فريق يعني ما شاء الله تبارك الله كانهم من اللعيبه الصغار، يعني مخزون لياقي عالي، سرعه، تفاهم، انسجام، أنا أعتقد أن الطريقة والنهج اللي قاعد يستخدمه المدرب الوطني بهذا النهج يعني ما يخليهم يستنزفون لياقيا كثير، يمكن هذه أحد الأسباب اللي طغت على موضوع الأعمار الكبيرة اللي في المنتخب.
1: الأعمار لها دور الآن فارق الأعمار، ولا مع التقدم في التقنية وذا أصبحت الأعمار مجرد رقم.
3: أنت تتكلم على منتخب أول مرة يشارك في كأس العالم، يعني تخيل يعني العطاء والشغف اللي عنده أنه يعكس هذا التصور، وهذا اللي احنا قاعدين نشوفه، النهج يتناسب مع هالأعمار ومع هال يعني مع التركيبة اللي قاعد يعملها، الارتدادات والسرعة والتفاهم وحفظ بعض.
1: أمام الأسبانيا بعدين أمام
3: الأورغواي
1: لن يجهد؟
3: أنا ما الله ما شفته يجهد، نفس الرتم، نفس السرعة، نفس التحولات.
0: في حاجة أبو سلطان، أبو سلطان في حاجة عايز أقولها لك على الأعمار بتاعت الرأس الأخضر. الأعمار الرأس الأخضر الاحتياطيين واللي بره الفرقة هم أعمارهم كبيرة، جوه الملعب عندهم أعمار صغيرة. بعض اللاعبين هم اللي عندهم الجهد وعندهم القوة.
1: تفضل سورين.
4: راس الأخضر أمام إسبانيا أغلق العمق بشكل ممتاز، لم يسمح لبيدري وأولمو باللعب بسهولة والخطوط. الدفاع يتحرك كوحدة واحدة والمسافة بين الخطوط قصيرة جدا، والحارس كذلك يعني أخطر سلاح لدى الراس الأخضر، لا يحتاج إلى استحواذ كبير، يستطيع الوصول إلى المرمى المنافس بعد ثلاث تبريرات فقط. وشاهدنا الأمس مع الأوروغواي، يعني أمام الأورغواي سجل من كرة ثابتة ثم استغل الخطأ الدفاعي من موسليرا والدفاع، لكن يعني الشخصية الذهنية هي أكثر شيء عجبني. يعني الفريق لم يخف أمام إسبانيا ولم يتراجع نفسيا بعد تقدم أورغواي، يعني يلعب بثقة كبيرة وكأنه معتاد على هذه المباريات وهي أول مشاركة. نقاط الضعف يمكن الاستحواذ تحت الضغط، إذا اضطر الفريق إلى بناء اللعب لفترة طويلة قد يواجه مشاكل، هذه النقطة لازم يستغلها السعودية. هو أفضل عندما يدافع وينتظر ثم يضرب المرتدات كذلك قوي، لكن دفاع، لكن أنا نرى أنه هو يدافع والسعودية تدافع، فهنا سيكون في هناك، لكن العمق سنرى كيف سيكون هذا الخطة الفنية.
1: أنت سورين تقول السعودية بتدافع والرأس الأخضر بيدافع، من اللي بيهاجم أجل؟
4: كابو فيردي تهاجم لكن بالمرتدات السريعة، بس مرتدات سريعة.
1: تفضل فهد.
3: أنا قد يعني شوف يمكن المباراة القادمة خالد يجب على المنتخب السعودي أن يفوز.
1: أوكي. عرفت الله هنا.
4: كمان وشاهدتوها يعني في كأس إفريقيا كما ذكر والتصفيات. يعني الامس انا قلت ان يعني البلوك يعني هو يلعب دفاعي، منهج دفاعي وليس لن يهاجم. امس كانت له هجمات كذلك من اوروغواي وهدد الفريق.
1: تفضل فهد. تفضل.
3: انا قاعد اقول لك انه وضعيه المنتخب المباراه القادمه انه لازم يفوز عشان يتاهل، حتى التعادل مو في صالحه.
1: التعادل ما يهلنا وش مو
3: طيب عشان كذا اقول لك، فهو لازم يتغير، لازم الدور الهجومي طيب. يعني يتفعل بطريقه عجيبه، يعني لازم يكون فيها اطراف.
1: طيب اذا هجمنا في مساحات واللي تبحث عنها راس الاخضر
3: وذا حيكسبها، لذلك تقارب الخطوط وبالتوازن المعقول انت يعني تعرف تتعامل مع المباراه.
1: ورينا الارقام الهجوميه للمنتخبين في البطوله، السعوديه والراس الاخضر
3: كلهم افضل مننا
1: هم كلهم. هذه هدف لنا، هدفين للراس الاخضر، 10 تسديدات للسعوديه، 18 للراس الاخضر. تمرات الناجحة على 530 رأس الأخضر 110، السيطرة 33%، 30% نفسها الفريقين، الصبغة دفاعية.
3: خالد حتى بموضوع تمريرات ناجحة اللي هي 530 وهناك 410، لكن الخطورة ومكمن الخطورة في 410 أكثر من 530 اللي موجودة في الفريق المنتخب السعودي. عشان كذا أنا قاعد أشوف فريق خطر، فريق على قلة هجماته إلا أنه يشكل خطورة بالتحولات السريعة وتشكيل الخطورة في استغلال الفراغات.
1: داني أولمو لاعب وسط منتخب إسبانيا ماذا قال بعد مباراة السعودية وإسبانيا؟
5: Sí, lo cuidamos, pero se cuida solo. Al final es muy joven, pero tiene los pies en el suelo, sabe lo que tiene que hacer. Es trabajador como el que más también, así que al final Lamin es joven, pero sabe lo que tiene que hacer. O sea, nosotros celebramos que esté en este momento, que esté de vuelta a este nivel, así que ojalá nos pueda ayudar muchísimo más.
1: هذا حديث داني.

0: أولمو لاعب منتخب أسبانيا، وحديثة بكل تأكيد عن المباراة. في لقطة أمس ممكن كانت متداولة، لقطة وقت الصورة ودخول الكابتن فهد المفرج المدير التنفيذي للمنتخب وحديثه مع اللاعبين. عادي
1: والله، هذه انا استكثرتها من فهد يا خالد.
0: وش يعني وش اللي بيوصل لهم؟ شيء نفسي فني؟ وش بيوصل؟
1: انا يعني اقول لو يبغى يرفع في المعنويات والروح والحماس، يبث الحماس والروح في اللاعبين، هذا مو بوقتها. هنا اكثر اللاعبين مو مركزين معك. انت تبغى تسوي مثل هذه الاشياء وتبغى تبث، عندك غرفه الملابس قبل دخول الفريق، لكن كذا قدام العالم نص اللعيبه شوف كيف اشكالهم، واللي يبغى يركز، اللي يبغى يسخن، اللي يبغى كذا، اللي يعني صراحه استغربنا على الخبره اللي يملكها فهد المفرج وانه يتعامل بهذه الطريقه. ما ادري شو خروج للناس يشوفوني، ما هي ذيك. انا ما يعني صراحه استكثرتها على فهد، رغم اني انا احبه واقدره وكادر اداري ناجح بتجاربه السابقة، لكنك تعملها بهذه الطريقة يعني أثناء تصوير اللاعبين أثناء دخول الملعب، يا أخي عنده حتى اللاعب مو مركز معك، مو مركز. جاء في وقت الآن أنه يبغى يركز داخل الملعب، ما عاد حينفع الكلام ده وقته الآن، الكلام قبل ما يدخل. نعم،
0: إيش تكلم معه؟
1: ما أعرف يا أخي، أنا والله صراحة يعني أنا استغربتها صراحة، إلا أن فهد يسأل عن هذه اللقطة ويقدر هو يجاوبها.
0: طيب عادل، وأنت ما شاء الله أخذت من عندنا درس، السعودية أمام المنتخبات الأفريقية، هذه أرقامنا وهذه نتائجنا بكل تأكيد، وأرقامنا أربع ثلاث انتصارات أو تعادلين، عفوا انتصارين تعادلين خسارة واحدة أمام الكاميرون في 2002، وآخر انتصار كانت أمام مصر 2018. يعني المنتخب السعودي يعرف يتعامل مع المنتخبات الأفريقية.
2: يعني بس في نقطة مهمة، في اختلاف في الوقت. يعني انت بتتكلم على المنتخب اللي هيلعبه مبهم، منتخب لسه عنده طموحات لسه أولانية، يعني كاميرون ممكن تهاجمك وانت تهاجمها فتقدر تكسبها، لكن دول
0: تفضل يا عادل تفضل.
2: لكن دول، لكن الراس الأخضر فرقة عندها شغف، عندها قوة، عاوزة تعمل حاجة كويسة قوي. علشان كده انت ممكن المنتخب السعودي الحاجة الوحيدة اللي تقدر تسيطر عليهم في الملعب هي حتة الخبرات وحتة التاكتكس العالي، اللي هو لازم يبقى فيه بطء في اللعب شوية. اوعى تجريهم في حتة السرعة، اوعى تجريهم في حتة القوة. لو خليت المباراة قر وفر كتير وفي إصرار من البداية انك تهاجم، وانا عجبني الكلمة كان كابتن فادي كان بيقولك انه لازم نهاجمهم، فقلت له برضو الحتة الدفاعية، الحتة الدفاعية مهمة جدا، لانه هو هيشتغل على انه يصبر عليك. طيب، يصبر عليك لانه انت الاقوى، المفروض على الورق انت الاقوى وانت الافضل وانت اللي عندك الخبرات الاعلى. اتمنى من المدرب المنتخب السعودي انه يقسم المباراة لاجزاء، وانه يشتغل على الحتة اللي هي فيها طيب البينيات الكثيرة. واتمنى واعرف ان سالم هيعمل مباراة كبيرة قوي ان شاء الله، يبدا ويعمل مباراة كبيرة، هو اللي هيكسب المنتخب السعودي ان شاء الله.
0: سورينا الحديث عن سالم قائد المنتخب الأكثر خبرة، ثلاث مشاركات كأس عالم، مباراة مثل هذا النوع ما هو المطلوب من سالم؟
3: يعني في هذه المباراة عليه أن يظهر. يعني سالم نعرفه جيدا بعد هدفه في السعودية، أصبحنا كلنا نعرف سالم، يعني لديه مهارات على فكرة، ولا نتكلم أنه سجل علينا أهداف. السعودية مطالبة بالفوز وسالم مطالب كذلك بأن يظهر، لأن هذا وقته، هذه وقت اللاعبين الكبار، وقت اللاعبين الذين لديهم جودة. وكقائد هو في الـ في الـ في الـ يعني لما تكون مسافة يقدر يحدث أثر، يعرف كيف ينهي اللقاء، يعني يحدث الفارق. يعني كان هناك يعني أنا أظن من لمسة أو لمستين يقدر يقوم بالفارق. أنا أمام إسبانيا لا يمكن أن نقيم المنتخب السعودي لأنها كانت يمكن تراجعت، لكن أمام الأوروغواي شفنا المنتخب السعودي في الشوط الأول. يمكن علينا أن نرى هذا المنتخب في الشوط الأول الذي لكن يلعب شوطين، ليس فقط شوط أول أمام الرأس الأخضر، ليس فقط شوطين مو شوط واحد.
0: سالم،
1: سؤالك مهم وجميل صراحة. شوف سالم في السنتين الماضيتين لم يقدم المستوى المعهود منه، خليني أقولها لك بصراحة،
0: لا مع الهلال ولا مع المنتخب،
1: وأنا أعتقد لا

0: لاعب في عمر 35 سنة يجب أنه يستخدم في وقت معين، يعني يعلم أنه عنده شوط كامل لازم تحط مجهودك كله في هذا الشوط، خاصة أن من تألق هذا الموسم موجودين في المنتخب. تتكلم عن سلطان مندش، كل ما لعب مع الهلال يثبت وجوده، كل ما لعب مع المنتخب يسجل ويثبت وجوده. في المقابل خالد الغنام قاعد يقدم موسم استثنائي، فلما عندك هذا العناصر اللي قاعدين يقدمون مستوى استثنائي مفروض انك تعطيهم يعني فرصه انهم يشاركون في مثل في جزء من المباراه. يعني مش معقول لاعب في عمر 35 سنه بيقعد يعني ما اغيره، او انه يعني ما يجي عندي اني ممنوع اني اغير لاعب في مثل هذا العمر.
1: فأنا شايف إذا المدرب يشوف هو الأفضل، إذا المدرب في رأيي أن هذا هو الأفضل،
0: أنت أعطيته فرصة يا خالد عشان تشوف هو الأفضل؟ ما عليه من التمارين، عليه من المباراة. سلطان منتش من النوع اللي أنت مفروض يعني تجربه. خالد الغنام قدم مستوى استثنائي عجيب، تحتاج أنه يكون لاعب نشط يحسن التعامل مع ظهيرة، مع يعني في المباراتين السابقتين ما شفنا تفاهم، ما شفنا ثنائيات على الأطراف، ما شفنا عرضيات، ما شفنا أي شيء. وحنا تحتاجه. لا أنا أتمنى أن مثل هذه المباراة القادمة الثالثة أن نشوف الأشكال الهجومية للمنتخب السعودي.
1: طيب.
0: وأنت تحتاج فيه أطراف حقيقيين.
1: طيب. سورين لك تعليق على موضوع سالم، إشراكة عدم إشراكة؟
2: أظن أنه سيبدأ اللعب. أظن أن اللاعب صح مثل ما قال الأخ فهد، المدرب عليه أن يرى كذلك اللي موجودين في الدكة، لأن اللاعب إذا ما تعطي فرصته متى ستأتي فرصة؟ بعد أربع سنوات؟ لا، يمكن آخر مرة ما يلعب إذا ما قدم، لأنه أصلا لم تعطي له فرصة. لكن لا نتكلم على سالم، أين البقية؟ يعني سالم اوكي لديه الفرص، لديه الفارق. اظن ان المباراه مهمه والفوز، والراس الاخضر يعني يدركون جيدا ان المنتخب السعودي يريد الفوز، فانتبهوا كذلك من المرتدات لانه سريعين.
1: هذا الفيتو في اسياق دورينا غير منصه اكس عادل يقول لك فنيا دونس ما عنده شيء يخسر امام الراس الاخضر، راح يفتح ملعبه من بدري، يا ابيض يا اسود.
3: اعتقد لو عمل كده يبقى غلطان، على يشتغل على جزئيات افضل، يعني يشتغل على جزئيات علشان من البدايه، لان الفرقه الراس الاخضر لو لا قدر الله جابت هدف في الاول هتتعبك جدا في الحته الدفاعيه، ثم التحولات ممكن يجيبوا جون تاني. فعشان كده خلينا بهدوء سنه سنه. يعني
1: ورينا شاهد الارقام الدفاعيه للمنتخب السعودي والراس الاخضر في كاس العالم، طبعا
0: ارقام
1: يعني لسه قبل التسديدات والاهداف، 5 أهداف على السعودية، هدفين على الرأس الأخضر، 8 والشاهد التسديدات اللي عليهم كنت أتمناها. يلا ما في مشكلة، الشباك نضيفها 0-1. تفضل.
0: هذا واضح أنه يعني النهج المدرب صراحة عجيب وغريب، في مباراة يلعب بطريقة معينة، مباراة ودية يلعب بطريقة معينة، مباراة رسمية يعني يلعب بطريقة جديدة على حتى على اللاعبين. التنظيم كان ما هو جيد، التفاهم ما هو في أعلى درجاته، لذلك تشوف أخطاء كثر، لا بالتمرين لا بالتمركز لا بالتفاهم لا بتصيد التسلل. مباراة الأسبانية شفناها كيف أكثر من حالتين أو هدفين أو ثلاثة كانوا متسببين فيها المدافعين في تسجيل هذه الأهداف. لذلك أنا أشوف أنه نوع من الربكة في هذا الفريق. أروح مع عادل في موضوع مباراة الرأس الأخضر، إذا أنت هاجمت الفريق من البداية أنا أعتقد أنه هذا اللي يبغاه الرأس الأخضر، تحولاته رائعة، سرعته، ارتداداته. منتخب ما هو سهل.
1: طيب أنا أقول بعد الفاصل ميسي ورفاقه يتجاوزون عقبة النمسا بهدفين دون رد.

0: أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على
6: حياك الله من جديد على القناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة تشاد ومنصة الأولى. هدفه كأس العالم تاريخيا، ميسي ب 18 هدف، كلوزا 16 هدف، رونالدو البرازيلي الظاهرة 15 هدف، مبابي 14 هدف. من أين لك هذا يا ميسي؟ سورين. يعني إذا عندك قصص مع ميسي لما كان في 2006 في أول كأس عالم له.
7: رأيته ينمو يكبر يعني ويتطور ويطير ويلمع، يعني كان لما كان صغير 17 سنة كان غريب، يعني صراحة كان مغاير، يعني كنا نرى فيه يعني في التدريبات كنا نرى هذا اللاعب، يعني من خرج لنا هذا صراحة مع سابيو، يعني أعطاني هدف وعشرين عام سجل سادس مونديال ولازال واصل يعجبنا صراحة، يعني لازال هناك يعني العقل يعني نضج كثير، يعني كبطل وكقائد في هذا الأرجنتين والذي فازوا بالكأس الأخيرة.
8: ميسي في مبارتين حسم هدف الظاهر كأس العالم، في مبارتين تسجل 5 أهداف، أكيد أنه مكينة أهداف، أكيد أنه يحطم كثير من الأرقام. ميسي حتى اللي ما هو منعجب فيه يجبرك على أنك يعني تجعله من اللعيبة الأسطورة أو أنه من أفضل لعيبة العالم، يعني يحسم دائما التفوق بينه وبين كريستيانو وبينه وبين ما سبقوه من اللاعبين، تحطيم الأرقام.
6: ميسي ولا رونالدو؟
8: أنا والله في هذا اللي طبعا فرق عمر، ترى فرق 6 سنوات مو هينة.
6: سنتين.
8: ها؟
6: سنتين.
8: 35
6: 39 ميسي.
8: 39 الحين؟ إيه. بس سنتين؟
6: اي سنتين.
8: صراحة فوارق كبيرة، يعني اليوم أنت أحد الحلول المنتخب الأرجنتين، ما هو بعيد المنتخب الأرجنتين يحقق كأس العالم. في ظل ما اللعيبه الباقيين.
6: ما جاوبتني انت، ميسي ولا رونالدو؟
8: لا انا اشوف ميسي افضل، رغم اني انا ترى ريالي واحب كريستيانو، لكن ميسي صراحه يعني قد مرات اقول انه
6: في المقارنه
8: كريستيانو يلعب مع كثير من الفرق، ميسي خرج في برشلونه وحيدا مع كوكبه من النجوم المعروفين في برشلونه، لكن يبقى موهبه ويبقى هو احد الحلول الكبيره للمنتخب الارجنتيني.
6: ميسي بعد المباراه ماذا قال؟
9: No, felicidad, obviamente mucha felicidad por, sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, muy duro. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos bajar lo más mínimo porque ello era muy intenso y bueno, feliz por el resultado, por la clasificación. Era importante para nosotros sumar de seis para tener una semana más tranquila y nada, así que contento. No, sí, obviamente que estaba dentro de nuestro plan de poder conseguir las dos victorias. Sabíamos que no iba a ser fácil, más como se dio todo el Mundial o cómo se está dando, que son todos partidos muy, muy, muy igualados. Como dije la vez pasada, nadie regala nada. Hoy se vio también mucha intensidad. Por momentos nos costó hacer las posiciones largas que nosotros queremos. Es verdad que ellos tampoco nos hicieron daño, pero bueno, era un partido muy... muy trabado, muy intenso, donde se hacía difícil jugar, había que jugar muy, muy rápido, por momentos lo hicimos, pero bueno, lo importante era la clasificación, obviamente siempre está en nuestro plan de ganar todos los partidos, somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival, pero sabemos que no es fácil y que hay que demostrarlo dentro de la cancha y creo que hoy Argentina lo hizo.
6: اختصر كل شيء في حديثه عادل. تخيل عشان ما ابغى اضيق صدر سوريين، الارجنتين من غير ميسي كيف شكلها الفني؟
10: انا برضه مشفق عليهم بعد ميسي هيعملوا ايه يعني، بس هقول لك حاجه مهمه.
8: كم ما فازوا اليوم يا عادل؟
10: ها؟
8: كم ما فازوا اليوم؟ لو بغير ميسي؟
10: لا من ميسي انا عاوز اقول لك حاجه، هيبقوا متحيرين الشعب الارجنتيني، هيفضل له يجي 10 سنين تايه بجد، لان ميسي حاجه تانية. بس في السؤال بتاع ميسي ولا رونالدو، السؤال ده كان بيحيرنا زمان لما كانوا الاثنين صغيرين، لما كبروا الاثنين تعرف ان ميسي تالنت موهبه قوي، وكريستيانو اقدر اقول لك انه بالقوه والجهد، لما قل جهده كريستيانو عرفت ان ميسي هو اللي كان الافضل، وميسي هو التالنت عن كريستيانو كتير قوي.
6: سهير لك تعليق؟
7: عدونا الفرق، ميسي يعني يعطي الفريق اللعب، هو يلعب الفريق يعني ميسي يبدأ من الخلف، يعني يعطي التمريرة، يبحث عن المساحة التي يراها هو فقط، ويعرف متى يعني لا هي يعني ليس عينين أو ثلاثة، ما عرفت كم لديه من عين، يعني اللاعب الذي يدور كل شيء، يعرف المساحة، يقرأ المساحة من بعيد، كأنه عنده مو 5 ثواني 10 ثواني، يقرأ اللاعب، يقرأ الحارس، يقرأ صاحبه، يعني يعرف تحرك، يعني في أي تحرك ده وأين يتحرك المدافع والحارس، يعني كأنه آلة فوق الميدان. يعني أرجنتينا يعني خلقت طريقة لعب تبدا من ميسي ونتقدم، يعني ميسي هيا بنا الى الامام،
6: هيا بنا
7: يعني ولم تنتهي هذه العقليه، تمشي وميسي موجود.
6: المنتخب الارجنتيني من غير ميسي ماذا سيحدث له؟ سورين
11: ارجنتينا كان
6: من غير ميسي
7: أرجنتين لعبت من دون ميسي ولعبت يعني الاسكالوني، يعني أعتقد أن أكثر ما يعجبني في هذا الأرجنتين هو شخصية الفريق، يعني كان ناقص لاعب، ناقص ظهير أيسر، عارف كيف يدور وكيف يبني ويطور ويغير، لأن هناك لدينا الجودة، نملك الجودة، والمدرب يعني أنا مدرب شباب وأعرف، يعني موجود في أنا أتعامل مع الشباب، يعني وهذا شيء جميل، يعني كان لدينا مارادونا ولدينا ميسي، نحن محدودون بكل تأكيد.
8: ميسي الفرق بينه وبين كريستيانو، ميسي قاعد يخدم على المجموعة، ميسي قاعد يلعب حلقة وصل بين ميسي قاعد يكمل

0: عمل المجموعة بتسجيل الأهداف في مباريتين في هذا الكأس، مسجل 5 أهداف. فلذلك تبغاه باللياقة، تبغاه بربط الخطوط، تبغاه بتسجيل الأهداف، بالصناعة. الهدف الثاني هو صانع للاعب منفرد بحارس المرمى ثم عادت له الكرة. يعني صراحة ميسي، عشان كذا تلقى أحد الحلول في المباراة إذا صعبت على المنتخب الأرجنتيني يعطونه الكرة ويكون أحد الحلول لها. طيب لذلك هو قاعد يخدم على المجموعة.
1: يعني لا سمح
2: الله. أبو سلطان
1: تفضل تفضل.
2: أبو سلطان أقول لك حاجة، ميسي بيلعب لعب قصير كمان، كريستيانو لعبه طويل، كريستيانو عاوز سبرينت، لكن ميسي المهارة بتاعته زي ما بنتكلم على إنه السبيد تيرن بتاعه، السرعات الصغيرة بتاعته. الجون اللي جابه النهاردة شفت الخطوات اللي خدها. بس أسأل سؤال محيرني، كل المدربين اللي بيلعبوا قدام ميسي، هو ميسي بيلعب ما بين الخطوط؟ أنا موافق، أنا أكيد لو أنا مدرب هلاعب ميسي لازم أخليه له واحد من تو من طول الوقت.
1: يعني ما عملوهاش يا عمي، عملوا كل شيء معاه.
2: لا لحظة أقول لك حاجة، هو ميسي لما بيتمسك كويس بينزل نص الملعب، أوكي؟ أنا مسك واحد تاني في وسط الملعب، يعني هي الأمر الأمر إن هو ميسي كتير جدا هروبه لتحت، أول ما بيجي بيبقى خطر. أنا مش دعوة بالكرة، أنا ليا ميسي بس أبقى واقف. زي الجون اللي جابه النهاردة، الجون الأولاني والجون التاني، ميسي كان بره خالص وبعدين بدا يتسلل لل 18 سنه مين البنت ومن اخر 20.
1: انا انا انا انا معايا سورين وممكن يعرفها اكثر مننا. كثير من الفرق او المنتخبات عملت مع المان تو مان، ايش اللي عمله ميسي اللي يطلع منها؟ سورين
3: es que él no le tiene miedo a las patadas.
4: Es que le ولا يشتكي.
3: Le gusta el desafío
4: de يعجب هذا التحدي.
3: ni Austria
4: لا النمسا ولا امام الجزائر ولا يعني كانوا مسوي له يعني المراقبة لسيقة. ميسي يعرف يعني يعمل سكان على المجموعة على اللي وراه مثل ما قلت لكم، يعرف يعني يقرأ اللاعب قبل ما يجي. إذا المدرب قال للاعب اعمل يعني مراقبة لسيقة، فأن كأن ميسي يعلم ماذا قال المدرب للاعب. فهذا ميسي يقرأ اللاعب، يعني فيه يعني فكر، يعني ما يفعله ميسي اليوم مختلف عما كان يفعله قبل 10 سنوات. الآن يلعب بعقله وخبرته أكثر من شيء آخر.
0: شوف ميسي حتى زملائه عارفين وين يتمركز. الهدف الأول أحد زملائه فوت له الكرة، عارف إن هذه المنطقة منطقة جول ميسي ومنطقة الجول اللي هو نسخ ولصق دائما ما عملها مع برشلونة وعملها في كثير في حياته. طريقة الكرة اللافة اللي دائما ما يسجلها في على يمين الحارس، الناس تحسبها سهلة وهي صعبة لأنه متعود عليها. فلذلك ميسي تتخيل إنه في الدقيقة الثالثة يضيع ضربة جزاء ونهاية المباراة يأخذ نجم المباراة،
1: أنا اللي
0: رغم أنها تؤثر من عطف مهم في المباراة، إضاعة ضربة جزاء قد تطلعك من جو المباراة، لكن اللعيبة الكبار الأساطير أخذ من نجم المباراة وسجل هدفين.
1: أنا اللي مفاجئني سورين الدقيقة فوق 90 والسبرنت اللي يعمله غير السبرنت، التكامل في تسجيل الهدف الثاني. ما كان واحد عمره 39 سنة.
4: يعني لديه شخصية وشغف تنافسي كبير. أنتس كانوا يتكلمون كريستيانو كذلك لديه هذا الشغف. ميسي ذهب إلى دوري لم يعرف لغير معروف مثل يعني كأس، وهذا الذي أعطى الذي لا يعرف كرة قدم يقول أن ميسي ذهب إلى دوري غير معروف. يعني لكن ميسي وقع كذلك مع مايكل جوردن، يعني ميسي يعطي أكثر جمالية لكرة القدم. ب 38 سنة الأسبوع المقبل 39 سنة، وهو نفسه بالذات يعني هو ينافس نفسه، هو ينافس نفسه، وهذا حتى عندما لا يكون في أفضل

0: الجزائر افتتح البطولة بثلاثية صنعت الفارق، وأمام النمسا عاد ليؤكد أن الموهبة لا تعترف بالسن وأن العباقرة لا تغادرهم اللعبة مهما مر الزمن. في عالم كرة القدم لكل نجم موعد مع الاعتزال، إلا أن ميسي يبدو كأنه استثناء كتب خارج القاعدة، فبينما أغلقت السنوات أبوابها في وجه كثيرين، ما زال هو يفتح بابا جديدا للمجد، ومع كل لمسة وكل هدف وكل لحظة سحر يقترب ميسي أكثر من ترسيخ مكانته كأحد أعظم من لمس الكرة عبر التاريخ. أرقام تتراكم وأسطورة تتعاظم. هناك نجوم يمرون عبر التاريخ، وهناك من يصبحون جزءا منه، وميسي منذ زمن طويل لم يعد لاعبا في الحكاية بل الحكاية نفسها.
1: ميسي وأرقامه التاريخية بكلمتين عادل عن ميسي، ماذا تقول؟ كلمتين
2: لاعب من كوكب آخر.
1: كلمتين كلمتين يا عادل.
2: ما أنا قلت لك لاعب من كوكب آخر مش من هنا.
1: السكالوني مع الأرجنتين بالأخيرا، مع الأرجنتين نفس المجموعة نفس الشكل، ايش النواقص المنتخب الارجنتيني الحالي؟
0: هذا الارجنتين كانت كاس العالم بعد 28 سنه من بعد فوزنا ماراكانا خلي ماريا 28 سنه، و فوزنا الفيناليسيما أخرى كان كأس كوبا أمريكا. يعني هذا المنتخب لا نكتفي بالقليل، نريد دائما المزيد والشغف والتحدي. يعني بهذه العالم الأرجنتيني وشغف الجماهير وحبهم وعشقهم، يعني عارف من موجود مع سكالوني؟ بابلو أيالا، بابلو ايمار، والتر سامويل، هادو كانوا زملاء، هادو ارجنتينيين، هادو كانوا في ايامهم من واحد من الاقوى من في الميدان، قوه والحماس. يعني اكثر شيء يعجبني الارجنتين هو شخصيه الفريق، لا تحتاج دائما ان تلعب افضل كره قدم لكنك تعرف كيف تفوز. هناك توازن بين الدفاع والهجوم واللاعبون يفهمون ادوارهم جيدا، وهذا ما يجعل الارجنتين من اقوى المرشحين للمنافسه على هذا اللعب.
1: هذا الفيتو فيها شك دورينا غير منصه تكس فهد، يقول لك لو كان سالم مكان ميسي اليوم في ضياع البلنتي هل سينتقد أن يلتمس له العذر كما فعلوا مع ميسي؟
3: أنا أعتقد تفرق كثير، يعني الفروقات كبيرة، المستويات كبيرة بين هذا الشيء، أكيد أنه بيأثر، يعني خاصة في مثل عمر سالم 35 مثل ميسي 39. لكن يعني الحلول والإمكانيات والزملاء والمنتخبات تختلف عن بعض صراحة. يعني صعب أني بشوف سالم يعود.
1: انت سالم مستاهل يعود الوضع
3: الى وضع ضربه جزاء؟
1: لا فنيا
3: انه يعود،
1: تراهن عليه في مباراه راس.
3: يعني انا اعتقد انه تحتاجه في النواحي الهجوميه، ومنتخبنا في المباراه
1: واللي يطالب يكون بدي يكون في الاحتياط.
3: انا اطالب فيه انه يكون اساسي لكنه لا يلعب مباراه كامله الا عطفا على ما يقدم الفريق وكيف نتيجه المباراه.
1: ممتاز.
3: خاصه البدلاء لازم تعطيهم فرصه كثير، مقبلين على مباريات قادمه على الاقل يحتكون فيها. واعتقد انه تاخر مدربنا في المباراه السابقه مع النتيجه محسومه من بدايه الشوط الثاني او مثلا من دقيقه 60، كان ادخل اللاعبين اللي امامك دوره الخليج، امامك بطولات اخرى، كاس اسيا، يا اخي اعطيهم يعني خبرات في مثل هذه الاشياء، لكن ما كان عندنا بعد كثير.
1: طيب قبل ما اودعك بابلو سورين، سؤالين سريعه، من سيحقق كاس العالم بعد الارجنتين؟ طبعا اذا بعد اكيد تقول الارجنتين اللي بعدها.
0: المرشحين سيظهرون مع الوقت، فرنسا اسبانيا، الارجنتين كذلك تدافع لقبها، انجلترا كذلك دخلت كذلك في القائمه، خاصه بعد المباراه الاخيره من كرواتيا. سنرى البرتغال ستتفاعل ستعود، وحذاري من المغرب كذلك، كذلك السنغال اليوم، أظن كولومبيا كذلك. الجميل في هذا المونديال هناك لاعب، هناك اختلاف في المرشحين،
1: ترى بتقابل البرتغال احتمال في دور الثمانية، الأرجنتين والبرتغال احتمال في دور الثمانية إلا إذا طلعنا احنا الأرجنتين.

0: الأرجنتين بحول الله.
1: أرجنتينا أرجنتينا لن نفرنتار
2: الأرجنتين ستواجه مهما من دون خوف. طيب. هو بالاحترام وباحترام للبقية.
3: سؤال ثاني، هل تتابع الدوري السعودي؟
2: أتابع لأني كذلك لدي وكذلك الفرق الزمني الدوري الإسباني الدوري الشامبيونز ليج، لكن أتابع أكيد لأن يمكن يعني عجبني كيف تطور الدوري السعودي، أن يمكن أنكم أنتم أجبرتم الناس على المتابعة لأن هناك فيه نية، هنا فيه يعني عمل، هنا فيه شغف، هنا فيه مشروع واضح وكبير، وهذا يعني لم تكن فقط كلام، لا الموجود العمل موجود فوق الميدان، ويعني حتى اللاعبين شباب لا نتكلم فقط عن اللاعبين النجوم يعني، وكذلك اللاعبين الشباب لازم توعيتهم ليكونوا في الدوري، ولا أتمنى أن يبقى الوقت قصير، لكن أرى أن المشروع يكبر ويكبر.
3: فريق مفضل لك في الدوري السعودي إذا تتابع، إذا تعرف الفرق السعودية والأندية السعودية؟
2: دعني نقول ابقى مع يعني تبقوا هنيئنا مع النصر لكي تبقوا يعني هادئين.
3: الحمد لله
2: لقينا واحد الحمد لله. شو النصراوي انه كان رونالدو كان هو المفتاح في كان يعني
3: لاعب عظيم
2: مثل
3: إذا خلاص كده فهد اقول هو كان لاعب عظيم. انا كنت اقول كل ضيوفنا من احد جاء قال لك لاعب عظيم عشانك تشجع النصر فيها مصلحه
4: لأن كل الضيوف اللي يجونا يسالونهم يقولون الهلال فانا قلت يمكن اللي قاعد يكلم الضيوف يمكن هلالي لكن الحين انت
2: العشاء هناك في السعوديه ده يوم من جئت للسعوديه.
3: بابلو سيرين لاعب المنتخب الأرجنتيني شكرا لك ولنا بحول الله حلقة قادمة. شكرا بابلو سيرين. شكرا شكرا بابلو. بعد الفاصل صلاح يكتب السطر الأبرز في مسيرته الدولية يصبح الهداف المونديالي الأول للفراعنة.

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
4: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث.
6: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا أول انتصار لمصر بعد 8 مباريات في كأس العالم، انتصار تاريخي لمنتخب مصر. عادل سريعا بسألك عن حسام حسن، هل صحيح هو بلا عقد مع الاتحاد المصري الآن؟
7: لا يعني لسه ما جددش عقده.
6: يمكن اسمعني عقده انتهى ولم يتجدد، يعني بلا عقد؟
7: لا بلا عقد إلى الآن، يعني بمعنى لا هقول لك حاجة، هو كان العقد بتاعه شغال مع الاتحاد بكأس الأمم الأفريقية.
6: حلو.
7: إذا وصل هو كان عمله لآخر السنة، لآخر بعد كأس العالم، ولكن كان في شرط في العقد انه لو وصل للمربع الذهبي بكاس الامم الافريقيه هيكمل كاس العالم.
6: عادل اللي يختار حسام حقيقي اللي يختار، يا استاذ عادل اللي يختار حسام. أيوة. حقيقي، هل هو مجلس الشعب ولا اتحاد كره؟ اتركني من النظام والعالم، انا ابغى الحقيقه. يعني انا سامع كلام ثاني. يعني
7: لا بص، انا اقول لك حاجه مهمه قوي، يعني حسام حسن كان، انا من وجهه نظري كان اختيار ضد رغبه هنا بوريدا وضد رغبه اتحاد الكوره، دي حقيقه يعني. لكن
6: من اللي اختاره؟ طيب فهد يسأل من اللي اختاره؟
7: لا ما هو اللي اختاره دي ما يعني انا ما اعرفش مين.
6: اذا انت ما تعرف انا هعرف، يعني انت اللي هتعرف، انت من اهل البلد.
7: ما هو ايوه اهل البلد، بس لو كل الاسرار تتعرف من اهل البلد ما تبقاش اسرار. يعني
6: جاي من قيادات عليا غير رياضية. أنا هذا اللي سمعت يا عادل. أنا سمعت إنه يقولوا رئيس مجلس الشعب وبعض الأشياء.
7: لا ما فيش حاجة اسمها رئيس مجلس الشعب.
6: لا تقول لي عشان النظام.
7: حد في الرياضة هو اللي صمم على حسام حسن، وكانت الفكرة أصلاً إن إحنا جبنا شوية مدربين أجانب وفشلوا، دي حقيقة. يعني فشل 3-4 مدربين أجانب، فاصلا كان الاتجاه على المدرب المصري. جه حسام البدري الاول مسك، ثم الله يرحمه ايهاب جلال. ثم جه مدرب فيتوريا، المدرب اللي كان في النصر السعودي فيتوريا، جه في الاخر لما فيتوريا ما وافقش مع منتخب مصر، قالوا ان مصري رغم ان هم اختاروا مدرب اجنبي واترفض، وجه حسام حسن.
6: طب انا عندي سؤال يا عادل، عندي سؤال لك. أنا فضل. من أفضل لو خيروك، أنا أبغى رأيك، من أفضل حسن شحاتة،
1: جوهري
8: الجوهري او حسام؟
7: لا حسام لسه على عليه فتره عشان نتكلم على انه ده جوهري او حسن شحاته. كابتن جوهري رحمه الله عليه انجازاته كبيره قوي في كره القدم في مصر. كابتن جوهري هو شيخ المدربين المصريين. ثم جه كابتن حسن شحاته عمل انجاز كبير. هو ما وصلش كاس العالم اه، لكن خلي بالك الفتره دي يا كابتن فهد يا ابو الوليد اسمع، الفتره دي فتره مهمه وحاجه بتساعد المدربين. صحيح. انت عندك 10 منتخبات بيروحوا افريقيا، بيروحوا بيختاروا من افريقيا، كان منتخبين بس، ففي صعوبه جامده. انت بتتكلم على كاس العالم 90 كانت هولندا وانجلترا وايرلندا بتلعب معانا في المجموعه. ممكن. دلوقتي معاك نيوزيلندا ومعاك ايران ومعاك بلجيكا، يعني نتكلم على بلجيكا، بلجيكا ما كانش تيجي زي انجلترا. يعني انا بكلمك على اني فرصه كاس العالم في ال 48 فريق اللي انت بتتكلم عليهم، كاس العالم هيبدا من الدور ال 32. طيب. لما نشوف الدور ال 32 نشوف المدربين هيعملوا.
1: طيب خلينا نشوف الدور 32، منتخب مصر سيقابل من اذا تاهل اول او تاهل ثاني، هو اول ولا ثاني؟ المركز الاول، ثالث من مجموعه المكسيك ولا جنوبيه تشيك احتمال

0: التشيك
1: والله حلوة خالد لو إن شاء الله
0: أو جنوب أفريقيا. المركز الأول احتمال مواجهة ثالث مجموعة إي اللي هي ممكن الإكوادور برا، ها الإكوادور أعتقد تعادل مستحيل يفوز على ألمانيا، أو ها يعني هذه كلها جالسة احتمالات من كله حيلعب مع الثوالث.
1: والله احتمال كبير أن منتخب مصر يصير الأول رغم أن عنده أمامه مباراة صعبة أمام إيران. إيران مو
0: بس يلعب مع الثوالث، ما هيلعب مع الثاني،
1: هو
0: يلعب مع الثوالث.
1: اي يلعب مع الثوالث، يعني ان شاء الله في 32 نقول المنتخب المصري ان نشوفه ان شاء الله في الدور اللي بعده ان شاء الله يا رب يذهب بعيد.
0: اذا تاهل اذا هو تاهل اول حيلعب مع الثوالث.
1: اي هو قريب جدا انه يفوز بعد فوز الكاسة امس، مو بعيد انه يفوز يعني صراحه رغم انها مباراه صعبه امام منتخب ايران. ايران منتخب قوي لكن بعد اللي شفناه مباراه نيوزيلندا والله منتخب مصر ان شاء الله انه يذهب بعيد.
0: عادل صحيح حسام حسن قال للاعبين احنا حنوصل دور الاربعه في كاس العالم ولا اشاعه؟
2: لا طبعا من ضمن الاشاعات ولكن بنامل. هو حسام حسن عنده طموحات دائما، حسام قوي في الحته دي. حسام يفضل يقول لك ان انا احسن واحد احسن فيرود في العالم. هو كان بيلعب، انا اكلمك على شخصيته. فحسام شخصيته ما بتعرفش اليأس، حسام شخصيته انه بيتطلع انه يبقى اقوى واحسن، لكن حته انه يلعب على يبقى في مركز رابع ومش مركز رابع، يعني ما فيش مدرب اعتقد انه يقول الكلام ده في الفتره دي. يعني
1: ليش؟ هو ممكن ليش يمشي خطوه. ليش ليش لا ليش لا المغرب وصلت.
2: ايوه تكتيكي، انا بتكلم على المدرب. احنا نتكلم كجمهور ومنقاد نقول
1: يا عادل ترى لعب مع لعب مباراه تجريبيه قويه، لعب ضد اسبانيا وتعادلوا بعشرة، يخليه الطموح يعلى ويخليه يقول مثل هذا الكلام.
2: لا كابتن فهد، انا بقول لك على تكتيك مدرب. حتى لو انت عندك احساسك انك توصل لدور الاربعه ما تقولش، انت دايما تسكن المنتخبات اللي قدامك، تديهم تسكين اللي هو ايه، اللي هو تبقى مبهم. لكن انا اعمل يعني مثلا الحفيظه بتاعت المباراه اللي هي السعوديه اللي خسر في اسبانيا، ايه اسباب خسارته؟ اهم سبب التعادل بتاع الراس الاخضر مع الاسبان. خلى الاسبان ينزلوا الماتش ده يموتوا نفسهم. كان المفترض انه حسام حسن ما يقولش الكلمه دي ومش هيقولها، يخطي خطوه. اعتقد انه هو عنده طموح لو عاوز يوصل للدور الاربعه، ولكن هيمشي خطوه ان شاء الله ونشوف القادم يبقى
0: افضل. محمد صلاح بعد المباراه ماذا قال؟
3: مش عايز اقلبها بس على محمد صلاح، يعني في اللعيبه كلها تعبت، اللعيبه كلها ادت بشكل كويس، ادائنا كان في روح، وسعيد جدا النهارده لتريزيجيه وزيكو ان هم جابوا جوان برضو. بس شخصيا ان انا اكون هداف التاريخ المصري دي حاجه اتشرف بيها، حاجه انت مصري عارف انها ما بتحصلش كتير. اول فوز لمنتخب مصر واكون احسن لاعب دي حاجه بالنسبه لي فخور بيها جدا. بس انا دايما الناس مصريين يعرفوا اكتر من اي حد تاني بشتغل على نفسي قد ايه وتعبت قد ايه عشان اوصل لمكانه كبيره، والحمد لله ان انا محظوظ ان انا بمر بحاجات دايما هنبص عليها كمصريين، حتى نقول دي فتره في شاب مصري طلع وخلينا نعيش فتره كويسه. فاتمنى اللعيبه حمزه وعمر والناس اللي جايه كلها تقدر تعمل حاجات كده. مش عايز انسى حد يعني، بس انا سعيد جدا بالفتره اللي انا عشتها مع المنتخب دي، وسعيد جدا بالانجازات اللي انا حققتها الحمد لله.
0: محمد صلاح وهذول هدافين العرب اكثر اللاعبين العرب مساهمه في الاهداف في كاس العالم تاريخيا. محمد صلاح بخمسه، وهاب الخزري بخمسه، سالم الدوسري بثلاثه، جابوا ثلاثه، سامي الجابر ثلاثه. صلاح
1: كناس هداف معروف تحطيم الارقام، بالفعل لاعب قناص، يعني تفكيره بالصندوق تسديد، صراحة لاعب كبير. أنا أعتقد في هذه البطولة وجد نفسه،
0: وظف حسام صح.
1: يا سلام عليك، توني بقول لك وظفه بطريقة جميلة، وعرف متى ينجحه، متى
0: المباراة
1: اللي تصلح له، اللي ما يصلح له، الوقت الكافي، الأمور هذه. وهذه اللي كنا احنا نتطلبها، مثلا أنه دونس يتعامل مع سالم مثل ما يتعامل مع محمد صلاح. مرات نقول أن المدرب ينجح أدواته، ينجح لعيبته في مثل هذه المباراة تتطلب إيش، هذه الأمور كذا. فإحنا قاعدين نشوف يعني صراحة أنه حسام أحسن التعامل مع محمد صلاح وطلع بهذا المظهر الجميل.
0: عادل يقول لك ابن الوز عوام.

0: ابن شوبير. شوبير
1: عوام شوبير.
0: ما شاء الله،
1: ده ما شاء الله. يعني انا كنت متنبأ له بدي على فكره، من لما رجعت مصر مسكت المشروع بتاع النادي الاهلي اللي تحت الفريق الاول مسكته، كان معايا مصطفى شوبير، كان مواليد 2000، وانا كان معايا اللي كله 97 تحت، اكبر بثلاث اربع سنين. انا صممت ان انا اجيبه ويلعب مع الفرقه الاكبر ويشتغل، واشتغلنا عليه شغل كويس قوي. ومن الحاجات اللي انا فخور بيها ان مر عليا مصطفى شوبير. ولكن خلي بالك شخصيته هي اللي عامله كده، اولا فكره عالي قوي.
0: الله، اذا كانت الشخصيه تلعبك امكانيات يا عادل.
1: لا
0: اذا الشخصيه بفرض عضلاتي والعب، والامكانيات وين؟
1: لا، اهم حاجه شخصيه اللاعب في امكانياته. مصطفى شخصيه، كاريزما، كاريزما لعب. يعني مصطفى شوبير اللعيب طيب. عنده من الفكر العالي انه يعرف يتمرن كويس، انه يعرف يشتغل على نفسه كويس، انه يعرف ينام كويس، انه يعرف ياكل كويس. دي من الحاجات اللي خلت مصطفى شوبير يبقى كده. وعلى فكره اتمنى ان مصطفى شوبير، رغم ان ممكن الجمهور الاهلي يزعل، اتمنى ان هو يحترف خارج الدوري المصري،
0: لانه
1: يقدر يلعب في اعلى
0: عادل. عفوا بجي لك فهد، يناسب مين في الانديه السعوديه مصطفى شوبير؟
1: لا احنا بنتكلم، انا عايزه لو هو يجي الدوري السعودي لا يلعب مع الاهلي المصري. ليه؟ علشان انا اهلاوي. لكن لو راح يلعب في الريال، راح يلعب في برشلونه، راح يلعب في الانديه دي، انا اسمح له انه يسافر.
2: انا عندي سؤال دائم محيرني طول السنوات الماضيه، ليش اللاعب المصري ما يتالق ويستغل الاحداث الدوليه مثل هذه البطولات؟ هذه موجوده في اللاعب المصري، يعني يستغلها، يحاول يبرز اكثر مستوياته وعطاءاته، يمكن عشان عقود، علشان اشياء اخرى. يعني هذا الشيء انا ما قاعد اشوفه في الدول العربيه الاخرى.
1: هديك مثال يا كابتن فهد على محمد صلاح. محمد صلاح من اهم اسباب تالقه في كاس العالم ده، في سبب مهم جدا، انه فتره انتقاليه ما بين نادي ونادي.
2: صحيح صحيح،
1: فتره انتقاليه ما بين، عارف عمر مرموش كمان المفترض انه بيموت نفسه لانه برضه فتره انتقاليه ما بين نادي ونادي. فانا عاوز اقول لك انه الفترات اللي كان محمد صلاح متالق فيها مع الليفر، وكان في ضغط عليه وحاجات كده، زي ما اتعور في كاس الامم، في كاس اوروبا، وبعدين جنة في 18 لما ما لعبش المباراه الاولانيه. ولكن في الاخر اللاعب المصري يا كابتن فادي، زي ما انت قلت، احنا لازم نفتح الاحتراف شويه. تخيل ان انت في الملعب كام لعيب محترف بس؟ ثلاثه لعيبه محترفين، محمد صلاح، مرموش، وفي في حد بيلعب في الدوري.
0: ياسر ابراهيم.
1: ياسر لا مش ياسر، رامي.
0: رامي ربيع. رامي ربيع
1: بيلعب في العين الاماراتي. يعني انا بكلمك على رغم المستوى اللي انت شايفه. واقول لك حاجه تانية مهمه، انا كمان مش شايف ان الدوري المصري من اكبر الدوريات، كنا اقوى واكبر دوري في العالم العربي، دي حقيقه. لكن بنمر بدوري صعب جدا، دوري ليه نظام اخر، ما يفرس لعيبه كويسه كتير قوي. ولكن شخصيه اللاعب المصري تقدر تروح بيها بعيد لما بيبقى في زنقه، تلاقي قوته تطلع.
0: بحول الله بالتوفيق لمنتخب مصر في المباريات القادمه امام ايران، وبحول الله دور 32 ودور 16 اذا تاهل اول قابل الثالث، واعتقد سيقابل امريكا في دور 16. مصر وامريكا في دور 16، هذه المواجهه المتوقعه من مصر الى الراس الاخضر وجماهير الراس الاخضر. ماذا قالوا بعد المباراه؟
3: Did you see the way after we got the ball? We were possessing, we were playing the beautiful game of football. There's never been a team like us.
0: كرة القدم جنون، وكرة القدم جمعنا لا تفرقنا. بعد الفاصل، اختبار مصير يجمع الأردن والجزائر في صراع لخط بطاقة التأهل من المجموعة.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة اف ام.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فيهم منصة شاهد ومنصة الأولى. الفرنسا تتقدم على العراق 1-0 في أول نصف ساعة تقريبا، مضى 25 دقيقة من المباراة. هذه مباراة الغد التي ستلعب الآن، هذه مباراة الغد للتذكير فقط، ونبغى توقعات سريعا. النرويج والسنغال الساعة 3، الأردن والجزائر الساعة 6 صباحا، طبعا 3 فجرا، البرتغال وأوزبكستان الساعة 8 مساء، إنجلترا غانا الساعة 11 مساء، مباراة الأردن والجزائر. التوقعات لمن ولماذا فهد؟
1: النرويج والسنغال،
0: الأردن والجزائر.
1: الأردن والجزائر، نروح الجزائر.
0: جزائر. عادل.
2: جزائر برضه.
0: جزائر، أنا أروح تعادل في هذه المباراة.
2: الجزائر ما عندهاش أمل إلا تكسب، وبخبراتها ممكن تكسب الأردن.
0: طيب المباراة الثانية مباراة النرويج والسنغال، ممكن السنغال في خسارتها تطلع كليا. عادل.
2: السنغال آخر فرصة ليها تموت نفسها وتكسب.
1: أنا أروح مع النرويج، أنا متفاجئ بمستوى السنغال في كأس العالم.
0: النرويج وأنا معك يا فهد، النرويج اثنين، النرويج والسنغال. المباراة الثالثة البرتغال وأوزباكستان، مبدئيا بيسجل رونالدو؟ والله ممكن يسجل هاتريك؟
1: ما استبعد، لا هاتريك ما أدري والله، مي بعيد عليه بالأرقام اللي دائما ما يسويها، لكن أنه أعتقد أنه البرتغال عندهم مشكلة في غرفة الملابس، عندهم مشكلة بين اللاعبين، في ذلك يعني
0: مين اللي طيب؟
1: يعني شيء كبير إذا حقق
0: البرتغال ولا أوزباكستان؟
1: أروح على البرتغال.
0: برتغال. عادل.
2: برتغال طبعا،
0: وانا اقول برتغال، وممكن يهاتريكها رونالدو. ها والوعد بكره ان شاء الله بعد البرنامج او في البرنامج
1: عاد مو دايم منافسه ميسي وكريستيانو.
0: لا تصير في كل مكان في العالم. انجلترا وغانا. عادل.
2: انجلترا طبعا،
0: انجلترا
2: نسخه قويه جدا السنه.
1: انا مع انجلترا، انا اعتقد ان مفاجاه كاس العالم انجلترا هذا السنه،
0: وأنا أقول إنجلترا أيضا موجودة، إنجلترا كله متوقع، إنجلترا هذا الثلاثي. مراسلنا عبد الهادي المستادي مع عائلة أمريكية وقصتهم لعشق المنتخب السعودي.
3: Can you tell me the story?
4: I think our dad moved to Aramco. He was working for Mobil and then initially, so then he switched over to working for Aramco. So he still lives there since 88, so almost 40 years now.
3: How many years do you live in Saudi Arabia?
5: Till I was 15.
3: 11 years?
5: Yeah, 11 years, yep.
3: How did you see Saudi Arabia?
5: We love Saudi Arabia. We love growing up in Aramco, going to Khobar and all the culture and everything. And actually my kids, I've taken them to Saudi too, to visit.
3: When was the last time you visited Saudi Arabia, you and your sister?
4: Me, 2013.
5: And me, 2019.
3: Today you come for the Saudi game. What's the reason? You feel like you miss Saudi Arabia or what?
5: Yeah, we feel like we grew up there, so we feel like this is really kind of somewhere where we're from. My kids love cheering for Saudi. Actually, my oldest was really upset. He wanted Saudi to win so bad, and he watched the game earlier last week when they tied.
3: As Americans, your words for the Saudi people and Saudi, maybe anyone from Tehran or Eastern province?
4: Yeah. Just hello to everyone kind of who I met and grew up with in Saudi. I feel like you guys have a great culture, very welcoming. We met some Saudi fans after the game. They were asking us about our interest and as well. So it's great to see kind of such friendly people following the team during the World Cup.
3: Are you following what is happening in Saudi Arabia? I'm talking about tourism, about entertainment, about improvement.
4: Yeah, no, I've heard a lot of things. Our parents are still there, so they tell us about all the big changes. So I know 2013 and now is a big difference, but yeah, it's great to see that, you know, a lot of tourism and a lot new attractions, but I also miss the old times when I was growing up there and the old memories, but it's good to see the change that's coming and how Saudi's changing.
0: حلو المشاهد الامريكي لبس التيشيرت السعودي ولا الفرنسي، وفخورين بالعكس لما يكون التيشيرت المنتخب السعودي متواجد مع جميع الجنسيات. عادل عبد الرحمن، فهد الرافي، شكرا لكم، اقول سبحان الله خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كأس العالم.
1: في مونديال إيطاليا 1934 غاب حامل اللقب منتخب الأوروغواي بكامل إرادته. الموقف كان سياسياً ورياضياً بامتياز في رد أوروغوياني على مقاطعة المنتخبات الأوروبية لبطولتهم الأولى في النسخة السابقة، ليصبح البطل الوحيد في التاريخ الذي أجبره كبرياؤه على التنازل عن مهمة الدفاع عن لقبه.
0: كأس العالم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: FM على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. أنت تستمع إلى جدة اف

جد اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا

0: خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

جدة اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.

أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28, أيضا حساب إذاعة جدة في منصة إكس @جدة _ راديو. كمان تقدر تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بس. شكرا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا أحلى الافتتاحيات. يا هلا وسهلا بكم. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم الحلوة. بنت اليمن يا هلا وسهلا تقول الأمل ليس مجرد فكرة بل قوة خفية تتسلل إلى أعماقك حين يشتد الظلام. إنه صوت داخلي يذكرك أن كل سقوط يحمل بذرة نهوض وأن الغد ليس امتدادا لليوم بل بداية جديدة. الأمل يخفف وطأة الحزن ووطأة الزمن ويحول الألم إلى درس واليأس إلى حافز. إنه النور الذي يثبت أن الحقيقة لا تمحى وأن الروح قادرة على تجاوز العتمة نحو إشراقة أبدية. بنت اليمن. طيب مازن الغانمي يا أهلا وسهلا.

قول هلا مريم سلطان، حياكم الله، يا هلا وسهلا يا مازن. أيضا صديقنا معاذ، يا هلا وسهلا معاذ. يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا يا معاذ، مساءاتك جميلة وسعيدة دائما وأبدا. يقول أيضا مساء النور لمخرجنا سلطان المحياوي، كمان سلطان يمسي عليك بكل خير. يقول واسترجعت بعضا من الأيام ذاكرتي لتأخذني إلى أقصى محطاتي، إلى حب قديم في منتدياتي، إلى وقت به اختلفت قناعاتي، فما فارقت قرب الناس من عبث ولا أقوى على ملء الفراغات، لكن جرحا من الأحباب أقنعني أن القريبين أولى بالخسارات، و29 هو أجمل أوقاتي. الله الله يا معاذ، والله أنتوا اللي بتحلوا كل الأوقات، وأنتوا بتحلوا الزمان والمكان. شكرا على هذه الكلمات الجميلة الحلوة، شكرا لكم. طيب هذه بعض المشاركات، وقاعدة توصلنا مشاركات بس من غير أسماء، اكتبوا أسماءكم الحلوة خلف أي مشارك، حتى لو قبل كده شاركتوا. تمام، وخلينا نروح لموضوع اليوم اللي راح نتكلم عنه اليوم. بنتكلم دائما، احنا بنسمع عن شيء اسمه الاكتناز القهري. اليوم تخيلوا انه في شيء اسمه اكتناز رقمي. تخيلوا كيف المكتنز الرقمي عندما تتحول الذكريات الملفات إلى عبء وما نقدر نتخلص منه. ليش إحنا نعجز عن حذف الأشياء حتى في العالم الرقمي؟ ليش بتلاقي جوالك أو اللابتوب أو أي جهاز عندك مكدس في شغلات يمكن أنت ما تستفيد منها، لكن محتفظ فيها، مش قادر إنك أنت تتخلى عنها. زمان كان التعلق بالأشياء في البيوت، مثلاً تلاقي خزائن ممتلئة، تلاقي أدراج ممتلئة، دواليب، أغراض احتفظت بها لسنوات طويلة. اليوم لم يعد التكديس في البيوت فقط، أصبح أيضاً داخل هواتفنا، أجهزتنا، حساباتنا، صورنا، إيميلاتنا، رسائلنا، ملفاتنا إلى آخره. يعني في بعض الأشخاص يحتفظوا بعشرات وعشرات الآلاف من الصور، حتى لو كانت مكررة، ومع ذلك ما يقدروا يحذفوها. هنا يظهر مفهوم نفسي جديد في علم النفس، أو يعني هو جديد نسبياً، شيء اسمه المكتنز الرقمي. إذن هذا هو اليوم موضوعنا، ما هو الاكتناز الرقمي؟ هذا هو موضوعنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ورح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. ليش إحنا نحتفظ بكل هذا؟ إيش هي الأسباب؟ ما هو الحل الأمثل؟ إيش هي الزوايا النفسية العميقة في هذا الموضوع؟ وأيضاً الدراسات اللي تكلمت عن هذا الموضوع. هذا هو موضوعنا اليوم. ما أصعب شيء رقمي في جهازك عندك لا تستطيع حذفه؟ هذا هو موضوعنا اليوم. وهل أنت بتحتفظ بالأشياء خوفاً من الحاجة لها أو خوفاً من فقدان الذكريات؟ نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروح بعيد.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، هلا وسهلا. 800 244 28 28 رقم الواتساب، تقدر ترسلوا مشاركاتكم وما تنسوا تكتبوا اسماءكم خلف اي مشاركة. ليش احنا نعجز ولا نريد ان نحذف او نتخلى عن الاشياء حتى في العالم الرقمي؟ اليوم نتكلم عن الشخص المكتنز أو الاكتناز الرقمي أو المكتنز الرقمي. هو الإنسان اللي يحب يحتفظ احتفاظ مفرط بالملفات الرقمية، صور، رسائل، فيديوهات، مستندات، بريد إلكتروني إلى آخره، حتى لما تكون بدون قيمة حقيقية. ممكن يعني المشكلة أنه مش بس يحتفظ فيها، هو يعجز تماما عن التخلي عنها. اليوم هو السبب، نبحث عن هذا السبب من الأسباب. الخوف من الندم، كيف يعني؟ الواحد يقول يعني يمكن أحتاجها يوم من الأيام، ليش أنا أحذفها؟ يمكن في يوم أحتاجها. يحتفظ بالصورة، يحتفظ بالملف، بالمقطع إلى آخره. هو يخاف من الحاجة إلى هذا الشيء مستقبلا. زي الشخص المكتنز في البيت، يقول مثلا أنا ممكن أحتاج هذه الشغلة بالبيت، أنا ما أتخلى عنها. أي شيء، إن شاء الله علبة فارغة، يمكن أحتاجها. زي كذا المكتنز الرقمي في العالم الرقمي يقول يمكن أحتاج هذه الصورة، يمكن أحتاج هذا الملف. السبب الثاني غير الخوف من الندم، التعلق العاطفي. يعني بعض الملفات يعني فيها مشاعر كذا أو ذكريات، ممكن ناس بنحبهم، ذكريات موجودة أو رسالة من أشخاص إحنا نحبهم، صورة من مرحلة جميلة في حياتنا عدينا فيها، محادثة جميلة قديمة. نصبح هنا متعلقين بما تمثله ومتعلقين بالمشاعر اللي من خلالها نحصل عليها، من خلال هذه الصور أو المستندات أو المقاطع أو الملفات. هذا هو ما يسمى بالتعلق العاطفي. السبب الثالث بعد الندم والتعلق العاطفي، وهم السيطرة. نحس إنه كل ما كان عندنا كثير من المعلومات نحس إننا قادرين نسيطر على حياتنا، وهذا شيء صعب إنه لبعض الأشخاص إنهم يقوموا بحذفه. إنه وجود هذه المعلومات يعتبر بالنسبة لهم كنوع من أنواع الأمان. طيب، في دراسات كثير عن هذا الموضوع، منها دراسة أجرتها جامعة ملبورن الأسترالية عام 2018. وجدوا إنه الأشخاص اللي بيميلوا للاكتناز الرقمي بيظهروا أنماط مشابهة للاكتناز التقليدي: الخوف من الفقد، التعلق العاطفي، وصعوبة اتخاذ قرار الحذف. وقالوا كمان في دراسة إلى أن كثرة الفوضى الرقمية ترتبط بزيادة التوتر الذهني والإجهاد المعرفي. كمان سووا أبحاث كثير، من هذه الأبحاث وجدوا أنه تراكم الملفات غير المنظمة يرفع الشعور بالإرهاق، يقلل القدرة على التركيز واتخاذ القرار. يعني إذا بتكلم من زوايا نفسية عميقة، أي شيء على فكرة الإنسان يسوي، أي سلوك له تفسير في العلم، له تفسير نفسي، في جذر في الموضوع. أحيانا إحنا ما نحتفظ بالصورة، إحنا نحتفظ بالنسخة القديمة من مرحلة عدينا فيها وكنا مثلا سعداء، من مرحلة قديمة أو نسخة قديمة من أنفسنا. إحنا ما نحتفظ بس بالمحادثات كنص وجمل، إحنا يتهيأ لنا إن حتى نحتفظ بالأشخاص اللي كانوا في هذه المحادثات. يعني مو بس بالرسائل نحتفظ وبالكلمات، كمان بالمشاعر اللي صاحبتها، سواء مشاعر اشتياق، مشاعر حب، مشاعر تقدير، مشاعر فخر، وأحياناً حتى مشاعر حزن.
عشان كده يصبح الحذف مؤلم. ليش؟ لأن العقل يشعر وكأنه يحذف جزء مهم من تاريخه من حياته. و800-200-44-28-28 رقم الواتساب، أيضا دايركت مسج في حساباتي، أكيد ترحب فيكم. ونغني مع سلطان ونرجع.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة وبقية مثلها. نرحب بكل اللي انضموا معانا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام، ونجدد تحية لكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الأولى. أكيد أنتوا مع الحرف 29. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري، والإخراج والإبداع اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا سلطان المحياوي. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. اليوم نتكلم عن الاكتناز الرقمي. بعض الناس ما بيكتنزوا الملفات، هم يكتنزون الذكريات. يعتقدون أنه التخلي عن الصورة يعني التخلي عن القصة. الذكريات الحقيقية هي تسكن قلوبنا وتسكن عقولنا وأذهاننا وحياتنا قبل ما تسكن الهاتف. إحنا اليوم في عصر كل شيء ممكن إحنا نصوره، التصوير المستمر في كل شيء، في كل لحظة من لحظات حياتنا. نصور الطعام، نصور الرحلة، نصور البحر، جلسة الأصدقاء، الطريق، نصور كل هذه المناسبات كلها، ونصور كل هذه الصور وما نرجع لها أبدا. كأنه هدف التجربة أني بس أحفظها مو أستمتع فيها. طيب، مازن الغانمي على الواتساب بيقول الذكريات الرقمية أنا ما أحتفظ فيها، أنا من الناس ما أحب أصور. يس، في فعلا في ناس وشخصيات ما بتحب تصور. طيب كمان مين؟ عبد الله بركات، يا هلا وسهلا عبد الله بركات. يقول الاكتناز الرقمي لا يختلف كثيرا عن تكديس الأشياء في الواقع. الاحتفاظ بالملفات، بالصور، بالرسائل، بالمعلومات، خوفا من فقدانها يوما، يتحول هذا التراكم إلى فوضى تستهلك الانتباه وتصعب الوصول إلى ما هو مهم فعلا. والنصيحة أن تراجع ما تحتفظ به بين حين وآخر، وأن تسأل نفسك هل أحتاج هذا حقا أم أنني أخشى فقط التخلي عنه. فكما تحتاج الأماكن إلى ترتيب، تحتاج عقولنا أيضا إلى مساحة خالية للتفكير والراحة. مساء الجمال مريم سلطان، مستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. طيب أذكر

برقم الواتساب 800 244 28 28. خلينا نروح لمشاركات أصدقاء. أنا على منصة، مش على منصة إكس، على سناب شات. طيب على سناب شات نورة من جدة، يا هلا وسهلا. تقول أنا من كثر الصور اللي عندي أحيانا أبحث عنها، أبحث عن صورة معينة ولا أجدها من كثر الصور نفسها. نعم يا نورة، يعني بيسوي فوضى فعلا في الحياة، وفوضى في يعني حتى لو كنت يعني تبغي شيء معين، شيء مهم ضروري، ما بتلاقي لأنه في فوضى، ما في تنظيم ولا ترتيب للصور. سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا. يقول مساء الخير مريوم ومساء الخير سلطان. هلا وسهلا يا سلمان. يقول ما أنا إلى الآن أحتفظ برسائل عمرها أكثر من 10 سنين، ما أقراها لكن ما أستطيع أني أحذفها. هذا اللي قلنا عليه التعلق العاطفي. طيب كمان أبو خالد من المدينة، يا هلا وسهلا. يقول والله جبت الموضوع على الجرح، كل مرة أقول إني راح أرتب بريدي الإلكتروني وأكتشف إنه عندي آلاف الرسائل وأبطل من الموضوع. صح، ترى أنا أول واحدة زيكم، أقول خلاص أبغى أرتب البريد الإلكتروني وأبغى أحذف كل نفسي كده، أدخل بريدي أو إيميلي وما لاقي كمية الرسائل الهائلة جدا حقيقي، نفسي ألاقي رسالة رسالتين ثلاثة 10 خلاص أقرأهم وخلاص. لا، أنا من كثر الرسائل تضيع، يعني حتى رسالة مهمة ممكن تضيع. في عشان كده أنا وقفت اشتراكات في أي شيء. صح. سلطان يوافقني الرأي، أتفق والله معاكم. عموما إحنا نروح نغني الآن مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اليوم احنا بنتكلم عن الاكتناز الرقمي، الاكتناز فعلا الرقمي. طيب اليوم تكلمنا عن مفهوم نفسي حديث نسبيا، الاكتناز الرقمي، لأنك تحتفظ بكل شيء تمام حتى ما فقد قيمته أو لم يعد له أي استخدام حقيقي. فهل نحن نحفظ ذكرياتنا أم إننا إحنا أصبحنا أسرى لها؟ ما هو أصعب شيء رقمي لا تستطيع حذفه حتى اليوم، حتى هذه الساعة؟ هل هي صورة، رسالة، محادثة؟ ليش إلى الآن أنت متمسك فيها؟ نختم بالنضج الرقمي. في الماضي كان النضج يقاس أيضا بطريقة الكلام، بالتصرف، باتخاذ القرار، بالضبط النفس إلى آخره. كمان اليوم في نوع جديد من النضج يسمى النضج الرقمي. لا يتعلق هذا النضج بمدى معرفتك بالتقنية أو بعدد التطبيقات اللي بتستخدمها أو بسرعة تعاملك مع الأجهزة أو شطارتك في التقنية، يتعلق بعلاقتك النفسية بالعالم الرقمي، كيف تستخدمه وكيف تسمح له أن لا يستخدمك. أو ممكن يستخدمك العالم الرقمي طبعا في الشيء الإيجابي والمفيد. الإنسان الناضج رقميا لا يشارك كل شيء. في مرحلة معينة من العمر يكتشف الإنسان أن ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال ينشر. الإنسان الناضج رقميا لا يشعر بالحاجة لتوثيق كل لحظة تمر في حياته، وما يثبت للناس طريقة حياته وطريقة يعني عيشه بالحياة، كيف بيعيش، وين بيروح، وين بيجي، وما يثبت سعادته لأحد ولا يقنع الناس بحياته. أجمل اللحظات يحتفظ بها لنفسه ويعيشها كاملة، مو بس يصورها ويحتفظ فيها. طيب عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

يا أهلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. أتظن أنك في هواك مخير، وإذا أردت تغيرا تتغير؟ كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتحذر. كلا، ففي طبع الهوى يا سائلي، حب الحبيب على المحب مقدر. والموت أهون من تغير عاشق، فحياته دون الهوى تتعذر. من خطوتي الأولى على درب الجوى، أدركت أن وصالنا متعسر.